هي العظيم إني لا أتوقف إلا في الخطوط الأمامية، وأتمنى هذه أمنية نصر أو شهادة تدي باغرة. نقول للعدو السعودي بإذن الله سوف ننتزع حتى الشعب اليمني من كبوت آل سعود ومن آل زايد، ودي ما يتحرك وهو ملعون ابن ملعون، ما هو على أبوه، ما هو رجال وما هو يمني. ونطلب منكم زامل يا جريح الحرب يا سكر المواقع، ونقول سيدي عبد الملك يا ابن رسول الله صلوات ربي عليك نحن معك لبيك يا سيدي عبد الملك. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وهيهات من الذلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عندي من اليوم لما تقوم القيامة يقطع المادة من عند ابن الضريط ومن عند الضبع، أصلح على ضبع محمد الضبع، يقطع المادة. والله الذي لا إله إلا هو، إذا ما قطع المادة أن تقعد الحرب لما تقوم القيامة. اقطع المادة يا سيدي، وفوضناك تحسم الموقف وبأسرع ما يمكن. كل الصبر، ولا والله الذي لا إله إلا هو إني أروح ما أرجع إلا من وراء الزين ظهران اليمن. يقول ابن سعود ما حتى بين يقول ظهران اليمن، آل سعود آل عبد العزيز ما بين يتنازلوا يقولوا ظهران الجنوب، ظهران اليمن معترفين به، لا هو ولا نجران ولا جيزان.

حقا لا صباح الأحياء صباح الإشارة تفصيل كيف أنزل أخي القناة كيف إذا عصرها عندنا غزة انسجام عندنا الشعب اليمني غزة انسجام وغزة انسجام لم نترك أيدي بدماء اليمني والبنية التحتية فأطلنا ساعد إن كان سعودي أو إماراتي أو أمريكي أو إسرائيل فالخطار نفسهم كما عدت المخرج فأصبح الزمل صنيم الشاشة الجهاز أهديه لأخوة المجاهدين في بني مطر وشهداء بني مصر شهداء بني مطر وعلى رأسهم المجاهد أبو بد والعظامة المجاهد الشهيد أبو ابو حارس ابو الله يطول عمرك.

إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة يحيي هذه الذكرى من ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى، وهو يلبي النداء ويقدم الشهداء ويحمل الراية ويتميز بحضوره المليون في الساحات ومرابطته في الجبهات وعطائه في سبيل الله وإيثاره على نفسه أسوة بآبائه الأوائل من الأنصار، ثابتا ومستعينا بالله تعالى رغم العدوان والحصار والهجمة الإعلامية الهائلة، ومستبصرا بنور القرآن الكريم ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله في مرحلة عم التخاذل فيها أكثر البلدان الإسلامية.

آخر الأخبار. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الكونغرس صوت اليوم لإنهاء حرب ترامب المكلفة وغير الضرورية والمدمرة مع إيران.

آخر الأخبار. اللجنة الأممية، لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية باستهدافها المتعمد للأطفال الفلسطينيين. اللجنة الأممية: الاستهداف المتعمد للأطفال هو أحد العناصر الرئيسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية بغية تدمير المجموعة الفلسطينية كليا أو جزئيا في غزة. اللجنة الأممية: ندعو إسرائيل إلى وقف الانتهاكات والجرائم الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين. اللجنة الأممية: ندعو إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وفقا لرأي محكمة العدل الدولية. اللجنة الأممية: يجب على المجتمع الدولي ككل أن يفي بالتزاماته القانونية الدولية ويدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية وإلى أن تنهي إسرائيل احتلالها. اللجنة الأممية: ندعو لإعطاء الأولوية للمساءلة والعدالة للضحايا كجزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية تستند إلى المشاركة الفعالة للفلسطينيين. يعني أمريكا لو ترفع يدها بس من الأمم المتحدة عن إسرائيل هيتحركوا.

0: دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أضعكم في بعض من التغريدات. أسامة جاويش في تغريدة بالفيديو يقول: يخربون بيوتهم بأيديهم، لحظة تاريخية وخلاف حاد جدا بين أمريكا وإسرائيل.
1: إسرائيلي عن طريق في آية جميلة قوي في القرآن الكريم، الله عز وجل بيقول لك يخربون بيوتهم بأيديهم. اللي حصل دلوقتي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو تجسيد للآية دي، إن الجماعة بيخربوا بيوت بعض بأيديهم. بيطلع ترامب يحط على نتنياهو، بيطلع جيري فانس يحط على إسرائيل كلها، في المقابل نتنياهو بيخرج يقول إحنا لازم نستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات العسكرية، وبتبدأ إسرائيل تشتغل ضد الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق اللوبي الإسرائيلي، عن طريق إعلام، عن طريق مارك ليفين، عن طريق لينسي جراهام. بتبدأ أصوات إسرائيلية وأمريكية صهيونية تهاجم نائب الرئيس الأمريكي، تهاجم الرئيس الأمريكي. بتبدأ تتفرج على أصوات مهمة جدا داخل الحزب الجمهوري زي تاكر كارلسون، زي مارجوري تايلر جرين، بيقولوا إحنا مش هندعم الحزب الجمهوري تاني، إحنا برا الحزب الجمهوري. ليه يا عم تاكر؟ ليه يا أخت مارجوري؟ لأنه الحزب الجمهوري خاين لأمريكا. ليه خاين لأمريكا؟ لأنه شغال عشان مصلحة إسرائيل. في وقت من الأوقات كان يقال أن العم سام والفتى أو الطفل المدلل للعم سام، وإن هم شغالين مع بعض، إسرائيل شوية بتتحكم في أمريكا، أمريكا شوية بتدلع إسرائيل. لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي مش معناه أبدا إن هم خلاص اختلفوا ولا هيحاربوا بعض، لكن اللي بيحصل دلوقتي إن هم بيخربوا بيوتهم بإيديهم، إن هم بيضعفوا بعضهم، إن هم بيفضحوا بعضهم، إن هم بيوصلوا المجتمع الأمريكي إنه يكره إسرائيل وسيرتها وداعميها ورمزها. وأي أحد يتبنى المشروع الإسرائيلي أو الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية الآن بينظر إليه إما أنه عروس مارونيت للإيباك، إما أنه مدفوع من برنامج الهسبرة، إما أن ولاءه لإسرائيل وهي دولة أجنبية عن الولايات المتحدة الأمريكية. إحنا بنعيش لحظة تاريخية وربما تكون لحظة فارقة. اللي بيحصل دلوقتي ما بين إسرائيل وأمريكا مش عايز أبالغ فيه، ولا عايز أقولك إن هو ده الطريق إلى انهيار الإمبراطورية الأمريكية وتحرير القدس لا خالص، هي مش كده، لكنها جولة مهمة للغاية. اللي بيحصل دلوقتي هو نتاج عمل بقاله 3 سنين، من 7 أكتوبر 2023 ما فعلته إسرائيل وما دعمت به أمريكا هذا الكيان، هو دلوقتي اللي احنا بنحصد نتائجه داخل الولايات المتحدة الأمريكية. شعبية إسرائيل في الحضيض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، استطلاعات الرأي تقول أن الشعب الأمريكي ضد الحرب. داخل الحزب الجمهوري هناك انقسام كبير. تاكر كارلسون لما أعلن أنه هو خرج من الحزب الجمهوري قال خروجي ده مش معناه أن أنا خارج لوحدي، أنا هيخرج معايا ملايين. مارجوري تايلر جرين اتكلمت في نفس الإطار. إسرائيل خسرت جوه قاعدة ماجا كانديس أوينز وميغان كيلي وتاكر ومارجوري تايلر، وخسرت كمان توماس ماسي، وخسرت عدد لا بأس به من رموز حركة ماجا ورموز التيار المحافظ، ودلوقتي ممكن نقول انها خسرت جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اللي بدأ يشعر بالخطر على مشروعه في 2028. إسرائيل خسرت شعبيا، دلوقتي جين زي بيلعن سيرة إسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي، بيسخر ويهاجم وينتقد، بل يفضح أي شخص بيحصل على أموال من الإيباك أو من منظمات اللوبي الصهيوني. أي مذيع أمريكي بتسول له نفسه أن يتحول إلى بوق لإسرائيل بيتم فتحه على رؤوس الأشهاد داخل الولايات المتحدة الأمريكية. كل ده حراك مهم بيثير هستيريا هناك في إسرائيل، بيثير قلق مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، بيثير قلق الشرذمة القليل اللي حوالين بنيامين نتنياهو. احنا بنعيش في لحظة مهمة جدا، استمرار الحديث عنها واستمرار فتح هؤلاء واستمرار الخلاف اللي ما بينهم، حتى لو كان خلاف شكلي، إلا انه بيشجع ناس تانية انها تخلي الخلاف ده خلاف جذري وليس شكلي على الإطلاق. احنا بنتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، الراعي الرسمي للكيان الإسرائيلي. لما هذه الأصوات تتعالى من داخل أمريكا فدي لحظة مهمة جدا، ربما يكون لها بعدها، مش ربما، بالتأكيد سيكون لها ما بعدها. في آية

من التغريدات أيضا الدكتور صالح العمدي يقول: تتوهم السعودية ومن خلفها أمريكا أن بإمكانهما تخدير الموقف اليمني بوعود دبلوماسية خادعة، مكررين نفس الحسابات الخاطئة التي سقطت مسبقا أمام مفاجآت محور المقاومة واستراتيجياته غير المتوقعة. يظن الأعداء أنهم قادرون على تقييد صنعاء بقواعد اللعبة التقليدية، لكنهم يجهلون أن اليمنيين يمتلكون من الإرادة والخيارات ما يكفي لقلب الطاولة وكسر كل الرهانات، ليثبتوا أن كل محاولة لفرض الوصاية ستقود المعتدين إلى مأزق أعمق مما يتخيلون. لم يعد الشعب اليمني ينتظر سراب دبلوماسية، بينما الحصار يخنق حياته والاحتلال يعبث بأرضه. فالمواجهة الحاسمة والتوكل على الله هما طريقنا الوحيد لانتزاع حقوقنا، لأن البديل هو القبول بالذل والهوان. هذا هو خيار العزة الذي أثبتت التجارب أنه يفتح أبواب الفرج والنصر، وهو المسار الحاسم الذي نترقب أن يرسم السيد القائد تفاصيل مرحلته المقبلة في خطابه القادم بذكرى عاشوراء.

0: الأستاذ عبد الباري عطوان يتحدث عن تاكر كارلسون متصدر قائمة الشرف المعادية لحرب الإبادة الإسرائيلية، ويوجه الضربة القاضية لترامب ويتهمه بالخيانة العظمى لأمريكا ويعلن انسحابه من الحزب الجمهوري. لماذا الآن؟ وكيف جاء رد نتنياهو؟ ومن صاحب الفضل الأكبر طوفان الأقصى والأدمغة المخططة والمنفذة؟ وما هو دور الانتصار الإيراني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، لدي مفاجأة سارة لكم وستكون لها آثار كبيرة في المستقبل، وخاصة على منطقتنا العربية والشرق أوسطية. تاكر كارلسون أشهر مذيع أمريكي فجر اليوم مفاجأة من الوزن الثقيل جدا، حيث أعلن الانشقاق رسميا عن الحزب الجمهوري الأمريكي الحاكم، وقطع العلاقات كليا مع دونالد ترامب. هذا الرجل مهم جدا، وأنا أعرفه شخصيا، وعملت معه في CNN، وعملت معه حتى في فوكس نيوز، ويعني كمشارك يعني أو كضيف يعني. هذا عندما أقول أهم إعلامي أمريكي فأنا أعني ما أقول حقيقة، يعني ذكي جدا بشكل غير عادي. 35 سنة وهو يخدم الحزب الجمهوري والحزب المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية. ليش أخذ هذا الموقف؟ وإيش معنى توقيته الآن؟ يعني بعد 35 سنة قال بالحرف الواحد، يعني أنا لا أستطيع الاستمرار في دعم حزب يخون الشعب الأمريكي، يخون أمريكا، ويضع الأمن القومي الإسرائيلي فوق كل اعتبار، وفوق حتى الأمن القومي الأمريكي. فكيف إحنا بدنا نصوت يعني هذا الحزب ويفوز في الانتخابات ويحكم أمريكا وولاؤه لدولة خارجية؟ ومين هي دولة إسرائيل؟ يعني حتى أن أمريكا توظف بكل إمكانياتها وكل سلاحها وتخوض الحرب في إيران وغير إيران، وترتكب مجازر في فلسطين المحتلة، في قطاع غزة، حرب إبادة، من هي؟ فقال هذا الرجل أنا اليوم سأترك، يعني لن أذهب إلى الحزب الديمقراطي لكن سأبحث في خياراتي. توقيت هذا يعني الإعلان عن الانسحاب والانتقال للخندق الآخر في الحزب الجمهوري توقيت مهم جدا، لأنه يأتي بعد على يعني قبل أشهر، بضعة أشهر، حوالي يعني 4 أو 5 أشهر من الانتخابات الأمريكية النصفية. ولو خسر الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب سيكون أول قرار سيتخذه المشرع الأمريكي هو طرد ترامب وعزله من السلطة بسبب المصائب التي ارتكبها. أنا في تقديري يعني هذا الرجل يعني تاكر كارلسون يعني يستطيع التأثير في الملايين، وعنده برامج ناجحة جدا، وعنده منصة على السوشيال ميديا تصل إلى الملايين، أقولها مرة أخرى. فهذه ضربة، صفعة قوية جدا، صفعة مزدوجة، أولا لترامب وثانيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المسألة الأساسية. فنحن على أبواب تغيير كبير جدا فعلا فعلا، يعني هاي أمريكا لم تعد صاحبة قرارها، إسرائيل هي التي تحكمت فيها. إسرائيل ونتنياهو على وجه التحديد هو اللي جرها إلى هذه الحرب في إيران. ويعني الآن أكثر من 80% من الشعب الأمريكي يعارض بقوة وبشدة اللي هو الحرب الأمريكية في إيران. يقول لك يا أخي إحنا اشتغلنا في إيران، لا هاجمتنا إيران ولا قطعت نفط عنا ولا عملت أي شيء ضدنا. طب يعني إذا إسرائيل هي اللي اعتدت على إيران، هي المعتدية على إيران أكثر من مرة، وهي التي ترتكب المجازر في قطاع غزة وفي لبنان، طيب ليش إحنا بدنا نضطر في حرب لمصلحة إسرائيل؟ هذه مسألة يعني الآن كل الأمريكان بيرددونها، مثل ما قلت 80%، والأكثر من هيك انه 92% من الاسرائيليين وحسب استطلاع اجرته الجامعة العبرية في القدس المحتلة يقول بان 92% من الاسرائيليين يعترفوا بان امريكا هزمت في ايران، وانه كمان ان هي ايران خرجت المنتصر الاكبر من هذه الحرب، والامن الاسرائيلي تضرر ضررا كبيرا جدا وغير مسبوق في الاشهر الاربعه الماضيه. طيب هذا كلام مهم، يعني لما الاسرائيليين بيقولوا ايران انتصرت بيطلعوا لنا عرب وبيقول لك لا يا اخي اسرائيل انتصرت ونتنياهو انتصر، يا اخي عيب عليكم، احنا اللي انتصر بدنا نقول انتصر عنه وبدنا نفرح فيه، وهي دوله اسلاميه وبتحارب مين؟ بتحارب اسرائيل وبتحارب امريكا الداعم الاكبر لاسرائيل. طيب في مشكله كبيره الان بين امريكا واسرائيل، مشكله ليست على مستوى ترامب، ترامب هو الذي يجري خلف الناس، صحي فجاه وادرك بانه اتبهدل، انه اسرائيل ضحكت عليه، نتنياهو ضحك عليه، نتنياهو قال له انت بس في مجرد يومين ثلاثه بتستسلم ايران وتدمر ايران وتصير ثوره شعبيه وينقلب النظام ويتغير النظام. هنا يعني كانت فضيحة، الرد الإيراني كان قويا، إغلاق باب المندب، كل إغلاق اللي هو مضيق هرمز، وضرب السفن الأمريكية، وإسقاط على الأقل 35 طائرة أمريكية لم تسقطها أي دولة أخرى في التاريخ، زي F-15 والF-35 والF-15 والF-16 كله، حتى اللي هي اللي بتغذي الطائرات في الجو كمان أربعة منها سقطت. يعني هذا هو الانتصار. بس للأسف عندنا إعلام وعندنا محللين ما بدهم يعترفوا بهذه الحقيقة، لكن جاء الرأي العام الإسرائيلي وفي يعني استفتاء للجامعة العبرية يقول أنه 92% من المصوتين المستوطنين يقولوا بأنه إيران خرجت منتصرة. نتنياهو الآن بيقول والله يعني إحنا بدنا نستقل عن أمريكا، إحنا بدنا نستقل، إحنا بدنا نعمل صناعة عسكرية خاصة فينا. أنت بتقدر تعمل صناعة عسكرية إذا زي ما حكى ديفانس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي، اثنين يعني حوالي ثلثين الأسلحة اللي اعتمدتها إسرائيل في هذه الحرب كانت من أمريكا ومن جيب دافع الضرائب الأمريكي. أنت إيران أخذتها يعني على الأقل 46 سنة، الثورة الإسلامية 46 سنة لما حققت الاكتفاء الذاتي وفاجأت العالم بالصواريخ المتطورة جدا، الفرد صوتية والانشطاطية الرأس، والتي استطاعت أن تدمر معظم إسرائيل أو معظم تل أبيب الكبرى، بس منعوا الصور حتى لا توصل للناس ومنعوا الصحفيين يوصلوا لها. فهي الحقائق كلها، كيف بدك تعمل أنت يا نتنياهو تعتمد على نفسك ذاتيا في تصنيع السلاح؟ تقدر تصنع F-35، تقدر تصنع F-15، تقدر تصنع أنت صواريخ يعني عبر القارات، مين أنت؟ وبعدين أنت بدك تعيش يعني كل 46 سنة وتنتج هذه الصواريخ؟ هذا كله أحلام، هذا كله أكاذيب. حقيقة الدنيا الآن بتتغير، حقيقة الآن تتغير لمصلحتنا، وعلي أن أقول وأختم هذا الفيديو بالقول بأن كل هذا اللي بيصير في العالم بفضل طوفان الأقصى، يعني الذين خططوا لطوفان الأقصى اللي هو السنوار يحيى السنوار وأخوه محمد السنوار ومحمد الضيف وأبو عبيدة ومروان عيسى وكلهم هذه النخبة والقائمة طويلة، لما خططوا لطوفان الأقصى كانوا يعرفون بأن هذا الطوفان سيكون دمارا على دولة الاحتلال الإسرائيلي. طبعا حصل، يعني حصل شهداء، يعني أكثر من 75,000 شهيد ويمكن 200,000 جريح وأطفال حوالي 40,000 طفل. طبعا حصل هذا، ما في حروب بدون دم، ما في حروب بدون قتال، ما في تحرير لأي أرض في العالم بالأمم المتحدة، لا كله بالمقاومة. ف فحصلت مقاومة، وهذا المقاومة مشروعة طالما في احتلال. المقاومة يجب أن تكون هي الرد على الاحتلال، لكن بعض ناس زي ما قلت يعني لا بيعجبهم يعني العجب ولا الصيام في رجب، وبيدوروا على يعني عملية لتحطيم معنويات الناس. فهذا الطوفان الأقصى له الفضل في عملية التغيير الشاملة اللي مش بتصير في الشرق الأوسط وإنما في العالم بأسره. هذه هي الحقيقة، ورحم الله الشهداء ورحم الله الذين خططوا

من التغريدات أيضا رادار 360 في تغريدة يقول: حرب أمريكا ضد إيران تستنزف 50 مليار دولار وتهدد الجاهزية العسكرية. حيث كشفت مجلة التايم الأمريكية عن تكاليف باهظة تكبدتها واشنطن جراء المواجهة العسكرية مع إيران، حيث قدرت الأعباء المالية بنحو 50 مليار دولار، مما يثير مخاوف جدية حول تداعيات ذلك الاقتصاد الأمريكي وقدرات الجيش القتالية. وأبرز نقاط التقرير هي فاتورة باهظة، وتشير التقديرات إلى أن عملية الغضب الملحمي كلفت 29 مليار دولار بشكل مباشر، بينما يرتفع الرقم إلى 50 مليار عند احتساب تكاليف صيانة القواعد وتعويض الذخائر المفقودة. استنزاف استراتيجي. حضر السيناتور مارك كيلي من استغراق سنوات لاستعادة مخزونات الذخيرة الحيوية، مشيرا إلى التكلفة المرتفعة لتعويض الصواريخ المتطورة، إذ يتراوح سعر صاروخ توماهوك بين 3 و3.5 مليون دولار، والباتريوت بين 4 و5 مليار دولار. تداعيات اقتصادية. يتوقع خبراء أن تثقل هذه النفقات كاهل الاقتصاد الأمريكي لسنوات في ظل تزايد العجز المالي المرتبط بمتطلبات إعادة التسليح.

0: تغريدات من تويتر. لا مكان آمن في الإمارات حتى لحلفائها المقربين. التفاصيل.
1: تمر أمني. لا مكان آمن في الإمارات حتى لحلفائها المقربين. وسائل أعلام إسرائيلية كشفت عن عملية إجلاء عاجلة لرئيس جهاز الشباك السابق رونين بار من الإمارات، بعد معلومات أمنية تحدثت عن تهديد إيراني محتمل لاستهدافه. بحسب الرواية الإسرائيلية، بار كان يشارك في مؤتمر أمني رفيع المستوى داخل الإمارات قبل أن تتلقى الأجهزة الأمنية تحذيرا غير معتاد دفعها إلى إخراجه فورا من البلاد. لكن القصة لا تتوقف هنا. مصادر مقربة من الإمارات سارعت إلى نفي انعقاد أي مؤتمر من الأساس، ونفت استضافة رونين بار خلال الفترة الأخيرة. في المقابل التزم بار الصمت بينما لم يصدر أي تعليق رسمي إماراتي بشأن هذه المزاعم. وبين رواية إسرائيلية تتحدث عن تهديد خطير ونفي إماراتي كامل للتفاصيل، فماذا حدث فعلا خلف الكواليس؟ وهل كانت هناك عملية إجلاء سرية بالفعل، أم أن الأمر مجرد تسريبات إعلامية؟
0: إذن الحتميات الثلاثة التي ذكرها السيد القائد: أولا الكيان إلى زوال، وانتصار جبهة الحق والمقاومة، وخسارة المتحالفين مع هذا الكيان. وكل المؤشرات تدل إلى زوال وإزالة هذا الكيان قريبا جدا بإذن الله.

يحسسك أن العدوان العالمي على اليمن كان بقيادة موزمبيقة، والثاني عندما يغرد من الرياضة ويطالب الحوثي بالمرتب حقه وبالخدمات تحت هاشتاج أنا جواع.

إذن كلنا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهة السعودي ودعما للجيش لانتزاع حقوق اليمن من هذا العدو السعودي بالرضا والله بالصميل. أما النوايا الحقيقية لهذا العدو فستظهر في 10 من شهر يوليو، موعد إتمام صفقة الأسرى. إما

0: آخر الأخبار. رئيس الكيان الصهيوني الأسبق بينيت: أولا لا حروب طويلة. هذه العقيدة أو هذه الطريقة لتمديد الحرب لسنوات تتعارض تماما مع المفهوم الاستراتيجي لإسرائيل. إنها لا تناسب إسرائيل، نحن دولة صغيرة، إنها تستنزف الاقتصاد وتستنزف الجنود الاحتياطيين وتقوض مكانتنا الدولية. قد يالله أعبش مكانة دولية.
1: أرمي ببصري أقصى البول.
0: آخر الأخبار، صحيفة معاريف العبرية: ضم الضفة الغربية سيكون ورقة نتنياهو الأخيرة لتعويض فشله الإقليمي في لبنان وإيران.

موقع والا العبرية: إسرائيل قلقة لاحتمال أسر جنود بكفر تبنيت بلبنان لمقايضتهم بعناصر حزب الله.

في آخر الأخبار، رئيس الموساد الأسبق يكشف للقناة 13 العبرية. نتنياهو طلب التنصت على رئيس الموساد ورئيس الأركان.

صحيفة هارتس الصهيونية. تغير في الموقف الأمريكي تجاه إيران يقابله تصاعد الفتور في العلاقة مع نتنياهو. ونتنياهو يواجه مأزقا سياسيا وانتخابيا يجعله غير قادر على تقديم تنازلات أو قبول اتفاق أمريكي مع طهران.

القناة الرابعة عشر الصهيونية نقلت عن قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي قوله في أحاديث مغلقة: أجبرنا الرئيس ترامب على الركوع وحصلنا على ما أردناه. القناة الرابعة عشر. أشار التقرير إلى أن الهدف الإيراني المقبل هو إقناع الأمريكيين بأن إسرائيل هي العامل السيء في الشرق الأوسط بهدف ضرب مكانتها دوليا. وخلص التقرير إلى أن الحرس الثوري وفق هذه التسريبات لا ينوي تقديم تنازلات، بل سيواصل التهديد وحتى الانسحاب من المحادثات إذا احتاج ذلك.

القناة الثالثة عشر العبرية. قيود أمريكية متزايدة على النشاط الإسرائيلي في لبنان. القناة الثالثة عشر الصهيونية. مسؤول إسرائيلي سر عبر هذه القناة: فترة الحرية المطلقة

بعد المرض. في ختامها لكم أجمل التحايا، أنتم الصامدون والثابتون، سلام الله عليكم أينما كنتم وعلى رجال الله المرابطين في كل الجبهات وفي وحدات الجيش والأمن البواسل. في الختام أيضا هذه أجمل تحايا طاقم هذه الليلة: ياسين شعبان، محمد صنهوب، حماد البيلي، عبد الدعوس، مجيد المشامي، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم الحميدي، ويا دروب العز ما غيرك دروب. أجمل تحايانا إبراهيم عباس الحميضة وسند عبد الكميم، يمنيون ونفتخر. إلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أن الأسباب التي أدت بالإمام الحسين عليه السلام إلى أن يسقط شهيدا هي أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت، الأسباب نفسها يعيشها الناس في كل عصر. ثانيا أكد أننا سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور سنظل دائما نئن ونصرخ ولا نرى مخرجا ولا نهتدي لحل. ثالثا أكد أنك إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية أمام أي حدث تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك وبخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك بل تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق تساق إلى مواقف الباطل. فيجب أن نعود إلى دراسة الأسباب. ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يستشهد الإمام الحسين؟ بدأت الأسباب من عند أولئك الذين سمعوا رسول الله وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فلم يهتموا فلم يتفاعلوا، قبلوا أن يتولى أبو بكر ومن بعده عمر، وعمر ولا معاوية، معاوية أضل أمة بأسرها، جعل من تلك الأمة تنطلق لمواجهة أهل الحق، لمواجهة الإمام علي، تقف مع ابن آكلة الأكباد مع ابن أبي سفيان في وجه علي بن أبي طالب. واستشهاد الإمام الحسين سببه أولئك الذين كانوا يسمعون كلام علي فلا يتفاعلون معه، بالإضافة إلى جريمة المجرمين جريمة يزيد، أولئك أجرموا الذين كانوا يسمعون عليا من أهل العراق فلم يتفاعلوا مع توجيهاته، كانت الحكم تتساقط من فمه كالدرر ويتلقونها وكأنها بعر. تلك أسباب أدت إلى أن يستشهد الإمام الحسين. فإذا أنت تعيش نفس الأسباب تتساقط الحكم من فم الأعلام كالدرر فلا تهتم فلا تتفاعل، فأنت لا تقل شأنا عن أهل العراق الذين وقفوا في وجه الإمام الحسين، ستجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق. إذا كنت من هذه النوعية تسمع المحاضرات تسمع التوجيهات لا تتفاعل لا تهتم لا تعطي كل حديث قدره من الأهمية، فستكون نفس أولئك. رابعا أكد أن نحن أعتقد، قال هكذا، نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. خامسا أكد أن من يعرض من يفرط من لا يهتم من لا يبالي إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل ألف سنة وأكثر من ألف سنة. سادسا أكد أن هذه الروحية لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة. هذه الروحية هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة. هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر، لأن علي عليه السلام كان يقول لأهل العراق: والله إني أخشى أن يدال هؤلاء القوم منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرقهم وتفرقكم عن حقكم. لم يكونوا يتفاعلون، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يروا الأحداث ماثلة أمامهم. فهذه الروحية عندما تسمع التوجيهات، عندما تسمع التحذير، فلا تتفاعل لأنك لم ترى شيئا وتريد أن ترى الأحداث أمامك ماثلة. هذا هو الغباء، هذه الروحية، هذه هي الجهالة، وهذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. سابعا أكد أنه إذا لم تكن أنت وأنت في هذا العصر من يفهم الأمور، وأمامك هذا الرصيد، رصيد كثير من الأحداث من المفترض أن تأخذ منه عبرا ودروسا، فإذا لم تكن من يفهم الأمور وأمامك هذا الرصيد فإنك أسوأ ممن خرج يقاتل الحسين. وإذا كان أولئك لتفريطهم هيئوا الساحة لأن يتولى يزيد، فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش ولتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. تفريطك في هذا العصر أخطر بكثير بكثير من تفريط أولئك، لأنك ستهيئ الساحة لليهود. أوليس اليهود أسوأ من يزيد؟ نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله تعالى عليه: ونحن أيها الإخوة أيضا هناك ما هو أسوأ من هذا. في الوقت الذي نحن نشاهد زعماء العرب جميعا في موقع نحن نسخر منهم، أنهم فرطوا في هذه الأمة، وأنهم دائما يتحدثون عن السلام ويبحثون عن السلام من أمريكا، ثم عندما وصلت الأمور إلى ساحتنا نحن المواطنين إذا بنا نكرر العبارة نفسها ونتخذ الموقف نفسه: نريد السلام والأفضل هو أن نسكت وأن نجمد وأن نحاول ألا نثير وأن أليس هذا هو ما كنا نلوم عليه زعماء العرب؟ أليس هذا هو ما نلوم عليه؟ أننا نسمع أنه قد يمكن أن يخرج المؤتمر، مؤتمر القمة الذي سينعقد في بيروت، أن قراره قد حسم، هي التسوية مع إسرائيل، هي المصالحة مع إسرائيل لتتوقف الانتفاضة، لأن تلك العمليات البطولية التي ينفذها الفلسطينيون أصبح الزعماء هؤلاء يخافون منها كما تخاف منها إسرائيل نفسها. وإلا لماذا؟ هذا موقف غير طبيعي. الموقف الطبيعي أنك عندما تشاهد الشعب الفلسطيني في انتفاضته بدأ يستخدم الوسيلة الصحيحة، فبدأ يضرب العدو ضربات موجعة، هو أن تدعمه بالسلاح. يعني عندما تراه يقف موقف صحيح، الموقف المطلوب منك أن تدعمه بالسلاح، أن تدعمه بالرجال، أن تسانده بالمال من أجل أن يتمكن في مواصلة أعماله ليحرر نفسه وليرفع الظلم والجبروت عن كاهله. أما أن تبادر إلى تسويات تجعل ذلك الشعب يتوقف وتصنع أمامه عائقا، فإذا ما تحرك التحرك نفسه بدأ أمام الجميع كله أنه عمل غير مشروع. يعني تصبح الحركة نفسها غير مشروعة، عمل غير مشروع. لماذا؟ هذا عمل غير طبيعي. ما هو طبيعي زعماء العرب يتجهوا ليعملوا تسوية مع إسرائيل من أجل أن تتوقف الانتفاضة مع كيان العدو الإسرائيلي. المفترض أنهم وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعموه وساندوه لكي يحرر نفسه وليرفع الظلم عن كاهله. إن هذا يدل، هذا الموقف من قبل الزعماء، إن هذا يدل على أنك تخاف من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، لأن تلك العمليات، لأن تلك الأعمال البطولية وتلك الانتفاضة هي التي جعلت العرب كما نشاهده اليوم مظاهرات في معظم البلدان الإسلامية، مظاهرات يرفعون فيها شعارات تهتف ضد أمريكا وضد إسرائيل، ويحرقون فيها العلم الأمريكي ويحرقون فيها العلم الإسرائيلي. سخط يتنامى ويتداعى في الساحة العربية. يعرف هؤلاء أن هذا السخط ليس في صالحهم، أن الشعوب أن تتجه هذا الاتجاه ليس في صالحهم، هم الحاكمون أنفسهم، إذن فليوقفوا هذا. يعني هم الحكام نفوسهم، حكام العرب أصبحوا يخافون من الانتفاضة الفلسطينية ومن السخط الذي يتنامى في الساحة العربية، ويعتبروا أنه ليس في صالحهم، فيعملوا على إيقاف الحركات التي الحركات المنتفضة التي تواجه العدو. هذا موقف غير طبيعي وموقف سيء من قبل الزعماء، أنهم يبحثوا عن السلام من أمريكا ومن إسرائيل، وأنهم أيضا يعملون تسويات مع إسرائيل ويعملون على أن يوقفوا انتفاضة الشعب الفلسطيني. هذا موقف غير طبيعي، موقف غير طبيعي. لكن هناك موقف أسوأ من موقف الزعماء أنفسهم. ما هو؟ يقول رضوان الله عليه: نحن أسوأ من هؤلاء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم. هذا هو الموقف السيء. لماذا؟ أنت عندما تخرج في مظاهرة تؤيد فيها تلك الأعمال وتؤيد فيها أولئك الأبطال، ألست تطلب منهم أن يواصلوا المسيرة؟ وأنك تعلن عن وقوفك إلى جانبهم وتأييدك لأعمالهم، ألست بعملك هذا تحاول أن توجه رسالة إلى عدوك وعدوهم أن الجميع قد يقفون كلهم في وجهك؟ إذن فليس من الطبيعي أن تقف من القضية موقف زعمائك الذين هم سيضحون بهذه الأعمال البطولية، ويكون قرارهم مما يدعو إلى إيقافها. إذن نحن أسوأ منهم، أسوأ من الزعماء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث بالزعماء. فنحن عندما نشاهد هذه الأحداث، ونحن عندما نكون من يعرف أنها أحداث موجهة ضد ديننا وضد أمتنا ضد أنفسنا وضد مصالحنا، ثم نقف منها موقف الزعماء، فهذا هو أيضا دليل آخر على أنك أسوأ من ذلك العراقي الذي وقف موقف يزيد من قضية مواجهة الإمام الحسين عليه السلام. أنت أسوأ منه. أنت هنا تخرج في المظاهرة تعبر عن هذا الموقف، وترى الزعماء يعبرون عن موقف آخر، ثم أنت من يرتبط بهم وأنت من تؤيد ما وصلوا إليه، ثم عندما تصل القضية إلى ساحتك أنت من تتبنى الموقف نفسه الذي تبنوه، أنت من تتبنى الموقف نفسه الذي تبنوه، أنت من تقول لا ينبغي أن نرفع مثل هذا الشعار، نحن نخاف أن تضربنا أمريكا، نحن نخاف العصا الغليظة، العبارة الجديدة العصا الغليظة. إذن عندما تكي أنت تربط نظرتك إلى الأحداث وموقفك منها نفس موقف الزعماء، هذا موقف سيء جدا جدا جدا، وتردد ما يرددوه: لا ينبغي أن نرفع مثل هذا الشعار، نحن نخاف أن تضربنا أمريكا، نحن نخاف العصا الغليظة، العبارة الجديدة العصا الغليظة. لتعرفوا صدق قول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ألم يكونوا دائما يقولون حفاظا على مصلحة الشعب؟ إن الإمام علي عليه السلام يقول: ما أضمر إنسان شيئا في قلبه إلا ظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه. يوم كانوا يتحدثون عن الحفاظ على الأمن ومصلحة الشعب ومن أجل التنمية، وهو منطق الزعماء جميعا، بدا الصدق، صدق ما في قلوبهم، يخشون نخشى أن تصيبنا دائرة، بعبارة نخاف من العصا الغليظة، نخاف العصا الغليظة. يعني هذا العبارة بتدلل على مرض في قلوبهم. والعبارات التي يقولون عندما يقفوا موقف مع العدو، إما علاقة يفتحونها مع العدو أو تسوية معه، قبول ببعض أشياء يفرضوها عليهم ويقولون من أجل مصلحة الشعب، ثم بعد ذلك يقولون خوف من العصا الغليظة، هذا أظهر صدق ما يدعونه أو كشف زيف ما يدعونه وأظهر الصدق، بدأ الصدق أنهم ماذا؟ كما قال الله نخشى أن تصيبنا دائرة، بعبارة نخاف العصا الغليظة. نحن يجب أن نقول نحن لا نخاف تلك العصا التي تسمونها غليظة، ونحن لا يجوز أن نخاف من أي عصا في هذه الدنيا. كلمة مرض في القرآن الكريم واسعة جدا، واسعة جدا. مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي، موقف غير سليم، موقف غير صحيح، موقف غير واقعي. أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك، أن تسارع إليهم، أن تثبط الأمة عن مواجهتهم، ثم تتحدث بأنه من أجل الحفاظ على الأمن والمصلحة والتنمية ونحوها. إن الله يقول إن ذلك موقف من في قلبه مرض، سواء كان زعيما أو مواطنا عاديا أو وجيها أو كيفما كان، من يقف هذا الموقف ففي قلبه مرض، وليكن ذلك المرض في أدنى حالاته هو الجبن. أي واحد يجي يقول لك مثلا يتخلى عن مواقف ضد أعداء الله، ثم يدعي أو يبرر بأنه إنما تخلى عن موقف جهادي ضد أعداء الله أمر الله به إنما من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب أو الحفاظ على المصلحة العامة، أو من أجل البعض يقول علم وتعليم وأشياء من هذا. من يبرر قعوده عن المواقف التي ضد العدو هو من في قلبه مرض، وليكن ذلك المرض في أدنى حالاته هو الجبن. وهل الجبن منسجم مع الإيمان، أم أن الإمام علي عليه السلام هو الذي قال لا تجد المؤمن جبانا ولا بخيلا؟ البخل والجبن خلتان يجمعهما سوء الظن بالله، من كلام الإمام علي عليه السلام، يجمعهما سوء الظن بالله، مرض. فإذا كان ذلك مرض فيعني أن ذلك الموقف موقف غير صحيح، لأن البعض بيتبنى يتخلى عن الجهاد باسم دين، ويتخلى عن الوقوف في وجه أعداء الله وهم يضربونه ويستهدفون أبناء شعبه باسم دين. إن هذا الموقف موقف من في قلبه مرض، ولو قال كيف ما قال، من أجل الحفاظ على المصلحة، من أجل أن لا نستهدف، من أجل أن نحافظ على حلقاتنا العلمية، من أجل، وليكن ذلك المرض أدنى. ذلك المرض يمكن أن يكون هو الجبن، والجبن كما قال الإمام علي لا تجد المؤمن جبانا ولا بخيلا. وهذا الموقف موقف غير صحيح. ما هو الموقف الصحيح؟ هو الموقف الذي وجه إليه القرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أليس هذا هو الموقف القرآني؟ يخاطب الجميع، زعماء وشعوبا، حكومات وشعوبا، يخاطب الجميع، كل من يحمل اسم الإسلام، إن هذا هو الموقف. لكن ما الذي جعلهم يتخذون مواقف أخرى؟ مرض، وليكن ذلك المرض العشق للمنصب، الحرص على المصلحة الخاصة، أو يكون جبنا أو يكون ما كان. بل أصبحت المسألة، وهي قضية يجب أن نعيها أيها الإخوة، يجب أن نعيها، أصبحوا هم من يتعاملون مع الشعوب، فإذا ما دعونا لمظاهرة ضد إسرائيل أصبحت فلسطين، أصبحت فلسطين نفسها الآن تستخدم وسيلة لامتصاص غضب الشعوب، لامتصاص غضب الساخطين في هذه الشعوب الذين قد يصل غضبهم وسخطهم إلى التساؤل: لماذا لا يكون لنا موقف؟ ما الذي عاقنا عن أن يكون لنا ونحن أمة لها جيوشها لها أسلحتها؟ ما الذي عاقها عن أن يكون لها موقف؟ فترى نفسها من تتفرج على إخوانهم، على أبنائهم، على أمهاتهم في فلسطين، تدمر بيوتهم وتسفك دماؤهم. أليس الناس يتساءلون بعد من المسؤول وراء ذلك؟ أوليس الناس كلهم سيحملون المسؤولية حكوماتهم وزعماءهم؟ يعني حين يخرجوا في مظاهرات، لكن مظاهرات تصب في قالب يحتوي هذا السخط ويحوله إلى مواقف. عندما يتنامى السخط، السخط أليس سيحصل تساؤل؟ وإحنا بنخرج ضد إسرائيل، ضد إسرائيل في مسيرات، لماذا لا نتخذ مواقف عملية لنضرب إسرائيل ونحن حكومات لها جيوش ولها أسلحة؟ هذا التساؤل قد يحدث. إذن قبل أن يصل الوضع إلى هذه الحالة، قبل أن يتنامى السخط، لأنه إذا تنامى السخط بيتجه إلى الحكومات، ليش يا حكومات ما تتحركي؟ قبل أن يتنامى السخط إلى أن يخلق هذه النظرة، هلموا أخرجوا إلى الشوارع، أخرجوا ما في أنفسكم، اسخطوا، تكلموا، تحدثوا. ثم يعود اليمني، يعود المصري إلى بيته ويرى نفسه وهو في بيته مثل حالته قبل أن يخرج من بيته، ويرى الوضع هو الوضع، والجمعة هي الجمعة، والخطبة هي الخطبة، والموقف هو الموقف، موقف الزعماء هو الموقف. يعني مسيرات صياح ويعودون إلى المنازل بدون أي موقف عملي. هذه الطريقة ليتظاهر الناس ولو كل أسبوع على هذا النحو لا يجدي. إذا لم يكن تنامي السخط في الأمة هو يتجه من منطلق الإيمان، بضرورة أن تصحح هذه الأمة وضعيتها، أن تصحح هذه الأمة وضعيتها وأن تبني نفسها، ليتجه الجميع لاتخاذ موقف من ذلك العدو الذي نراه يعمل بأبنائنا وأمهاتنا وإخواننا، ببيوتهم، بمزارعهم، بمساجدهم، بمستشفياتهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي غيرها من البلدان، لنستطيع أن نوقفه عند حده. نخرج نسخط، ولكن سخط يتنامى ويصب في قالب يحتوي هذا السخط ويحوله إلى مواقف عملية، لنستطيع أن نوقف العدو عند حده وأن نقطع تلك اليد التي تعبث في البلاد الإسلامية في فلسطين وفي غيرها. وإلا فليتظاهر الناس. يعني إذا ما المظاهرات بتصب في قالب يتحول إلى حركة وإلى عمل، إلى مواقف عملية ضد أعداء الله، وإلا فليتظاهر الناس. يعني لن يكون للمظاهرة أي فائدة. المظاهرة جيدة، والمظاهرة نفسها تترك أثرا أمام اليهود وأمام النصارى أن هؤلاء يغضبون، لكنهم سيكونون هم من يأمنون من غضبنا متى ما وجدوا أن غضب هذه الأمة لا يصب في قناة تحتويه فتحوله إلى صخرة تدك عروشهم. حينها سيأمنون غضبنا، وحينها نصرخ كما نصرخ لا يخافون منا. يجب أن تستغل المظاهرات، يجب أن تستغل الخطب، يجب أن يستغل شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وغيره من كل الهتافات التي تنمي السخط في الأمة نفسها لبناء الأمة، لتتجه هي لتقف الموقف الذي يفك عن الفلسطينيين وغيرهم من المظلومين، ممن تظلمهم أمريكا وإسرائيل وحلفاؤها، ليفكوهم. وإلا فكل واحد منكم، وليس محللا سياسيا وليس مفكرا، لو سألناه إذا كنا كل أسبوع نخرج أو كل شهر نخرج في مظاهرة من هذا النوع والوضعية على ما هي عليه، ليس هناك من يبني اقتصادنا بناء صحيحا حتى نرى أنفسنا نستطيع أن نتحمل حصارا يفرض علينا، نستطيع أن نقف في وجهه، نستطيع أن نقف في وجه عدونا. إذا كنا لا نرى أنفسنا تفتح مراكز للتدريب ليتدرب الشباب جميعا على الأسلحة، يعني لو نجي نسأل أي واحد وليس محللا سياسيا وليس مفكرا، نحن نخرج مظاهرات كل يوم ولكن ليس هناك من يبني اقتصادنا بناء صحيحا حتى نستطيع أن نتحمل الحصار الذي يفرض علينا، وأن نستطيع أن نقف في وجه عدونا، وليس هناك مراكز للتدريب تفتح ليتدرب الشباب جميعا على حمل الأسلحة. عندما ادعى الرئيس وقال من يريدون الجهاد في سبيل الله فليتحركوا إلى فلسطين عبر أي القنوات، طلع وقال هذا الكلام علي عبد الله، من أراد أن يجاهد في سبيل الله فليتحرك إلى فلسطين عبر أي القنوات، نقول أنت قنات من هذه القنوات فسنتحرك عبرك. قال سيدي حسين هكذا على عبد الله، أنت قنات من هذه القنوات فسنتحرك عبرك. إذن افتح مكاتب للتطوع، افتح مراكز للتدريب، وسننطلق جميعا نتدرب، وسننطلق جميعا لنقاتل. هذا هو الموقف الصحيح. ونحن نشكر لك هذه العبارة التي قد نراك في أي يوم من الأيام تضطر إلى أن تسحبها، من كان يريد الجهاد في سبيل الله فهناك إسرائيل يتجه عبر أي القنوات، أنت واحد من هذه القنوات، أنت واحد من المسؤولين على طول وعرض هذه الأمة، أنت واحد من الزعماء الذي يجب أن يجعل من نفسه قناة تحتوي هذا الغضب لتبني هذه الأمة بناء صحيحا تجعل منها أمة مؤهلة لتواجه ذلك العدو. نقول إذا كنتم صادقين افتحوا مراكز للتدريب، مولونا، مولوا شبابنا، افتحوا مكاتب للتطوع، وسيتجه الشباب وسنحرض الشباب وسنتكلم مع الناس ليتطوعوا وليتدربوا، وسنتجه جميعا نتطوع ونتدرب ونتجه جميعا نقاتل. لكن أما أن يكون الحديث على هذا النحو فإننا لسنا أغبياء إلى هذه الدرجة، نحن نعرف من قبل أن يتكلم أن قضية فلسطين أصبحت بؤرة يحاولون أن يصبوا سخط الناس هنا أو هنا ليتجه إلى هناك، هناك فرغ سخطك، هناك فرغ غضبك، أخرج اهتف في الشارع ضد إسرائيل تضامن مع الشعب الفلسطيني ثم عد إلى بيتك وترى الوضع نفسه، وترى مواقف الزعماء هي المواقف نفسها، وترى أن الثقافة هي الثقافة والإعلام هو الإعلام، وأمريكا هي أمريكا وإسرائيل هي إسرائيل. نحن لا نسمح لأنفسنا، ونحن قد فهمنا فيما أعتقد كل شيء، نحن استطعنا أن نفهم كل شيء، وهم في الوقت نفسه عندما يتحدثون معنا حديث من يرى أنه وحده من يفهم أمريكا وإسرائيل ويفهم السياسة في هذا العالم ويفهم الخطورة في هذا العالم ويفهم كل شيء، أما أنتم يا أبناء الشعب فليس أحد منكم بمستوى أن يفهم، لأننا نحن من نسبح دائما بحمدهم ونقدسهم ونصفق لهم حتى أصبحوا يرون أنفسهم عظماء إلى درجة أن رأوا في أنفسهم أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد من الناس يفهم الواقع كمثلهم. الزعماء من كثر ما بيصفقوا لهم الناس اعتقدوا أنه لا أحد يفهم الواقع كما يفهمون. نقول نحن من خلال القرآن، من خلال الأحداث، استطعنا أن نفهم الواقع الذي أنتم جزء منه، استطعنا أن نفهم خلاف الفهم الذي أنت تفهمه، فهمكم أنتم هو الذي جعلكم ترون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة، أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل هذه عصا غليظة أم أن هذه قشة؟ هذه في الواقع قشة وليست عصا غليظة. فمن الأولى بالفهم الصحيح؟ من يرى أمريكا عصا غليظة أم من يراها وفق ما قال عنها وعن أمثالها القرآن الكريم؟ يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. هذه هي التي ترونها عصا غليظة، هذه هي التي تجعلكم تضطربون وترتعد فرائصكم أمام مبعوث صغير من أمريكا أو من أي بلد من تلك البلدان التي ترونها كبيرة. إن رؤية القرآن، إن وراء القرآن من نزل القرآن، القوي العزيز القادر القاهر، هو الذي يجعل أولياءه ينظرون إلى أولئك الذين تسمونهم عصا غليظة أنهم ضعفاء، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن أهم معالم الإسلام وأسس الإسلام في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لا يمكن للإنسان أن يعيش مستقر في هذه الحياة ما دام هناك الطغاة والمجرمون والمتسلطون. وعندما يلتزم الإنسان بدين الله سيستهدف، وحتى عندما لا يلتزم الإنسان بدين الله سيستهدف. ولكن الفارق أن الإنسان حينما لا يلتزم بدين الله سيخسر الدنيا والآخرة، وعندما يلتزم الإنسان بدين الله سيواجه الطغاة والمجرمين في هذه الحياة، وحتى لو كان لديه خسائر بشرية أو مادية في هذه الحياة كلها تعوض من قبل الله سبحانه وتعالى. بالتالي فإن من مسؤولية الإنسان أن يتحرك على أساس دين الله، وأن يواجه كل من يتضررون أو يرون أنفسهم متضررين من الدين، لأنهم بعيدون عن قيم الإسلام وأخلاقه ومبادئه، ولا بد أن يواجه أولئك الطغاة وأولئك المجرمين. ما نريد أن نفهمه أن الإسلام ليس مشكلة، بل المشكلة هي نفسيات الطغاة والمجرمين. أما الإسلام فهو يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار النفسي والاستقرار المعيشي في واقع الحياة. الإسلام يشكل حماية للإنسان بشكل عام من تسلط الطغاة والظالمين. الإسلام فيه تشريعات، توجيهات، أوامر، مبادئ من الله، فيها الخير لهذا الإنسان، فيها الكرامة لهذا الإنسان، فيها الحرية، فيها العزة، فيها مصلحة هذا الإنسان، المصلحة في الدنيا والمصلحة في الآخرة. فالإسلام العظيم يشكل حماية للإنسان ولكل مجتمع يتمسك به من أن يقع فريسة سهلة ولقمة سائغة للمتسلطين والشياطين الظالمين المجرمين. بمعنى أنه يمكن لأي أمة ولأي مجتمع يتمسك بهذا الهدى الذي أنزله الله وجاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أي مجتمع يتمسك به أن ينعم، أن يقوى بالدين وأن ينعم بالدين. لأن من الأشياء البديهية مثلا هذا الصراع الذي سيحدث بيننا وبين الطغاة. في القرآن الكريم وفي دين الله سبحانه وتعالى تجد أن الإنسان الذي ينتمي إلى هذا الدين والمجتمع الذي ينطلق على أساس الدين والأمة التي تتحرك على أساس هذا الدين ستواجه تحديات وأخطار ومشاكل وصعوبات. هذه قضية ملحوظة، لكن هناك مساحة كبيرة جدا في القرآن في الإسلام من التعليمات والتوجيهات التي تبني الأمة لتكون قوية في مواجهة ذلك التحدي، وكيف تخوض ذلك الصراع بجدارة وكفاءة عالية. أيضا هناك مساحة واسعة من حديث القرآن عن الوعود الإلهية بالمعية والمعونة والنصر لعباده المؤمنين. فمعنى ذلك أنه عندما تتجه الأمة على أساس دين الله ستواجه المشاكل والتحديات، ولنفهم أن الأمة التي لا تتجه على أساس الدين ستواجه المشاكل والتحديات لكن لن يكون لها معين ولا نصير، بينما الأمة المتمسكة بالدين سيكون الله عونها ونصيرها. ستخوض الصراع التي لا بد أن تخوضه، لأن البعض من الناس يعتبر الصراع والجهاد في سبيل الله في مواجهة الطغاة مشكلة، فيؤثر على توجهه، على مصداقيته، على ثباته، فيرى أن الإنحناء والخضوع لقوى الطاغوت والتنازل عن مبادئ الدين هو الحل. والله سبحانه وتعالى عبر عن هؤلاء في القرآن الكريم، تحدث أن هناك من ينحرف بسرعة خوفا من المشاكل في هذه الحياة، بعض يرى ويسمي الجهاد مشاكل. فقال الله تعالى عن أولئك: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. بسرعة بعض الناس ما يشتي يضحي من أجل دين الله، رغم أنه حينما يتخلى عن الدين سيضحي أكثر لو حسب الحساب بشكل دقيق. أيضا يقول الله عن هذه الفئة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني هذا عبارة عن استنكار واستغراب. بعض الناس عنده جهنم أو ما يمتلكه الطواغيث من صواريخ أو من طائرات أو من أشياء، عنده سواء كعذاب الله. وينسى أن كل ما لدى الطواغيث زائلة، والطغاة بأنفسهم زائلون، زال قوم عاد وقوم ثمود وفرعون والنمرود وكل الطواغيت عبر التاريخ. وينسى أن أمريكا ستزول، وأن الله حي دائم لا يزول، وأن ما لديه من إمكانيات ستزول وتنتهي، وأن جهنم لن تزول ولن تنتهي. من الناس من هو على هذا النحو، يريد أن يتحرك في هذا الدين لكن لا يريد أن يتحمل مسؤولية، خاصة في مقارعة الظلم والاستكبار والطاغوت والعمل على إقامة الحق والعدل. وينسى أن رسول الله تحمل كل هذه الأعباء، تسطى للطغاة للظالمين الذين يسعون إلى استعباد الناس، وعانى وضحى وهاجر وقدم الشهداء وجرح وحورب وحوصر، كل هذه عانها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذن البعض هكذا يريد دينا مجردا من المسؤولية، يريد دين هكذا هادئ ما فيه مشاكل، خاضع لطبيعة الظروف. أما إذا كان فيه مواجهة وتحديات وأخطار فلم يعد له ضرورة، لم يعد لديه ضرورة لهذا الدين ولمبادئ هذا الدين، أو أحيانا للدين جملة وتفصيلا. البعض مستعد أن يرتد تماما عن هذا الدين إذا كان هذا أو ثمرة اتباع هذا الدين هو تحمل هذه المسؤولية، سيتنصل عن كل ما هو مهم وعظيم في الإسلام، والبعض يبقي له بقايا من الإسلام، يفصل الجوانب الأساسية والرئيسية ويتمسك بقشور بسيطة من الأخلاق أو من بعض الشعائر العبادية وأشياء بسيطة، ويرى أنه قد حقق ما أراد الله سبحانه وتعالى. فما يجب أن يفهمه كل إنسان مسلم أن تلك الفئة من الناس التي لا تنطلق على أساس الدين، على مبادئ الدين وقيمه، ولا تنطلق على ما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في فترته، فترة بقائه في مكة، في صلابته في ثباته، ثم ما بعد هجرته وهو يواصل المشوار جهادا في سبيل الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يخوض الصراع مع قوى الطاغوت على أشده وبكل المستويات بكل الوسائل المشروعة والممكنة. تلك الفئة التي تتجه الاتجاه السلبي، قعود جمود، تنصل عن المسؤولية، مداهنة للطغاة، تجريد للإسلام من جانب المسؤولية بكل ما هو فيه، لا تعبر عن حقيقة الإسلام أبدا أبدا، لا تعبر عن الإسلام الحقيقي، إنما إسلام مزاجي، إسلام فصلته على أهوائها، إسلام ينبع من ضعفها ومن ضعف وعيها ومن قلة إيمانها ومن مستوى إدراكها ومعرفتها، وقلة إدراكها ومعرفتها لأهمية الدين ومبادئ هذا الدين. فتلك الفئة التي تنطلق هذا المنطلق هي في اتجاه خاطئ وخارج عن مسيرة الإسلام، وليست في موقع القدوة. حتى لو ظهرت لنا من تلك الفئة زعماء وقادة وعلماء وحفاظ وغير ذلك وهم يتنصلون عن المسؤولية التي حملنا الله إياها، ليسوا قدوات وليسوا في موقع التأثر. حتى لو كانوا شخصيات مثقفة أو فكرية أو علمائية أو بأي شكل، لا تعني أن تكون قدوة. القدوة هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن نعرف جميعا كيف كانت حياته ومسيرة حياته، كيف كان في علاقته بالله وعلاقته بالقرآن بالإسلام. لأنك أنت كمسلم فيما يجب أن تفهمه لست فقط مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن تثبت على المبادئ الإسلامية القرآنية، لا، بل أكثر من ذلك، أنت مسؤول أمام الله عن أن تقيم تلك المبادئ في واقع الحياة، تثبت عليها وتسعى لإقامتها في واقع الحياة لدى الآخرين. الله تعالى يقول كونوا قوامين بالقسط، ما قال الله كونوا راقدين وترصين على المسؤولية.

0: وأن يستشعر الإنسان مسؤوليته أمام الله وأمام الحياة كلها، وأن يقوم بتلك المسؤولية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه المقتدين بخلقه العظيم، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد في سلسلة لقاءات بكم حول قبس من نور آية. وآية حديث اليوم هي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية هي الآية 55 من سورة النور، وهي سورة مدنية. وإذا استمنحنا قبسا من نور هذه الآية الكريمة، سنجد أن الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين الصالحين قولا وعملا، وعدهم وعدا مؤكدا بثلاثة أشياء وبثلاثة أعمدة أساسية للحياة الكريمة السليمة القوية. هذه الأعمدة هي الاستخلاف في الأرض، والتمكين من الدين، وتبديل خوفهم أمنا. وإذا نظرنا إلى هذه الوعود الثلاثة لوجدنا أنها هي المطالب الأساسية والملحة لأي أمة تطمح للخير والسعادة والقوة والسلام. فالاستخلاف في الأرض يعني أن الله يضع أمامهم وبين أيديهم كل ما تزخر به الأرض من خيرات وثروات، ويمكنهم من الحكم وبسط سلطانهم ونفوذهم. ومع ذلك فإن الاستخلاف على الأرض والثروات يعني أن يعينهم الله على فهم واكتشاف أسرار القوى والطاقات والإمكانيات الحياتية التي تحيط بهم في الجو والبحر والبر، والتي تختبئ تحت الثرى، فيتمكنوا بها من إضافة قوة إلى قوتهم ورخاء إلى رخائهم في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. وهكذا فإن ما يمنحهم الله بالاستخلاف هو كل أسباب الحياة والتطور والبقاء والنمو والهيبة، وكل أسباب التعمير والبناء الذي يسعد به الإنسان. ولكن ومع كل هذا التمكين والعون والعطاء، فإنه يجب أن يفهموا أن كل ذلك ليس إلا استخلافا، وأن عليهم أن يراعوا في سلوكهم وإنتاجهم وتعميرهم إرادة المستخلف، ويقفوا عندما يرضيه، فالأرض جميعا قبضته، وكل ما سخر لهم فيها وحولها ملكه، وهم أيضا عبيده ومملوكون له. وما دام الأمر كذلك، فإن على المستخلف أن لا يخرج عن طاعة المستخلف، وأن يتقيد بهداه ويعود إليه وحده في كل أمر من أمور حياته، ويعتصم به وحده في كل ما ينوبه، وإلا فقد المستخلف صفة الاستخلاف. وهنا ندرك دقة التعبير في بداية الآية، وهو قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فالاستخلاف هو من حق المؤمنين، وليس هذا فقط، بل والعاملين العمل الصالح، إذ لا يكفي الإيمان بالقول دون أن يصدقه العمل ويجسده السلوك. فلكي نستحق الاستخلاف لا بد أن نكون مؤمنين صالح الأعمال، وهذا يؤدي حتما إلى نتيجة لا سواها، هي الحكم بالعدل والقسطاس، والبعد عن الظلم والطغيان، ومحاربة كل ظلم وطغيان فينا ومن حولنا، وحماية أرضنا من كل ما يعكر صفو هذا المجتمع المؤمن الصالح العادل، وحماية نفوسنا من كل ما يتناقض أو يسيء إلى الإيمان، وحماية سلوكنا وقوانيننا وأنظمتنا من كل ما يتفق مع العمل.

الصالح. وبهذا نجد أن الاستخلاف الذي هو باكورة الوعود الثلاثة الأساسية للحياة الكريمة مرتبط ارتباطا وثيقا بالوعد الذي يليه، وهو قوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فالتمكين لهم من الدين هو تمكينه في النفوس وفي السلوك وهيمنته على كل أنظمة تسيير الحياة، وهذا هو الحرز المكين لبقاء الاستخلاف. فإذا كان المستخلف هو الله يريد منا الصلاح، فإن الدين هو السبيل إلى ذلك، بل هو دين الله الذي ارتضاه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم إن وصفه للدين بأنه الذي ارتضى يوضح لنا أن الله لا يرضى لنا غير هذا الدين الذي يأمر بالعدل والإحسان. إذن فالأمور مترابطة متسلسلة، فالاستخلاف وعد من الله للمؤمنين الصالحين، وهو يعني الوقوف عند إرادة المستخلف والانصياع لما يأمر به والامتناع عما ينهى عنه. ولكي نفهم ما يريد ويأمر به وينهى، فلا بد لنا من الدين الذي ارتضاه لنا. ولأن الأمر كما قلنا مرتبط ومتسلسل، فإن الاستخلاف الملتزم بالدين الذي يرتضيه لنا الله يفضي بصورة حتمية إلى الوعد الثالث، وهو قوله تعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فعلا، فما دمنا قد حزنا على رضاء الله والتزمنا بدينه الذي ارتضاه، فإننا لا شك سنجد الخوف أمنا، والذل عزا، والضعف قوة، والفقر غنى، والخلاف حبا، والجهل علما، والجوع شبعا، والعدو مذعنا، والمحارب مسالما، بل وسنجد الثروات طيعة، والقوى الطبيعية مستسلمة مذللة، والثمرات سخية، والسماء رخية، والجبال ممهدة، والبحار مرحبة مبيحة بأسرارها وأعماقها لنا. وهذا هو مفهوم الأمن، إنه أمن شامل للنفس والعمل والأمل والطموح، شامل للعقل والروح والجسد، محيط بكل نواحي ومجالات ومطالب الحياة ومطالب الأفراد والجماعات. ذلك أن من اتبع هدى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا نصل إلى تحقيق الوعد من الله، إنه وعد مترابط الحلقات. ولكن كيف يتحقق هذا كله؟ وما هي الضمانات لاستمراره؟ هناك شيء واحد لتحقيق هذا النعيم العظيم، وهو سر الاستمرار فيه، وهو عاصمه من الزوال، وهو مهماز تطوره ونموه وشموله للإنسان على تعاقب العصور وتوالي الأجيال. فما هو هذا الشيء؟ إنه قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، إن سر الحياة السعيدة الحرة الكريمة، وإن أسباب أحقية الاستخلاف وطريق الصلاح والعدل والحب والسلام والأمن، ولب الدين الذي ارتضاه لنا، وركن الأمن الذي يرفرف على هذه الحياة، إن ذلك كله ليس له عماد وليس له بقاء إلا بعبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به. فلا يتحقق وعد لنا إلا بهذا. ومعنى هذا أن علينا أن نقصد وجه الله في كل قول وعمل، ونتوخى رضاه في كل أمر ومطمح، ونتحرى مشيئته في كل خطوة أو توقف، ونتقي الله في كل علاقة وسلوك بيننا. فالعبادة لا تخص الشعائر الدينية فقط، ولكنها تعم كل حالات الإنسان وكل مجالات حياته وكل خواطره ونوازعه. فلا يعمل أو يترك أي شيء إلا وأمامه الله، حتى فيما يخترعه أو يصنعه أو يزرعه أو يبيعه أو يشتريه أو ما يتخذه من قوة وإمكانيات. فلا يصنع إلا ما يصلح لا ما يفسد، ولا يبيع إلا ما يصلح لا ما يفسد، ولا يستعمل القوة إلا فيما يصلح لا ما فيما يفسد، ولا يحارب إلا لنصرة الحق والعدل والاجتثاث الظلم والطغيان والباطل. كما أن العبادة لله وعدم الشرك به تعني ألا يخضع الإنسان للهوى والشهوات، ولا للمال، ولا للمطامع والمحرمات، ولا للطغاة والجبابرة، ولا للقوة والتسلط بالباطل. فإن فعل ذلك فقد خان ونقض العهد، ومنه جاء العصيان. ولهذا يختم الله الآية بقوله: ومن كفر بعد ذلك
فأولئك هم الفاسقون. والفاسق هو الخارج عن عهد الله وطاعته، ومن كانت هذه صفته فقد خرج عن دائرة العقد الذي يربط بينه وبين الله، ونقض عروته التي تصله بالله وتصل الله به، واعتصم بغير الله، فعصف به الخوف والقلق والذل والهوان. نسأل الله أن نكون بعهده أوفياء لننال وفاء وعده لنا، وأن نكون بدينه متمسكين ليمكننا منه، وأن نكون منه خائفين ليمنحنا الأمان، وأن نكون له عابدين ليؤتينا العزة والقوة والحرية، وأن نكون له طائعين ليستمر لنا الاستخلاف في الأرض. إن الله يحب الصادقين. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: للمرة الثالثة أدعوكم يا قوم لأجعل منكم شهودا على هذا الممسوس الطامع في الخلافة، المدعو زيد بن علي. لكن في هذه المرة نفد صبري، وقد بلغ السيل الزبها، وازداد هذا المتمرد قوة وصلابة، وأصبح أنصاره في كل ولاية من ولاياتنا، ويزدادون من يوم إلى يوم عددا وعدة. لهذا قررت الخلاص من هذا المعتوه بقتله. نعم، أحضر زيدا اليوم، بل الآن أريد أن أراه مدرجا بدمائه وقد فصل رأسه عن جسده.
3: إنه الحكم العادل ضد من يخرج على ولي أمر المسلمين. إنه والله لا يستحق القتل فحسب، بل القتل والصلب ورفع رأسه على السيوف.
4: لا بد أن يكون زيد عبرة لمن تبقى من بني هاشم.
5: إذا سمحت لي يا أمير المؤمنين،
2: ماذا لديك أيها الوزير؟
5: لدي يا مولاي رأي أريد أن أعرضه عليك، ولكن على انفراد.
2: حسن، لينفض المجلس. ماذا لديك من رأي بشأن زيد أيها الوزير؟
5: أخشى ما أخشاه يا مولاي أن زيدا بذكائه تعمد استفزازك وإيصالك إلى مرحلة الغضب الذي يدفعك إلى قتله.
2: أوليس إغضابي والنيل من رفعة مكانتي ومركزي كوني أمير المؤمنين كفيلا بقتل هذا الصعلوك من بني هاشم؟
5: أحيانا يا مولاي البعوضة تدمي مقلة الأسد،
2: ولهذا أريد أن نسحق هذه البعوضة قبل وصولها إلى مقلة الأسد.
5: وإذا سحقت وقد خلفت وراءها أسرابا من ملايين البعوض، فلا شك أنها ستثور لسحق ملكتها يا مولاي.
2: ها؟ ماذا تعني أيها الوزير؟
5: أعني يا أمير المؤمنين أن قتل زيد بن علي ليس في صالحنا وصالح خلافتكم الحكيمة، قتله سيثور علينا أتباعه.
2: وهل تريدني أن أبقي عليه حتى ينتزع الخلافة ويقضي على مملكة بني أمية؟
5: كلا كلا كلا، لم أقل هذا يا مولاي.
2: فماذا تريد إذن أيها الوزير؟
5: أرى أن يسجن، فبسجنه سيتوقف أنصاره عن الثورة علينا خوفا على حياته.
2: وسجنه، ألا ترى أنه سيثير الناس علينا؟
5: هنا سيكون لهيبتكم وسلطانكم ما سيقطع ألسنة كل من يتجرأ على مناصرة زيد وهو في سجنه.
2: معك حق أيها الوزير، معك حق، فخلافتنا لا تقطع الألسنة فحسب، بل تقطع الرقابة بعد الأرجل والأيدي لكل من يحاول انتزاع الخلافة منا.
5: أدام الله لكم الملك يا مولاي، وجعلكم سيفا مسلطا على جميع من خرج عن طاعتكم.
2: حسنا أيها الوزير حسنا، سأخذ برأيك مكتفيا هذه المرة بسجن المتمرد زيد بن علي والأربعة معه من بني هاشم، فنفذ الأمر أيها الوزير، ولكن دعه يحضر إلى مجلسي قبل إيداعه السجن لأشفي غليلي منه.
5: أمرك مطاع يا أمير.
2: هذا أنت إذن يا زيد.
6: وهذا أنت إذن يا هشام، لقد سمعت أنك أعلنت على رؤوس الملأ في يوم حج، وأقسمت أن لا يأمرك أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه، ألا فتك الله يا هشام؟
2: أو مثلك يأمرني بتقوى الله؟
6: نعم، إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله.
2: هذا تحقيق لما رفع إلي عنك يا زيد. ثم قل لي من أمرك أن تضع نفسك في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فاعرف قدرك ولا تشاور سلطانك ولا تخالف إمامك يا زيد.
6: من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه، ومن رفع نفسه عن مكانها خسر نفسه، ومن لم يعرف قدره ضل عن سبيل ربه، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟
2: من يكون؟
6: ذلك من عصى ربه وتكبر على خالقه وتسمى باسم ليس له. وأما الذي أمرك بتقوى الله فقد أدى إلى الله النصيحة فيك ودلك على رشدك.
2: أخرجوه من مجلسي، أخرجوه وارموه في السجن لعله يعرف كيف يخاطب الخليفة.
6: سأخرج ولن تجدني والله إلا حيث تكره، والله ما كرهت قوم قد تحر السيوف إلا ذلوا، والله ما كرهت قوم قد تحر السيوف.
7: وتمتد ذراع الطغاة ومخالب الجبروت لتنفذ أمر الطاغية هشام بن عبد الملك، مودعة أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله في سجون الشام، فأضاءت جنبات السجن وغرفه المظلمة بقبس من نور النبوة، وقبس من نور الإيمان، وقبس من نور القرآن. كيف لا تضاء بالأنوار وأحفاد من تنزلت ببيوتهم آي الكتاب، حلوا نزلاء نور وهداية وشعاع عدل وحق وحرية وعزة وكرامة للمظلومين داخل هذه السجون المظلمة. لم يكن دخول الإمام زيد وأنصاره إلى السجن إذلالا لهم أو تثبيطا لعزيمتهم وصمودهم وثباتهم، بل كان جذوة مستعرة وصرخة مدوية ونارا حامية تشوي وجوه الطغاة وتحرق قلوبهم. كيف لا وقد حمل الإمام زيد مشعل الثورة ورفع سارية الحرية والعدالة حتى من داخل هذه الحجرات المظلمة، إذ سرعان ما تحول سجن الطغاة إلى مسجد عبادة ومدرسة علم ومنبر فكر ومركز نور يخرج من ثقوب السجن الصغيرة لتتململ لسطوعه عيون القابعين في ظلمات قصور بني أمية. ومن لا يعرف نور الحق وشمس الحقيقة تتململ عيونه إذا فاجأه نورها.
6: واعلموا يا رفاق سجني أن السجن إذا لم يكن لدنيئة ليس مذلة ومحانة، بل هو عز وكرامة، إذا كان لكلمة حق قلتها في وجه سلطان جائر، أو كان بسبب المطالبة بحقك في العيش في ظل العدالة والحق، أو كان لنصرة مظلوم، أو انتزاع حق مسلوب، أو حرية مقيدة من طاغية يحكم، أو مستبد يستعبد. إخواني ورفاق سجني، سجننا ليس مذلة لنا، بل هو هزيمة ومذلة وانكسار للطاغية والسجان. طغاة الأرض استاءوا منا لأننا آمنا بحقوق الأمة، وخاصة حقهم الشرعي في الخروج عن الولاة الظالمين. رفضوا هذا الحق الشرعي بروح عدائية حاقدة. أتدرون لماذا؟ لأنه لا يخاف من هذا الحق للأمة إلا الظالم، ولأنهم يريدون ضمان بقائهم في السلطة وتوارث الملك، وقطع كل لسان يحاول أن يكشف ظلمهم وطغيانهم على الأمة. رفاق سيدي، لقد جاء القرآن صالحا لكل زمان ومكان، فكل أحكامه وتشريعاته تتوافق مع مقتضى الزمان وتطور العصر إلى يوم القيامة، وليست مخصوصة بزمن معين، وفيه ما يجعلنا واعين بأعداء الله ورسوله وأعدائنا، وما ينبهنا ويحذرنا من المنافقين واليهود. لذا فقد عمل الطغاة على أن يجمدوا القرآن ليغيب عن الأمة فتتوه وتنحرف، ثم أخذوا يدلسون على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويضعون الأحاديث وينسبونها إليه ليقدموا فيها ما يحقق لهم البقاء في الحكم والاستمرار فيه، ولتخولهم ظلم الأمة وردع كل من يقف في وجه طغيانهم.
2: أرأيت أيها الوزير كيف أن مشورتك قد حولت السجن إلى حلقة علم ومدرسة فكر لزيد بن علي؟
5: أعترف يا مولاي أنني قد أخطأت التقدير و...
2: خطأ أحال السجن إلى مسجد عبادة وحلقة للدرس، ليس هذا فحسب، بل إن السجناء وحتى الحرس وجواسيسنا ورقباءنا تحولوا أتباعا لكلب بني هاشم زيد بن علي.
5: هدئ من روعك يا أمير المؤمنين، فمثل زيد لا يعكر صفوك، فما هو إلا واحد من رعيتك، بيدك حياته وموته.
2: يبدو أننا بعد أن فرغنا من خداع الناس نستمر في خداع أنفسنا أيها الوزير. لا أيها الوزير، زيد لم يعكر صفوي فحسب، بل هز عرشي. أتعلم؟ هز عرشي حتى ترنح تاجي على هامة رأسي، وإذا لم أجتز رأسه وأمزقه وأجعله عبرة لمن اعتبر، ليس ببعيد عليه أن يهد أركان بني أمية.
5: أوافقك الرأي بضرورة قتله والخلاص من شره، ولكن بطريقة لا تثير علينا الرعية.
2: عدت مرة أخرى تخوفني بثوران الرعية أيها الوزير.
5: إنما هو رأي يا أمير المؤمنين، فإن رأيت فيه خيرا فذاك، ما لم فالرأي فيما تراه.
2: فما هي الطريقة لقتله التي نتحاشى فيها إثارة الرعية؟
5: عملية إغراء بالمال وبإطلاق سراح خالد القصري وإعادته لولاية العراق.
2: المقابل ما هو؟
5: أن يدعي القصري على زيد ومن معه بدين كان قد سلمه إليهم أثناء ضيافته لهم بالعراق. وأرى أن تدخل مع زيد في التهمة بعضا من المقربين لك، حتى لا يشعر زيد أنها مقصودة له.
2: ولكنك تعلم أن خالد القصري مسجون في العراق، وزيدا ومن معه في سجون الشام.
5: أوكل مهمة إغرائه إلى والي العراق يوسف بن عمر، وإذا وافق القصري على الادعاء أرسلنا زيدا ومن معه إلى العراق لمواجهة الدعوة في مجلس يوسف بن عمر.
2: وهل تعتقد أنه سيوافق على ما نرمي إليه؟
5: من معرفتي به سابقا لا أراه يرفض مالا وجاها ومنصبا، فهو ممن يعشقون المجد والسلطان. فأولا وأخيرا سيوافق، إما بالترغيب أو بالترهيب.
2: إذن تولى كتابة الرسالة إلى والينا في العراق يوسف بن عمر لعرض الأمر عليه، وحذره فيها أنه متى فرغ من جمع زيد بن علي بالقصري فلا يقيمن قبله ساعة واحدة، فإني رأيته رجلا حلو اللسان شديد البيان خليقا بتمويه الكلام، وأهل العراق أسرع شيء إلى مثله.
5: أمر مولاه.
2: ولكن قبل أن ترسل زيدا أريده هنا في مجلسي لأراه منكسرا أمامي بعد سجنه طوال هذه الفترة.
8: أتدري يا خليفة المسلمين، إنني وإن كنت يهوديا إلا أنني لا أحب مجلسا كما أحب مجلسك هذا، ولا أخشى من ارتداء الزي اليهودي حينما أزورك.
2: أنت جليس المفضل، لما تقص علي من قصص تسليني وتنسيني الهموم،
8: ولا أنساك من النصح أيضا مثلما لا تنساني من الهبات والعطايا.
9: هذا زيد قد أتى به الحراس من السجن، هل تسمع له بالدخول يا مولاي؟
2: أدخله أيها الحاجب، أدخل أريني كيف ستشفي غريدي من زيد بن علي.
8: سترى كيف هو دهاء اليهود.
2: هذا أنت يا زيد؟ يبدو من هيئتك أن الصين قد تولى تأديبك.
8: ألا تعسل لمحمد وما أنجب؟
10: أو تسب رسول الله يا كافر؟ أما والله لئن تمكنت منك لأختطفن روحك.
2: مه يا زيد، لا تؤذي جليسنا، أخرجوا زيدا فقد آذى جليسنا وعكر صفو مجلسنا.
10: من استشعر حب البقاء استبتر الدل إلى الفناء.

0: ألا من كلمة ترحيب يا قصري لصديقك يوسف بن عمر؟
1: كلمة الترحيب إلى غرف السجون لا تليق بوالي العراق يوسف بن عمر.
0: لا تنسى أنك كنت واليا على العراق من قبلي، وكنت أكثر مني قربا وحظوة عند الخليفة،
1: وكنت خادما مطيعا لهذا السلطان ممتثلا لأمره، وأخيرا كان جزائي هذه القيود الثقيلة وتلك السياطة التي ألهبت ظهري وعلامات التعذيب على جسدي. فماذا يريد مني الخليفة بعد يا والي العراق؟
0: يريد خلاصك، نعم يريد خلاصك من هذا العذاب الذي أنت فيه.
1: يخلصني بماذا؟ إذا بقي في قلبه رعاية لمعروف قدمته فليسرع بقتله، لأن قتله أهون من سجن بني أمية وتعذيبهم.
0: هون عليك يا خالد، هون عليك، فما جئتك إلا حاملا إليك البشرى.
1: لم تبقى من بشرى تزف إلي إلا بشارة قتلي يا يوسف.
0: وإذا قلت إن الخليفة قد أمر بإطلاقك ورد اعتبارك وإعادتك واليا على العراق.
1: كفاكم تشفيا وشماتة وسخرية. هل أصبح التلاعب بعواطف الناس ومشاعرهم وسيلة من وسائل تعذيبكم للمسجونين؟
0: معك حق في تكذيبك لهذا العرض، ولكن أقسم لك أنه جاء من الخليفة هشام بن عبد الملك.
1: أقولها بصراحة يا يوسف، ما عهدنا في خلفاء بني أمية صحوة ضمير أو اعترافا بمظلومية سجين أو رد اعتبار لمن أذل أو أهين. لهذا أجدني في شك مما يعرضه الخليفة، فماذا يريد؟
0: من حبي لك وحرصي على مصلحتك لن أدع ما تفوهت به الآن يصل إلى أمير المؤمنين.
1: من قاس الظلم والألم والتعذيب والقهر والعبودية والإذلال والمهانة لا يعرف الخوف ممن ظلمه إلى قلبه طريقة.
0: هي فرصتك الأخيرة يا قصري، إما أن تعود إلى الجاه والمنصب وولاية العراق أو تموت متعفنا في سجنك.
1: أتعفن ميتا خير لي من تعفن الآن حيا.
0: هل قبلت عرض الخليفة أم لا؟
1: بعد أن تجيبني على سؤال واحد.
0: ما هو؟
1: ما الذي دفع الخليفة إلى تقديم هذا العرض المغري؟
0: يريد منك أمرا واحدا سيكون إثباتا لحسن نواياك.
1: وما هو هذا الأمر؟
0: أن تتقدم إلي بدعوى على زيد بن علي ومجموعة معه.
1: دعوى؟ وفيما أدعي عليهم؟
0: بأن لديهم دينا أخذوه منك حين كنت واليا على العراق.
1: ماذا تقول؟ ولكن
0: اسمع يا قصري.
1: ماذا أسمع؟
0: لك أن تختار بين العزة والكرامة والجاه والمال والمنصب، أو بين الذلة والمهانة والخضوع والخنوع وألوان من القهر والعذاب.
1: وكيف لي أن
0: قصري؟
1: ماذا يا يوسف؟
0: إياك أن تفوت على نفسك هذه فرصة.
1: ومتى يجمع بيني وبين زيد وأصحابه؟
0: غدا في مجلسي. فكر بالأمر يا قصري.
1: آه، ما أشد أن يقف الإنسان بين خيارين أحلاهما مر. ماذا أصنع؟ كيف أتصرف؟ من أي أفق أطرح نفسي هذه المرة؟ ومن أي واقع أطل على الناس في مجلس ابن عمر؟ كم أشعر في هذه الليلة الليلاء أني أقترب من الشوط الأخير في حياتي، أو من العودة للحياة الهانئة بعد أن رأيت العالم فراغا والدنيا سرابا. لن أستطيع أن أقرر الآن بين قبول عرض الخليفة وشرطه القاسي وبين رفضه الأقسى. سأدع لنفسي في مجلس يوسف أن تقرر ما تريد قوله.
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال عز وجل أيضا: ولتكن منكم، وأخبرنا أن هذه صفة لكل مؤمن ومؤمنة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، أولئك سيرحمهم الله. هذه الصفات مجتمعة في كتاب الله تدل المؤمنين على أن يقوموا بذلك، ولذلك كان هناك ممن جاهد في الله حق جهاده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولهم سيد الخلق سيدنا محمد الذي قال صلوات الله عليه وآله: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، صلوات الله عليه وآله. ومضى على هذا عباد الله عز وجل الذين أخلصوا دينهم لله من آل بيت رسول الله وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عملا بكتاب الله، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعرضوا للسجون، وتعرضوا للحبس، وتعرضوا للتشريد، وتعرضوا أخيرا لسفك الدماء والقتل ليستشهدوا في سبيل الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. ومن هذا العدد كثير، وتشرف آل بيت رسول الله بالنصيب الأكبر. ومن هؤلاء أيضا الإمام علي، وأيضا ابنه الحسين الذي هذه الأيام ذكر استشهاده، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مقاوما للطاغوت، مقاوما للظلم والفساد والانحراف عن دين الله، ومدافعا عن كتاب الله عندما سمع الإهانة في حضرة الخليفة، من يسمي نفسه خليفة، وسمع ما سمع، ثم ظهر ذلك. بعد ذلك خرج، وعندما رأى قال: حتى لا يغير دين جدي. تمام، صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الناصر العزيز المقتدر المهيمن الجبار، أمرنا بالجهاد وأمرنا أن نغضب لدينه وأن نخرج دائما جهادا في سبيله، وأخبرنا على لسان المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فقال لنا: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وقال في الإمام الحسين مع والده وأمه سيدتنا فاطمة الزهراء وشقيقه الحسن: لحمكم لحمي ودمكم دمي، أنا سلم لمن سالمتم حرب لمن حاربتم. وذكر الإمام الحسين مع أهل الكساء في آية التطهير في سورة الأحزاب، وفي آية المودة في سورة الشورى، وفي آية المباهلة في آل عمران، والآيات فضلهم كثيرة، والأحاديث في فضلهم كثيرة، والآثار ظاهرة جلية، وحبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم من جاء ومعتصموا. عندما نتحدث عن العزة، عندما نتحدث عن الكرامة، عندما نتحدث عن الجهاد، عندما نتحدث عن العطاء، فلا بد أن نتحدث عن الحسين.
1: الله.
2: فلا جهاد بدون الحسين، ولا أطاء ولا تضحية كما قدم الإمام الحسين. وكان لسان حاله في كربلاء: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت الإيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا ما مال الفؤاد إلى سواك. خرج الحسين غضبا لله، فألى الله قدره وجعله سيد الشهداء في الدنيا والأخرى، وسيد شباب أهل الجنة يوم يقوم الأشهاد، يوم يأتي الناس لرب العالمين لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يعلم يزيد ومن معه ابن زياد والشمر، ومن ألا شاكلات ممن خسروا الدنيا والآخرة، أن الذين يكونون تحت راية الطغاة والمستكبرين مصيرهم الخزي في الدنيا وفي الآخرة. ثورة الإمام الحسين، حركة الإمام الحسين، هي امتداد لعظمة هذا الدين
1: الله،
2: وتأكيد لمصداق القرآن الكريم الذي يقول الله فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بيأتم به. ثم بين صفاتهم: التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون، السائحون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. خرج الإمام الحسين لما رأى أن أفسق مخلوق على وجه الأرض يتولى أمر الأمة الملعون يزيد بن معاوية الذي استحل حرمة المدينة بعد قتل الإمام الحسين، واستحل حرمة الكعبة بعد قتل الإمام الحسين، وأفسد فسادا أخلاقيا في الأمة، ونشر المغنين والمغنيات كما يقول علماء السير والتاريخ كابن كثير والطبري وأبو الفرج الأصفهاني، نشر المغنين والمغنيات في بلاد الحرمين. يزيد، وما أدراكم من يزيد؟ من أراد أن يعرف من هو يزيد فلينظر لمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان. لقد ورثوا يزيد الملؤون بأخلاقه وسلوكه ومنهاجه الذي هو امتداد لفرعون وهامان والطغاة والمستكبرين، ومن يهن الله فما له من مكرم. لكي تتميز الصفوف فريق في الجنة وفريق في السعير. يزيد بن معاوية عليه لعائن الله هو رمز لكل منحرف.
1: الله،
2: لأن المنحرفين والمحرفين والمفسدين والطغاة والمستكبرين لابد أن يؤادوا أهل الفضل.
1: نعم.
2: ولأن كل مفسد وظالم في الأرض يريد أن يكون عباد الله لهم خولا، أي أبيدا، وتابعين خانئين. فنهج الحسين نهج العزة والكرامة.
1: الله.
2: وأن الجباه التي تنحني لله لن تستكين لظالم أبدا، وأن الإمام الحسين قدوة كل حر وقدوة كل مجاهد وإمام كل ثائر. فعندما نتحدث عن الحسين يجب أن نعلم الموقف الأول. عندما أتيت برسالة، أتت رسالة من دمشق إلى والي المدينة، وكان من بني أمية، وكان عنده الطاغية مروان بن الحكم، فدعوا الإمام الحسين ليلا وخرج، وكان في طريقه كلما التقى مجموعة من الناس انضموا معه. فلما وصل إلى مجلس الوالي قال له: لقد مات معاوية وتولى أمر الأمة يزيد، ويريدك أن تبايع. فرفض الإمام أن يبايع، قال: لا يجوز ليزيد أن يتولى أمر أمة الإسلام، يزيد فاسق، يزيد طاغية. قاله بعض الحاضرين: يا ابن رسول الله كلمة، قل بس فقط بايعت. قال: ويحك، أتدري ما الكلمة؟ أثر الكلمة كبير. الناس يدخلون الجنة في كلمة، يدخلون النار على كلمة. الطلاق، الزواج، جميع المعاملات، جميع الأحكام الشرعية للكلمة فيها أثر، والكلمة فيها حضور. ومن لم ومن أجز عن النطق تكلم بالإشارة، بمعنى أن الكلمة هي أصل ثابت في إقامة الحج الإنسان أو درئه أنها. فالإنسان مأخوذ بما تكلم به، كما ثبت في الحديث الصحيح مع حديث رسول الله مع سيدنا معاذ صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. فأقول إن أعظم الدروس والإبر التي نأخذها من ثورة الإمام الحسين، أعتقد جمعها السيد في ملزمة يقول فيها الشهيد القائد: لا أضر للجميع أمام الله. أراد الإمام الحسين أن يقول لأمة الإسلام ولنا جيلا بعد جيل أن من يصلي ويصوم ويزكي ويقوم بجميع أحكام الدين إن لم يكن له نصيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا خير فيه. لأن الجهاد أصل الأصول وتاج الفضائل وذروة سنام الإسلام. وقال سيد الكائنات لنا قولا صحيحا بليغا تناقله المسلمون جميعا: من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. ولا براءة للإنسان من صفات أهل النفاق إلا بالجهاد، ولا إز للأمة إلا بالجهاد. ورأينا أن الذين تركوا الجهاد أساروا أذلاء في ذل وهوان، رغم أموالهم ورغم نفطهم رغم إعلامهم، ها هو أتفه مخلوق على وجه الأرض ترامب يأخذ منهم الأموال الكبيرة والباهظة ويلعنهم ويسيء إليهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالإمام الحسين نأخذ منه دروس العزة والكرامة والحرية، وكل من سار على خط الحسين لن يعرف الذل ولن يرتضي الهوان أبدا. فنحن عندما نقول لبيك يا حسين تأكيدا لكلمة لبيك يا رسول الله، لبيك يا علي بن أبي طالب، لبيك يا سيد حسين بدر الدين الحوثي، لبيكم يا قادة محور الجهاد، لبيك يا سيد عبد الملك، لأنه خط واحد، خط الولاية لله ورسوله، وخط قرآن الكتاب، وخط الجهاد في سبيل الله، خط العزة والكرامة. الإمام الحسين مضمون له الجنة، مستقبله مضمون، معروف فضله لدى الأمة جمعاء، جهاده، عطاءه، كرمه، لم تجب عليه الزكاة في أمره كل لأنه ينفق لم يحل عليها الحول، حجة 25 حجة ماشية من مكة إلى المدينة، ومعه يعطي النفقات والكسوة لفقراء الحرمين، فضله معروف، وكان يبدأ يومه بالسلام على أمهات المؤمنين بعد أن يصلي الفجر في مسجد جدة ويلتقي الناس ويحرص على مصالحهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قدوة وحجة وإمام هدى، شهد له المعصوم صلى الله عليه وآله بأنه وشقيقه الحسن سيد شباب أهل الجنة. ومع ذلك لم يكن له إلا أن يجاهد، لم يكن له إلا أن يجاهد، لأنه كان الأولى بحمل هذه الراية، وأنه يريد أن يقول لنا أن الأمة لا يجوز أبدا أن ترتضي بولاية الظلم والفاسقين. من هو يزيد عليه لعين الله؟ يزيد بن معاوية نموذج مصغر له محمد بن زايد، محمد بن سلمان، الذين تولوا فأفسدوا، تولوا فظلموا، تولوا فجعل الأمة وجعلوا شعوبهم أتباء لليهود وللنصارى. ولولا يزيد لما أتى محمد بن زايد ولما أتى محمد بن سلمان. سلسلة الانحراف في الأمة أنه وجدت للأسف الشديد لدى البعض قابلية أن يتولى أمر الأمة.

0: إلى المسجد يأثرون في ثيابهما، نزل بنفسه الشريفة، لم يكلف أحد ولم يأمر أحد، وحملهما على كتفي الشريفين، وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. بين فضلهم ومكانتهم، وليوم قادم على الأمة الحجة فيه، ليريد أن يقول لنا أن من شهد له بالرسالة صلوات الله عليه وآله لن يخذل الحسين، وأن الجهاد مع الحسين امتداد لجهاد الأنبياء والمرسلين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فالإمام الحسين حمل راية الأنبياء والصديقين والشهداء، فكان سيدهم في الدنيا والأخرى، ويزيد عليه لأنة الله والملائكة والناس أجمعين، حمل يزيد راية الطغاة، راية فرعون وهامان، حمل راية إبليس، فاستحق يزيد اللعنة والخزي والهوان. والكل يعرف أن أيامه كانت قصيرة، ومدته رغم قصرها أنها أثر في الإسلام بجرح لا يندمل، فأساء إلى الأمة، وكم أنه أحزن القلوب بأن تسبب في قتل الإمام الحسين. فلعن الله من قتل الحسين، ولعن الله من خذل الحسين، ولعن الله من يرضى بقتل الحسين، لأن الحسين قدوة كل حر وإمام كل مجاهد. وللمقدمة التي ذكرتموها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصية من خصائص هذه الأمة، وركيزة أساسية من سمات وصفات المجتمع المسلم والأمة المسلمة، أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. ولأن الجهاد في سبيل الله من ضمن تجليات معاني عظمة هذا الدين. وأقول أيضا إخواني جميعا أن الذين اليوم يعلنون البراءة من أمريكا، واليهود هم الذين تربوا على حب الحسين.
1: الله الله.
0: أما الذين تربوا على حب الطواغيت فرأيناهم يخنؤون ويخضعون للمحتل ويخضعون للطغاة والمستكبرين. أما الذين في قلوبهم حب الحسين وتربوا على تضحية الحسين فهم أصحاب المواقف المشرفة التي تبيض الوجه في الدنيا وفي الآخرة. الحديث عن الحسين أظم وفداء وتضحية وأطاء وإز في الدنيا والآخرة.
1: نعم.
0: فلا مكان للذل والهوان.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى عزيز، حاشاه أن يرتضي لمن يعبده أن يكون ذليلا. الله سبحانه وتعالى قوي، وريدنا أن نكون أمة قوية مجيدة تحرص على كل ما ينفعها، ولا يمكن أن يكون في الأمة خير إذا تولى أمرها الطغاة والمستكبرين أمثال يزيد. يزيد عليه لعنة الله حمل راية الرجس، راية الكفر، راية الانحراف والتحريف والإفساد في الأرض، فاستحق اللعنة والمقت. ونحن اليوم ننظر ليزيد أنه أن الذين يحكمون اليوم الأمة ويخضعون للطغاة كحاكم تركيا المنافق وحاكم مصر المنافق الذين أهم اليوم قوانين تخالفها تحكم الميراث والأسرة، وحكام الخليج الذين آتوا أموالهم لأتفه مخلوقا إلى وجه الأرض تراب، هؤلاء هم امتداد لولاية يزيد. فنحن اليوم أمام خطين لا ثالث لهما، إما مع الحسين عظمة وأطاء وجهادة، وإما مع يزيد خزيا وهوانا. ويأبى الله لنا ورسوله والمؤمنون أن نكون مع يزيد، بل نكفر بيزيد ونكفر بكل طاغوت، ونؤكد بيئتنا للإمام الحسين، وأننا معكم معكم لا مع عدوكم، ونقول بلسان الحال والمقال بكل ذرة في كياننا لبيك يا حسين، نبرأ إلى الله ممن قتلوك وممن خذلوك وممن يرضون بقتلك، وأن طريق العزة والكرامة طريق الحسين.
1: نعم.
0: الذي يريد لنا أن نكون أمة ذات مجد وأمة ذات توفيق وذات عطاء وذات إزة.
1: وأبى التراجع.
0: نعم.
1: وصمم
0: وقال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين خصلتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. وأصبحت هذه صرخة.
1: نعم.
0: صرخة الحسين هيهات من الذلة.
1: نعم.
0: وصرخة زيد من أحب الحياة
1: وبذلوا له وبذلوا. نعم. له العطايا. نعم. بذلوا كل شيء.
0: نعم.
1: لكنه لم يرد شيء سوى الله.
0: نعم.
1: نعم.
0: وقال إن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي فيا سيوف خذيني.
1: الله.
0: لأنه أعرف أن طريق الانحراف بالسكوت على الطغاة.
1: نعم.
0: بالسكوت لا يجوز ليزيد يزيد الخمور يزيد القردة. كان معروف يزيد أنه صاحب قردة وصاحب خمور ومجون وفجور، ومجلسه مليء باليهود وبالنصارى، فحاشا الحسين حاشاه أن
1: يرتضي هذا.
0: نعم.
1: نعم.
0: وهي رسالة لنا أن الأمة بخير ما دامت تقول للمستكبر وللمستبد لا، وأن ديننا دين عزة وكرامة.
1: ولا شك أن الحسين يعني خط طريقا لمن يأتي بعده.
0: نعم. إلى أن يرث.
1: نعم.
0: الله الأرض ومن عليها.
1: نعم.
0: ولذا صح في الحديث حسين مني وأنا من حسين.
1: الله.
0: أحب الله من أحب حسين. ليس المقصود هنا بالنسبية والعلاقة القرابة، لأن المسألة هنا قال وأنا من حسين.
1: الله.
0: دليل أنه حمل راية الجهاد

0: وكان لأهل الكساء مع رسول الله صلوات الله عليه وآله تأكيد منهجي أنهم يسيرون على خط رسول الله وعلى خطاه، فكان ثبات الإمام علي وجهاده وكرم الحسن وحلمه وثبات الإمام الحسين وعطائه، وخرج معه الطفل الصغير، استشهد طفله عبد الله، واستشهد ابنه علي الأوسط وعلي الأكبر، واستشهد 70 من أصحابه مقبلين غير مدبرين. كان معه أخيار من بقي من الصحابة ومن بقي من التابعين من اليمن فضل الله تبارك وتعالى، منهم الجم الكثير، واستشهد معهم بني هاشم الجم الكثير ومن إخوانه، ولم يبقى إلا الإمام زين العابدين علي بن حسين هو الوحيد الذي بقي، وبقي واحد من أولاد الحسن بن علي كان في المدينة صغيرا، وبارك الله في النسل الباقي لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، وقبل ذلك فهم الكوثر بمعنى امتداد بيت النبوة. فالإمام الحسين أصحابه من يتأمل فيهم، خيرهم الحسين عليه السلام ليلة المعركة، قال من القوم يريدونني وحدي، فاتخذوا الليلة جملا وارحلوا، فقالوا أنا أتركك يا ابن رسول الله. تلك الأظمة وذلك الفداء وتلك التضحية من أصحابه تدل على أن أولئك أناس أبى الله لهم الهوان ورضي لهم الخلود مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ولذا لما نقول السلام الحسين وعلى أصحاب الحسين، ثبتوا معه فكانوا خير قدوة وأسوة. ولقد رأينا في هذه المسيرة رجال صدق على خط الحسين، ثبتوا في جميع المعارك في جميع الجبهات، وما ذلك المخلص الذي يقول يا سعودي استسلم، وذلك المخلص الذي ينقذ إخوانه من الجرحى ويأبى إلا أن يأخذهم إلى مكان الأمان يقوم بواجبهم. لا شك أنهم على خط الحسين واقتدى به، فلدينا في هذه المسيرة نماذج صدق على خطى أصحاب الإمام الحسين.
1: وبالتالي أيضا الفريق الآخر شدة وقسوة وكذب وفجور وغرور،
0: كل
1: صفات السوء وجدت فيهم، ولم يرحموا صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى، ولم يفوا بعهد ولا بميعاد. هؤلاء القوم هم الذين الآن يقومون في هذا المجتمع
0: يا سيد العزيز.
1: يعني كيف فعلت السعودية في أطفالنا ومدارسنا وفي بيوتنا
0: وغزة، النظام السعودي والنظام اليهودي صنوان هم قدوة بنهج يزيد، الذين منعوا الماء عن الطفل الرضيع عبد الله بن الإمام الحسين. الإمام الحسين يرفعه في المعركة،
1: ارحموا هذا الطفل،
0: فيأبوا إلا أن يسقوه بالسهم،
1: لا إنسانية عندهم.
0: وقتله الملؤون حرملة بن كاهل بسهم مشعب له 3 شعب، بمعنى من تجردوا عن الإنسانية، تجردوا عن القيم، تجردوا عن الفضيلة، هم الذين يرتكبون القبائح. والإمام حسين قبل المعركة خرج بالمصحف الشريف وقال أيها الناس ما زلنا وإياكم أمة واحدة، فإذا جرى بين السيف صرنا أمتين. لأنه لا يمكن لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي على محمد وآل محمد في الصلاة أن يرفع سيفه في وجه الإمام الحسين ويعرف من هو الحسين، ليس فقط ابن بنت رسول الله، بل الرسول يقول صلوات الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين صبت من الأصباط. الرسول هنا يبين أن الحسين يرفع راية الإسلام، وأنه يقوم على هذا المنهاج العظيم، فتضحية الحسين لعظمة هذا الدين. ولذا لما رجع الإمام زين العابدين يقول له أحد الأشخاص مما في قلوبهم مرض، يا ابن رسول الله لمن كانت الغالبة في كربلاء؟ قاله إذا أذن المؤذن وقال أشهد أن محمد رسول الله، تعرف لمن الغلبة. فالحسين أراد بدمائه الزكية أن يؤكد ثبات هذا الدين، وأنه لا يستقيم إلا بالتضحية وبالعطاء، وانتصر الدم على السيف. لأننا بمعنى الانتصار أن يظل في الأمة من يصدق بكلمة الحق، أن يظل في الأمة من يواجه الظلم والانحراف. فالإمام الحسين تأكيد على أننا أمة حية، أمة لن تموت ولن تضل ولن تهان. وكما ذكرتم حفظكم الله، وأذكر إخوان المشاهدين أن الذين قتلوا أطفالنا في اليمن وقتلوا أطفالنا في غزة وقتلوا في أول يوم الديوان على إيران، قتلوا آلاف في مدرسة، طلاب وطالبات قتلوا كثير، هم نفس المجرمين الذين قتلوا عبد الله الطفل ابن الإمام الحسين في كربلاء، واستشهد أصحاب الحسين جميعهم مقبلين غير مدبرين. والإمام العباس الذي كان يحمي راية الإمام الحسين لم يستطع الوصول إليه، وكان ذهب لكي يسقي الماء لأطفال الحسين فلم يستطيعوا إلا أن يقتلوه بالنبال وبالسهام. طب أن بعض الروايات تقول عدد القتلة كانوا 30,000 أقل الروايات، وكأصحاب الإمام حسين 70 مع لا مقارنة، واستمرت المعركة مع ذلك من فجر يوم العاشر من المحرم عام 61 هجرية إلى قبيل المغرب، وكان إلى بعد العصر لم يبقى من أصحاب الحسين أحد، استشهدوا جميعا، وكان أول من استشهد أولاده.
1: نعم، البيت نفسه
0: أهل البيت بنو هاشم. نعم. كان أول شهيد في الإسلام بني هاشم. نعم. في معركة بدر أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب، وكان سيد الشهداء في أحد حمزة من بني هاشم، وقدموا التضحيات الكبار، فكانوا أهل بيت التضحية والعطاء. آل الرسول جعلت لكم كل الود، وكما يقول الهبل رضوان الله عليه، جعلت لكم ودي نام وأحشر وهو معي قلادة، فإن أسلم فأجر لم يفتني، وإن أقتل فتهنين الشهادة. فالتضحية والعطاء هم أهلها.
1: نعم.
0: فضحوا وبذلوا المهج والأرواح، ثم استشهد أصحابهم واستشهد الكثير منهم، ولم يغدر أحد، ولم يستسلم أحد، ولم ينضم للطغاة أحد.
1: نعم.
0: فالسلام الحسين وآل أهل بيته
1: ونرى
0: وأصحابه.
1: الآن أن سبحان الله العظيم الذي هو استشهد هو الذي يبقى ذكره إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: ويدخل مع كل المؤمنين.
0: نعم.
1: وسيدهم
0: وسيدهم.
1: والآخر طمس الاسم.
0: نعم. والأثر والقبر.
1: ونسي.
0: والقبر.
1: نعم.
0: حتى ليس له
1: قبر. وإن ذكر فيذكر بشيء آخر.
0: بالخزي والهوان. نعم. واللعنة.
1: فإذا من الذي أخذ الخلود؟
0: الله.
1: الذي بقي ذكره إلى قيام الساعة.
0: الله. الخلود.
1: نعم.
0: لمن اعتز بالله.
1: الله.
0: الخلود لمن جاهد في سبيل الله.
1: الله.
0: الخلود لمن غضب لله.
1: الله.
0: الخلود لمن حرص على العزة والكرامة لهذه الأمة، والخزي والهوان لمن طغى، وإن جادت له الدنيا بيومين أو ثلاثة.
1: نعم.
0: ما لا شيء ولا ميزان لها
1: شيء.
0: ولا.
1: نعم.
0: بل يزداد بها حسرة وهوانا، وآش يزيد عليه لآئن الله تلاحق اللعنات والخزي والهوان، ولا يذكر إلا بكل سوء. ونعرف أن المنصفين من علماء هذه الأمة ومن أهل الإنصاف فيها عرفوا أن ما حصل في كربلاء جريمة كبرى، وأنه لا يجوز لمسلم أن يرضى بما حل بأهل البيت عليهم السلام. الرسول يقول إن الله أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، قالها مرارا وتكرارا. وبين صلوات الله عليه وآله وسلم أرجون الشفاعة ببغضكم، وقال أحب الله لما يغضوكم به من النعم، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، ويكفي حديث حسين مني وأنا من حسين.
1: نعم. شكرا.
0: المسألة فعلا نحزن لاستشهاد الإمام الحسين، ولكن نزداد عزة وكرامة ويقينا بالانتصار.
1: بالانتصار والانتساب إلى الإمام الحسين.
0: نعم.
1: بارك الله تعالى فيكم، شكرا لفضيلة شيخنا العلامة محمد الباشق، ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك.
1: عدنا. ألو، مرحبا.
3: عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: مبطلات نواقض الإسلام، ما هي نواقض الإسلام؟
0: أكبر نواقض الإسلام الكفر والرضا بالكافرين، والسير على منهاجهم ولأمالهم وتوليهم. الله يقول من تولهم منكم فإنه منهم، وهي كبيرة وكثيرة. واستحلال المعصية والرضا بالكافرين والكفر بأي آية من كتاب الله أو بصحيح سنة رسول الله الموافقة لكتاب الله، فنواقض الدين أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار الزكاة أو الصلاة أو الصوم أو الجهاد. فالمقصود كل عمل مخالف لنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وكل موالاة لأداء الله، وكل استحلال لما حرم الله، كلها من نواقض الإسلام. وموالاة الكافرين والظالمين، وإنكار ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وما ثبت في صحيح سنة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، فهو كلها من نواقض الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. وموالاة الكافرين من أكبر نواقض الإسلام وأخطرها وأظهرها، وتولي الطغاة. والله تعالى يقول فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهي ظاهرة وقد تكلم العلماء فيها في باب العقائد وفي الولاء والبراء.
1: بارك الله فيكم، تفضل.
3: متى كان استشهاد الإمام الحسين؟ هل في شهر المحرم أم في غيره؟
0: في 61 هجرية في يوم العاشر من المحرم، وكان يوم الجمعة كما يذكر ذلك جميع علماء التاريخ.
3: ما الذي يجب على أمة الإسلام اليوم وفي مثل هذه الظروف وهذه الصراعات التي افتكت بأمة الإسلامية وأوقعت فينا التكاسل عن الدين وعن الجهاد، وإذا لم تتوحد هذه الأمة في أقوالها وأفعالها وفي هذه الظروف الحالية فماذا ستتوحد؟
0: تتوحد عندما تؤلي اليد التي رفعها رسول الله، وتتولى الإمام علي، وتتولى الإمام الحسين، وتؤلم براءتها من الكافرين والظالمين. وأننا في مرحلة إما جهاد وإسلام على نهج محمد وخط وخطى صلوات الله عليه وآله آله، وإما يهود على نهج نتن وترامب. فنحن في مرحلة مفصلية، وتظل راية الحسين حجة قائمة علينا. فنحن مع الحسين ومع أصحاب الحسين، ونبرأ الله ممن قتلوه وممن خذلوه وممن رضيوا بقتله، ونؤكد أن ديننا دين عزة وكرامة، ودين عطاء وتضحية واستشهاد. لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد أثنى الله على الذين أعطاهم أنفسا فبذلوها في مرضاته، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
1: نعم يا أخي،
3: جزاكم الله خيرا،
1: وأنتم كذلك،
3: وبارك فيكم،
1: حياكم الله،
3: مع السلامة.
1: ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وكل عام وأنتم بخير شيخ جبري،
1: وأنتم بخير وعافية، والشعب اليمني وشعوب الأمة الإسلامية كلها.
2: معكم ياسر عبد الله مقبول من مدينة الحديدة.
1: أهلا بياسر وأصحاب الحديدة كلهم،
2: حياكم الله وعافاكم مشائخنا لجلال.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي.
2: لدينا بعض الأسئلة.
1: تفضل.
2: الأول: مع إطلالة العام الهجري الجديد وتذكر الهجرة النبوية الشريفة، كيف يمكن للأمة الإسلامية اليوم أن تحول مفهوم الهجرة من مجرد انتقال جغرافي إلى هجرة واقعية للذنوب والتقاعس والانتقال نحو العمل والجهاد وبناء الأمة القوية؟
0: أجاب الرسول صلوات الله عليه وآله عن هذا بقوله: المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه.
1: الله.
0: وأن المهاجر من هجر ما حرمه الله. فالرسول صلوات الله عليه وآله يقول لنا: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأصل أن الهجرة منهج.
1: نعم.
0: والسمو وخلود ورقي إلى العيش في الدار الآخرة.
1: نعم.
0: واللهم إن العيش عيش الآخرة، والله وصفها أن الحياة الآخرة هي الحيوان.
1: نعم.
0: وأن من ظلم نفسه يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فتلك هي الحياة الحقيقية. وما هذه إلا مرحلة أبور
1: صورية
0: هذه. صورية جدا.
1: نعم.
0: متاء زائل.
1: نعم.
0: وظل المائل، ونحن حلالها حساب وحرامها عقاب، كما يقول سيدنا علي: فأسأل الله أن يجعلنا ممن تألق قلبه بالله
1: يا رب،
0: وآش في رحابه
1: يا الله،
0: وحرص على مرضاته، وجاهد في سبيله، وتبرأ من أداء الله وأداء رسوله وأداء أهل البيت. فأقول المرحلة التي نعيشها مرحلة يميز فيها الخبيث من الطيب، ومرحلة جهاد وثبات وعطاء وتضحية، ومرحلة إما أن نكون أو لا نكون.
1: يا ربي الله. تفضل يا أخي.
2: لقد رافق الهجرة النبوية تخطيط دقيق وتوكل عظيم ومواجهة لفترة قريش. ما هي الدروس التي يجب أن يستلهمها المجاهدون اليوم من ميادين الصمود والثبات من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وصبره وثباته مع أصحابه؟
0: هي دروس كبيرة وكثيرة، ولو أن مؤلفات ومجلدات ألفت في هذا لكانت يسيرة، لأنها مسألة تؤكد عظمة هذا الدين وعظمة سيد الخلق صلوات الله عليه وآله، وحرصه وجهاده وعطائه وتضحيته. فجزى الله سيدنا محمد وآله أن خيرا، وجزى الله سيدنا محمد وآله أفضل جزاء في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونسأل الله وأنزله الله المنزل المقرب عنده. فأقول: نحن عندما ننظر إلى تضحية سيد الخلق صلوات الله عليه وآله، والذي نظر إلى مكة وأكد أنه لولا أن أهلها أخرجوه لما خرج منها، وصبر في الغار أياما، وهيأ الله سبحانه وتعالى حماما فباضت وكبوتا فنسجت خيوطها، أن تأييد الله وأونه لعباد المؤمنين قد يكون في أشياء بسيطة.
1: نعم.
0: لا ينظر إليها كثير من الناس.
1: لله جنود السماوات والأرض،
0: وأيده. نعم. بجنود لم تروها. ولذا نرى التأييدات مستمرة لمن جاهد في سبيل الله.
1: الله.
0: فعلينا أن نثق بالانتصار وأن ندرس هذه السيرة. وأيضا مسألة مهمة: الرسول صلوات الله عليه وآله آتى سراقة بن مالك.
1: نعم.
0: بأهد كبير تحقق بعد ذلك.
1: نعم.
0: كان سراقة بن مالك قد سمع أن قريش وضعوا جائزة 100 من الإبل.
1: نعم.
0: لمن يأتي برسول الله صلوات الله عليه وآله. فذات يوم هو يمشي قرب الساحل، رأى الرسول صلى الله عليه وآله والمهاجرون معه، فلحقهم بفرسه.
1: نعم.
0: يقول: أبو بكر كنت أنظر كثيرا، أما رسول الله فلم يكن ينظر، وأثق بالله
1: صلى الله عليه وآله.
0: فدعا الرسول على سراقة، فإذ
1: بقوائم
0: فرسه تغوص في الرمال.
1: نعم.
0: فطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال له يا سراقة كيف لك إذا أوتيت بسوار كسرى؟ قال كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز. وكتب له في عظم جمل. ولما فتحت فارس واجتمع المسلمون وأتي بسوار كسرى وتاجه لم تركب على رأس أحد منهم.
1: الله.
0: وإذ بسراقة يأتي ومعه عظم الجمل مكتوب فيه
1: هذا
0: أحد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسراقة بن مالك أكبر حوالة وأعظم عطاء، فأعطاه الصحابة وفاء لذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: الله عليه وآله.
0: فهنا الرسول يربينا على الانتصار، يربينا أننا
1: والثقة بالله.
0: في الثقة بالله في كل حالاتنا.
1: نعم.
0: نثق بربنا.
1: الله الله. مرحبا.
2: ما هي دلالة تزامن بداية العام الهجري مع محطات التضحية والجهاد في تاريخ الأمة، وكيف نجعل من هذا العام محطة للتعبئة الإيمانية والجهادية؟
0: الرسول صلوات الله عليه وآله في الحديث الذي يصف فيه أحكام الدين وصف الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام.
1: الله.
0: فعندما تكون مفتتح العام بالهجرة الذي هي الجهاد، والجهاد استمرار لها كما
1: نعم.
0: في الحديث الذي ذكرتم شيخنا إنما جهاد ونية.
1: نعم.
0: فالجهاد والاستمرار لنهج الهجرة.
1: الله.
0: والهجرة لا تعني المغادرة الجغرافية، وإنما تعني تقديم المنهج على الأرض. وأن
1: نعم.
0: الجغرافيا لن تكون آئقا لنا أمام ديننا، وأن الأرض كلها لنا وطن. والله تعالى بين في سورة الأنبياء أن كتب في الزبور بعد ذلك أن الأرض يرث عبادي الصالحون. فالذي يجب أن نفهمه أنه بشارة ودلائل أن يفتتح العام المحرم بالهجرة، ويفتتح بذكرى الإمام الحسين، وفي نفس الشهر استشهاد الإمام زيد، ثم يأتي صفر وذكرى الإمام الهادي عليه السلام. كلها مرتبطة بالولاية، كلها مرتبطة بالحج، كلها مرتبطة أنه منهج واحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
1: نعم.
2: تمر علينا ذكرى فاجعة كربلاء بشهادة الإمام الحسين عليه السلام، كيف نقرأ هذه المظلومية كمنهج دائم يفرض على الأمة مواجهة الطغيان ويزيد الحصر في كل زمان ومكان؟
0: الإمام الحسين حجة لله قائمة على جميع الأمة.
1: نعم.
0: أنها إذا أرادت إزا وكرامة وتوفيقا فلتجاهد على خط وخطى الإمام الحسين.
1: نعم.
0: والإمام الحسين آشى حياته كلها لله رضا وعطاء وجهادا وتضحية، ولقي الله سبحانه وتعالى وقد قدم نفسه وماله وأهله وأولاده وأصحابه، فأي عطاء كعطاء الحسين.
1: الله.
0: لا يمكن، كل المآسي أمام كربلاء تهون.
1: نعم.
0: وكل مصاب أصاب آل محمد فكانت مأساته الكبرى في كربلاء.
1: نعم.
0: تلك المأساة التي لن تغيب عنا، وتزيدنا صمودا وتزيدنا.
1: نعم.
0: جهادا وتزيدنا عطاء وتزيدنا تضحية وتزيدنا ثباتا على هذا.
1: نعم.
0: الدين ويقينا بنصر الله. كتب الله الأغلبن أنا ورسلي.
1: ورسلي.
0: ومن نصر الله للإمام الحسين أن يبقى ذكره خالدا
1: إلى يوم القيامة.
0: إلى يوم القيامة.
1: نعم يا هذا.
2: ما هو الواجب الديني والشرعي عندنا اليوم في نصرة المستضعفين ومواجهة الاستكبار العالمي، انطلاقا من المبادئ والشعارات التي رفعها الإمام الحسين عليه السلام في ثورته ضد الظلم؟
0: نصرة المستضعفين أن يجب على كل واحد منا أن يكون له في الجهاد دور. نصرة المستضعفين في غزة إعلاميا وماليا وأسكريا، وتلك الصواريخ المباركة التي.
1: نعم.
0: تذهب إلى اليهود بأون الله تبارك وتعالى ستذهب إلى واشنطن، ولدينا يقين والله أننا منتصرون
1: بإذن الله،
0: وأن هذه الأمة التي في أولها الإمام رسول الله والإمام علي والحسين، وفي آخرها قدمنا شهداء كالسيد نصر الله وهاشم صفي الدين والسيد علي الخامنئي والسيد حسين بدر الدين الحوثي، أمة منتصرة لن تذل ولن تهان، وأن نكون قدوة في عطائنا وفي تضحياتنا، ونحرص على وحدة الصف في كل حارة في كل أسرة، ونأمل من جميع الأسر في جميع الحارات أن يكون سلم المجتمعي. حان الوقت الأبناء اليمن أن نترفع عن المشاكل الآئلية أو الأسرية أو القبلية.
1: نعم.
0: أو على الأراضي، وأن نتفرغ لمواجهة أداء الله.
1: نعم.
0: وأن نحرص على المحبة والأخوة فيما بيننا، وأن نكون قدوة لغيرنا. فالإنسان إما أن يكون إضاءة أو موئضة.
1: الله.
0: فنسأل الله أن يجعلنا ممن يعظ الآخرين لا ممن يتأذ به الآخرين.
1: نعم.
0: وأن نكون قدوة للناس في أخلاقنا وسلوكنا ومنهاجنا، وأن نحرص على وحدة المجتمع، فإنها نوع من أنواع الجهاد.
1: بارك الله فيكم. نعم.
2: تعرفون وبالتأكيد تابعتم إقدام المجرم ترامب على تدبيره مسيئة شبهتها بسة المكرمة ومتحدة المكرمة في سياقات تخط من قدسيتها بحديث أن السبت أوباما والنفايات. كيف ينظر الشرع إلى هذا التفاول الساتر من رأس الاستكبار الأمريكي على عقبة مقدسات المسلمين؟
0: أولا يجب أن نفهم أن نتنياهو وترامب عليهم لأن الله مهدوري الدم في حكم الإسلام، لأنهم سفكوا دماء المسلمين وأساءوا إلى ربنا وإلى قرآننا وإلى كعبتنا وإلى نبينا وسفكوا دمائنا. فنتن وترامب أتفه مخلوقين على وجه الأرض، جهادهم ومواجهتهم والبراءة منهم أصل من أصول الدين، وهم في حكم الإسلام مهدوري الدم. فألا ترامب لعنة الله التامة الدائمة الأبدية الخالدة المخلدة، ألا ترامب وألا نتن أتم اللعنات أشد مما لؤن الأولون والآخرون، لأن كفرهم ووقاحتهم لم يصل إليها أحد. ونثق أن شعبنا الحر المجاهد الذي خرج في الميادين يؤلن براءته مما عمل هؤلاء الكفر المجرمون. أننا واثقون بنصر الله سبحانه وتعالى، ونقول لجميع شعوب الأمة الإسلامية والمؤسسات الدينية في الزيتون والأزهر، يجب عليكم أن يكون لكم صوت، من لم يغر على دين الله فلا خير فيه. كما نأمل من خطباء الحرمين إن كان لديهم غيرة وحمية على الدين أو بقايا حياء أن يتكلموا ويؤلنوا موقفا سارخا وبراءة من هذه المواقف التي يؤلنها الكفر والمنافقون. والمرحلة مرحلة جهاد، ومن لم يغضب لله ولم يغضب للمقدسات عندما يساء إليها فلا خير فيه.
1: مرحبا،
2: شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم وكتب أجركم ونسعدكم الإسلام والإسلام.
1: ونحن نشكرك أيضا.
2: شكرا لله.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن، ونصر الله المجاهدين والمرابطين في كل مكان، ونصر الله من نصر الدين، وخذل الله من خذل المسلمين. ولما الله شعثنا ووحد صفنا وعاف مبتلانا وشاف مرضانا وفك أسرانا إنه على ما شاء قدير، ونصر الله كل مجاهد وقواه وقوى ساعده وثبته الثبات اليقين كما ثبت الإمام الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه حلقة أخرى ومتجددة نطل من خلالها على خبايا ومستجدات عالم التكنولوجيا. فاصل قصير ومن ثم نبدأ فقرات حلقاتنا لهذا اليوم. عزيزنا المستمع، هل سبق أن تحدثت مع صديق عن منتج معين؟ أو فكرت في السفر إلى مكان ما؟ ثم فوجئت بعد فترة قصيرة بظهور إعلانات ومنشورات تتعلق بالموضوع نفسه على هاتفك. هذه الظاهرة أصبحت شائعة إلى درجة دفعت كثيرين إلى التساؤل، هل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على قراءة أفكارنا؟ قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً من مجرد قراءة للعقول. فوسائل التواصل الاجتماعي لا تحتاج إلى معرفة ما يدور داخل رأسك بشكل مباشر، لأنها تمتلك شيئاً آخر لا يقل قيمة، كميات هائلة من البيانات التي تروي قصتك الرقمية بالتفصيل. في كل مرة تستخدم فيها هاتفك أو تتفاعل مع منصة رقمية، تترك وراءك أثراً رقمياً لا حصر لها. عمليات البحث والإعجاب والتعليقات والمشاركة، مدة مشاهدة المقاطع، الصفحات التي تزورها، الموقع الجغرافي، وحتى الأوقات التي تكون فيها أكثر نشاطاً، كلها تتحول إلى بيانات يتم جمعها وتحليلها بشكل مستمر. ومع مرور الوقت تنشئ الخوارزميات ملفا رقميا دقيقا عن شخصيتك وعاداتك واهتماماتك وتفضيلاتك. هنا يدخل الذكاء الاصطناعي إلى المشهد، فخوارزميات التعلم الآلي لا تكتفي بتحليل ما فعلته في الماضي، بل تحاول التنبؤ بما ستفعله في المستقبل. ومن خلال مقارنة سلوكك بسلوك ملايين المستخدمين الآخرين، تستطيع هذه الأنظمة اكتشاف أنماط خفية تجعلها قادرة على توقع اهتماماتك القادمة بدرجة عالية من الدقة. ولهذا السبب قد تشعر أحياناً أن المنصة تعرف ما تفكر فيه قبل أن تبحث عنه أو تتحدث عنه علناً. وفي كثير من الأحيان لا يتعلق الأمر بما تفكر فيه الآن، بل بما تتوقع الخوارزمية أنك ستفكر فيه لاحقاً. فإذا لاحظت أنك تتابع محتوى متعلق بالسفر أو الهواتف الذكية أو اللياقة البدنية، فإنها تبدأ بعرض محتوى وإعلانات مرتبطة بهذه المجالات قبل أن تتخذ قرارك النهائي. وعندما تصيب هذه التوقعات هدفها، يتولد ذلك الشعور الغريب بأن هاتفك يقرأ أفكارك. لكن السؤال الأكثر أهمية ليس كيف تعرف المنصات الكثيرة عنا، بل لماذا تريد معرفة ذلك أصلاً؟ الإجابة تبدأ من الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث أصبحت البيانات واحدة من أثمن الموارد في العالم، فكل معلومة عن المستخدم تمثل قيمة اقتصادية يمكن استثمارها. ولهذا تنفق الشركات التقنية مليارات الدولارات لتطوير أنظمة قادرة على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستثمار. وعندما يتساءل المستخدم من يشتري بياناتي، فإن الإجابة تتجاوز شركات الإعلانات التقليدية، فالمعلنون والعلامات التجارية يمثلون الحلقة الأكثر وضوحاً، إذ يدفعون مبالغ ضخمة للوصول إلى فئات محددة من المستخدمين بناء على العمر والاهتمامات والموقع الجغرافي والسلوك الرقمي. كما توجد شركات متخصصة في تحليل البيانات وجمعها ودمجها من مصادر متعددة لإنتاج ملفات تعريف دقيقة عن الأفراد والأسواق. غير أن أهمية البيانات لم تعد اقتصادية فقط، بل أصبحت أيضاً ذات أبعاد أمنية واستخباراتية واستراتيجية. فقد كشفت العديد من التقارير والتحقيقات خلال السنوات الماضية أن البيانات الضخمة أصبحت مورداً بالغ الأهمية للجهات الأمنية والاستخباراتية حول العالم. فالمعلومات المتعلقة بالمواقع الجغرافية وأنماط الحركة والعلاقات الاجتماعية والاهتمامات العامة يمكن أن توفر صورة شديدة الدقة عن المجتمعات والأفراد. وفي عالم باتت فيه الحروب الحديثة تعتمد بشكل متزايد على المعلومات، أصبحت البيانات الرقمية مصدراً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد التقليدية. المؤسسات الأمنية والعسكرية تسعى باستمرار إلى فهم البيئات الاجتماعية وتحليل الاتجاهات السلوكية ورصد الأنشطة المختلفة، وهو ما جعل البيانات التجارية المجمعة من التطبيقات والمنصات الرقمية محط اهتمام متزايد لدى العديد من الجهات حول العالم. كما أن البيانات الجغرافية التي تجمعها الهواتف الذكية وتطبيقات الملاحة واللياقة البدنية ووسائل التواصل الاجتماعية قادرة على رسم خرائط دقيقة لأنماط الحركة البشرية والتجمعات والعلاقات الاجتماعية. ولهذا يرى كثير من خبراء الأمن السبراني أن الخصوصية الرقمية لم تعد مجرد قضية شخصية، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالأمن الوطني والأمن المجتمعي. والأخطر من جمع البيانات هو القدرة على التأثير من خلالها، فالخوارزميات لا تراقب السلوك فقط، بل تعمل أيضاً على التوجيه. فالمحتوى الذي تراه على شاشة هاتفك لا يظهر بالصدفة، وإنما يتم اختياره بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة لزيادة التفاعل وإطالة مدة بقائك داخل المنصة. ومع الوقت يمكن أن تؤثر هذه الخوارزميات على اهتماماتك واستهلاكك للمعلومات وحتى على بعض قراراتك اليومية. ورغم أن كثيرا من الدول بدأت بسن القوانين لحماية البيانات الشخصية، فإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل البيانات يجعل من الصعب مواكبة هذه التحولات. ولهذا تبقى مسؤولية المستخدم أساسية في حماية خصوصيته من خلال مراجعة الأذونات الممنوحة للتطبيقات وتقليل مشاركة المعلومات الشخصية واستخدام أدوات الحماية الرقمية المتاحة. في النهاية قد لا تكون وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على قراءة أفكارنا حرفيا، لكنها أصبحت قادرة على قراءة آثارنا الرقمية بدقة مذهلة من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. تستطيع التنبؤ بالكثير من اهتماماتنا ورغباتنا وربما التأثير على بعض قراراتنا. لذلك فإن الشعور أن هذه المنصات تعرف ماذا نفكر ليس وهما كاملا، بل انعكاس لحقيقة أن كل نقرة وإعجاب وبحث نجربه يضيف قطعة جديدة إلى صورة رقمية متكاملة عنا، صورة قد تكون أكثر دقة مما نتخيل. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع:

ثورة طبية بالذكاء الاصطناعي. ميد جورني تدخل عالم الرعاية الصحية بمشروع طبي غير مسبوق.

كشفت شركة أدوبي عن تحديثات جديدة لمنصة الذكاء الاصطناعي Firefly AI Assistant، تتضمن إدماج المساعد الذكي مباشرة في عدد من تطبيقاتها الإبداعية Creative Cloud بهدف تسريع إنجاز المهام وتعزيز الإنتاجية للمبدعين. وكانت أدوبي قد أعلنت في وقت سابق من العام Firefly AI Assistant كوكيل ذكي قادر على تنفيذ مهام متعددة الخطوات عبر تطبيقات الشركة المختلفة نيابة عن المستخدمين. وأما التحديث الجديد فيركز على تحسين قدرة المساعد على الاحتفاظ بسياق العمل واستمراريته عبر المشاريع المختلفة. ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة العناصر التي تتيح للمستخدمين حفظ الشخصيات والعناصر والأماكن والكائنات التي أنشئت سابقاً عبر الذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامها في المشاريع المستقبلية. وترى أدوبي أن هذه الميزة سوف تساعد في الحفاظ على الاتساق البصري والسردي عبر الحملات التسويقية والمشاريع الإبداعية الممتدة. وأضافت الشركة إمكانية تنظيم الأصول الرقمية والمحتوى والمنشأ بالذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة من المشاريع، مما يسهل العودة إلى الأعمال السابقة واستكمالها في أي وقت. ووسعت أدوبي كذلك نطاق المهارات الإبداعية التي يمكن لمساعديها Firefly AI Assistant تنفيذها، إذ أصبح بإمكانه المساعدة في بناء الهوية البصرية للعلامات التجارية مع الحفاظ على عناصر التصميم الأساسية مثل الشعارات أو الألوان وأنماط التصميم. ومن القدرات الجديدة أيضاً إنشاء نسخة أولية من مقاطع الفيديو اعتماداً على عدة لقطات مختلفة، بالإضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو انطلاقاً من لقطات القصص المصورة لتسريع عمليات الإنتاج المرئي. وبدأت أدوبي دمج Firefly AI Assistant مباشرة في برامجها الإبداعية، وتشمل المرحلة برامج مثل أدوبي بريمير برو، أدوبي فوتوشوب، وأدوبي إلستريتر، وأدوبي إنديزاين، وفريم آي أو. وسيتوفر شريطا جانبيا مدمج داخل هذه التطبيقات، مما يمنح المستخدمين وسيلة مباشرة للتفاعل معه دون الحاجة إلى الانتقال بين البرامج المختلفة. أكدت أدوبي أن الهدف الرئيسي من المساعد ليس استبدال المبدعين أو تنفيذ كافة مراحل العمل بالكامل، بل تخفيف الأعباء الناتجة عن المهام المتكررة والمستهلكة للوقت. وخلال عرض توضيحي استخدم أحد موظفي الشركة المساعد داخل إلستريتر لإعادة توزيع مهام الدوائر بأحجام وألوان مختلفة بنحو عشوائي، وهي مهمة كان من الممكن تنفيذها يدويا لكنها كانت ستتطلب وقتا وجهدا كبيرا. وأوضحت الشركة أن المساعد يستطيع شرح كيفية تنفيذ بعض المهام، لكنه لا يعمل كوكلاء الاستخدام الكامل للحاسوب القادرين على التحكم في المؤشر أو تنفيذ الخطوات تلقائياً أمام المستخدم. وبدلاً من ذلك تركز أدوبي على تمكين المصممين والمبدعين من تخصيص وقت أكبر لاتخاذ القرارات الإبداعية الأخرى.

أعلنت شركة ميد جورني المتخصصة في تطوير آليات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي مشروعاً جديداً يبتعد بنحو كبير عن مجالها التقليدي، إذ تعتزم الشركة تطوير جهاز طبي قادر على إجراء مسح كامل للجسم باستخدام الموجات فوق الصوتية خلال أقل من 60 ثانية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية خاصة تضم هذه الأجهزة لإجراء الفحوصات للمستخدمين. وقالت الشركة إن المشروع يعد أولى خطواتها ضمن مبادرة جديدة تحمل اسم ميد جورني ميديكال، وسوف تتولى تطوير حلول وأجهزة مخصصة للرعاية الصحية، موضحة أن الجهاز الجديد يعد أول منتج مادي تطوره الشركة. ووفقا للتفاصيل عنها الشركة، فسوف يقف المستخدم على منصة مخصصة قبل أن يغمر تدريجيا بالماء بمعدل 5 سنتي في الثانية، وخلال عملية المسح يمر الجسم عبر حلقة تضم نحو نصف مليون عنصر دقيق بحجم حبة الرمل، ويرسل كل عنصر موجات فوق صوتية ويستقبل انعكاساتها من أنسجة الجسم المختلفة. وشبهت الشركة آلية عمل الجهاز بطريقة تحديد المواقع بالموجات فوق الصوتية لدى الدلافين، موضحة أن العناصر الدقيقة المحيطة بالمستخدم تعمل كما لو كان محاطا بمئات الآلاف من الدلافين الصغيرة التي ترسل إشارات صوتية من مختلف الاتجاهات وتستقبل انعكاساتها على حد تعبيرها. وأكدت ميد جورني أن التقنيات تنتج خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة للجسم تصل تفاصيلها إلى أجزاء من المليمتر، مع سرعة تفوق عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدية بنحو 100 مرة تقريباً. ففي حين تستغرق الرنين المغناطيسي الشاملة للجسم مدة تتراوح بين 60 و 90 دقيقة عادة، تستهدف الشركة إنجاز عملية المسح الجديدة في أقل من دقيقة واحدة.

0: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى منتهى هذه الحلقة التي سعدنا فيها بصحبتكم. إلى اللقاء، لكم التحايا من التقديم أماني عامر، ودمتم بخير.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. أخواني المزارعين، الحيوانات هي للمزارع ليست مجرد مصدر للدخل المادي، ولكنها نعمة أساسية في بيوتنا، وقد تتعرض لإصابات بالغة وأحيانا خطيرة بسبب حوادث مفاجئة تحصل لهذه الحيوانات. جئنا لكم اليوم بإرشادات هامة للتعامل معها وإجراء الإسعافات الأولية للحيوان وكيفية التعامل مع هذه الإصابات، بل أن الكثير يشكو أن بعد المسافة بينهم وبين العيادات البيطرية يحتاج لمعالجة الصنافير وجرح هذا الصنفور والقيام بمجارحة الإصابات وإيقاف نزيف الحيوان، خصوصا لو كانت بقرة أو ثور أو حمار. كونوا معنا وسأنقل لكم هذه الإرشادات أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح.

مزارعين أخواتي مربيات الثروة الحيوانية، هناك قاعدة أساسية كان يقولها الآباء والأجداد في حالة تعرض الحيوان لحادثة أو إصابة أو جرح، وبدأ يصيح بصوت مرتفع هذا الحيوان وأنت لا تعرف كيف تتعامل معه. فكان كبار المزارعين يقولوا سعليك سعليك، أي بمعنى حافظ على هدوءك، فالحيوانات هي قارشة عقماء لا تستطيع الكلام، لكنها كائنات حية لديها إحساس وشعور وتشعر بتوتر راعيها. وإذا كنت قلق وخائف ومرتبك يزداد خوف الحيوان أيضا، وقد تقوم بحركات عدوانية كالراكل أو الدفع وأحيانا العض، وقد تصيبك أخي مربي الحيوان. لذلك قبل أن تلمس الجرح في الحيوان لا تضع وجهك أمامه، وإذا كان صغيرا قم بتغطيته بمنشفة سميكة للسيطرة على حركته بلطف وحنان. وإذا كان الجرح غائر لا تحاول استكشافه بأصابعك، وتذكر سلامتك أنت أولا ثم سلامة الحيوان. وبعدها أخواني مربي الثروة الحيوانية، ننتقل لهذه الإجراءات عندما نجد جرح ودماء من الحيوان بسبب إصابات أو حوادث، وتذكر قد تكون تلك الجراح في الحيوان سطحية ولكن الدماء على شعر الحيوان تجعله يظهر أنه عميق. تعالوا نستمع للطبيب البيطري رشيد المرشدي عندما نصحنا كيف نتعامل مع جراح الحيوان.

معالجة النزيف أو لإيقاف النزيف الحاد الذي يحدث للحيوانات لسبب ما، سواء انجرح بزنك أو بحديد أو كسر قرن أو ما، عليك إلا اتباع الآتي: تأخذ قطعة من الشاش وتضغط على مكان النزيف، اضغط بقوة، اضغط بقوة على مكان النزيف. إذا لم يوقف النزيف، احضر قطعة ثلج وطرحتها على مكان النزف. لإيقاف النزيف أيضا إن احنا نستخدم الأربطة الضاغطة فوق مكان النزف. هذه طرق إيقاف النزيف، والهدف منها هو عدم سيلان دماء الحيوان وإنقاذ حياة الحيوان.

0: إذن مزارعينا، إسعافات بسيطة وضم تناول اليد، خصوصا لو الجرح بسيط. لكن إذا كان الجرح في الحيوان عميق أو بسبب عضات من حيوانات أخرى، أو بدأ الحيوان يشعر بحمى أو صعوبة في التنفس وخمول شديد، فانتبه، لا تضيع الوقت في المنزل، بل توجه إلى أقرب طبيب بيطري، واستدعي طبيب بيطري إلى عندك إذا أعطيته أنت تكاليف الزيارة. فبدل أن تخسر الضعف لوسيلة النقل، ولا تترك الحيوان يلعق الجرح لأنه قد يلوثه. حاول تنظيف مسكن الحيوان، ثم لا تعطيه أدوية مخصصة للإنسان مثل البرامول أو غيره، لأن أدوية الإنسان لا تناسب الحيوان. هناك حوادث أخرى مثل تعرض الثور للعنف أو الركل، مما يؤدي لإصابات في خصيتيه، فهنا يجب عليك التالي:
1: المعاملة العنيفة للحيوان. قد يكون في واحد ضرب الحيوان أدى إلى حدوث هذا الورم، قد يكون الحيوان قفز من منطقة علوية أدى إلى ظهور هذا الورم، قد يكون هذا الورم نتيجة ضربة وتشكل خراج داخل الخصية. وما عليك إلا إحضار طبيب بيطري إلى الثور للكشف عليه ومعرفة الورم والقيام بمعالجته.

0: مزارعين الكرام، كل خطوة إسعاف هي إجراء أولي هام لإنقاذ روح ونفس فيها من الأجر العظيم عند الله. ومحبتنا للحيوان تبدأ برعايتنا لهم في أوقات ضعفهم، مع الاحتفاظ بالهدوء والوعي التام والاستعانة بكبار السن في الريف لما لهم من خبرات ثمينة. هناك ربما حالات أخرى، منها وجود صنافير في الحيوان، وللأسف بعض المربين يقوموا بمجارحة الصنفور بأنفسهم، أحياناً بسبب قلة المال لاستدعاء طبيب أو لاشتداد الوجع في وقت متأخر. المهم أخي مربي الثروة الحيوانية، عند مجارحة الصنافير تقوم بهذه الإجراءات كما يصفها لكم الطبيب البيطري رشيد المرشدي.
1: إذا كنت في منطقة نائية وبعيدة جدا من الطبيب البيطري، ما عليك إلا القيام أنت بالعملية، ولكن بالطريقة التالية. يجب عليك أولا أن تحلق الشعر الموجود على سطح الصنفور بالصابون والماء وموس الحلاقة. تحضر شاش إلى جانبه، تحضر موس نظيف وجديد، وتقوم بفتح الصنفور من الأسفل، تعمل على إفراغ القيح إلى داخل وعاء أو قوطي من حق الفول، مش تخرج لي القيح لداخل المزرعة، ولا تسيب القيح فوق جسم الحيوان لأنه بيرجع ثاني مرة وأكثر. بعد ما تخرج القيح كامل من داخل الصنفور، تدخل شاش إلى داخل الصنفور وتنظف كل الذي داخل الصنفور. تستخدم أيضا اليود، مطهر اليود، تغمر الشاش باليود.
0: إذا وجدتم أخواني مربي الثروة الحيوانية أي مشاكل تواجهكم أو إصابات تعاملتم معها بخبراتكم واستفدتم، راسلونا عبر رقم البرنامج لننقلها لأخوانكم المزارعين. أما نحن سوف ننتقل إلى تقية ورضية لنتعرف كيف استفادوا من موسم البرقوق أي المشمش عندما يبدأ بدخوله السوق. ورقم التواصل 37481115.

0: يا تجية يا تجية، جاي لاقيني للدرج وش اللي معي؟
1: بسم الله ما شاء الله، ما هو هذا كله يا اختي؟ ما تفعلي بهولا كل عنا البرقوق.
0: اه يا اختي، اذا دخل البرقوق السوق شقيت مالك شقوق.
1: يا اختي يا اختي، علي ولد زايد قصته، اذا جاء المشمش للسوق شقيت مالك، اي حرثت ارضك للبذاء ولا تشتور احد. لكن انت اشتريتي سلال المشمش هولا كلها للماء.
0: ما بيحرث المزارع الا وهو رابح، وانا حرثت مالي المخبئ واشتريت المشمش لاجل جففه وابيعه لخبيراتي. او نسيتي كم كسبت الموسم الماضي من عصير القدير؟
1: ايوه ذكرتيني، لعصير القدير انه كم كان لذيذ ومفيد.
0: طبيعي مفيد، لان المشمش يحتوي على فيتامين، اهمها فيتامين الف وفيتامين جي.
1: وتعرفي يا اختي يا رضيه، إنه فيتامين ألف هذا مفيد لصحة العيون، لذلك هو مساعد في تقوية البصر.
0: أها، أنا لو أكلت مشمش عيقوي نظري، وأعرف أين خبى زوجي الزلاط لأجل أشتري علب ومواد تصنيع القديد. لي شهر وأنا بعد بين أدور وانطرح الزلاط وين خباهن.
1: إيش من فلوس يا أختي؟ أنا قصدي نظر العين نظر العين، وليس بصيرة الجواسيس. وبعدين المشمش مليان ألياف ويريح البطن ويهضم المقلقلات، وبنت الصحن ذي بتأكليهن يوميا.
0: صدقتي، قد الواحد جهازها الهضمي تقلي ورشة سيارات من كثرة الزيوت وأكل المعجنات.
1: أيوة، وزيد الديلش فائدة مهمة، القديد الذي هو المشمش يخليك هادئة بسبب احتوائه على البوتاسيوم، بدل ما انت جالسة تتضاربي مع الذبان. أهم شيء بقدر مقدار، ولا تزيدي فيها السكر.
0: أهم شيء الآن ما تنصحيني كيف أجفف المشمش هولة لأجل يكون القديد حقي ذهب.
1: لازم تفرزي الحبات الناضجة وتكون متماسكة وتتخلصي

0: المشماش.
1: طريقتنا التقليدية يا أختي المتعارف عليها عندنا أفضل بكثير. بالشمس ترصيهم بصواني وتغطيهم بقطعة قماش وتتركيهم في السطح مع التقليب المستمر يومية لضمان التجفيف الكامل. العملية تحتاج أحياناً إلى أسبوع أو أسبوعين بالكثير حسب قوة الشمس.
0: طيب والتخزين مفعل بهن بعد ما تجففين حبات المشمش؟
1: أولاً تختبري هل وصلت حبات المشمش لدرجة الجفاف المطلوب وما بيخرج منهن سائل، وبعدها اتركيها تبرد تماماً قبل التخزين. ثم اوضعيها في برطمانات زجاجية أو أكياس الخيش في مكان بارد وجاف وبعيد عن الرطوبة ومظلم وبه تهوية جيدة.
0: أها الآن فهمت أن عملية التخزين مهمة بعد التجفيف. هيا خاطرش أسير جفف المشمش.

مستمعين الكرام الطيبين في برنامج الزراعة والحياة الذي تشرف عليه الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، نؤمن أن العلم الزراعي هو موروثنا الحضاري الذي نفتخر ونفاخر به. مختلف المناطق هناك مشاركات عملية حول حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري في هذه الأيام الصيفية. لنتصفح معاً خلاصة الخلاصة لتلك الرسائل.

هذه أولى الرسائل الواصلة إلينا من المحويد من أبو إسلام. سلام عليكم أخت رشا وتحية لكل طاقم الإدارة في الإرشاد الزراعي، وأنا لمنعكم انصحوا المربين يهتموا بسقي الحيوانات في الصيف، فلا يكفي نعطيها ماء مرة واحدة، بل يجب أن يكون نظيفا وغير حار. أنا بينقوم بتغطية المياه الموجودة في الحظائر والمرعى بقماش أو قش لعزل الحرارة، وإخراج الحيوانات بالصباح الباكر وقبل الغروب فقط. حاول أضعها في الظل ولا تستهينوا بضربات الشمس، فهي تقتل الإنتاج وتضعف الحيوان. شكرا لك أبو إسلام من المحويد، رسالتك وصلت.

معز الدين ابن همدان. السلام عليكم أخواني في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج القيم. نحب ننصح الأخوة المزارعين، الصيف هذا يخرج لنا الحشرات والحشائش والذباب والبعوض والقراد، وهذه الحشرات تنقل الأمراض وتجعل الحيوان تدي للحيوان الجنان ولا ينمو سوى. فاهتموا بتنظيف الحظائر والقمائم من الحظيرة، أخرجوها لأنه بالصيف به أمطار ورطوبة وحرارة، وهذا بيدي الطفيليات للحيوانات وسلامتكم. معز الدين ابن همدان، رسالتك وصلت.

من دمار أم عبد الكريم البخيتي، رضي عليك يا بنتي وأرضاش أنت ومن معك في البرنامج. شكرا لك خالة أم عبد الكريم. ليت والبنات حق هذه الأيام مثلكم تهتموا بالزراعة وتتفاقدوا المزارعين بالنصائح، وأنصحي صديقاتنا في كل القرى يكون يهتموا بتقسيم العلف. أم عبد الكريم هي بتنصحكم أنه يعني يكون تقديم العلف مرة قبل طلوع الشمس ومرة خفيفة بعد الغروب، ولا يعطوها الأكل وقت الظهيرة عند شدة الحرارة لأنها ما تأكل وتدسعه، يعني بمعنى تدوس عليها وتدعسه، وإن الحيوان يجي أكل وكله مخمر ومتعفن ويديله أمراض، ولا ينسين الماء ثم الماء ثم الماء للأبقار الحلوبة إذا ما الدولها ماء ما عاد تنتج لهم حليب سواء. أم عبد الكريم شكرا، رسالتك وصلت. سمعنا الكرام، نشكر كل من ساهم.

0: وأرسل نصيحته ونقل تجربته. وكما سمعنا العناية بالحيوان في الصيف ليست رفاهية بل معادلة بسيطة، ظل زائد ماء معتدل زائد توقيت وتنظيم التغذية زائد نظافة دورية يعطينا حيوانات بصحة أفضل وإنتاج وفير. بقي أن نذهب إلى العيادة الزراعية ونستمع لهذه الرسالة الإرشادية.
1: المبيدات سلاح ذو حدين، إذا أحسن استعمالها فهي نافعة ومفيدة، وإذا أسيء استعمالها تصبح ضارة وخطيرة. قواعد السلامة الزراعية والأمان عند استعمال المبيدات: اختيار المبيد المناسب في الوقت المناسب وعلى الآفة المستهدفة. يجب توفير الأدوات والملابس الواقية لجميع العمال الذين يقومون بتنفيذ أعمال الرش. اختيار آلة الرش المناسبة. يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية المكافحة. تخزين المبيدات في عبواتها الأصلية المحكمة الغلق في مخازن جافة جيدة التهوية بعيداً عن الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. عدم خلط أكثر من مبيد. تجنب الرش أثناء هبوب الرياح. تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة. التخلص السليم من عبوات المبيدات الفارغة. الحذر من وصول المبيد لحيوانات المزرعة. اتباع التعليمات الموجودة على بطاقة عبوة المبيد والالتزام بالتركيز والتطبيق الموصى به. أخي المزارع، استعمال المبيدات أمانة في عنقك، فيجب أن تستعمل المبيدات المناسبة في الوقت المناسب ومراعاة فترات تحريم هذه المبيدات.

يعد العنب اليمني أشهر وأجود أنواع الأعناب عالمياً لتميز مذاقه وألوانه وقيمته الغذائية والعلاجية. العنب اليمني المحصول الأول بين محاصيل الفاكهة سواء داخل اليمن أو خارجها، يوجد حالياً في اليمن أكثر من 20 صنف للعنب، ويطلق عليها الجواهر العابرة للحدود. يصنف العنب في اليمن إلى مجموعة الأصناف: البياض، مجموعة الأصناف الملونة، أصناف من العنب اليمني البياض بدون بذرة، وهي الروضي، المسوري، الخولاني، البياض الجبري، البياض الجوفي، البياض القواريري، الرازق الصغير. أصناف من العنب اليمني البياض بالبذرة، وهي الرازق الكبير، الأطراف، العرقي، أصابع زينب، الرازق الأبيض الطويل، الجبري، العيون، بيض الحمام، الدمشقي. صنف من الأصناف الملونة للعنب اليمني، وهي الأسود الحاتمي، الأسود، الذيبيني، الأسود الخولاني، الأسود البني، الرازق الأحمر كبير الحبة، الرازق الأحمر صغير الحبة، العيون السود، الرازق الملون طويل الحبة، العاصم الأحمر، العاصم الأخضر، العاصم الملون أبيض وأحمر، الجرشي ملون أخضر وأحمر.

من المتطلبات الأساسية العناية بالإرشاد الزراعي للمزارعين. هذه مسألة مهمة جدا. هناك جهد في هذا الجانب لكنه لا يزال محدودا، يحتاج إلى تقوية بشكل كبير، وأن تكون العلاقة بين الجهات المعنية والمزارعين علاقة قوية ومواكبة لهم بالتعليمات بالإرشادات. هذه مسألة مهمة جدا، يحتاج المزارعون إلى إرشاد في كل شيء، تجاه الأراضي نفسها وخصوبتها وما تحتاج إليه والنسب المتعلقة بذلك، تجاه النباتات والآفات، تجاه مسألة الري، تجاه مسائل كثيرة جدا يحتاجون إلى إرشادات ما يتعلق بالأراضي، بالنباتات، بالمحاصيل، بالري، بالخصوبة، بالمناخ، بالجانب الوقائي الذي يقيهم من كثير من الآفات. لأن حصول كثير من الآفات هي آفات مرضية تحصل نتيجة نقص عناصر معينة أو نقص متطلبات معينة، فينتج عن ذلك مرض وآفة في المحاصيل الزراعية.

0: مستمعينا مزارعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. إذا دخل البرقوق السوق شقيت مالك شقوق. لا مجال للتساهل أو التكاسل، فنحن أمام تنمية ونهضة زراعية تستدعي من الجميع التمترس خلف الحقول الإنتاجية، سواء الحيوانية أو النباتية، لضمان الوصول إلى تحقيق الهدف الوطني الشامل. نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ونوطن الإنتاج المحلي. لا تنسوا مراسلة البرنامج عبر رقم البرنامج 3748-1115. دمتم بخير وعافية، حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة،
1: نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعني الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. الشيخ نعيم قاسم يؤكد دخول مرحلة كسر المشروع الصهيوني ولا خيار أمام العدو إلا الانسحاب الكامل. إيران وعمان تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث إدارة الملاحة في مضيق هرمز. أهلا بكم. أفاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي قدم قراءة مغيرة لواقعة كربلاء باعتبارها نموذجا لسنن التفريط في الوعي وإثارة أثره في صناعة التحولات والمآسي التاريخية، ودعوة متجددة للعودة للقرآن الكريم والتاريخ لبناء البصيرة واستلهام العبر قبل فوات الأوان. جاء ذلك في مقال صحفي لعضو السياسي الأعلى نشرته أمس صحيفة السياسية التابعة لوكالة الأنباء اليمنية سبا بعنوان كربلاء ليست للبكاء فقط بل لكشف الأسباب التي صنعت المأساة وتعيد إنتاجها في كل عصر. وأوضح محمد الحوثي أن قراءة شهيد القرآن لا تقف عند حدود استحضار الماضي بل تنطلق من رؤية سننية للتاريخ ترى أن الأحداث الكبرى لا تتكرر بأشخاصها وإنما لأسبابها وشروطها النفسية والاجتماعية. وذكر أن قراءة شهيد القرآن لكربلاء تمثل مشروعا فكريا متكاملا لإعادة بناء الوعي الإسلامي بالتاريخ، وشدد على ضرورة العودة لدروس شهيد القرآن وقراءتها بعمق للوصول إلى قاعدة صلبة وتحرك واعٍ وعمل تنطلق منه الأمة لمواجهة الطغاة والمستكبرين لا يعيقها أي ظرف وتستلهم من كل حدث وقودها للتحرك نحو الخلاص من الظلم والوصول العدالة المنشودة. أعلنت حكومة التغيير والبناء تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيان ذكرى الهجرة النبوية 1448 للهجرة والالتزام الجاد بتنفيذ كل ما ورد في البيان من توجيهات. وأشارت حكومة التغيير والبناء في بيان صادر عنها لأن هذه الدعوة جاءت في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من تاريخ شعبنا اليمني العزيز الذي يؤدي واجب الجهاد في سبيل الله ويحمل راية الإسلام في مواجهة مؤامرات وتحديات الطغاة والمستكبرين التي تستهدف بلدنا وكل منطقتنا والتي تقودها الصهيونية العالمية بأدرعها الأمريكية والإسرائيلية وأدواتها ومرتزقتها. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء أمس في هجوم واسع للمستوطنين الصهاينة في قلة الحمص جنوبي يطل جنوب الخليل بالضفة الغربية. يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات العدو للمستوطنين في الضفة، حيث أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات العدو المستوطنين نفذوا 1659 اعتداء خلال شهر مايو الماضي. أفاد مكتب الإعلام الأسرى في فلسطين المحتلة أمس بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع كوسيلة ضغط وانتزاع اعترافات من الأسرى، وأكد أن ذلك يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. فيما قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة إن سلطات العدو الإسرائيلي وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدا مما أدى إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه دخلوا مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الإسرائيلي، معتبرا أن المشروع الذي سعى خلال السنوات الماضية إلى إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا قد فشل، مشددا على أن دور الميدان كان العامل الأساسي في الوصول إلى هذه النتيجة، ولفت إلى أن ضغوطا سياسية مورست على المقاومة خلال الحرب
واعتبر أن المقاومة تشكل الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض والحفاظ على الاستقلال والسيادة. وخلص الشيخ نعيم قاسم للقول: الآن لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجربة اسمها المقاومة. أشرف مقاومة كسرت جبروت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومنعت الكيان الصهيوني من تحقيق أهدافه، مطالبا السلطة بأن استفيدوا من هذه المقاومة لتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ونحن حاضرون وكل شيء بحسابه والعدس بترابه. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن موضوع الصواريخ لم يطرح في مذكرة التفاهم التي أبرمناها ولن يطرح أبدا، لذلك لن نتفاوض إطلاقا حول قدراتنا الدفاعية مع أي طرف. وأكد بزشكيان في مؤتمر صحفي مشترك أمس في إسلام أباد مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على عمق العلاقات بين البلدين. إلى ذلك بحث سلطان عمان هيثم بن طارق مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر بالياف ووزير الخارجية عباس عراقجي مفاوضات واشنطن وطهران وترتيبات إدارة مضيق هرمز. وفي بيان مشترك أكدت إيران وسلطنة عمان ضرورة احترام جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز للسيادة وحقوق البلدين الساحليين احتراما كاملا وفقا للقانون الدولي. وجددت سلطنة عمان دعمها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وشددت على أهمية استمرار الحوار والتنسيق لإنجاح تنفيذ هذه المذكرة. سامعنا الأكرم، كان ذلك هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. الشيخ نعم قاسم يؤكد دخول مرحلة كسر المشروع الصهيوني ولا خيار أمام العدو إلا الانسحاب الكامل. إيران وعمان تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث إدارة الملاحة في مضيق هرمز. سامعنا الأكرم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: ونواصل سامعين الأفضل تقديم هذه المحطة الإخبارية بعناوين الصحف الصادرة هذا اليوم. بين أيدينا صحيفة لا الورقية. في العناوين 138 مليار ريال نفقت سنوية لمجلس العليمي، وصنعاء حالة اللاسلم ولا حرب لن تستمر على السعودية تنفيذ خارطة الطريق.
1: وشيخنا القاسم دخلنا مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي زمن المقاومة.
0: نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر: الوزارة همشت ونسعى لإعادة اعتبارها، بل همشت.

0: 45,000 ريال الجالون، أزمة وقود تضرب تعز.
1: وفي عناوين صحيفة لا، تريليون دولار فاتورة الهزيمة الأمريكية، نيويورك تايمز، إيران انتصرت في الحرب وفي المفاوضات، ترامب استسلم ووقع اتفاقا مذلا لواشنطن.
0: الرهانات السعودية على الدعم الأمريكي فشلت، والفارح صنعاء لاعب رئيسي لا يمكن تجاوزه في أي تسوية إقليمية.
1: اليمن في استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكي الجديد 2026.
0: وفي الشأن الرياضي، صوت الحرية يشعل أجواء كأس العالم 2026.
1: القادمون وبقوة، هاني زبيدي يمني يتألق في سلوفاكيا.

0: وفي قلب المحور الشيخ نعيم قاسم دخلنا مرحلة كسر المشروع الصهيوني. استفيدوا من المقاومة لتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ولا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من لبنان.
1: بازشكيان يصل إلى باكستان وقليباف يزور عمان. إيران تعلن اختتام محادثات سويسرا وتؤكد لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية.
0: وأيضا في صحيفة لا، 11 يوليو انطلاق اختبارات الدور التكميلي للشهادة الأساسية.
1: وجهران تدق طبول النفير. وبهذا نصل إلى ختام تجولنا بين عناوين وأخبار صحيفة لا الورقية عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. البرنامج العام في 8:30 نلقاكم في فترة تحية اليمن.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأفاضل، وننتقل وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ المشرعي علي المشرعي. صباح الخير أستاذ علي.
1: أسعد الله صباحك أختي العزيزة، وأسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين.
0: ماذا عن درجات الحرارة من هذا بمشيئة الله تعالى؟ هل هناك أمطار قادمة بما أن هناك موجة حر كبيرة؟
1: بكل سرور، بداية الطقس من المناطق الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم كليا، مع هطول أمطار متفرطة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات عز وعب ودمار وريمة وحجة والمحويت، وكذلك أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات لحج والبيضاء والضالع وأبين وشبوة وحضرموت وصنعاء وعمران وصعدة خلال فترتي الظهيرة والمساء، واحتمال تشكل الشابورة المائية والضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. بالنسبة للمناطق الصحراوية، طقس صحو إلى غائم جزئيا جاف وحار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها ما بين 38 و44 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. بالنسبة للمناطق الساحلية والقبيلة سويطرة، طقس غائم جزئيا حار ورطب وجه عام، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة، والرياح نشطة على القبيل سقطرة وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 عقدة. نبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للقوى المواطنين في المناطق المتوقعة هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها، وكذلك يحذر المركز الأخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول القبيل سقطرة وشرق خليج عدن وفي السواحل الشرقية. وكذلك ينبه المركز الأخوة المواطنين في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة، وكذلك المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. درجات الحرارة العظمى والصغرى، وبداية من صنعاء العظمى 31، الصغرى 15 درجة، في عدن 37-30، وفي تعز 32-20، المقلة 34-29، وفي الحديدة 37-32، سيئون 43-29، وفي سقطرة 35-28، في دمار 26-12، وفي إب 27-16، الغيضة 33-27، وفي زنجبار 39-29، في الضالع 33-21، وفي الحوطة لحد 40-29، في عبس حجة 41-28، وفي عتق العظمى 38 والصغرى 26 درجة، في مأرب 38-25، وفي صعدة 33 العظمى والصغرى 16 درجة، المحويت 29-18، وفي عمران 30-14، جبل النبي شعيب 25-8 درجات، وفي المخا العظمى 37 والصغرى 30، الحزم الجوف 40-26، وفي حجة 30-21، البقوة 41 العظمى والصغرى 25، يا سدة إب 27-15، وفي البيضاء 32-16، الجبين ريمة العظمى 25-18، والحبيلين 35-26، وأخيرا في بيحان العظمى 38 والصغرى 23 درجة. هذا كل ما لدينا من توقعات الطقس والأحوال الجوية، وكل ذلك بمشيئة الله تعالى، ودمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه.
0: إذن هي التحية لكم المشرعي، يعني المشرعي من المركز الوطني للأرصاد الجوية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا، في أمان الله.
0: في أمان الله.

الثامنة والنصف في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام تحيا اليمن. أسعد الله صباحكم سامعين الأحباء في كل مكان، يسرنا أن نكون معكم في هذا اليوم بالإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران، في الاستديو أمل إبراهيم، في الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وطه سلامة، في الصيانة الفنية سليم عيسى، هشام العيزري في النظم والمعلومات، من المكتبة والتنسيق نجم الوريث، وفي طاقم اليوم أيضا أمير الحرازي، عبدالله الحوصلي، أحمد سالم، ويرافقكم في التنفيذ المباشر طوال هذا النهار جمال محمد سريع. وفي الإخراج هدى صبر، أهلا ومرحبا بكم.

جدد توبتك، الرحلة تحتاج لنفس طويل. المؤمن يصيب ويخطئ، يقلع عن الذنب ثم يعوده، يقع فيه حينا بعد آخر، أو لديه ذنب لا يفارقه، لكنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكر ذكر فيستغفر ويتوب، لم ييأس بل يسرع بالتوبة إلى الله، ليعلم كل مسلم ومؤمن أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فعليه أن يحدد التوبة إلى الله سبحانه ويتبرأ من الحول والقوة للبشر إلى الدخول في حول الله وقوته خالق البشر.

صديقنا المستمع، ليس كل ما تشتهيه النفس خيرا لها، فكم من أمنية ظننتها طريقا للسعادة فإذا بها اختبار، وكم من أمر كرهته فإذا هو عين الصواب. إذن دع المقادير تسير بصمت وتوكل على من بيده ميزان الأمور، فما أسرع ما تأتيك الأقدار في ثوب لم تكن تتوقع لكنه الأجمل لك، فتوكل على الله.

تشرق الشمس كرسالة أمل يومية لتغسل عتمة الليل بخيوط من ذهب، وتوقظ الحياة بدفء يبعث في النفوس التفاؤل والبدايات الجديدة. هي قصة نور لا تنتهي، تهمس لنا بأن كل يوم هو فرصة بيضاء لنكتب فصلا أجمل مع كل شروق الشمس. افتح نوافذ قلبك لتملأها شمس الصباح بالأمل والتفاؤل بيوم أجمل. عش يومك واستمتع به وأنس وامسك بكل ما فيه. يوم جديد من أيام أعمارنا، عشه بحب، بسعادة، بفرح وبابتسامة.

إذن على طريقتك عش وفي عشقك لنفسك بالغ، ومع النقاء ومع أهلك انسجم، اترك نفسك تلقائيا مع نغمات الحياة، تلتحم روحك مع الجمال. من أحبك سيعرف قدرك ويعرف كيف يعبر عن حبه لك، سواء كان أبوك أو أخوك وكل من يحبك ومن هو قريب منك.

ونحن نعيش في شهر محرم، هذا الشهر المؤلم في ذكرى عاشوراء، تتجدد الروح الحسينية في وجدان الأمة، من بلادنا إلى غزة، من لبنان إلى إيران، كشعلة نور تقود مسيرة المقاومة والتحرر. هذه الذكرى ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي فلسفة حياة تتنزل اليوم في ساحات الصمود، حيث يعيد التاريخ نفسه بأبطال جدد بأسماء مختلفة ولكن بنفس المبدأ، هيهات منا الذلة.

دماء الشهداء اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، إلى اليمن، إلى إيران، إلى العراق، في كل محور. هذه الدماء كما تجسده قبل قرون دماء الحسين عليه السلام ودماء أصحابه في كربلاء. لقد تحولت كربلاء من حدث تاريخي إلى بوصلة أخلاقية توجه ضمير الأمة وتواجهه. في بلادنا يحيي شعبنا اليمني ذكرى عاشوراء بوعي ثوري، حيث الارتباط بعاشوراء يتحول إلى قوة تعبئة وصمود. نرى فيه مأساة هذا العالم المقاوم للكفر، امتدادا لكربلاء العصر حيث تتكرر المظلومية نفسها، قلة الناصر والتجاعيد على جبين هذه الأمة.

سيبقى الإمام الحسين عليه السلام رمزا للعزة والكرامة ومنارة للأحرار ومشعلا يضيء دروب الحق. فما دام في الدنيا فما دمت في الدنيا طالب بحقك وبالعدالة وارفض للظلم، فإن ذكر الحسين سيبقى خالدا في القلوب، يعلم الأجيال أن الكرامة أغلى من الحياة وأن الحق لا يهزم مهما تكالبت عليه قوى الباطل.

إذا كان الحسين عليه السلام قد استشهد فدروسه تعيش في كل حرة. اليوم تعيش هذه الدروس في قلوب كل أحرار الأمة، من صنعاء إلى طهران، من بيروت إلى غزة إلى بغداد. فالجميع حسينيون، جميعهم يقولون الكلمة هيهات من الذلة.

سلام على الحسين يوم حمل هم الرسالة، ويوم صبر على البلاء، ويوم خلد ذكره في ضمائر الأحرار. سلام على أهل بيتي وأصحابه الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والثبات، لتبقى كربلاء مدرسة تعلم الأجيال أن المبادئ العظيمة تصان بالصبر، وأن الكرامة لا تقاس بوفرة الدنيا بل بسمو القيم التي يحملها الإنسان.

تلك الساعات التي امتزج فيها الظمأ بالصبر والألم بالإيمان والابتلاء باليقين، لم يكن العطش مجرد معنى معاناة جسدية، بل كان امتحانا عظيما تجلت فيه معاني الثبات والوفاء، فخلد التاريخ تلك المواقف وبقيت ذكراه حاضرة في وجدان الملايين. سلام على الحسين، سلام عليه وعلى أهله وأصحابه.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. أعلنت حكومة التغيير والبناء تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيان ذكرى الهجرة النبوية لسنة 1448 هجرية، والالتزام الجاد بتنفيذ كل ما ورد في البيان من توجيهات. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في هجوم واسع للمستوطنين الصهاينة في خلة الحمص جنوبي يطل جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه دخلوا مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الصهيوني، معتبرا أن المشروع الذي سعى خلال السنوات الماضية إلى إنهاء حزب الله عسكريا سياسيا ثقافيا اجتماعيا وبشريا قد فشل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن موضوع الصواريخ لم يطرح في مذكرة التفاهم التي أبرمناها ولن يطرح أبدا، لذلك لن نتفاوض إطلاقا حول قدراتنا الدفاعية مع أي طرف. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: توعية جمركية.
8: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
9: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844 888

0: إنه الحسين عليه السلام، صاحب الذكرى العظيمة، صاحب التاريخ المشرف والعظيم، سلام الله عليه وعلى ما قدم. وسيظل اسم الحسين عليه السلام حاضرا في وجدان المؤمنين والأحرار، نستلهم منه ومن سيرته معاني الإباء والوفاء، وتبقى كربلاء شاهدا على أن القيم العظيمة لا تمحى، وأن ذكر العظماء يخلده صدق المواقف وعظمة الرسالة.
1: عظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة، نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام، رمزاً عظيماً وإماماً هادياً، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام، رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير، وفي آية المودة، وفي آية المباهلة، وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين الصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه، ويحمل رايته، ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية، وهو يقول: أيها الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكتاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخلاً. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. ويتحدث عن سلطان بن أمية: قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة. نتطلع في يوم العاشر، نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسن، وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي،

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا غرما. هكذا تحدث، وهكذا حسم الخيار، وهكذا حدد القرار، على ضوء هدي الله، من نور الله، بتوجيهات الله، بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون، فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة غارقة في الظلم والظلم.

أتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحرمة والعصمة في الدين، ويعرض عليهم الحلول المنصفة التي كان بإمكانهم أن يتقبلوها دون حرج حتى لا يتورطوا في أفظع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال، وجعلوا من خياراتهم المذلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أجر إجرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار وهم يخوضون المعركة بعد أن زحف العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من الحر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر ابن الحسين عليه السلام إلى العباس بن علي عليه السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، فهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتا وإلا عزما وإلا تصميما، قد وطن نفسه على الشهادة، لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، ويتطلع إلى لقاء الله محقا وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلا مستعبدا، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقا بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف، كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم في ضيافة الله تعالى، حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء في حظيرة القدس في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

فنحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

أيها الحسين، يا من جعلت من التضحية عنوانا للعزة ومن الصبر راية للكرامة، سلام عليك يوم ولدت ويوم جاهدت وصبرت ويوم ارتقيت شهيدا ويوم يبعثك الله حياً.

إنه الحسين بن علي، هذا الذي ترك لنا ثورة خالدة لا تلين، ثورة عظيمة علمتنا معاني الصبر والثبات والتضحية، مضت إلى قدرتها وقدرها بقلب مطمئن وبنفس مطمئنة ويقين لا تهزه العواصف، ليبقى اسمه ذلك الاسم العظيم الذي أضاء لنا دروب الأحرار عبر الزمان والمكان.

حين أشرقت شمس العاشر من محرم على أرض كربلاء، لم يكن التاريخ على موعد مع معركة عابرة، بل كان على موعد مع ملحمة خالدة سطر فيها الإمام الحسين عليه السلام أروع معاني الصبر والثبات والتضحية. مضى إلى قدره بقلب مطمئن ونفس مؤمنة ويقين لا تهزه العواصف، ليبقى اسمه مشعلا يضيء

لقد ارتقى الحسين شهيدا، لكن مبادئه بقيت حية، وغاب جسده عن الدنيا، لكن ذكره بقى خالدا في الضمائر والوجدان. فما كان استشهاده نهاية لمسيرة الحق، بل كان بداية خلود لرسالة عظيمة تعلم الأجيال أن الكرامة لا تشترى، وأن المبادئ السامية لا تموت.

تمثل ثورة الحسين الإمام عليه السلام، أعظم مدرسة في التاريخ الإسلامي لمواجهة الظلم والطغيان والانحراف، فهي ليست بالحادثة التاريخية المحصورة في زمن ومكان، ولا مجرد المأساة التي تستدر الدموع والعواطف، لكنها مشروع إلهي متجدد يمد الأحرار في كل عصر بقيم الصمود والتضحية والثبات في مواجهة قوى البغي والاستكبار.

في رمال كربلاء لم يكن الحسين عليه السلام يطلب النصر بالسيف، بل كان يحمل في قلبه نداء خالدا أن ينهض الضمير وأن تصحو الأمة ولا يباع الحق بثمن بخس.

قال شهيد القرآن السيد حسين رضي الله عنه: ثورة الإمام الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس، رغم أن الكثير مما كتب عن عاشوراء ركز على الجانب المأساوي والعاطفي لما جرى في كربلاء. فالأبعاد السياسية والعسكرية للثورة الحسينية تظل من أهم الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من القراءة والفهم، خصوصا بظل ما تشهده أمتنا اليوم من صراعات وتحديات ومواجهات مصيرية.

0: ولازلنا على ضفاف كربلاء وفي رحاب أبي عبد الله الحسين، نهتف باسمه ونحيي ذكراه، وسنظل في رحابه الطاهرة المقدسة ما دام القرآن يتلى والأذان يرفع والصلاة قائمة. فالإسلام محمدي، الوجود حسيني البقاء، ولا زال التاريخ في ميدان المعركة يواصل الرصد والمتابعة والتوثيق. فبعد استشهاد كافة الأصحاب قدم عددا من المشاهد الكربلائية البالغة في التأثير، المتفردة في البذل والتضحية والفداء. كان المشهد الأول للحسين عليه السلام وقد أرخى عينيه بالدموع ورفع رأسه للسماء قائلا: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فامنع عنهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا. هذا كان المشهد الأول. أيضا المشهد الثاني في المعركة لعلي الأكبر عليه السلام حين عاد من الميدان إلى والده يطلب شربة من الماء يتقوى بها على قتال القوم بعد أن أجهد العطش، فيجيبه الحسين عليه السلام: ما أسرع الملتقى بجدك، فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدركم. أستودعكم الله.
0: يا نفس من بعد الحسين هوني، ومن بعده لا كنت لا تكوني. هذا هو الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعل ديني ولا فعل صادق اليقين. إنه الحسين باستشهاده تجلى الحزن في أجل صوره، وبكت الأرض قبل السماء. نعم بكت على من وقف ضد الشر كله بقامة محمدية حسينية الوجود. هذا هو الحسين، مقلة السماء ومطر الحياة وثورة خالدة لا تنتهي.

0: جئت دون الحسين، فأين تركت الحسين وكيف تركته؟
1: عليك مني سلام الله ما بقيت، وبقي الليل والنهار.

0: هنا وفي هذه اللحظات سأترك التاريخ وسأغادر المكان والميدان، وسأضع القلم وسيدي ومولاي لا زال واقفا في الميدان وقائم بسيفه، فلا طاقة لقلبي أن يرى حبيب الزهراء وريحانة المصطفى ونور عين علي صريعا في الميدان، ولا قدرة لقلمي وكلماتي على مواصلة باقي التفاصيل المروعة. وسأنتقل الآن إلى ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ حسن خيران الناشط الثقافي. مرحبا بكم أستاذ حسن.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: الحسين وثورة الحسين، ما الذي جعلها هكذا خالدة لتذكرها وكأنها واقع معاش بين أيدينا؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا الحديث عن الإمام الحسين والحديث عن ثورة الإمام الحسين هو حديث عن الخروج عن الظالم، الخروج عن الطغاة والمستكبرين في الأرض، الخروج عن خط الانحراف ومعركة الحق والباطل، معركة الإيمان ومعركة النفاق التي لا بد أن يأخذها الإنسان بعين الاعتبار. ولذلك عندما نرى الأحداث والحياة تتجلى في واقعنا اليوم، نرى الأحداث كأنها في مرحلة الإمام الحسين ومرحلة أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك لا بد أن يأخذ الإنسان منها الدروس والعبر، وأن يأخذ منها مع من يكون في صف من يكون، إما أن يكون مع أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وإما أن يكون مع من يسيرون بسيرة اليهود والنصارى ويعادون رسول الله وأهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نعود إلى الإمام الحسين لا بد أن نفهم أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان ينبه وكان يحذر وكان يدعو الناس إلى أن ينتبهوا من حالة الاتباع للانحراف والذهاب إلى الانحراف الخطير الذي سيؤدي بهذه الأمة. ولذلك حاول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يوضح للناس خطورة الانحراف، وأن يوضح للناس أهمية الاقتداء والاقتداء والاتباع لأئمة أهل البيت عليهم السلام. كان يأتي مثلا ليقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ليوضح للناس المسار، ومن يريد طريق الجنة فليتبع الحسن والحسين. وكان يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، فكيف بقاتل الإمام الحسين، وكيف من يسير بنهج قاتل الإمام الحسين عليه السلام. هذه من الأشياء الخطيرة جدا والانحرافات الخطيرة على نهج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك كان رسول الله يوضح للناس ويقول يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقول رسول الله صلوات الله، فيقول جبريل إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، فأقول بعدا بعدا سحقا سحقا لمن بدل بعدي. كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقول وهو يصف رأس هذه الشجرة الملعونة، إذا رأيتم معاوية على منبري فقتلوه، ويقول وهو يتحدث عن الرؤيا التي عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الشجرة الملعونة في القرآن، قال أنهم بنو أمية. ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إذا بلغ بنو أمية 40 اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وما له دولا. هنا يوضح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن هناك سيبقى في

0: فعلوا وزراءهم وقادتهم وزعماءهم من اليهود والنصارى ويتحركون تحت مظلة اليهود والنصارى الذين هان الله سبحانه وتعالى وقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. عندما نعود إلى الإمام الحسين، الإمام الحسين الذي تحرك في مواجهة الظلم، وعندما تحرك الإمام الحسين في مواجهة الطواغيت والظلمة والمستكبرين وكان يقول ألا ترون أن الحق لا يعمل به، الباطل دائما يراه الكثير من الناس، يرى أعماله وإجرامه وظلمه واستعباده ونهبه للثروات واستعباده للناس وإلى آخره، ألا ترون بأن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. كما نشاهد اليوم سواء كان في المناطق المحتلة أو المناطق التي تتحرك تحت مظلة الأمويين، وما نشاهده اليوم مثلا في سوريا التي تدعي الخلافة الإسلامية وتدعي أنها مرتبطة بالدين الإسلامي، ولكن كيف هي أمام هؤلاء الأعداء؟ كيف هي أمام إسرائيل؟ تمكن إسرائيل من سوريا يوما بعد يوم ولا تتكلم ولا تتحدث ولا تدافع عن نفسها، لكنها قوية أمام المسلمين، أمام إخوان المسلمين سواء كان في حزب الله أو في غيرها من الفئات والمناطق، نراهم غلاف. والله سبحانه وتعالى قد ميز الناس في هذه الأحداث وقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هنا لابد أن يفهم الإنسان أنه لابد أن يتحرك اليوم في خط الإمام الحسين، في نهج الإمام الحسين الذي خرج ثائرا، خرج ليعمل ويغير بثورة حقيقية. فأين الإمام الحسين وأين من عاد الإمام الحسين؟ أين من تحركوا في وجه الإمام الحسين عليه السلام؟ لابد أن تستوعب الأمة اليوم أننا بحاجة أن نعرف أننا اليوم لابد أن نفهم أننا اليوم نتبع منهاج الإمام الحسين في نصرتنا لغزة، نتبع منهاج الإمام الحسين في نصرتنا لكل مسلم، ولا نخاف لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من أعوانهم ولا من أذنابهم، ونحن نعيش ونحمل روحية الإمام الحسين الذي قال ألا وإن الدعية ابن الدعية قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ونفوس أبية، إلى آخره من قول الإمام الحسين عليه السلام. هذه الروحية العظيمة التي جعلتنا اليوم نقهر أمريكا تحت أقدامنا، جعلتنا اليوم نجعل أمريكا تهرول في البحر الأحمر وتخشى من من يتبعون الإمام الحسين. الإمام الحسين اليوم نهج يتحرك به أحرار المقاومة والجهاد، ومحور الجهاد والمقاومة يتحركون على نهج الإمام الحسين في تضحياتهم، ولكن نريد أن نفهم وأن نعرف الذين يبتعدون عن نهج الحسين وعن سيرة الإمام الحسين ها هم اليوم أذل الناس ويتحكم بهم أعداء هذه الأمة الإسلامية.
1: نعم أستاذ حسن، كيف نسقط هذا الوهج الثائر على واقع أمتنا المزري؟
0: طبعا لا بد أن نفهم أن الأمة الإسلامية اليوم تتحرك في شقيها، ولذلك الانتماء والارتباط هو يكسب الروحية في الإنسان ويكسب الروحية في الأمة. اليوم نهج الإمام الحسين نراه اليوم في محور الجهاد والمقاومة، عندما يقدمون التضحيات، عندما يستبشرون سواء كان في اليمن أو في إيران أو في لبنان أو في غيرها من المناطق، يتحركون بروحية الإمام الحسين ولا يبالون. نرى عندما تقدم الأسر الشهداء تنظر إلى زينب وتتحرك بروحية زينب عليها السلام، عندما يقدم أبناءنا الشهداء تلو الشهداء يرون الإمام الحسين ويرون نهج الإمام الحسين ولا يبالون، بل يفتخرون أنهم يقدمون في نهج الله ونهج رسول الله وأهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك اليوم هي ثورة حقيقية، عندما نستلهم من الإمام الحسين جعلت أحباب وأتباع الإمام الحسين يتحركون في الميدان ويقدمون التضحيات والتضحيات ولا يخضعون لأعداء الأمة الإسلامية، لا يقدمون

0: الاستسلام. ربانا وعلمنا الإمام الحسين اليوم في ميداننا أنه لا يوجد هناك استسلام، هيهات منا الذلة، ويأبى الله لنا ذلك. لن نتخاذل ولن نتقاعس في مسؤولياتنا الكبرى، سواء كان في فلسطين أو ما نتحرك به هذه الأيام من استعادة حقوق الشعب اليمني، سواء كان في المناطق المحتلة أو في غيرها. ولذلك الشعب اليمني يتحرك من روحية الإمام الحسين ومن ما يملي عليه تاريخ وحياة وتربية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آل الإمام الحسين عليه السلام. هذه الروحية التي تأبى الضيم وتأبى أن تكون ذليلة وخاضعة في مواجهة أعداء هذه الأمة. اليوم الأمة الإسلامية عليها أن تعود إلى الإمام الحسين في كيف تواجه الباطل، ولا تبالي، لا أبالي أوقع الموت علي أم وقعت على الموت. هذه الحياة وهذه الروحية التي تعرف أن أهمية استشعار المسؤولية والتحرك بمسؤولية في مواجهة أعداء هذه الأمة الإسلامية. ولذلك على الأمة الإسلامية أن تعود إلى الإمام الحسين كمنهجية، كروحية، ولتعرف أنه لا نجاح إلا بما عمله الإمام الحسين وبانتصار الإمام الحسين، انتصار الدم على السيف. اليوم نراها في حزب الله، نراها في إيران، نراها في اليمن. ما هو الذي جعل المجاهدين ينتصرون إلا دماء الشهيد القائد سيد حسين نصر، سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه؟ وهكذا في الكثير من المناطق الدماء تنتصر، حتى لو سقطت في الميدان شهيدا فإنه نصر لك شخصي، نصر لك وللأمة، لأنك لم ترضى ولم تأبأ بالخنوع والذل والخضوع. وذلك اليوم نحن نتحرك بروحية الإمام الحسين، ونحن نقدم قوافل الشهداء، ونحن نتحرك بروحية عظيمة مباركة. وهذه هي الروحية التي نريدها في واقع حياتنا وفي أمتنا الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة.
1: وفي هذه اللحظات من عمر يوم عاشوراء مسجل نداء ترتجف له الأرض وتتفطر له السماء ويلبيه عشاق الحسين في كل زمان ومكان. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ حسن خيران الناشط الثقافي.
0: مع السلامة.
2: عندما قال عليه السلام في مرحلة صعبة في مواجهة تهديداتهم وخياراتهم التي هي خيار بين الإذلال والإهانة والاستسلام والخنوع، أو الوقوف موقف الحق، موقف التضحية، موقف الاستبسال، موقف التفاني والجهاد في سبيل الله، قال عليه السلام: لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. والخيار نفسه هو هذا الخيار في هذا الزمن. ليس هناك إلا إما أن تقبل الأمة وتعطي بيدها لأعدائها إعطاء الذليل وتقر إقرار العبيد وتتقبل سيطرة الأعداء بكل ما فيها من إفساد، من إضلال، من إهانة، من إذلال وقهر واستعباد، أو أن تقف الموقف الآخر في عدم القبول بذلك والتصدي لذلك، وهو الموقف المسؤول الذي ينسجم مع الانتماء الإيماني والإسلامي.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء أمس في هجوم واسع للمستوطنين الصهاينة في خلة الحمص جنوب يطل جنوب الخليل بالضفة الغربية. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعم قاسم أن لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه دخلوا مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الإسرائيلي، معتبرا أن المشروع الذي سعى خلال السنوات الماضية إلى إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا قد فشل، مشددا على أن دور الميدان كان العامل الأساسي في الوصول إلى هذه النتيجة، واعتبر أن المقاومة شكل الضمان الوحيد لتحرير الأرض والحفاظ على الاستقلال والسيادة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن موضوع الصواريخ لم يطرح في مذكرة التفاهم التي أبرمناها ولن يطرح أبدا، لذلك لن نتفاوض إطلاقا حول قدراتنا الدفاعية مع أي طرف. وأكد بازشكيان في مؤتمر صحفي مشترك أمس في إسلام أباد مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على عمق العلاقات بين البلدين، إذ ذلك بحث سلطان عمان هيثم بن طارق مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر بقلياف ووزير الخارجية عباس عرقجي مفاوضات واشنطن وطهران ترتيبة إدارة مضيق هرمز. النبأ الأخير. أعلنت غرفة العمليات في مقاطعة بلغورد جنوب غربي روسيا في بيان اليوم مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسيرة أوكرانية استهدف قرية بليفيتيني التابعة لمنطقة بليفيسكي بالمقاطعة الحدودية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 323 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: قمامة الجيران الطيبين.
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
4: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: توعية جمركية.
7: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
8: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ضيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

سامعين الأفضل، نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وتحيا اليمن.

0: ونحن نعيش مأساة كربلاء واندثار الدم على السيف. هذا النصر ينعكس على مختلف الجبهات اليوم، جبهات الكرامة والإباء في محور المقاومة، رغم تكالب الشر وأهله وإمكانياته المادية والعسكرية وغيرها. خنع ترامب الصهيوني يعافر مكابرا المهزوم نتنياهو اليهودي. هذه الكيانات لا طاقة لها اليوم في مواجهة الخير والحق الذي ينادي بهيهات من الذلة. نصر محور المقاومة حديث العالم أجمع. انهيار محور الإجرام ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. الأحداث في منطقتنا متشعبة متسلسلة، لا تفتك أو تنفصل عن بعضها البعض، لأن العدو أذياله واحد في فلسطين، إيران، اليمن، لبنان والعراق، وفي غيرها من وطننا العربي بشكل مباشر وغير مباشر. يسرنا سامعين الأفضل أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الصحفي عبد الرحمن الشيباني. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الرحمن.
1: أهلا بكم. أهلا بكم
0: أستاذ عبد الرحمن. نبدأ حديثنا من فلسطين، غزة، الضفة الغربية المحتلة التي يعربد فيها الكيان في شتى صور الإجرام، غير مراعي لأي اتفاق في إطلاق النار، فهو يحاول تهميش فشله في لبنان، في إيران، وإبراز وجوده في فلسطين كتعويضا عن انهياره النفسي قبل العسكري. كيف تقرأون ذلك؟
1: منذ البداية نحن تحدثنا في هذا الموضوع أنه الولايات المتحدة الأمريكية وهي الشريكة وهي الداعم الرئيسي لما يجري في غزة، والمنفذ هي إسرائيل، هما كلاهما وجهان لعملة واحدة. الحقيقة أن الاتفاق الذي تم ورعاه ترامب لم ينفذ من تفاصيله أي شيء، وما زالت مأساة غزة موجودة، بل أن هناك ترويج لجعل سكان غزة يخرجون من مدينتهم طوعا. كيف يمكن للفلسطيني أو كيف يمكن للإنسان أن يتخلى عن جذوره ويذهب إلى مكان آخر؟ هذه لم يحدث في التاريخ أبدا. المؤامرة كبيرة جدا، وما يحدث في غزة من انتهاكات متواصلة بحق الشعب الفلسطيني أمام مؤامرة من مسمع العالم، بل أن العالم اليوم أدال ظهره إلى ما يجري في غزة، وبدأ يعني في يخوض في حروب أخرى ويخوض في مجال ترفيهات أخرى ككرة القدم وما يحصل في مضيق هرمز، وتم يعني ترك غزة تواجه مصيرها أمام آلية وحشية نادية فاشية يقوم بها الجيش الإسرائيلي الذي يقول أنه أخلاقي وهو لا أخلاقي تماما. الحديث أو الجديد في هذا الموضوع أنه إسرائيل حتى استخدم الكلاب في إرهاب الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بل وأنهم يقومون بممارسة الجنس ويمارسون الرذيلة للأسرى الفلسطيني إلى داخل هذه السجون لكسر عزيمته، لكسر إرادته، لمحو قضيته. هذه إهانة ليس للفلسطينيين وإنما إهانة للعرب والعالم
0: والمسلمين. صحيح.
1: كل الذين الآن ينادون بحقوق الإنسان، أين هم مما يحدث الآن؟ أين المنظمات؟ أين حقوق الإنسان؟ أين المدافعين والنشطاء الذين تركوا غزة وحيدة أمام هذه الجرائم وما هذه العربدة؟ هذا جزء مخطط كبير لكسر وكسر الإرادة وكسر الحق في مواجهة الباطل.
0: نعم، هذا بالنسبة لفلسطين والأحداث فيها. طبعا نلاحظ أن نتنياهو أصبح منكسرا، ولكن يحاول أن يظهر بصورة عكسية غير الصورة الحقيقية. اليوم هناك أخبار تقول بأنه سيتم الانسحاب من جنوب لبنان، وأصبح هناك انقسام أيضا في داخل الكيان الصهيوني. فكيف ترون الكفة، أين ستكون راجحة؟
1: التاريخ السياسي لبنيامين نتنياهو أصبح يعني على المحك، أو أنه مستقبله السياسي ومشروعه السياسي لرئيس وزراء هذا الكيان أصبح قريب الأجل، بمعنى أنه الأحداث المتشابكة اللي تحصل الآن في المنطقة أضعف كثير من سياسة هذا المسخ الذي يعني تجرأ وعمل ما فعله في فلسطين وفي أكثر من منطقة. حتى داخل إسرائيل الصحافة الإسرائيلية الآن تناقش موضوع استقالة نتنياهو، وأيضا بأنه أصبح عال على إسرائيل، حتى بالرئيس الإسرائيلي نفسه والمعارضة أصبح نتنياهو عبء على إسرائيل من خلال سياسته التي يقوم بها. فشل كبير جدا، لم يحقق أي أمل لإسرائيل، لم يحقق أي مردود اقتصادي لإسرائيل. ما زالت المحاكم تنظر في قضايا الفساد التي والرشاوي التي دفعت له. كل شيء مرتبط به، بمعنى الآن نتنياهو سيصبح عما قريب من الماضي، لكن غزة وفلسطين ستصبح حاضرة وستصبح متخذة في كل قلوب العالم الحر.
0: نعم، خاصة في هذه الفترة في محور الساحات ووحدة الساحات إلى جانب الجبهات.
1: نعم، ما زالت المقاومة ترسم مشهد جديد. من راهن على أن المقاومة ستنكسر، ومن راهن على أن هناك ضعف بدأ يعتريها بفعل سياسة هنا أثبتت فشلها. إسرائيل لا تعترف إلا بالقوي، كل لا تعترف إلا
0: بالأعداء،
1: لا تعترف إلا بالرصاصة. وما حدث في جنوب لبنان هذا ليس نص مقامة إسرائيل من توغل إلى 15 كيلو داخل الأراضي الفلسطينية. هذا ليس انتصار، هذا ضعف وهذا جبن بسبب المقاومة التي أركعت الصهاينة وأصبحوا يخافون. إسرائيل والإعلام الإسرائيلي يتجنب الحديث عن خسائرها في في في في لبنان وفي فلسطين. الإعلام الإسرائيلي للأسف الشديد نقول أيضا ليس الإعلام الإسرائيلي، وإنما أيضا الإعلام العربي يتجنب الحديث عن خسائر المهولة. عندما قامت الحرب ما بين إيران وإسرائيل كانت هناك خسائر كثيرة جدا من قبل في إسرائيل، ومع ذلك الإعلام العربي والإعلام المتخاذل كان يتجنب الحديث، بل أن بعض وسائل الإعلام التي تحسب على عربية بدت وكأنها موافقة
0: للجيش
1: الإسرائيلي.
0: صحيح.
1: يعني أنا أستغرب وأنا أشاهد إحدى القنوات تتحدث، قال الجيش الإسرائيلي وتبص أتهم الجيش الإسرائيلي تتحدث طول 70% من حديثها في النشرات الإخبارية والتحليلات والتحليلات السياسية التي تأتي من هنا وهنا وتصديقهم عبر قنواتهم، كلهم يتحدثون عن الجيش الإسرائيلي. صحيح. وعن إيران وعن وتنسى ما يحصل ولا تظهر أي خسائر لإسرائيل،
0: لأنها أبواق صهيونية. أستاذ عبد الرحمن
1: للأسف الشديد أنا أستغرب وبل ويعني الآن قضيتنا قضية واحدة، فلسطين ليست قضية صنعاء ولا قضية إيران، ولا هي قضية كل العرب المسلمين في كل مكان.
0: صح.
1: ومن واجبنا أن نقف لأنه المستطيع بالبندقية فبالكلمة.
0: نعم.
1: أقل شيء. أقل. لكن أن نزيف الوعي الرأي العام بهذه البروباغندا الإعلامية التي انتشرت بشكل كبير جدا، وتظهر المقاومة وتظهر على أنهم لا يريدون السلام ولا يريدون، بل يعني شيء طبيعي جدا. الآن الرأي العام في أوروبا أصبح ينظر على إسرائيل بأنها دولة منبوذة، دولة تقتل الأطفال،
0: منعزلة.
1: أي إسرائيل؟ نعم تفضل.
0: طبعا أستاذ عبد الرحمن، وثيقة التفاهم التي تم توقعها نفذت شروط إيران على الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا انتصرت إيران، انتصر محور المقاومة. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يقول صوت المجلس لإنهاء حرب ترامب المكلفة وغير الضرورية والمدمرة مع إيران. قراءتكم لهذا التصريح، هل سيتم إيقاف العدوان على إيران؟
1: يعني أنا
0: دون الاتفاق من داخل الولايات المتحدة عبر هذا التصويت.
1: أنا أرجع إلى مقولة قالها محمد خليفة وهو كبير المفاوضين الإيرانيين. قال كلمة جملة صغيرة لكنها كبيرة جدا، قال نحن نوثق الآن لفشل أمريكا في حربها على إيران.
0: نعم، وهذا واقع.
1: نعم،
0: وهذا واقع.
1: نعم، هذه الكلمة لها جلالتها السياسية الكبيرة جدا، بمعنى إيران انتصرت في هذه الحرب، إيران استطاعت أن تفرض شروطها في هذه الحرب. أنا في حديث سابق مع إذاعتكم الموقر تحدث بأنه النفس المفاوض الإيراني طويل جدا وله تكتيكات كبيرة جدا، لا يمكن أن يتطور على أشياء جوهرية، لا يمكن أن يتخطى الخطوط الحمراء ويرهن بلاده إلى عقوبات أمريكية تستنفذه. وبالتالي كل حتى في الصحافة الأمريكية وكتاب الأعمدة في الواشنطن بوست ونيويورك تايمز والعديد منهم تحدثوا عن بأن أمريكا فشلت في هذه الحرب فشلا ذريعا، واستطاعت إيران أن تصمد خلال هذه الفترة وأن تفرض شروطها. وكانت إيران ترسل رسائلها أمام ما يقوله ترامب الذي كان يتغطرس ويقول إذا لم يفعلوا سوف نمحيهم، إذا لم يكونوا متعاونين سوف نفعل كذا، إذا لم كل هذه تصريحات الإعلام التي يطلقها ترامب هي ضغط نفسي على إيران بأن ترضخ، هو نوع من الإرهاب النفسي، وإيران تعلم ذلك. ولذلك كانت تسير السياسة الإيرانية كانت تسير بشكل متوازي بشكل مقنع بشكل كان الجميع يحترم هذه الرؤيات فيما يخص التفاوض، بينما كان المفاوض الأمريكي يريد أن يفرض شروطه، وبالتالي اصطدم أمام رؤية مغايرة ورؤية غير متوافقة مع ذلك. ومع كل ما يجري لا يمكن لأحد أن يستمر في هذه الحرب. قدمت إيران تنازلات أن تتجنب الحرب والمزيد من التصعيد، لكن هناك كما قلت خطوط لا يمكن أن تتنازل عنها. الآن في هذا المشهد المعقد الآن ليس الهجوم على إيران فقط على إيران، الآن ما نتائج الحرب وتدادات الحرب الآن في على إيران ستكون كبيرة وخيمة. هناك الآن تكتلات تنشأ، هناك الآن حديث عن تكتل مصري سعودي باكستاني تركي يريد أن يشكل المنطقة أمام تحالفات إسرائيلية غربية تريد أيضا أن توضع لها موقع قدم. البحر الأحمر، كل هذه الموضوع البحر الأحمر وجمهورية الصومالاند والدعم الإماراتي لها مؤخرا يربك المشهد ويربك، بمعنى الآن العرب الآن يسيرون في قارب واحد، وأي انقراض نحو مغامرة أخرى سوف يكون لها
0: عواقبها.
1: يعني المشكلة لا تصل بإيران فقط لوحدها، الآن المنطقة كلها تتشكل من جديد، والعرب إذا لم يعوا هذا الدرس وما يقوله الأمريكان وما على التحشيد الموجود سوف يكون له عواقبه، وسيكون العرب خصوصا دول الخليج هي المتضررة الأكبر مما يجري.
0: طبعا بلادنا غير بعيدة عن كل ما يحدث، بل نجد هذه الأيام هناك جنسيات متعددة من الأفريقي إلى الباكستاني إلى الأوروبي إلى الأمريكي، الصهيوني يتواجدون في أرضنا اليمنية في الجنوب في الشرق في المحافظات المحتلة، بل نجد الأفريقي هناك بكميات كبيرة جدا، وهذا بكل تأكيد غير طبيعي، ليس عملية عبور من اليمن إلى السعودية أو لغيرها. كيف تقرؤون هذا التواجد الكبير؟
1: هذه القضية خطيرة جدا وتمس الأمن القومي اليمني، وإذا كان هناك ما عمل يمكن عمله هو أن يتصدى لهذا الغزو المبطن الذي تدفع به قوى خارجية، الأمر ليس بالساهل يعني، ولا يمكن التجاهل بهذا الشكل. يعني ما ليس فقط في الحدود السعودية اليمنية وهو وجود الأفارقة خصوصا الأثيوبيين، أيضا في عدن، وقال نحن تحدثنا عن هذا الموضوع من قبل سنة بأن هناك من الأثيوبيين ومن القوميات ومن العرق بدأت تتحرك في عدن وبدأت تنشئ لها أماكن خاصة بها، مما أدى إلى اصطدام فيما بينهم. وهناك يعني دوائر أخرى صهيونية إماراتية تقوم بتسهيل عبر عملائها في اليمن لتسهيل دخولهم إلى اليمن خصوصا في المناطق الرهبة أمنيا في المناطق الجنوبية. وشاهدنا الكثير من الأحداث والتفاصيل مرعبة جدا يقوم بها هؤلاء الناس. من المفترض أن يكون هناك خطة للتصدي لهذه الأشياء، ليس طبعا هي بمعنى عن التآمر الكبير، ليس فقط في الشق الاقتصادي الاقتصادي والشق السياسي، وإنما كل شيء مرتبط بعضه ببعض. والتغيير
0: حتى الجغرافي
1: اليمنية، تغيير الجغرافي اليمنية وجعل هذه بؤرة دائما للصراع. لا أحد يريد اليمن أن تستقر، لا أحد يريد اليمن أن تغير لها الظروف بأن تكون هناك دولة، ولذلك يقومون بضخ هؤلاء المهاجرين إلى اليمن. هناك من يقول بأن اليمن هي مجرد ترانزيت العبور إلى الخليج، لكن ما طرح هو هذا الطرح غير صحيح. وأن ما نراه اليوم هناك جيوش قرارة الآن في الحدود، وجيوش أيضا في تأتي
0: في الداخل حتى
1: نعم في الداخل، وبالتالي هذه مسألة خطيرة جدا وتمس الجميع، ليس فقط صنعاء وعدن وإنما تمس حتى دول الخليج نفسها.
0: نعم، بل بدأوا أيضا يعتدوا على الشعب اليمني خاصة الذين هم في الحدود.
1: نعم، قاموا بتنصيب العديد من النقاط وفرض إتاوات عليهم.
0: نعم،
1: هذا يمس هيبة الدولة، يمس السيادة، كرامة الدولة، يمس يعني مكان ما يعني وضع الدولة القانوني نفسه.
0: نعم، بكل تأكيد. لن ننسى أيضا أستاذ عبد الرحمن تواجد القاعدة الصهيونية في الصومال.
1: كما قلت، الصومال لان هذه عبارة عن إسرائيل الصغرى، وبالتالي الأسلحة الآن هناك أسلحة. كاتب سعودي لأذكر اسمه تحدث قبل يومين في مقاله ووجه رسالة الإماراتيين بأن ما تقومون به في الصومال بدعمكم لصومال لان وبدعمكم إلى الدعم السريع في السودان الذي الآن يتهيئون بالانقضاض على مدينة الأبيض في السودان، كل هذه ستسد عليكم. هناك أسلحة إماراتية وجدت فعلا وضبطت، كانت في طريقها إلى صومالان، وقد جاء رئيسها عبد الرحمن حاجة أعتقد إلى إلى إلى إسرائيل، وهناك يعني صلت وثيقة فيما بين هذا المتلاف إسرائيل أبو ظبي صومالان، وهذا يهدد الأمن القومي العربي الذي الآن أصبح ظهره مكشوفا. وبالتالي هناك تحرك من قبل القاهرة وتحرك من قبل الرياض، وأيضا من تحرك بعض الدول العربية التي يهمها أن يكون البحر الأحمر في منطقة آمنة، بمعنى الإمارات تلعب الآن بالنار، تحاول جر المنطقة إلى صراع الفوضى. وأيضا ما تفعله الإمارات قبل فترة، قاموا بفتح قنصلية أو فتح مكتب يمثل هذه الدولة اللقيطة المستحلقة الآن.
0: نعم، إذن قبل أن نختم معكم أستاذ عبد الرحمن، كان في بيان قوة التعبئة العامة الجهوزية الكاملة والفورية لرفض الجيش بالمقاتلين لانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على وطننا. هذا التصريح كيف تستقبله السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وغيرهم من الأعداء ونحن في أتم الجاهزية لهم؟
1: طبعا هذا الاعلان خلط الاوراق بشكل كبير، وهناك ترقب وحذر ازاء هذه التصريحات. هناك من يرى بان هذه التصريحات هي وقتيه، وهناك من يرى بان هذه الاحداث الجديده التي حدثت في وهذا الاعلان جاذب، وهناك من يرى بانه يعني هذا تحرك طبيعي من قبل صنعاء في ظل هذه الظروف. لا يمكن ان تكون صنعاء تقف مكتوفة الايدي إذا الوضع السيء جدا في اليمن، لا حرب ولا سلم، الوضع الاقتصادي يتفاقم، الوضع المعيشي يتفاقم، ستكون كل الملفات خارجة عن السيطرة، وبالتالي سندخل في احتراب داخلي. وأنتم تعرفون الوضع الاقتصادي في اليمن منذ وقت مبكر هو أصلا هش، وبالتالي الحرب ساعدت على تفاقم هذا الوضع. هذه الخطوة خطوة مهمة جدا في أنه نقول بأنه لا يمكن أن نستمر، لا يمكن أن تستمر اليمن بهذا الوضع، وعلى السعودية أن تراجع استراتيجيتها وسياساتها في اليمن، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة جدا. والوضع في منطقة الخليج والبحر الأحمر لا يتحمل أكثر، يعني لا يتحمل، لأن الوضع الأمني أصلا هو هش إلى درجة كبيرة، وهذا وأي تحرك في هذا الجانب سوف يكون له تداعياته الكبيرة. على السعودية أن تقرأ هذا التحرك وتقرأ هذا البيان بعين المسؤولية، وأن أن تعدل سياستها في اليمن، وأن لا تستقل ما يسمى بالشرعية في تحقيق أهدافها، وأن تنتظيها في تحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية التي كانت فيها من قبل، وهي لن تتحقق في جنوب اليمن. اليوم يخرج الناس إلى الشارع بدون كهرباء، اليوم هناك عبارة تكتب على الجدران تردد بالتحالف، اليوم الأمور أصبحت واضحة ومكشوفة، من هو العدو؟ العدو معروف وواضح، إذن أنا أحيي مبادرة الشيخ سلطان السامعي عضو المكتب السياسي الأعلى في دعوته إلى الحوار، في دعوته إلى المصالحة الوطنية، في دعوته إلى أن يكون هناك تكاتف وتعافي، وأن العدو هو واحد ومشترك وهو معروف لنا. نحن اليمنيين لدينا فرصة لأن نتحاور مع بعضنا ونعترف ببعضنا من أجل أن نقاوم هذا الاستيطان السعودي الإماراتي الصهيوني الذي الآن أصبح واضح وليس لا يمكن إنكاره. الوضع الاقتصادي أيضا يتفاقم، نحن مع السلام، نعم نحن مع السلام، لكن السلام ليس المفروض والمهيمن علينا.
0: نعم، ونحن اليوم الشعب اليمني جميعا يطالب بانتزاع حقه من السعودي والصهيوني والإماراتي والأمريكي وغيرهم من تحالف العدوان. إذن التحية
1: لا أحد فضله علينا. نحن الشعب أبي، لدينا كل المقاومات، لدينا كل الأرضية المناسبة لأن ننطلق ونغير هذا الوضع، لكن هناك من يعمل من الداخل على إضعاف الجبهة الداخلية، هناك من يعمل على تشتيت الجهود من أجل أن تستقر اليمن.
0: نعم، ولكنهم لم يستطع أستاذ عبد الرحمن، رغم الوضع الاقتصادي الذي تسبب به تحالف العدوان، غدا بإذن الله سينتزع الشعب اليمني حقه من الجميع. التحية والتقدير لكم، شكرا كثيرا الصحفي عبد الرحمن الشيباني.
1: شكرا لكم.

أيها الكرام، نتوجه إلى الأخبار التي تصلنا في هذه اللحظات. مما جاء مسؤول بارز في وزارة حرب كيان العدو الصهيوني: إيران نشرت شبكة معقدة من الكاميرات متعددة الأطياف للتعقب وتحديد الطائرات الأمريكية والصهيونية.

شركة التأمين الألمانية إلز لا تزال نحو 1150 من السفن عالقة رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

إعلام كيان العدو الصهيوني عن أهالي الجنود: لا نرى هدفا واضحا للعملية العسكرية في لبنان حتى الآن ونطالب بسحبهم.

ومصادر فلسطينية: قوات كيان العدو الصهيوني تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتعتقل 11 مواطنا بينهم سيدة. مصادر سورية: قوات كيان العدو الصهيوني تعتقل شابا خلال توغله على الطريق بين قريات المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف القنيطرة في سوريا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية: نجري اتصالات مع الجانبين الأمريكي والإيراني لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم.

وعودة إلى فلسطين وفصائل المقاومة الفلسطينية، نحذر من دعوات مشبوهة تستهدف تفتيت الجبهة الداخلية، ونؤكد أن أي محاولة لاستغلال معاناة شعبنا لخدمة أهداف كيان العدو الصهيوني ستواجه بكل حزم. نثمن مواقف العائلات والعشائر الرافضة للأصوات المأجورة، وندعو إلى رص الصفوف والتماسك لإفشال المخططات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية. الوعي الشعبي والالتفاف حول المقاومة هما خط الدفاع الأول لإحباط مخططات التصفية والتهجير التي يحكها كيان العدو الصهيوني ومن يتعاون معه. وإلى الخارجية الباكستانية، المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن لا تزال متواصلة رغم توقف المشاركين لفترات استراحة متقطعة بين الحين والآخر. من المقرر استئناف المفاوضات التقنية بين طهران وواشنطن على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل بوساطة باكستانية قطرية. ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالب أفا في اجتماع اتحاد البرلمانات الإسلامية: طهران تمد يد الأخوة والتعاون إلى جميع دول المنطقة. مستعدون لإبرام اتفاقيات أمنية مع كافة دول المنطقة بناء على توجيهات قائد الثورة. وفلسطين ليست مجرد قضية سياسية دبلوماسية، وأي سلام يبنى على الظلم سيؤدي إلى انعدام أمن واسع النطاق. ويقول أيضا: الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران طيلة 40 يوم كانت عملا إجراميا. العدوان الأخير أسفر عن استشهاد المرشد الأعلى للثورة وعدد من كبار المسؤولين وأكثر من 3000 مواطن معظمهم من النساء والأطفال. ويضيف: مقاومة الشعب الإيراني أثبتت للعالم أن عهد فرض الإرادات على الدول المستقلة ولا دون رجعة، والأمن الإقليمي مسؤولية مشتركة يجب أن تضمنه دول المنطقة بنفسها. وأيضا يضيف قليبافة: القوى الأجنبية القادمة من خلف البحار لا يمكنها أن تحقق أمن المنطقة، بل هي نفسها السبب في غياب هذا الأمن.

0: وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان يمثلان أولوية لدينا توازي أهمية وقف الحرب على إيران.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

0: البعد العسكري لثورة الإمام الحسين عليه السلام.
1: نعطيهم بأيدينا إعطاء الدليل، ولا نقر إجرار العبيد، وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.
2: علمتنا كربلاء،
0: لم تكن كربلاء مجرد مواجهة عسكرية بين قوتين غير متكافئتين، لقد كانت معركة إرادات ومبادئ وقيم. في الوقت الذي امتلك فيه جيش يزيد العدد والعدة والإمكانات، امتلك الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الإيمان والوعي واليقين بعدالة قضيتهم، فصنعوا نصرا من نوع آخر تجاوز حدود الميدان العسكري إلى ميادين الوعي والتاريخ والضمير الإنساني.
2: نكتفي نهج الولاية، نحمل عهد الوفاء.
0: هذه الحقيقة تتجلى بوضوح في واقعنا المعاصر، حيث أثبتت تجارب قادة وأحرار للمقاومة أن امتلاك الإرادة والعقيدة والوعي قد يكون أكثر تأثيرا من امتلاك أحدث الأسلحة وأضخم الجيوش. وفي ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات متسارعة من محاولات لإخضاع وكسر إرادة قوى المقاومة، تتجدد معاني عاشوراء بوصفها المدرسة الخاصة بالصمود والثبات وعدم الرضوخ لمشاريع العدوان.

0: ها هي كلمة الحسين عليه السلام: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أقر إقرار العبيد، لا تزال تترجم على أرض الواقع. عن هذا قال السيد القائد: إن الإمام الحسين عليه السلام في نهضته المباركة هو الامتداد الأصيل للإسلام، ومن موقع القدوة والأسوة والهداية والقيادة. فالإمام الحسين عليه السلام كان يدافع عن حق الأمة في أن تعيش حرة عزيزة، لهذا بقيت ثورته حية في وجدان الأجيال، بقيت كربلاء عنوانا دائما لمواجهة الظلم والانتصار للحق.
1: نقول بأعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة.

0: لقد انتصر الإمام الحسين عليه السلام يوم استشهد، وانتصرت كربلاء يوم ظن أعداؤها أنهم قضوا عليها، وستظل عاشوراء منارة تهدي الأحرار في كل زمن ومكان إلى طريق العزة والكرامة والحرية، مصداقا لقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز.
1: نستذكر الإمام الحسين عليه السلام بما يربطنا به، وهو رمز من سلسلة رموز وأعلام الهداية، من سلسلة رموز الإسلام وأعلام الهداية. نستذكر الإمام الحسين عليه السلام بما يربطنا به، وهو يمثل الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل.

الإمام الحسين عليه السلام عبر في نهضته الحسينية عن وعي عال وفهم صحيح للواقع وللأخطار التي تتعرض لها الأمة، وعن مآلات التجاعس وما يترتب عليه التجاعس عن تحمل المسؤولية في مواجهة الظالمين والجائرين وما يترتب عليه، ومع الوعي بالواقع شخص الحل اللازم والموقف الصحيح وتبنى الموقف الصحيح، فخرج ثائرا ثورته العظيمة التي هي ثورة للأمة، كل الأمة في كل الأجيال، وبقيت امتداداتها وآثارها العظيمة وثمارها المجتناة بقيت في كل جيل وستبقى إلى يوم القيامة.

الحادية عشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم سامعين الأفاضل ورحمته وبركاته.

0: لكم التحية، وهذه نشرة الأخبار الثانية نستهلها بأبرز عناوينها. حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. الشيخ نعيم قاسم يؤكد دخول مرحلة كسر المشروع الصهيوني، ولا خيار أمام العدو إلا الانسحاب الكامل. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار وقف الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أعلنت حكومة التغيير والبناء تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيان ذكرى الهجرة النبوية لسنة 1448 هجرية، والالتزام الجاد بتنفيذ كل ما ورد في البيان من توجيهات. وأشارت حكومة التغيير والبناء في بيان صادر عنها إلى أن هذه الدعوة جاءت في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من تاريخ شعبنا اليمني العزيز الذي يؤدي واجب الجهاد في سبيل الله تعالى ويحمل راية الإسلام في مواجهة مؤامرات وتحديات الطغاة والمستكبرين التي تستهدف وطننا وكل منطقتنا، والتي تقودها الصهيونية العالمية بأدرعها الأمريكية والصهيونية وأدواتها ومرتزقتها. أعلن محافظ محافظة المهر القعطبي مباركة قيادة المحافظة والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي وأبناء محافظة المهر والاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي وردت في بيانه التاريخي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لسنة 1448. وأوضح المحافظ القعطبي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن تحذيرات قائد الثورة لتحالف العدوان من مغبة استمرار المماطلة في الملف الإنساني والاقتصادي تعبر عن قناعة كل مواطن يمني حر في كافة المناطق والمحافظات. وأكد أن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة والمهر على وجه الخصوص تجرعوا طيلة 11 عاما من الاحتلال والعدوان أبشع أصناف القهر والتنكيل، باتوا يدركون جيدا أساليب العدو السعودي في المراوغة والمماطلة بالوفاء بالالتزامات الخاصة بالسلام والخروج من المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية وبوقف نهب ثروات الوطن، إلى جانب دفع رواتب اليمنيين وتقديم التعويضات المناسبة جراء ما اقترفه هذا العدو من جرائم ضد أبناء الشعب اليمني خلال تلك السنوات. ودعا محافظ محافظة المهر كافة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة إلى توحيد الجهود ورأس الصفوف وإلى تعزيز الجاهزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي توصل مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء أمس في هجوم واسع للمستوطنين الصهاينة في خلة الحمص جنوبي يطل جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات كيان العدو الصهيوني ومستوطنيه في الضفة، حيث أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات كيان العدو الصهيوني ومستوطنيه نفذوا 1659 اعتداء خلال شهر مايو الماضي. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوة لكيان العدو الصهيوني مؤلفة من أكثر من 5 آليات عسكرية توغلت في قرية المشيدة في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا. وفي سياق أفاد المرصد بانسحاب القوات الصهيونية التي توغلت في تلة أبو قبيس في ريف القنيطرة الأوسط، كما توغلت دورية تابعة لكيان العدو الصهيوني مؤلفة من 4 آليات عسكرية في قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي. وقد نفذت أيضا عملية تفتيش لأحد المنازل داخل القرية. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس لصالح قرار يقضي بوقف الحرب على إيران وبسحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط. وقالت وكالة رويترز إن مشروع القرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح القرار الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر. ويلزم القرار ترامب بسحب القوات المسلحة الأمريكية من أي أعمال قتالية مع إيران، لكنه من المرجح أن يبقى التصويت رمزياً. ويقول خبراء قانون إن هذا الأمر لا يزال محل خلاف قانوني ومن المرجح أن يحسم في المحاكم. أعلنت غرفة العمليات في مقاطعة بلغرود جنوب غرب روسيا في بيان لها اليوم عن مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم لمسيرة أوكرانية استهدف قرية بريفينتي التابعة لمنطقة فيزفيسكي في المقاطعة الحدودية. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 323 من المسيرات الأوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. الشيخ نعيم قاسم يؤكد دخول مرحلة كسر المشروع الصهيوني ولا خيار أمام العدو إلا الانسحاب الكامل. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار وقف الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي العامل في القطاع الخاص،
6: أثناء أو بعد عملك أنت معرض لمخاطر الشيخوخة، العجز، الوفاة، فمن حقك الحصول على معاش تقاعدي. تابع اشتراكاتك التأمينية لضمان حقك. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
7: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
8: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888866.

سامعي الأكارم، ستظل ذكرى عاشوراء هي الذكرى التي تختلج مشاعرنا في تاريخ كبير وعظيم نستلم منه الدروس والعبر. للحسين عليه السلام، هذا الرجل الشجاع الذي ملأ الدنيا شجاعة وقدرة على التصدي للباطل وأهله، فقدم روحه فداء للقضية وللثورة المتجددة.

في كربلاء وقف الحسين وحيدا وهو أعز الناس، اصطفى الله له قلوبا نقية شاركته الطريقة، فكانوا القلة العددية العظمة المعنوية هناك على الثرى المحمر بالدم. لم يكن السيف هو المنتصر، بل الصوت، صوت هيهات من الذلة الذي ظل يدوي في الأزمان حتى صار نبراسا لكل أحرار الأرض.

في رمال كربلاء لم يكن الحسين عليه السلام يطلب النصر بالسيف، بل كان يحمل في قلبه نداء خالدا أن ينهض الضمير وأن تصحو الأمة وأن لا يباع الحق بثمن بخس.

0: لقد وقف الإمام الحسين عليه السلام موقف الرجال العظام حين رأى أن السكوت على الباطل خيانة للحق، وأن التضحية في سبيل المبادئ أسمى من الحياة نفسها. فكانت كربلاء ملحمة خالدة سطر فيها أعظم معاني الصبر والثبات والفداء، حتى صار اسمه منارة تهدي الأحرار في كل زمان ومكان.
1: العهد مع الله ومع رسوله ومع الحسين على أن نسير في هذا الدرب بثبات بصبر بصمود، نكون في موقفنا في ثباتنا بإذن الله تعالى، نقدم درسا لبقية الأمة، نجدد العهد ونجدد الوعد ونؤكد أننا على موقفنا، في موقفنا على هذه المسيرة نسير قدما إلى الله في اتباع هديه، في اتباع ما أنزل، نعب الذل ونعب الضيم ونعب القهر ونعب الهوان، نعيش أعزاء أو نسقط في ساحات القتال كرماء.

الحسين عليه السلام لم يكن طالب ملك ولا ساعيا إلى جاه، بل خرج ليحيي قيم العدل والإصلاح وليؤكد أن الإنسان الحر لا يساوم على دينه وكرامته ومبادئه. فبدمه الزكي بقيت رسالة الحق نابضة في القلوب، وتحولت تضحياته إلى شعلة لا تنطفئ يستلهم منها المؤمنون والأحرار معاني التضحية والوفاء. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.

يا حسين، ما أعظم مصاب وما أوجع ذكراك في القلوب. رحلت جسدا لكنك بقيت نورا لا ينطفئ وصوتا للحق لا يخبو. في كربلاء سالت دموع الأطفال وتعالت آهات السكالى، ووقف الحسين عليه السلام وحيدا يحمل راية الحق، صابرا محتسبا حتى ارتقى شهيدا عزيزا.

إن من يهيئ الساحة لتحكمها أمريكا، من يهيئ الساحة لتحكمها إسرائيل، من يهيئ الساحة لتحكمها ثقافة ملعونين من اليهود والنصارى بدل ثقافة القرآن، هم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين.

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن. أيها الأفاضل، العديد من الفعاليات تقام هنا وهناك، وسنحضر حالا الآن إلى محافظة ذمار وفعالية ثقافية لصندوق النظافة والتحسين ومع الزميل محمد صالح الكليبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحت شعار هيئات منا ذلة وبرعاية من الله وتوفيقه يقيم أو أقام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام للعام 1448 هجرية. وفي هذه الفعالية ألقى الأستاذ عبد الغني السلامي كلمة قال فيها:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين القائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين الحاضرون جميعا. أهلا وسهلا بكم جميعا، كلا باسمه وصفته. عظم الله أجرنا وأجركم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، ذكرى يوم عاشوراء، في ذكرى يوم انتصار الدم على السيف. هذه الذكرى التي تأتي ونحن في أمس الحاجة إلى استلهام الدروس والعبر منها كاملة، نقتدي بالحسين عليه السلام باعتباره رمزاً من رموز الأمة. أشار له الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بقوله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأصباط. في هذه الذكرى نستلهم من الحسين قوة العزم والصلابة على الموقف. بهذه الذكرى نستلهم من الحسين التضحية من أجل الحق والعطاء والبذل من أجله. في هذه الذكرى التي نتعلم منها العزة والكرامة في وجوه الطغاة والمستكبرين، كيف لا ونحن نسمع الحسين ابن علي عليه السلام في ساحة الحرب وساحة المعركة ينادي بأعلى صوته: إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. ففي هذه المرحلة التي تمر بها الأمة والتي يسعى العدو لإركاعها ولجعلها بين ذلة الوصايا وسلة المعارك، نحن بحاجة إلى روحية الحسين عليه السلام، وأن ننادي بأعلى أصواتنا قولاً وعملاً: هيهات منا الذلة. وفي هذا الزمن الذي نعيش فيه مع صبط رسول الله ومع علم من أعلام الهدى، يجب أن نحمل روحية أصحاب الحسين عليه السلام في الثبات والصبر على الحق، يوم أن قال لهم: أنتم في حلة من بيعة، فاثبتوا معه وواصلوا معه رغم علمهم بأنهم سيستشهدون عما قريب. وفي مواقعنا في المسؤولية يجب أن نحمل روحية الحسين عليه السلام وهو يسعى لتغيير الواقع وإصلاحه، بعد أن رأى أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا ينتهى عنه، فخرج لله ومن أجل الله ومن أجل هذا الدين ومن أجل هذا الحق قائلا: والله ما خرجت أشرا ولا بطرا، إنما خرجت للإصلاح في أمة جدي رسول الله. مدرسة الحسين مدرسة كبيرة، مدرسة معطاة، مدرسة بناء، مدرسة مليئة بالدروس والعبر، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذا المقدار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على طريق الحسين وفي خط الحسين، ويجعلنا وإياكم من أصحاب الحسين ومن أنصار الحسين في كل عصر وزمان، وأن يجزيه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. ونجدد ترحيبنا من جديد لكم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة.
1: هكذا كنا معكم بهذه الرسالة من محافظة الضمير، سلطنا فيها الأضواء على الفعالية الثقافية التي نظمها أو الذي نظمها صندوق النظافة والتحسين اليوم بمحافظة الضمير في ذكرى عاشوراء للعام 1448 هجرية. هذه تحياتي محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

0: أيها الأفاضل، ستظل هذه الذكرى مؤثرة في القلوب، واضعة تلك الذكرى المؤلمة في قلوب المؤمنين والمحبين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشوراء في هذه الرسالة الصوتية والزميل إبراهيم القرضي. ومعنا على خط الهاتف زميل إبراهيم القرضي، مرحبا بكم.
1: شكرا جزيلا أختي العزيزة،
0: حياكم الله.
1: نعم، بالفعل محافظة صنعاء تغييرها من محافظة الوطن اليمني الكبير والسعيد تشهد العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، حيث يومنا هذا مكاتب تنفيذية بمحافظة صنعاء، وذلك بعمل احتفالية خطابية وثقافية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. أيضا المحافظة شهدت إقامة وقفة مسلحة تأييدا لقرارة السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. حول هذه الأنشطة التي شهدت المحافظة معي وبجانبي الأخ الأستاذ المجاهد عبد الكريم السلامي، مدير عام القوى البشرية بالمحافظة، مسؤول لجنة الحشد بالمحافظة، والذي يسلط من الضوء حول ذلك دائما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نشكر إذاعة صنعاء على جهودها وعلى تغطية كافة الأنشطة والفعاليات في مختلف المحافظات في يومنا هذا، وكما هو معتاد عن محافظة صنعاء بإقامة العديد والكثير من الفعاليات والأنشطة في كافة المناسبات الدينية والوطنية. ولا يمر يوم وكل يوم يتم إنجاز الكثير من الفعاليات والأنشطة على مستوى المحافظة، على مستوى المكاتب التنفيذية، على مستوى ديوان المحافظة والمكاتب التنفيذية، وعلى مستوى مختلف مديريات محافظة صنعاء. وكما هو المعتاد في يومنا هذا قيمة فعالية مكاتب تنفيذية بالمحافظة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. وكانت هذه الفعالية ألقيت فيها كلمات من قبل قيادات المحافظة، وتطرقت هذه الكلمات إلى أنه علينا الاقتداء بالإمام علي، وعلينا

0: وفي المعركة ضد الإمام حسين وفي الظلم الذي حصل للإمام حسين لا زال مستمرا إلى الآن، ولا زال امتدادا له إلى الآن. فما نراه الآن من ظلم ومن حروب وما يشن على الحق من قبل الباطل هو امتداد لما حدث في ثورة الإمام الحسين. وعلينا الوقوف، علينا جميعا الوقوف ضد هؤلاء المنحرفين، ضد هؤلاء الذين خرجوا عن الإسلام، ضد هؤلاء الذين يوالون اليهود والنصارى، لأنهم هؤلاء إذا لم نوقف ضدهم وإذا لم نحاربهم وإذا لم ننتصر عليهم سيكون لنا وسيتكرر ما حدث في ثورة الإمام الحسين، وسنعاني وسيعملون هؤلاء المنحرفين عن الدين وهؤلاء الذين مارسوا أبشع الجرائم ضد آل البيت وضد المسلمين وضد المدينة المنورة واضطهدوا المسلمين وقتلوا المسلمين وظلموا الأمة ونهبوا الأموال وانحرفوا عن الدين الإسلامي وعن القيادة الإسلامية وعن ما جاء في القرآن وعن ما أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نتعظ من هذه الثورة، ثورة الإمام الحسين، وعلينا أن لا يتكرر المأساة، وعلينا أن ننتصر على أعداء الله وأن نوقف أمامهم. هذا بالنسبة للفعالية. كذلك قيمت وقفة اليوم للمكاتب التنفيذية لديوان المحافظة والمكاتب التنفيذية أمام المجمع الحكومي تأييدا لقرارات السيد القائد وتوجيهاته، ومؤكدين بأن الشعب اليمني لن يستمر في حالة لا سلم ولا حرب، وأن على السعودية والدول التي معها ومن لف لفهم أن يدخلوا في مفاوضات السلام وأن لا يبقى الوضع على ما هو عليه، لأن معاناة كما ذكر السيد القائد بأن معاناة الشعب قد زادت، وأن الصبر للحدود وأن صبرنا سينفذ، وأننا لن نستمر لما يمارسون من أعمال ومن ظلم ومن حصار على الشعب اليمني. الشعب سينفجر، الشعب سيأخذ حقه، لن يستمر الشعب يصبر على هؤلاء الظلم، على هؤلاء الذين ظلموا الشعب اليمني، على المعاناة، لأنهم هم سبب معاناة الشعب اليمني وسبب الظروف المعيشية للشعب اليمني. إذا ظنوا هؤلاء أننا سنبقى ساكتين فهم مخطئون في حساباتهم. الشعب اليمني سيزور ثورة وسيقوم للدفاع عن حقوقه وسينتزع حقوقه بالقوة من هؤلاء أعداء الله، هؤلاء المستكبرين، هؤلاء الذين يتبعون أمريكا وإسرائيل، هؤلاء الذين ينفذون أجندة أمريكا وإسرائيل ويميولون الحروب على الأمة الإسلامية، هؤلاء الذين هم أدوات لأمريكا وإسرائيل. لكننا وكما ذكر السيد القائد جاهزون، ولازلنا في محافظة صنعاء مستمرون في دورات طوفان الأقصى، ولا زال الاستنفار ولا زالت التعبئة مستمرة في محافظة صنعاء، ومحافظة صنعاء ستكون الأولى إن شاء الله ومنطلقة في الصفوف الأولى، وسنقدم الشهداء ونحن مستعدين حتى ننتصر، وليس أمامنا من خيار سوى النصر. سننتصر على أعداء الله الذين ظلمونا والذين ظلموا الشعب اليمني والذين سبب معاناتنا على طوال هذه القرون العقود السابقة. فنقول لهم الرد سيكون قريبا، وأن صبرنا قد نفذ، وأننا جاهزون، ولم يبقى إلا إشارة من السيد القائد، وننطلق وجاهزون في أي وقت. وشكرا لكم.
1: كيف ترون من وجهة نظركم المآثر والعبر والدروس التي نستلهمها من سيرة الإمام الحسين عليه السلام، وذلك في حياته الجهادية ومبارعته للطغاة والمستكبرين، ومن ثم ما هي الرسالة التي تود قولها في نهاية هذا الكلام؟
0: الإمام الحسين هذه مدرسة نحن سنسير على نهج الإمام الحسين وعلى مدرسة الإمام الحسين وفي ظلال مدرسة الحسين، لأنه على الجميع أن يستفيدوا، لأنهم خيروه بين السلطة بين المال بين على أن يترك الخلافة ويعطوها الأموال ويصرفوا لها الأموال والدولة، فهو لم يختار الأموال ولم يختار سلطة ولم يختار شيء، وإنما أختار الجهاد في سبيل الله ومقارعة الظالمين، وأختار أن يستشهد هو وكل من معه، ولا أن يهزموا أمام أولى أعداء الله، ولا أمام أنهم يستجيبوا لطلباتهم أو يسيروا في نهجهم أو يعيشوا تحت حكمهم، أبدا مستحيل. فعلينا أن نتعلم أن هيهات من نزل الله هي شعارنا، وأن مدرسة الحسين هي مدرستنا، وأننا كلنا خريجي مدرسة

0: لا النخيل ولا النميل، نقف في وجه الظالمين مثل ما وقف الإمام حسين في وجه معاوية وفي وجه المنحرفين عن الدين الإسلامي الذين فضلوا الأموال وفضلوا الزلط وحاربوا آل بيت رسول الله وقاتلوا، وهم يعلمون أن بيت رسول الله هم على الحق، وأنهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء وأن الأمر الإلهي جاء إلى الرسول بأن من يحكم بعد الرسول هو الإمام علي، ورفع يده وأمام المسلمين، وأن آل البيت ذكروا في أحاديث رسول الله وأنهم هم على الحق، لكن هؤلاء الذين على الباطل من معاوية ويزيد وهند وغيرهم هم الذين قاموا عارضوا آل البيت، وهم الذين قاموا وحشدوا ووزعوا الأموال على الطغاة والمستكبرين وعلى الظلمة الذين قاتلوا وظلموا وقتلوا آل بيت رسول الله وأخذوا السلطة على الإمام علي وهو كان أحق بها وهو أفضل منهم حكما وعلما، وقاموا هم الذين هم مفسدون في الأرض يحكمون المسلمين، وهذا شيء شيء شيء شيء لا يمكن لأحد مسلم وفيه إسلام أن يقبل بهذا الشيء. فنحن على نهج الإمام الحسين وفي مدرسة الإمام الحسين، وسنظل على نهج الإمام الحسين وإن شاء الله واثقين بأننا نحن المنتصرون بإذن الله. بالنسبة لما ذكر الأخ إبراهيم، الرسالة لكافة الشعب اليمني وللأحرار ولمحور المقاومة الذين يقاتلون أمريكا وإسرائيل، هؤلاء عليهم الاستمرار في مقارعة الظلمة والمستكبرين، وأننا مبشرين بالنصر وأن الله سبحانه وتعالى سيهزمهم هؤلاء، لأنهم ماشيين على الباطل ولأنهم يظلمون الناس ولأنهم يقتلون الناس ولأنهم ينهبون ثروات الشعوب، ولأن تاريخهم كله هو القتل وعبادة الدول وعبادة الشعوب المسلمة وظلم. فالله سبحانه وتعالى مبشرنا بالنصر، وأن النصر بإذن الله هو حليفنا، وإن احنا متأكدون على أننا نمشي في الدرب الحق وهم في الدرب الباطل، فإن شاء الله نحن سائرين في الدرب الحق وأننا مستمرون حتى النصر بإذن الله.
1: وهكذا مستمع يجاء في نهاية حديث الأخ الأستاذ مجاهد عبد الكريم السلامي مدير عام القوى البشرية ومسؤول لجنة الحج بمحافظة صنعاء، ليسعني إلا أن أشكركم وإلى رسالة قادمها لأجمل حياتي إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء، تحية اليمن.
2: إذن هي التحية لك الزميل إبراهيم القرضي، شكرا جزيلا لك.

0: ما أقسى ذلك اليوم الذي على فيه العطش واشتد البلاء وسقط الأحبة واحدا تلو الآخر، وبقي الحسين عليه السلام ينادي: ألا من ناصر ينصرنا؟ ليبقى نداؤه حيا في ضمائر الأحرار عبر الأزمنة.
1: وها هي سامعين الأفاضل كربلاء الشجاعة والإقدام والانتصار تظهر هنا وهناك في وطننا اليمني. نجد الكثير والكثير من عمليات التعبئة والوقفات المسلحة في مختلف المحافظات اليمنية. نتوجه الآن إلى محافظة حجة ومع الزميل ماجد زيد وهذه الوقفة المسلحة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. استجابة لله ولتوجيهات السيد القائد العلم يحفظه الله، يقيم أبناء مديريتي المدينة وريف حجة بمحافظة حجة وقفة مسلحة بعنوان جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. حول هذا الموضوع التقينا بأحد وجاهات مديرية ريف حجة الشيخ قناف الغز المعمري، حياك الله شيخ قناف.
3: حياك، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نقيم في ميدان الناصر في ميدان محافظة حورة النقف القبلي الذي كم تمناه الشعب اليمني، ومنتظرين الإشارة من السيد القائد حفظه الله لأخذ الثار من النظام السعودي العميل الأمريكي الذي طالما تمادى على شعبنا اليمني بالضرب وقصف المقدرات وقطع الرواتب، والآن حان وقت الثار وإحنا مستعدين صغيرنا وكبيرنا، وإحنا قول أهل القول والفحل لا نساهم بالكلام، وإنما سنخذ بثارنا وثار شعبنا ومقدراتنا.
2: سيدي الفاضل، استنفرت الدولة والتعبئة العامة وجميع الجهات الرسمية استجابة لتوجيهات السيد العمل توجيهات السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي بضرورة الجهوزية والإعداد والتهيئة لكسر الحصار وانتزاع الحقوق من المغتصب السعودي الأمريكي. هل نستطيع القول أن القبيلة اليمنية جاهزة سيدي الفاضل لخوض هذه المعركة؟
3: نعم جاهزة، وجاهزة لإشارة من السيد القائد، والسيد القائد هو العلم الرمز للشعب اليمني وللأمة إن شاء الله، ولن يخالف أي شخص في الشعب اليمني، وكل الناس مشتاق إلا أخذ الثأر، لأن الشعب يعني عانى معانا كبيرة من النظام السعودي، وإحنا منتظرين لهذا اللحظة ومنتظرين للإشارة من السيد القائد.
2: سيدي الفاضل، طبعا لابد من خوض المعركة، لابد من الإعداد المسبق. هل وقفت القبيلة اليمنية وعدت القبيلة اليمنية نفسها لخوض هذه المعركة ضمن الانخراط في الدورات العسكرية المفتوحة، دورات طوفان الأقصى المفتوحة في مختلف المديريات والعزل والقرى؟
3: نعم، الشعب اليمني ليس له عمل غير التدريب وأخذت الدورات القتالية، لأنه لم يبقى مع الشعب اليمني أي عمل أي وظيفة، ومستعدين الشعب اليمني مع سلاحهم جاهزين سلاحهم من بيوتهم، الشعب اليمني كل الجيش كل الجند كل المقاتل حتى الدورات القتالية هلا زيادة يعني تأهيل وكذا، ولا هم جاهزين الشعب اليمني.
2: في بيان التعبئة العامة الذي صدر من قبل قوات التعبئة، أكد هذا البيان أن القبيلة اليمنية جاهزة وستكون الرافد الأساس، وستكون رافد في أي وقت ومستعدة لأي توجيه يأمر به الجيش اليمني.
3: نعم، القبيلة اليمنية جاهزة وحاضرة لأي قتال، لأي استعداد، لأي معركة، لأي مواجهة، بل في المقدمة وليس من خلف الجر، بل مقدمة الشعب اليمني، القبائل اليمنية مقاتلة وتعرف القتال، لا لا لا لا هي غنية عن حتى التدريب والتأهيل والدورة، الشعب اليمني جاهز كل الجيش.
2: طيب سيد الفاضل، هناك مؤامرات تحاك بحق القبيلة اليمنية، كيف استطاعت القبيلة اليمنية الحفاظ على وحدة الصف والتماسك الداخلي في مواجهة الحرب الناعمة التي تحاك من قبل دول العدوان ودول الشر؟
3: الشعب اليمني شعب واعي، الشعب اليمني شعب الحكمة، شعب الإيمان، الشعب اليمني لا يستطيع أحد أن يفككم، الشعب اليمني واعي، يعلم العالم كل أن الشعب اليمني واعي ولا يستطيع، ولو كانوا ما هم واعين ما لنا 10 سنين بدون رواتب.
4: من خلال زرع الفتن والمشاكل الداخلية بين أفراد المجتمع الواحد
3: لا يستطيعوا، لا يستطيعوا، لا يستطيعوا. كل واحد قدم شهداء ومعانا شهداء وجرحى، ولن ننسى دارهم، ولن ننسى حقوقنا، كل حقوقنا. نحن مستعدين مهما في مجابر وزوب حور وهدره في هدره، لكن الواقع والميدان يحكي.
4: طيب بما أنكم أحد الوجهات الاجتماعية، سيد الفاضل، دوركم في رص الصفوف وتلاحم القبل؟
3: احنا كوياء ومشايخ احنا في الصفوف الأمامية في المعارك وليس في المجالس.

0: في مثل هذه الأيام وصل إلى الإمام الحسين عليه السلام 12,000 كتاب من أهل الكوفة لمبايعته للخلافة رفضا للخليفة الأموي يزيد السكير ملاعب القرود شارب الخمر الملعون. وأرسل الإمام الحسين عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليتأكد من بيعة أهل الكوفة له.
1: بدأ الإمام الحسين تحركاته في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكانت أجهزة الاستخبارات التابعة ليزيد الطاغية تترصد تحركاته. وفي 8 من ذي الحجة ترك الإمام الحسين عليه السلام الحج، وهو ركن أساسي من أركان الإسلام، وغادر مكة متجهاً إلى كربلاء المقدسة لقيادة الثورة ومقارعة الطغاة والمستكبرين والمستبدين.
0: وعند خروجه إلى كربلاء المقدسة قال: إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً، ولكن خرجت للإصلاح في أمة جدي، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. بهذه الكلمات المدوية زلزل عروش الطغاة في ذلك العصر.
1: المدرسة الأموية كان لها دور بطمس فضائل أهل البيت عليهم السلام، كان لها دور كبير في عهد معاوية ويزيد ابنه الفاسق. تعرض شيعة أهل البيت إلى السجن والتعذيب والسحل من قبل حكام بني أمية الذين كانوا يظهروا مناقب وفضائل أهل البيت عليهم السلام، وأن الخلافة مقتصبة وأحقية أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين بالنص من الرسول الأعظم. ثم تلاها الخلافة العباسية، نكلوا بشيعة أهل البيت عليهم السلام نفس ما عملوا بني أمية، وأول من أسس الحكم الوراثي هو معاوية بن أبي سفيان الذي ورث الخلافة لابنه يزيد السكير ملاعب القرود. ثم أتى الفكر الوهابي التكفيري ضلل الأمة من خلال نشر هذا الفكر التكفيري المتطرف.
0: فخرج الإمام الحسين عليه السلام تحرك إلى كربلاء المقدسة لقيادة الثورة والاستجابة لنداء أهل الكوفة لمبايعته، كون يزيد الفاسق لا يصلح لتولي الخلافة. الإمام الحسين عليه السلام قاد أعظم ثورة في تاريخ الحياة البشرية لإقامة الدين في الوقت الذي انتهك فيه الدين من قبل يزيد الطاغية الذي حول الخلافة إلى ملك خاص بالنسبة له. يزيد ملعب القرود سكير الفاسق قاتل بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد شباب أهل الجنة قاتل الحسين عليه السلام. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله الحسين. خرج الإمام الحسين من مكة إلى الكوفة بعد مكاتبة أهل الكوفة له أكثر من 12,000 كتاب، وصل عليه السلام إلى الكوفة لمبايعته وإسقاط عروش الطغاة والظالمين الخليفة الأموي يزيد ابن معاوية الذي انتهك الدين. فقام الإمام الحسين عليه السلام عند خروجه إلى كربلاء المقدسة: إني لم أخرج كما ذكرنا أشرا ولا بطرا، وإنما لإصلاح أمة جدي. إذن أيها الكرام، هذه المعركة الكربلائية التي انتصر فيها الدم على السيف لا زالت حتى هذه اللحظة هناك انتصار للخير على الشر، للإسلام على الكفر، وهيهات منا الذلة.

تقبلوا فائق التقدير والاحترام طريق فترتنا لهذا اليوم. عددا وتقديما أمان راوح وأمل إبراهيم. رغم جور العدا عز الأشرف العام عبد الرحمن الحمران. من النظم والمعلومات هشام العيسري. من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. والحسين الحسين من الصيانة سليم عيسى. قوى الغرب في عصرنا مكتبات نجم الدين الوريث. هندسة صوتية جمال محمد سريع. ومن الإخراج هدى صدر. إلى اللقاء.

0: سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ ساعة فجر اليوم 6 خروقات جديدة لاتفاقية التادية وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة. تخللها توغل بري محدود وإطلاق نار وقصف مدفعي إلى جانب عمليات تفجير ونصف للمنازل والمباني السكنية. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أن العدو الإسرائيلي يبالغ في رده على الاشتباكات بدلا من التهدئة، وكشف عن وجود آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار وفق ما نقله موقع قناة المنار اليوم. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوى العدو الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 5 آليات عسكرية توغلت اليوم في قرية المشيدة بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا، وتوغلت قوة العدو في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الأوسط، كما توغلت دورية تابعة للعدو مؤلفة من 4 آليات عسكرية في قرية عين ديوان بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عملية تفتيش لأحد المنازل داخل القرية. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس لصالح قرار يقضي بوقف الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط. وقالت وكالة رويترز إن مشروع القرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. وصوت المجلس بأغلبية 50 صوت مقابل 48 لصالح القرار. النبأ الأخير. أعلنت غرفة العمليات في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا في بيان اليوم مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسيرة أوكرانية استهدف قرية بديفينتي التابعة لمنطقة فيدليفسكي بالمقاطعة الحدودية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 323 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بمجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

هذا الذي إن ما شاء في الترب لا أثر يرى له ويرى في السهل والجبل.

أصبى براحتي. والضب كلما جرى مع الجملين والضب

جوعاً

0: أيها الأخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن أهم معالم الإسلام وأسس الإسلام في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لا يمكن للإنسان أن يعيش مستقر في هذه الحياة ما دام هناك الطغاة والمجرمون والمتسلطون، وعندما يلتزم الإنسان بدين الله سيستهدف، وحتى عندما لا يلتزم الإنسان بدين الله سيستهدف. ولكن الفارق أن الإنسان حينما لا يلتزم بدين الله سيخسر الدنيا والآخرة، وعندما يلتزم الإنسان بدين الله سيواجه الطغاة والمجرمين في هذه الحياة، وحتى لو كان لديه خسائر بشرية أو مادية في هذه الحياة كلها تعوض من قبل الله سبحانه وتعالى. بالتالي فإن من مسؤولية الإنسان أن يتحرك على أساس دين الله، وأن يواجه كل من يتضررون أو يرون أنفسهم متضررين من الدين، لأنهم بعيدون عن قيم الإسلام وأخلاقه ومبادئه، ولا بد أن يواجه أولئك الطغاة وأولئك المجرمين. ما نريد أن نفهمه أن الإسلام ليس مشكلة، بل المشكلة هي نفسيات الطغاة والمجرمين. أما الإسلام فهو يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار النفسي والاستقرار المعيشي في واقع الحياة. الإسلام يشكل حماية للإنسان بشكل عام من تسلط الطغاة والظالمين. الإسلام فيه تشريعات، توجيهات، أوامر، مبادئ من الله، فيها الخير لهذا الإنسان، فيها الكرامة لهذا الإنسان، فيها الحرية، فيها العزة، فيها مصلحة هذا الإنسان، المصلحة في الدنيا والمصلحة في الآخرة. فالإسلام العظيم يشكل حماية للإنسان ولكل مجتمع يتمسك به من أن يقع فريسة سهلة ولقمة سائغة للمتسلطين والشياطين الظالمين المجرمين، بمعنى أنه يمكن لأي أمة ولأي مجتمع يتمسك بهذا الهدى الذي أنزله الله وجاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أي مجتمع يتمسك به أن ينعم، أن يقوى بالدين وأن ينعم بالدين. لأن من الأشياء البديهية مثلا هذا الصراع الذي سيحدث بيننا وبين الطغاة. في القرآن الكريم وفي دين الله سبحانه وتعالى تجد أن الإنسان الذي ينتمي إلى هذا الدين والمجتمع الذي ينطلق على أساس الدين والأمة التي تتحرك على أساس هذا الدين ستواجه تحديات وأخطار ومشاكل وصعوبات، هذه قضية ملحوظة. لكن هناك مساحة كبيرة جدا في القرآن في الإسلام من التعليمات والتوجيهات التي تبني الأمة لتكون قوية في مواجهة ذلك التحدي، وكيف تخوض ذلك الصراع بجدارة وكفاءة عالية. أيضا هناك مساحة واسعة من حديث القرآن عن الوعود الإلهية بالمعية والمعونة والنصر لعباده المؤمنين. فمعنى ذلك أنه عندما تتجه الأمة على أساس دين الله ستواجه المشاكل والتحديات، ولنفهم أن الأمة التي لا تتجه على أساس الدين ستواجه المشاكل والتحديات لكن لن يكون لها معين ولا نصير، بينما الأمة المتمسكة بالدين سيكون الله عونها ونصيرها، ستخوض الصراع التي لا بد أن تخوضه. لأن البعض من الناس يعتبر الصراع والجهاد في سبيل الله في مواجهة الطغاة مشكلة، فيؤثر على توجهه، على مصداقيته، على ثباته، فيرى أن الإنحناء والخضوع لقوى الطاغوت والتنازل عن مبادئ الدين هو الحل. والله سبحانه وتعالى عبر عن هؤلاء في القرآن الكريم، تحدث أن هناك من ينحرف بسرعة خوفا من المشافي في هذه الحياة، بعض يرى ويسمي الجهاد مشافي، فقال الله تعالى عن أولئك: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة بسرعة. بعض الناس ما يشتي يضحي من أجل دين الله، رغم أنه حينما يتخلى عن الدين سيضحي أكثر لو حسب الحساب بشكل دقيق. أيضا يقول الله عن هذه الفئة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني هذا عبارة عن استنكار واستغراب. بعض الناس عنده جهنم أو ما يمتلكه الطواغيت من صواريخ أو من طائرات أو من أشياء، عنده سواء كعذاب الله، وينسى أن كل ما لدى الطواغيت زائلة، والطغاة بأنفسهم زائلون، زال قوم عاد وقوم ثمود وفرعون والنمرود وكل الطواغيت عبر التاريخ، وينسى أن أمريكا ستزول، وأن الله حي دائم لا يزول، وأن ما لديه من إمكانية ستزول وتنتهي، وأن جهنم لن تزول ولن تنتهي. من الناس من هو على هذا النحو، يريد أن يتحرك في هذا الدين لكن لا يريد أن يتحمل مسؤولية، خاصة في مقارعة الظلم والاستكبار والطاغوت والعمل على إقامة الحق والعدل، وينسى أن رسول الله تحمل كل هذه الأعباء، تسطى للطغاة، للظالمين الذين يسعون إلى استعباد الناس، وعانى وضحى وهاجر وقدم الشهداء وجرح وحورب وحوصر، كل هذه عانها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذن البعض هكذا يريد دينا مجردا من المسؤولية، يريد دين هكذا هادئ ما فيه مشاكل، خاضع لطبيعة الظروف. أما إذا كان فيه مواجهة وتحديات وأخطار فلم يعد له ضرورة، لم يعد لديه ضرورة لهذا الدين ولمبادئ هذا الدين، أو أحيانا للدين جملة وتفصيلا. البعض مستعد أن يرتد تماما عن هذا الدين إذا كان هذا أو ثمرة اتباع هذا الدين هو تحمل هذه المسؤولية، سيتنصل عن كل ما هو مهم وعظيم في الإسلام، والبعض يبقي له بقايا من الإسلام، يفصل الجوانب الأساسية والرئيسية ويتمسك بقشور بسيطة من الأخلاق أو من بعض الشعائر العبادية وأشياء بسيطة، ويرى أنه قد حقق ما أراد الله سبحانه وتعالى. فما يجب أن يفهمه كل إنسان مسلم أن تلك الفئة من الناس التي لا تنطلق على أساس الدين، على مبادئ الدين وقيمه، ولا تنطلق على ما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في فترته، فترة بقائه في مكة، في صلابته، في ثباته، ثم ما بعد هجرته وهو يواصل المشوار جهادا في سبيل الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يخوض الصراع مع قوى الطاغوت على أشده وبكل المستويات بكل الوسائل المشروعة والممكنة. تلك الفئة التي تتجه الاتجاه السلبي، قعود، جمود، تنصل عن المسؤولية، مداهنة للطغاة، تجريد للإسلام من جانب المسؤولية بكل ما هو فيه، لا تعبر عن حقيقة الإسلام أبدا أبدا، لا تعبر عن الإسلام الحقيقي، إنما إسلام مزاجي، إسلام فصلته على أهوائها، إسلام ينبع من ضعفها ومن ضعف وعيها ومن قلة إيمانها ومن مستوى إدراكها ومعرفتها، وقلة إدراكها ومعرفتها لأهمية الدين ومبادئ هذا الدين. فتلك الفئة التي تنطلق هذا المنطلق هي في اتجاه خاطئ وخارج عن مسيرة الإسلام، وليست في موقع القدوة. حتى لو ظهرت لنا من تلك الفئة زعماء وقادة وعلماء وحفاظ وغير ذلك وهم يتنصلون عن المسؤولية التي حملنا الله إياها، ليسوا قدوات وليسوا في موقع التأثر. حتى لو كانوا شخصيات مثقفة أو فكرية أو علمائية أو بأي شكل، لا تعني أن تكون قدوة. القدوة هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن نعرف جميعا كيف كانت حياته ومسيرة حياته. كيف كان في علاقته بالله وعلاقته بالقرآن بالإسلام، لأنك أنت كمسلم فيما يجب أن تفهمه لست فقط مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن تثبت على المبادئ الإسلامية القرآنية، لا بل أكثر من ذلك، أنت مسؤول أمام الله عن أن تقيم تلك المبادئ في واقع الحياة، تثبت عليها وتسعى لإقامتها في واقع الحياة لدى الآخرين. الله تعالى يقول كونوا قوامين بالقسط، ما قال الله كونوا راقدين وترصين على المسؤولية متهربين من أداء الواجب، لا، القرآن الكريم يريد منك أن تقيم القسط، ليس فقط أن تتمسك بالقسط. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كم من آيات في القرآن توجهنا إلى القيام بالمسؤولية كما أراد الله سبحانه وتعالى، آيات كثيرة جدا. فعلى الإنسان أن يفهم وأن يدرك أن المسؤولية من أهم معالم الإسلام وأسس الإسلام ومن أهم ما في الإسلام وما قدمه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يستشعر الإنسان مسؤوليته أمام الله وأمام الحياة كلها وأن يقوم بتلك المسؤولية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه المقتدين بخلقه العظيم، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد في سلسلة لقاءات بكم حول قبس من نور آية. وآية حديث اليوم هي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية هي الآية 55 من سورة النور، وهي سورة مدنية. وإذا استمنحنا قبسا من نور هذه الآية الكريمة، سنجد أن الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين الصالحين قولا وعملا، وعدهم وعدا مؤكدا بثلاثة أشياء وبثلاثة أعمدة أساسية للحياة الكريمة السليمة القوية. هذه الأعمدة هي الاستخلاف في الأرض، والتمكين من الدين، وتبديل خوفهم أمنا. وإذا نظرنا إلى هذه الوعود الثلاثة لوجدنا أنها هي المطالب الأساسية والملحة لأي أمة تطمح للخير والسعادة والقوة والسلام. فالاستخلاف في الأرض يعني أن الله يضع أمامهم وبين أيديهم كل ما تزخر به الأرض من خيرات وثروات، ويمكنهم من الحكم وبسط سلطانهم ونفوذهم. ومع ذلك فإن الاستخلاف على الأرض والثروات يعني أن يعينهم الله على فهم واكتشاف أسرار القوى والطاقات والإمكانيات الحياتية التي تحيط بهم في الجو والبحر والبر، والتي تختبئ تحت الثرى، فيتمكنوا بها من إضافة قوة إلى قوتهم ورخاء إلى رخائهم في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. وهكذا فإن ما يمنحهم الله بالاستخلاف هو كل أسباب الحياة والتطور والبقاء والنمو والهيبة، وكل أسباب التعمير والبناء الذي يسعد به الإنسان. ولكن ومع كل هذا التمكين والعون والعطاء، فإنه يجب أن يفهموا أن كل ذلك ليس إلا استخلافا، وأن عليهم أن يراعوا في سلوكهم وإنتاجهم وتعميرهم إرادة المستخلف، ويقفوا عندما يرضيه، فالأرض جميعا قبضته، وكل ما سخر لهم فيها وحولها ملكه، وهم أيضا عبيده ومملوكون له. وما دام الأمر كذلك، فإن على المستخلف أن لا يخرج عن طاعة المستخلف، وأن يتقيد بهداه، ويعود إليه وحده في كل أمر من أمور حياته، ويعتصم به وحده في كل ما ينوبه، وإلا فقد المستخلف صفة الاستخلاف. وهنا ندرك دقة التعبير في بداية الآية، وهو قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فالاستخلاف هو من حق المؤمنين، وليس هذا فقط، بل والعاملين العمل الصالح، إذ لا يكفي الإيمان بالقول دون أن يصدقه العمل ويجسده السلوك. فلكي نستحق الاستخلاف لا بد أن نكون مؤمنين صالح الأعمال، وهذا يؤدي حتما إلى نتيجة لا سواها، هي الحكم بالعدل والقسطاس، والبعد عن الظلم والطغيان. إن الله يحب الصادقين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: للمرة الثالثة أدعوكم يا قوم لأجعل منكم شهودا على هذا الممسوس الطامع في الخلافة المدعو زيد بن علي. لكن في هذه المرة نفد صبري، وقد بلغ السيل الزبا، وازداد هذا المتمرد قوة وصلابة، وأصبح أنصاره في كل ولاية من ولاياتنا، ويزدادون من يوم إلى يوم عددا وعدة. لهذا قررت الخلاص من هذا المعتوه بقتله. نعم، أحضر زيدا اليوم، بل الآن أريد أن أراه مدرجا بدمائه وقد فصل رأسه عن جسده.
2: إنه الحكم العادل ضد من يخرج على ولي أمر المسلمين. إنه والله لا يستحق القتل فحسب، بل القتل والصلب ورفع رأسه على السيوف.
3: لا بد أن يكون زيد عبرة لمن تبقى من بني هاشم.
4: إذا سمحت لي يا أمير المؤمنين،
1: ماذا لديك أيها الوزير؟
4: لدي يا مولاي رأي أريد أن أعرضه عليك، ولكن على انفراد.
1: حسن، لينفض المجلس. ماذا لديك من رأي بشأن زيد أيها الوزير؟
4: أخشى ما أخشاه يا مولاي أن زيدا بذكائه تعمد استفزازك وإيصالك إلى مرحلة الغضب الذي يدفعك إلى قتله.
1: أوليس إغضابي والنيل من رفعة مكانتي ومركزي كوني أمير المؤمنين كفيلا بقتل هذا الصعلوك من بني هاشم؟
4: أحيانا يا مولاي البعوضة تدمي مقلة الأسد،
1: ولهذا أريد أن نسحق هذه البعوضة قبل وصولها إلى مقلة الأسد.
4: وإذا سحقت وقد خلفت وراءها أسرابا من ملايين البعوض، فلا شك أنها ستثور لسحق ملكتها يا مولاي.
1: ها؟ ماذا تعني أيها الوزير؟
4: أعني يا أمير المؤمنين أن قتل زيد بن علي ليس في صالحنا وصالح خلافتكم الحكيمة. قتله سيثور علينا أتباعه.
1: وهل تريدني أن أبقي عليه حتى ينتزع الخلافة ويقضي على مملكة بني أمية؟
4: كلا كلا كلا، لم أقل هذا يا مولاي.
1: فماذا تريد إذن أيها الوزير؟
4: أرى أن يسجن، فبسجنه سيتوقف أنصاره عن الثورة علينا خوفا على حياته.
1: وسجنه، ألا ترى أنه سيثير الناس علينا؟
4: هنا سيكون لهيبتكم وسلطانكم ما سيقطع ألسنة كل من يتجرأ على مناصرة زيد وهو في سجنه.
1: معك حق أيها الوزير، معك حق، فخلافتنا لا تقطع الألسنة فحسب، بل تقطع الرقابة بعد الأرجل والأيدي لكل من يحاول انتزاع الخلافة منا.
4: أدام الله لكم الملك يا مولاي، وجعلكم سيفا مصرة على جميع من خرج عن طاعتكم.
1: حسنا أيها الوزير، حسنا، سأخذ برأيك مكتفيا هذه المرة بسجن المتمرد زيد بن علي والأربعة معه من بني هاشم. فنفذ الأمر أيها الوزير، ولكن دعه يحضر إلى مجلسي قبل إيداعه السجن لأشفي غليلي منه.
4: أمرك مطاع يا أمير.
1: هذا أنت إذن يا زيد.
5: وهذا أنت إذن يا هشام. لقد سمعت أنك أعلنت على رؤوس الملأ في يوم حج، وأقسمت ألا يأمرك أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه. ألا فتك الله يا هشام؟
1: أو مثلك يأمرني بتقوى الله؟
5: نعم، إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله.
1: هذا تحقيق لما رفع إلي عنك يا زيد. ثم قل لي من أمرك أن تضع نفسك في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فاعرف قدرك ولا تشاور سلطانك ولا تخالف إمامك يا زيد.
5: من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه، ومن رفع نفسه عن مكانها خسر نفسه، ومن لم يعرف قدره ضل عن سبيل ربه، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟
1: من يكون؟
5: ذلك من عصى ربه وتكبر على خالقه وتسمى باسم ليس له. وأما الذي أمرك بتقوى الله فقد أدى إلى الله النصيحة فيك ودلك على رشدك.
1: أخرجوه من مجلسي، أخرجوه وارموه في السجن لعله يعرف كيف يخاطب الخليفة.
5: سأخرج ولن تجدني والله إلا حيث تكره. والله ما كرهت قوم قد تحر السيوف إلا ذلوا. والله ما كرهت قوم قد تحر السيوف.
6: وتمتد ذراع الطغاة ومخالب الجبروت لتنفذ أمر الطاغية هشام بن عبد الملك، مودعة أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله في سجون الشام. فأضاءت جنبات السجن وغرفه المظلمة بقبس من نور النبوة، وقبس من نور الإيمان، وقبس من نور القرآن. كيف لا تضاء بالأنوار وأحفاد من تنزلت ببيوتهم آي الكتاب، حلوا نزلاء نور وهداية وشعاع عدل وحق وحرية وعزة وكرامة للمظلومين داخل هذه السجون المظلمة. لم يكن دخول الإمام زيد وأنصاره إلى السجن إذلالا لهم أو تثبيطا لعزيمتهم وصمودهم وثباتهم، بل كان جذوة مستعرة وصرخة مدوية ونارا حامية تشوي وجوه الطغاة وتحرق قلوبهم. كيف لا وقد حمل الإمام زيد مشعل الثورة ورفع سارية الحرية والعدالة حتى من داخل هذه الحجرات المظلمة، إذ سرعان ما تحول سجن الطغاة إلى مسجد عبادة ومدرسة علم ومنبر فكر ومركز نور يخرج من ثقوب السجن الصغيرة لتتململ لسطوعه عيون القابعين في ظلمات قصور بني أمية. ومن لا يعرف نور الحق وشمس الحقيقة تتململ عيونه إذا فاجأه نورها.
5: واعلموا يا رفاق سجني أن السجن إذا لم يكن لدنيئة ليس مذلة ومهانة، بل هو عز وكرامة إذا كان لكلمة حق قلتها في وجه سلطان جائر، أو كان بسبب المطالبة بحقك في العيش في ظل العدالة والحق، أو كان لنصرة مظلوم، أو انتزاع حق مسلوب، أو حرية مقيدة من طاغية يحكم أو مستبد يستعبد. إخواني ورفاق سجني. سجننا ليس مذلة لنا، بل هو هزيمة ومذلة وانكسار للطاغية والسجان. طغاة الأرض استاءوا منا لأننا آمنا بحقوق الأمة، وخاصة حقهم الشرعي في الخروج عن الولاة الظالمين. رفضوا هذا الحق الشرعي بروح عدائية حاقدة. أتدرون لماذا؟ لأنه لا يخاف من هذا الحق للأمة إلا الظالم، ولأنهم يريدون ضمان بقائهم في السلطة وتوارث الملك وقطع كل لسان يحاول أن يكشف ظلمهم وطغيانهم على الأمة. رفاق سيدي، لقد جاء القرآن صالحا لكل زمان ومكان، فكل أحكامه وتشريعاته تتوافق مع مقتضى الزمان وتطور العصر إلى يوم القيامة، وليست مخصوصة بزمن معين، وفيه ما يجعلنا واعين بأعداء الله ورسوله وأعدائنا، وما ينبهنا ويحذرنا من المنافقين واليهود. لذا فقد عمل الطغاة على أن يجمدوا القرآن ليغيب عن الأمة فتتوه وتنحرف، ثم أخذوا يدلسون على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويضعون الأحاديث وينسبونها إليه ليقدموا فيها ما يحقق لهم البقاء في الحكم والاستمرار فيه، وتخولهم ظلم الأمة وردع كل من يقف في وجه طغيانهم.
1: أرأيت أيها الوزير كيف أن مشورتك قد حولت السجن إلى حلقة علم ومدرسة فكر لزيد بن علي؟
4: أعترف يا مولاي أنني قد أخطأت التقدير و...
1: خطأ أحال السجن إلى مسجد عبادة وحلقة للدرس. ليس هذا فحسب، بل إن السجناء وحتى الحرس وجواسيسنا ورقباءنا تحولوا أتباعا لكلب بني هاشم زيد بن علي.
4: هدئ من روعك يا أمير المؤمنين. فمثل زيد لا يعكر صفوك، فما هو إلا واحد من رعيتك، بيدك حياته وموته.
1: يبدو أننا بعد أن فرغنا من خداع الناس نستمر في خداع أنفسنا أيها الوزير. لا لا أيها الوزير، زيد لم يعكر صفوي فحسب، بل هز عرشي. أتعلم؟ هز عرشي حتى ترنح تاجي على هامة رأسي، وإذا لم أجتز رأسه وأمزقه وأجعله عبرة لمن اعتبر، ليس ببعيد عليه أن يهد أركان بني أمية.
4: أوافقك الرأي بضرورة قتله والخلاص من شره، ولكن بطريقة لا تثير علينا الرعية.
1: عدت مرة أخرى تخوفني بثوران الرعية أيها الوزير.
4: إنما هو رأي يا أمير المؤمنين، فإن رأيت فيه خيرا فذاك، ما لم فالرأي فيما تراه.
1: فما هي الطريقة لقتله التي نتحاشى فيها إثارة الرعية؟
4: عملية إغراء بالمال وبإطلاق سراح خالد القصري وإعادته لولاية العراق.
1: المقابل ما هو؟
4: أن يدعي القصري على زيد ومن معه بدين كان قد سلمه إليهم أثناء ضيافته لهم بالعراق. وأرى أن تدخل مع زيد في التهمة بعضا من المقربين لك، حتى لا يشعر زيد أنها مقصودة له.
1: ولكنك تعلم أن خالد القصري مسجون في العراق، وزيدا ومن معه في سجون الشام.
4: أوكل مهمة إغرائه إلى والي العراق يوسف بن عمر، وإذا وافق القصري على الادعاء أرسلنا زيدا ومن معه إلى العراق لمواجهة الدعوة في مجلس يوسف بن عمر.
1: وهل تعتقد أنه

0: من قبله ساعة واحدة، فإني رأيته رجلا حلو اللسان شديد البيان خليقا بتمويه الكلام، وأهل العراق أسرع شيء إلى مثله.
1: أمر مولاي.
0: ولكن قبل أن ترسل زيدا أريده هنا في مجلسي لأراه منكسرا أمامي بعد سجنه طوال هذه الفترة.
2: أتدري يا خليفة المسلمين، إنني وإن كنت يهوديا إلا أنني لا أحب مجلسا كما أحب مجلسك هذا، ولا أخشى من ارتداء الزي اليهودي حينما أزورك.
0: أنت جليسي المفضل، لما تقص علي من قصص تسليني وتنسيني الهموم،
2: ولا أنساك من النصح أيضا مثلما لا تنساني من الهبات والعطايا.
3: هذا زيد قد أتى به الحراس من السجن، هل تسمع له بالدخول يا مولاي؟
0: أدخله أيها الحاجب، أدخل أريني كيف ستشفي غريدي من زيد بن علي.
2: سترى كيف هو دهاء اليهود.
0: هذا أنت يا زيد؟ يبدو من هيئتك أن الصين قد تولى تأديبك.
2: ألا تعسل لمحمد وما أنجب؟
4: أو تسب رسول الله يا كافر؟ أما والله لئن تمكنت منك لأختطفن روحك.
0: مه يا زيد، لا تؤذي جليسنا، أخرجوا زيدا فقد آذى جليسنا وعكر صفو مجلسنا.
4: من استشعر حب البقاء استبتر الدل إلى الفناء.

0: ألا من كلمة ترحيب يا قصري لصديقك يوسف بن عمر؟
1: كلمة الترحيب إلى غرف السجون لا تليق بوالي العراق يوسف بن عمر.
0: لا تنسى أنك كنت واليا على العراق من قبلي، وكنت أكثر مني قربا وحظوة عند الخليفة،
1: وكنت خادما مطيعا لهذا السلطان ممتثلا لأمره، وأخيرا كان جزائي هذه القيود الثقيلة وتلك السياطة التي ألهبت ظهري وعلامات التعذيب على جسدي. فماذا يريد مني الخليفة بعد يا والي العراق؟
0: يريد خلاصك، نعم يريد خلاصك من هذا العذاب الذي أنت فيه.
1: يخلصني بماذا؟ إذا بقي في قلبه رعاية لمعروف قدمته فليسرع بقتله، لأن قتلي أهون من سجن بني أمية وتعذيبهم.
0: هون عليك يا خالد، هون عليك، فما جئتك إلا حاملا إليك البشرى.
1: لم تبقى من بشرى تزف إلي إلا بشارة قتلي يا يوسف.
0: وإذا قلت إن الخليفة قد أمر بإطلاقك ورد اعتبارك وإعادتك واليا على العراق.
1: كفاكم تشفيا وشماتة وسخرية. هل أصبح التلاعب بعواطف الناس ومشاعرهم وسيلة من وسائل تعذيبكم للمسجونين؟
0: معك حق في تكذيبك لهذا العرض، ولكن أقسم لك أنه جاء من الخليفة هشام بن عبد الملك.
1: أقولها بصراحة يا يوسف، ما عهدنا في خلفاء بني أمية صحوة ضمير أو اعترافا بمظلومية سجين أو رد اعتبار لمن أذل أو أهين. لهذا أجدني في شك مما يعرضه الخليفة، فماذا يريد؟
0: من حبي لك وحرصي على مصلحتك لن أدع ما تفوهت به الآن يصل إلى أمير المؤمنين.
1: من قاس الظلم والألم والتعذيب والقهر والعبودية والإذلال والمهانة لا يعرف الخوف ممن ظلمه إلى قلبه طريقا.
0: هي فرصتك الأخيرة.

0: يا قصري، إما أن تعود إلى الجاه والمنصب وولاية العراق، أو تموت متعفنا في سجنك.
1: أتعفن ميتا خير لي من تعفن الآن حيا.
0: هل قبلت عرض الخليفة أم لا؟
1: بعد أن تجيبني على سؤال واحد.
0: ما هو؟
1: ما الذي دفع الخليفة إلى تقديم هذا العرض المغري؟
0: يريد منك أمرا واحدا سيكون إثباتا لحسن نواياك.
1: وما هو هذا الأمر؟
0: أن تتقدم إلي بدعوى على زيد بن علي ومجموعة معه.
1: دعوى؟ وفيما أدعي عليهم؟
0: بأن لديهم دينا أخذوه منك حين كنت واليا على العراق.
1: ماذا تقول؟ ولكن
0: اسمع يا قصري.
1: ماذا أسمع؟
0: لك أن تختار بين العزة والكرامة والجاه والمال والمنصب، أو بين الذلة والمهانة والخضوع والخنوع وألوان من القهر والعذاب.
1: وكيف لي أن
0: قصري؟
1: ماذا يا يوسف؟
0: إياك أن تفوت على نفسك هذه فرصة.
1: ومتى يجمع بيني وبين زيد وأصحابه؟
0: غدا في مجلسي. فكر بالأمر يا قصري.
1: آهٍ، ما أشد أن يقف الإنسان بين خيارين أحلاهما مر. ماذا أصنع؟ كيف أتصرف؟ من أي أفق أطرح نفسي هذه المرة؟ ومن أي واقع أطل على الناس في مجلس ابن عمر؟ كم أشعر في هذه الليلة الليلاء أني أقترب من الشوط الأخير في حياتي، أو من العودة للحياة الهانئة بعد أن رأيت العالم فراغا والدنيا سرابا. لن أستطيع أن أقرر الآن بين قبول عرض الخليفة وشرطه القاسي وبين رفضه الأقسى. سأدع لنفسي في مجلس يوسف أن تقرر ما تريد قوله.
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ ساعة فجر اليوم 6 خروقات جديدة لاتفاقية التادية وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، تخللها توغل بري محدود وإطلاق نار وقصف مدفعي إلى جانب عمليات تفجير ونسف للمنازل والمباني السكنية. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أن العدو الإسرائيلي يبالغ في رده على الاشتباكات بدلا من التهدئة، وكشف عن وجود آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار وفق ما نقله موقع قناة المنار اليوم. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوى العدو الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 5 آليات عسكرية توغلت اليوم في قرية المشيدة بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا، وتوغلت قوة العدو في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الأوسط، كما توغلت دورية تابعة للعدو مؤلفة من 4 آليات عسكرية في قرية عين ديوان بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عملية تفتيش لأحد المنازل داخل القرية. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس لصالح قرار يقضي بوقف الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط. وقالت وكالة رويترز إن مشروع القرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. وصوت المجلس بأغلبية 50 صوت مقابل 48 لصالح القرار. النبأ الأخير. أعلنت غرفة العمليات مقاطعة بيليارد جنوب غرب روسيا في بيان اليوم مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسيرة أوكرانية استهدف قرية بليفينتي التابعة لمنطقة فيدليفسكي بالمقاطعة الحدودية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 323 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بمجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانه استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة، الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

يكون شريكا في صناعة النفط وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
2: السلام الله عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في القلب أنتم التعاملات بين الناس في أي مجتمع من المجتمعات في شتى مرافق الحياة من البيت إلى الهيئات والمؤسسات في كل مكان يتواجد فيه الإنسان تتألف القلوب وأيضا تمتن الصلات بوجود العوامل الإيجابية وما أكثرها من صفات دعا الدين الإسلامي إليها وحث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمل والتقيد بها حرصا على التآزر. من هذه العوامل والأساسيات الأمانة، فالأمانة ركيزة أساسية لبناء الثقة والمودة والاستقامة بين الناس. عندما نسمع بمصطلح الأمانة يتبادر إلى الذهن أنها عبارة عن حفظ المال الخاص الذي أودعه لدينا الناس الآخرون، بينما الأمانة تشمل كل معاملة الإنسان مع غيره كحفظ الأسرار وتقديم النصيحة الصادقة، عدم التلصص والتجسس على حياة الآخر وخصوصيته وما لديه. لنأخذ من ذلك مثال كتصفح تلفون الشخص كل ما لا يريد الإنسان كشفه ويسعى الآخرون إلى معرفته يعد نوعا من الإخلال بالأمانة. حتى عند تقديم الاستشارة للآخر أمانة لا يجوز أن ننشرها بين الناس، فالأمانة أينما تواجد الناس في البيت بين الأزواج بإفشاء سر الزوج أو الزوجة عند الأهل والأقارب هذا أيضا أمانة، وإن تم الإفشاء فهو يعد من الخيانة. ما يحدث في مجالس وتجمعات الأصدقاء وفي بيوت الجيران أيضا أمانة، ففضل الأمانة كبير على من لا يخون ما أؤتمن عليه، وأيضا تظهر معدنه وتدلل على إيمانه الصادق. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هكذا ينهى الله عباده بعدم خيانة ما أؤتمن عليه، فالأمانة أساس المعاملات والعلاقة الطيبة والفلاح في المجتمعات وفي الأسر. ويتميز المؤتمن المخلص عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا يحظى بتقدير الآخرين له بحظوة في مكانته المرموقة بينهم. فالأمانة باب لزرع الثقة بين الأزواج وبين الأسر وأيضا بين المجتمعات، ليفوز الجميع بحياة طيبة مستقرة. قبل ذلك ينال الإنسان فوز ورضا الله سبحانه وتعالى عليه.

0: في القلب أنتم. سمعين الأحباء، يمر الإنسان منذ ولادته بمراحل متعددة، من الطفولة المبكرة إلى الطفولة والمراهقة في الشباب، حتى يصل إلى مرحلة الشيخوخة، وتتمثل بمصطلح الرزج والشيخوخة. بالتالي يتغير السلوك والتعامل، فلكل مرحلة خصوصيتها وسمتها. سنتحدث أيها الأحباء في فقرتنا هذه حول مرحلة الشيخوخة. بحسب الرسائل التي وصلتنا منكم، هذه رسالة هاني يتحدث عن والده الذي يبلغ من العمر 77 عاما، يتوهم أن أولاده يريدون التخلص منه وأنهم لا يعملون على إطعامه. أيضا رسالة مريم تتحدث عن والدتها في عمر 70 عاما، ترفض تناول الدواء وتقول إنهم لا يعملون على رعايتها وتلبية احتياجاتها وغيرها. طبعا الرسائل متعددة في مجملها، رفض من قبل كبار السن أو لنقل العناد، إلى جانب الإدعاء بعدم الرعاية والاهتمام. التساؤل المشترك، كيف ينبغي التعامل معهم في ظل العناد والتوهم بأشياء لا وجود لها، كعدم الاهتمام والرعاية من قبل الأبناء أو الأسرة بشكل عام. يسرنا سامعين الأحباء أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي ملاك صادق زبير، الأخصائية النفسية. مرحبا بك معنا أستاذة ملاك.
1: أهلا
0: أستاذة ملاك. طبعا كبار السن كالأطفال يحتاجون للاهتمام، ولكن ليس الاهتمام المجرد، إنما الاهتمام الذي يشمله الحب. هناك بعض الأسر تقدم لكبيرها في السن الرعاية لكن بتذمر، فكيف يؤثر ذلك في نفسيته؟
1: طبعا بالنسبة لكبير السن أكيد يكون عنده حساسية مفرطة، فيبدأ يفهم لغة الجسد للفرد الذي مقدم الرعاية، يفهم التأفف، يفهم نبرة الصوت، ويكون متحسس جدا لهذه الآثار، فينعكس على طول على نفسيته بأنه يحس نفسه مصدر عبء وثقل. هذا شيء خاطئ، لازم نحسس كبير السن انه مصدر عبء وثقل في الحاضر، وهذا لازم يكسر كبرياءه النفسي. كمان عنده يكون كونه يتطلب متطلبات شخصية مثل الصحة والأشياء العناية الشخصية، هذا يكون عنده شعور بالخجل، فلازم نبدل هذا الشيء وما نعملوش بتأفف وتذمر.
0: أيضا يقول أحد الأخوة، والده يتفاعل مع أخيه بعكس ما يتفاعل معه، يا ترى لماذا؟ ما مرد ذلك؟ هل لأنه يشعر مثلا أن هذا الأخ أو بالنسبة لكبير السن الابن لا يعطيه الرعاية بحب وبود، وأيضا بأنه فعلا يريد تقديمها وإنما كإسقاط واجب؟
1: بالنسبة لكبير السن كل ما كبر الإنسان بالسن كل ما احتياجاته أكثر.
0: صحيح.
1: مثلاً الاحتياجات الشخصية مثل الملابس والنظافة الشخصية. هنا التفرقة بين الأبناء ليست مقصودة، كون هنا مثلاً نمسك موضوع النظافة الشخصية، مش أي حد بيرضي كبير السن إنه يمسك في هذا الشيء. ليش؟ لأنه مثلاً يمر مع ابن معين يشوف فيه سمات معينة، مرن لطيف يتعامل بالحب، فهو بلحظة ضعفه يأمنه، فهمت علي؟ فيكون الأمن أكثر عند مثلا ابن معين، وهذا تفرقة غير مقصودة. فلازم مثلا يعني نقدر كبير السن وما نعاملوش كأنه أداء واجب أو إنه يشتي يخلص بسرعة، مثلاً يسوي له أشياء معينة ويشتي يخلص بسرعة. في بعض الأبناء يكون كبير السن عندهم هيبة ودور كبير، فأحيانا كبير السن مش حابب يكسر هذا الدور، مش حابب يكسر هذه النظرة، بيختار الابن المرن اللطيف اللي يتعامل. بس حتى إذا كان هذاك الابن المرن ولطيف وكل شيء، بس عند كبير السن كبرياء شوية لازم نقدره في هذا الموضوع.
0: صحيح. أيضا يتفاعل مع من يرغب أو يرتاح إليه نفسيا، كبير السن يتفاعل معه مثلا، ممكن أن يتحرك في مساعدته عند تنظيفه عند تغذيته، بعكس أن يكون الآخر.
1: أيوة بالضبط، يتفاعل مع الإنسان اللي يرتاح له نوعا ما، وهي تفرقة غير مقصودة. لازم مقدم الرعاية يفهم أن التفرقة بين الأقوام تفرقة غير مقصودة، وإنما لأنه مر كبير السن بمرحلة معينة مريحة مع هذا الإسم، شاف فيه سمات شخصية مريحة، تعامله مرن ولطيف، فقد يرتاح له. ممكن يشعر أكثر هيبة من هذا الشخص الثاني، ممكن باحث كبير السن لهذا الشخص أكثر يتفاعل معه أكثر، فعدة أسباب.
0: نعم أستاذ ملك، هذا أيضا يقودنا إلى التساؤل، كيف ينبغي التعامل مع كبير السن، خاصة أن المراحل العمرية المتأخرة كما ذكرتم أيضا تجعله أكثر تحسسا من كل موقف يحدث أمامه. هنا ينبغي الانتباه أيضا من قبل مقدم الرعاية ومن سائر أفراد الأسرة الذين يتواجدون في نفس المنزل الذي يتواجد فيه كبير السن.
1: نعم، هنا كيف مقدم الرعاية لازم نشرك كبير السن بأشياءنا اليومية. كيف هذا يتم؟ مثلا الآن كبير السن عندنا في البيت، أدخل عليه أبتسم أدعيه باسمه، ممكن إذا كان متعصب أو يتلفظ بألفاظ مش لائقة، هذا مش منه شخصيا وإنما من المرض. كون الكبر بالسن يأثر على أشياء عصبية معينة، تمام، نفصل بين هذا الشيء، ما نحقدش أو نزعل، هذه الأشياء مش من كبير السن. نبدأ نرعاية رعاية بحب، لأنه أنت كإنسان صغير كبير وسط، رعاية تكون رعاية بحب، تمام. مثلا ممكن ندخل عندهم كله إيش تحب تأكل اليوم، يعني نشركه في النشاطات اليومية عشان يحس نفسه موجود.
0: جميل.
1: نتجاوز عن الزلات حقه، مش دايما يعني لازم نمسك كل كلمة، هذا شيء خطأ. نفصل بين الكلام والشخص، إنه قد مثلا يتهم حد بالسرقة، هذه نتيجة هلاوس معينة أو بلاغة، فيمكن يقول إيه سرق مني كذا كذا، هذا الشيء إحنا ما نقفش على محل الجد، قد يكون عذر المرض أصلا. الكبير السن يعاني،
0: خاصة أستاذ ملاك إن كان يعاني من زهايمر.
1: أيوة، خاصة يمكن يعاني من زهايمر، قد يتطور للخلف في أكثر من اضطرابات معرفية لكبير السن.
0: إذن ينبغي أن يكون هناك صبر وتقدير، إلى جانب توفير الدعم العاطفي والاجتماعي كما ذكرتم أيضا، إشراكهم في اليوميات ونشاط الحياة بأخذ آرائهم، وأيضا بعرض عليهم بعض المسائل حتى يشعر كبير السن بأنه لا يزال له قيمته بين أفراد الأسرة. هنا أستاذ ملاك، ما الذي يؤثر في نفسية كبير السن ويجعله يفضل الاستسلام للمرض وكذلك الانعزال؟
1: استسلام كبير السن للمرض لما يحس انه ما عندهش هدف معين، يعني ما شاء الله احنا اعضاءنا مثلا هدفهم حمايتنا تربيتنا هذه الاشياء، فلما يكبر كبير السن ويحس ابنائه أو بناته خلاص قد استقلوا كل واحد لحاله، ما عملولوش الدور هذاك، ما اشركوش في حياتهم، يبدأ يقول إنه ليش أنا عايش الآن، يعني يحس إنه بيشتي يستسلم للمرض، نشاطه يقل تمام. وأحيانا يعاني أصلا كبير السن من اكتئاب، هذا الاكتئاب أحيانا ممكن نمر على كبير السن إنه يظهر هو يبكي، أو مثلا يمر عليه اكتئاب من ناحية الانعزال، ما يشتيش يجلس مع حد، ما يشتيش يأكل، ما يشتيش يشرب، ما يشتيش ينام، بس هذا الانعزال الصام دليل على إنه يعاني، لازم نستفيد من هذا الشيء عشان ما يستسلمش للمرض. كمان إنه كل يحاول يسيطر على الأشخاص من ناحية مرضه، كيف؟ لما الآن مقدم الرعاية يتحكم بلبسه، يتحكم بطعامه بدون سؤاله، يعني هذا الشيء بيأثر بكبير السن، فبيحاول كبير السن يعاقبهم من ناحية إنه عصب صامت، أنا مش تش حاجة،
0: يعني نستطيع نقول الاستسلام والانعزال. إذن في أقل من دقيقة أستاذ ملاك، أبرز الأمراض هو الزهايمر، هذا إلى جانب خاصة في الرعاية والصبر. يحتاج رعاية تختلف عن كبير السن الذي هو بشكل عادي لا يعاني من الزهايمر.
1: أيوة رعاية كبير السن بشكل عام، هذه الرعاية بتجيب له الدور المناسب عشان يكثر نشاطه في الحياة.
0: نعم، إذن بهذا الطرح وصلنا إياكم أستاذة ملاك صادق الزبيري الأخصائية النفسية إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم.
1: العفو.

في القلب أنتم. تذكر عزيزنا الزوج، عزيزتنا الزوجة، إذا غاب الحوار حضرت المسافة، فكم من زوج وزوجة يعيشون تحت سقف واحد وبينهم صمت طويل. فاقتلوا الصمت قبل أن ينال من حياتكم الزوجية.

تذكروا دوما أن المودة والرحمة هي الوقود الذي يبقي سفينتكم تمضي مهما كانت الأمواج عالية عاتية. فحافظوا على دفء الكلمة الطيبة، فهي أنجع وأيسر الطرق لإصلاح القلوب ولطمأنة النفوس. دوما لكم الحياة السعيدة.

0: سامعين الأحبة، من أشد الأمراض فتكاً بالإنسان أمراض السرطانات، ورغم خطورة هذه الأمراض إلا أن البعض تغلب عليها صحياً، تعافى ونجا بحمد الله سبحانه وتعالى. ويعد التعافي من السرطان خطوة كبيرة وقوية، لكن ينبغي الاهتمام والرعاية الصحية حتى لا تحدث انتكاسة بالنسبة للمتعافي. رسائل فقرتنا هذه: علي يقول: أصيب بالسرطان، تعافى بحمد الله، لكن بعد مرور سنتين يصاب به من جديد، يتساءل عن الأسباب. رسالة محمد أيضا: تعافى بحمد الله، إلا أن الطبيب حثه على الفحص المستمر وهذا جعله يعيش في قلق. أيضا رسالة عائشة تقول: هي من الذين تعافوا بحمد الله، إلا أنها لا تتمكن من الحصول على الغذاء الصحي كما نبهها لذلك الطبيب، فهل يمكنها أن تأكل أي وجبة أو أطعمة دون التقيد بشيء معين؟ طبعا أيها الأحبة، حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور جلال يحيى القاضي، أخصائي أول جراحة عامة. مرحبا بكم معنا دكتور جلال. دكتور، البعض من المرضى يتعافون بحمد الله تعالى من هذا المرض السرطاني، معروف بعد التعافي هناك فترة نقاهة لأي مرض يصاب به الإنسان، فما هي الواجبات التي ينبغي أن يلتزم بها متعافي سرطان؟
1: في البداية أؤكد على أن مرحلة التعافي من مرض السرطان تعتبر فرصة أخرى للمريض ليبني حياة أو لكي يستعيد حياته الطبيعية، أو فرصة ليجدد نوعا ما حياته. بالنسبة للأشياء المهمة التي يجب على المريض أن يتابع في فترة النجاح، ما تعرف مرحلة النجاح، أولا الالتزام الصارم بجدول المتابعة الطبية، لأن الحمد لله نجا من المرض، لكن الالتزام الصارم بالمتابعة الطبية تعتبر عنصر جوهري للمريض، لكي يتابع الأمور كاملة بالنسبة لتحاليل الدم والأشعات المدفعية أو الرنين إذا تطلب أو المناظر حسب نوع السرطان. ثانيا التدبير الفوري للطبيب عند أي تغيرات تحصل أو أعراض جانبية غريبة، آلام مستمرة، فقدان وزن غير مبرر، أو كتلة جديدة، أو شيء آخر، يعني يجب أن يشارك الطبيب المعلومات التي يخاف منها. الأمر الثاني ومهم جدا للمريض تبني نمط حياة صحي ونشيط، بمعنى أن تغييرات العادات اليومية للمريض يجب أن تتغير، ومهم جدا لنا جهاز المناعة، يعني يعمل المريض على تقوية جهاز المناعة وتقليل فرص عودة المرض، التغذية المتوازنة، النشاط البدني المتوازن أيضا، وكذلك الحفاظ على وزن صحي، أن السمنة من العوامل التي تزيد من المخاطر خصوصا في مرحلة النجاح. بالنسبة للنشاط البدني، على الأقل يعني بعضهم من خارج من مرحلة كيماوي، مرحلة إشعاع كذا، ما إيش النشاط البدني، الجسم ضعيف كذا، فنحن ننصح بالمشي، المشي أو السباحة يعني بشكل منتظم شيء رائع. التغذية المتوازنة، نركز على الخضار، الفواكه، الحبوب الكاملة، الأغذية العضوية. أكلات فيها السمادة، تدخل فيها التغييرات الجينية في أو المحسنة، هذه الأشياء كلها غير مطلوبة، لكن الأغذية الطبيعية التي لا تدخل فيها العناصر الكيماوية مهم جدا للمرضى في هذه المرحلة. بالنسبة أيضا كشيء مهم جدا تجنب الملوثات، العادات السيئة، الإقلاع التام عن الترتيب والابتعاد عن التدخين السلبي، مثل مجالس الجلوس، يعني ما يجلس شخص لا يدخن ولا يخدم مثلا ولا يجلس مع مجموعة أصدقاء، الدخان الذي يدخنه مجموعة الأشخاص هؤلاء ويتلقى الشخص يعتبر تدخين سلبي يؤثر على صحته سواء سرطان أو سرطان، ولكن الشخص المتعافي يعني لا زالت مناعته ضعيفة نوعا ما، لا زال جسمه يحتاج إلى الكثير من الاهتمام، فعندما يتعرض إلى هذا الأشياء السلبية والمغريات بعزه من نقص مناعته.
0: طب دكتور جلال، هنا رسالة علي يقول في رسالة: عاوده مرض السرطان بعد التعافي لمدة سنتين، فما هي الأسباب بعد التعافي يعود انتكاسة من جديد؟
1: بالنسبة للأشخاص هؤلاء في البداية نقول يعني أن لا يكون السبب من يعني بمعنى العلاج السابق فاشل، لا، قد يكون هناك خلايا مجهرية يعني لم يتم التعرف عليها أو لم يتم استئصالها بالكامل، أو أنه بتنتقل قبل مرحلة الاستئصال كامل للعلاج، ولكن هناك أشياء معينة سببت في رجوع المرض أو نسميها الانتكاسة. تمام، في بعض طبيعة الأورام شرسة، بعض الأورام تجد خصائص حيوية سريعة في الانتقام الانتشار، أيضا ضعف في الجهاز المناعي للشخص نفسه، يعني هذا يساعد على عدم استئصال الورم أو عدم قضاء الكثير من الورم نفسه، وبالتالي يعود من جديد. هذه هم السرطانات الثانوية، السرطانات الثانوية تأثر جانبي.
0: طب هنا في هذه الجزئية دكتور، يقال السرطانات الثانوية قد تكون تأثير جانبي لعلاج المرض الأصلي مرض السرطان، إلى أي مدى صحة ذلك؟
1: طبعا الأمر نقول أنه نادر جدا، كلام حوض المتعالجين من السرطان نادر جدا حصول السرطانات الثانوية ناتجة عن العلاج، ناتجة عن الكيماوي أو عن الإشعاع، لكن في حقيقة الأمر هي موجودة لكنها نادرة جدا. تمام، بالنسبة لهذا السرطانات الثانوية بسبب جرعة العلاج كيما وكإشعاع، بطبيعة الحال بتأثر على الأنسجة الحية، كمان بتقتل الأنسجة السرطانية، لكن الأنسجة الحية بتتأثر بها، تغير تركيبة الكروبيات الوراثية الموجودة في قلب الخلية الإنسانية، لكن لا نفرص المريض بهذا الجانب نهائيا لأنه نادر جدا، والنادر نادر يعني ليست شيء عام
0: النادر لا حكم
1: معتادين عليه، لكن تحصل بنسب ضئيلة جدا. والفحص المستمر والمتابعة الطبية بتبين أي سرطان أو أي نمو جديد أو أي سرطان ثانوي، ولا زالت مراحل مبكرة، بالتالي يتم القضاء عليه. ذلك نركز على الحساب والملف الطبي، الحساب جميع الفحوصات والأشعاعات، لازم حتى لو المريض تعافى من المرض حتى عندما يرجع إلى الطبيب مرة أخرى يكون ملفه مكتمل، ومتابعة طبية دورية للطبيب، الفحوصات اللازمة، الأشعاعات اللازمة، يكتشف المرض وهو لا زال في مراحل مبكرة ويتم القضاء عليه.
0: نعم،
1: وبالتالي الزلق لا يساعد المريض، والحالة النفسية للمريض مهمة جدا.
0: إذا نقول لمن بعث الرسالة الأخ محمد الذي قال يعيش في قلق نتيجة أن الطبيب طلب منه أن يعمل الفحوصات المستمرة، نقول ذلك حتى يكون هناك اطمئنان؟
1: لا، بالنسبة للفحوصات المستمرة أنا أقول أنه المريض يعتبرها شيء إيجابي لنفسه، لأنه يمكن من الأمان من السيطرة على المرض، يستطيع أن يعرف إذا هناك مرض، إذا هناك مرض أيضا الفحص المستمر ليس فقط يبحث عن خلايا غير طبيعية أو خلايا سرطانية، ولكن نطمئن على الأجهزة، على أجهزة الجسم المختلفة، الجهاز الوعائي الدموي، على الجهاز الكبدي، على الجهاز الكليتين، على جميع الأجهزة المختلفة
0: الأعضاء الحيوية،
1: لتحسين نوعية الحياة، تحسين جودة الحياة للمريض، وليس فقط بالنسبة نبحث عن خلايا. لأنه الجسم كله بيتأثر بحالة السرطان، بيتأثر بمرحلة العلاج السماوي والشعاب هذا بنية كاملة، لذلك المتابعة الدورية لوظائف الكلى، وظائف الكبد، القلب، الأمور كاملة، هذا كلها جزء من الفحص الدوري.
0: نعم، هنا دكتور حتى ليدركنا الوقت فقط، الأغذية الصحية السليمة تقول عائشة، هل يمكنها أن تأكل أي طعام دون تقيد بشيء مثلا؟
1: نطمن المريضة أنه الأمور طالما ما أصبحت في مرحلة النجاح فالأمور ليست بذلك السوء أن احنا نفرض عليها نظام صارم، لا، لكن الأمور بادرة ولا بدرة، فالشخص الطبيعي الذي هو متعافي والشخص العادي الذي لا يجد في السرطان أيضا ننصحه بنفس النصائح، حتى لا تقول أنا أعبد من السرطان الآن تلزموني بأشياء معينة نظام صارم، لا.
0: نعم،
1: الفكرة أنه الحفاظ على الصحة، الحفاظ على بنية الجسم، الحفاظ على المناعة، هذه الأشياء تتطلب من الشخص أن يتجنب الأشياء التي فيها كيماويات كثيرة، مواد غير عضوية، المقليات الكثيرة، الأشياء التي بتوجب أنها تضر الصحة. فالأمر ليس يعني إلزامي بشكل، لكنه محافظة على مناعة الجسم، محافظة على
0: يعني كحال الناس جميعا الذين يبحثون عن الصحة والوقاية. دكتور أدركنا الوقت، ولكن بشكل سريع، أخطر أنواع السرطانات التي ينبغي التنبه لأي عرض قد يعاود الناجي منها أو المتعافي من مرض السرطان؟
1: طيب، بالنسبة للسرطانات التي تعرض على العودة من شهر فانتن، سرطان الرئة، سرطان الثدي، سرطان البولون، سرطان الجلد، سرطان الرئة، عادة المريض العودة تكون سعال بالتنفس، آلام الصدر بشكل مزمن، سرطان الثدي عودة تكون جديدة أو تغير في الجلد أو آلام عظمية غير ظاهرة أو ينتشر مثلا للرئة، بيكون في وجود سوائل وبالتالي بالتنفس. هذا الأشياء يعني تنعدم بالمتابعات الدورية.
0: إذا بهذا نصل وإياكم دكتور جلال يحيى القاضي أخصائي أول جراحة عامة إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا لكم.
0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
2: قلبي أنتم،
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
3: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
3: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
3: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
3: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
0: هذه حلقة أخرى ومتجددة نطل من خلالها على خبايا ومستجدات عالم التكنولوجيا. فاصل قصير ومن ثم نبدأ فقرات حلقاتنا لهذا اليوم. عزيزنا المستمع، هل سبق أن تحدثت مع صديق عن منتج معين؟ أو فكرت في السفر إلى مكان ما ثم فوجئت بعد فترة قصيرة بظهور إعلانات ومنشورات تتعلق بالموضوع نفسه على هاتفك؟ هذه الظاهرة أصبحت شائعة إلى درجة دفعت كثيرين إلى التساؤل، هل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على قراءة أفكارنا؟ قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن الحقيقة أكثر تعقيدا من مجرد قراءة للعقول. فوسائل التواصل الاجتماعي لا تحتاج إلى معرفة ما يدور داخل رأسك بشكل مباشر، لأنها تمتلك شيئا آخر لا يقل قيمة، كميات هائلة من البيانات التي تروي قصتك الرقمية بالتفصيل. في كل مرة تستخدم فيها هاتفك أو تتفاعل مع منصة رقمية، تترك وراءك أثرا رقميا لا حصر له.
3: عمليات البحث والإعجاب والتعليقات والمشاركة، مدة مشاهدة المقاطع، الصفحات التي تزورها، الموقع الجغرافي، وحتى الأوقات التي تكون فيها أكثر نشاطاً، كلها تتحول إلى بيانات يتم جمعها وتحليلها بشكل مستمر. ومع مرور الوقت تنشئ الخوارزميات ملفاً رقمياً دقيقاً عن شخصيتك وعاداتك واهتماماتك وتفضيلاتك. هنا يدخل الذكاء الاصطناعي إلى المشهد، فخوارزميات التعلم الآلي لا تكتفي بتحليل ما فعلته في الماضي، بل تحاول التنبؤ بما ستفعله في المستقبل. ومن خلال مقارنة سلوكك بسلوك ملايين المستخدمين الآخرين، تستطيع هذه الأنظمة اكتشاف أنماط خفية تجعلها قادرة على توقع اهتماماتك القادمة بدرجة عالية من الدقة. ولهذا السبب قد تشعر أحياناً أن المنصة تعرف ما تفكر فيه قبل أن تبحث عنه أو تتحدث عنه علناً. وفي كثير من الأحيان لا يتعلق الأمر بما تفكر فيه الآن، بل بما تتوقع الخوارزمية أنك ستفكر فيه لاحقاً. فإذا لاحظت أنك تتابع محتواً متعلقاً بالسفر أو الهواتف الذكية أو اللياقة البدنية، فإنها تبدأ بعرض محتوى وإعلانات مرتبطة بهذه المجالات قبل أن تتخذ قرارك النهائي. وعندما تصيب هذه التوقعات هدفها، يتولد ذلك الشعور الغريب بأن هاتفك يقرأ أفكارك. لكن السؤال الأكثر أهمية ليس كيف تعرف المنصات الكثيرة عنا، بل لماذا تريد معرفة ذلك أصلاً؟ الإجابة تبدأ من الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث أصبحت البيانات واحدة من أثمن الموارد في العالم، فكل معلومة عن المستخدم تمثل قيمة اقتصادية يمكن استثمارها. ولهذا تنفق الشركات التقنية مليارات الدولارات لتطوير أنظمة قادرة على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستثمار. وعندما يتساءل المستخدم من يشتري بياناتي، فإن الإجابة تتجاوز شركات الإعلانات التقليدية، فالمعلنون والعلامات التجارية يمثلون الحلقة الأكثر وضوحاً، إذ يدفعون مبالغ ضخمة للوصول إلى فئات محددة من المستخدمين بناءً على العمر والاهتمامات والموقع الجغرافي والسلوك الرقمي. كما توجد شركات متخصصة في تحليل البيانات وجمعها ودمجها من مصادر متعددة لإنتاج ملفات تعريف دقيقة عن الأفراد والأسواق. غير أن أهمية البيانات لم تعد اقتصادية فقط، بل أصبحت أيضاً ذات أبعاد أمنية واستخباراتية واستراتيجية. فقد كشفت العديد من التقارير والتحقيقات خلال السنوات الماضية أن البيانات الضخمة أصبحت مورداً بالغ الأهمية للجهات الأمنية والاستخباراتية حول العالم. فالمعلومات المتعلقة بالمواقع الجغرافية وأنماط الحركة والعلاقات الاجتماعية والاهتمامات العامة يمكن أن توفر صورة شديدة الدقة عن المجتمعات والأفراد. وفي عالم باتت فيه الحروب الحديثة تعتمد بشكل متزايد على المعلومات، أصبحت البيانات الرقمية مصدراً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد التقليدية. المؤسسات الأمنية والعسكرية تسعى باستمرار إلى فهم البيئات الاجتماعية وتحليل الاتجاهات السلوكية ورصد الأنشطة المختلفة، وهو ما جعل البيانات التجارية المجمعة من التطبيقات والمنصات الرقمية محط اهتمام متزايد لدى العديد من الجهات حول العالم. كما أن البيانات الجغرافية التي تجمعها الهواتف الذكية وتطبيقات الملاحة واللياقة البدنية ووسائل التواصل الاجتماعي قادرة على رسم خرائط دقيقة لأنماط الحركة البشرية والتجمعات والعلاقات الاجتماعية. ولهذا يرى كثير من خبراء الأمن السبراني أن الخصوصية الرقمية لم تعد مجرد قضية شخصية، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالأمن الوطني والأمن المجتمعي. والأخطر من جمع البيانات هو القدرة على التأثير من خلالها، فالخوارزميات لا تراقب السلوك فقط، بل تعمل أيضاً على التوجيه. فالمحتوى الذي تراه على شاشة هاتفك لا يظهر بالصدفة، وإنما يتم اختياره بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة لزيادة التفاعل وإطالة مدة بقائك داخل المنصة. ومع الوقت يمكن أن تؤثر هذه الخوارزميات على اهتماماتك واستهلاكك للمعلومات وحتى على بعض قراراتك اليومية. ورغم أن كثيرا من الدول بدأت بسن القوانين لحماية البيانات الشخصية، فإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل البيانات يجعل من الصعب مواكبة هذه التحولات.
4: ولهذا تبقى مسؤولية المستخدم أساسية في حماية خصوصيته من خلال مراجعة الأذونات الممنوحة للتطبيقات وتقليل مشاركة المعلومات الشخصية واستخدام أدوات الحماية الرقمية المتاحة. في النهاية، قد لا تكون وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على قراءة أفكارنا حرفياً، لكنها أصبحت قادرة على قراءة آثارنا الرقمية بدقة مذهلة من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. تستطيع التنبؤ بالكثير من اهتماماتنا ورغباتنا وربما التأثير على بعض قراراتنا. لذلك فإن الشعور أن هذه المنصات تعرف ماذا نفكر ليس وهماً كاملاً، بل انعكاس لحقيقة أن كل نقرة وإعجاب وبحث نجربه يضيف قطعة جديدة إلى صورة رقمية متكاملة عنا، صورة قد تكون أكثر دقة مما نتخيل. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع:

ثورة طبية بالذكاء الاصطناعي. ميد جورني تدخل عالم الرعاية الصحية بمشروع طبي غير مسبوق.

إلى التفاصيل. كشفت شركة أدوبي عن تحديثات جديدة لمنصة الذكاء الاصطناعي Firefly AI Assistant، تتضمن إدماج المساعد الذكي مباشرة في عدد من تطبيقاتها الإبداعية Creative Cloud بهدف تسريع إنجاز المهام وتعزيز الإنتاجية للمبدعين. وكانت أدوبي قد أعلنت في وقت سابق من العام Firefly AI Assistant كوكيل ذكي قادر على تنفيذ مهام متعددة الخطوات عبر تطبيقات الشركة المختلفة نيابة عن المستخدمين. وأما التحديث الجديد فيركز على تحسين قدرة المساعد على الاحتفاظ بسياق العمل واستمراريته عبر المشاريع المختلفة. ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة العناصر التي تتيح للمستخدمين حفظ الشخصيات والعناصر والأماكن والكائنات التي أنشئت سابقاً عبر الذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامها في المشاريع المستقبلية. وترى أدوبي أن هذه الميزة سوف تساعد في الحفاظ على الاتساق البصري والسردي عبر الحملات التسويقية والمشاريع الإبداعية الممتدة. وأضافت الشركة إمكانية تنظيم الأصول الرقمية والمحتوى والمنشأ بالذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة من المشاريع، مما يسهل العودة إلى الأعمال السابقة واستكمالها في أي وقت. ووسعت أدوبي كذلك نطاق المهارات الإبداعية التي يمكن لمساعديها Firefly AI Assistant تنفيذها، إذ أصبح بإمكانه المساعدة في بناء الهوية البصرية للعلامات التجارية مع الحفاظ على عناصر التصميم الأساسية.

وسيتوفر شريطا جانبيا مدمج داخل هذه التطبيقات، مما يمنح المستخدمين وسيلة مباشرة للتفاعل معه دون الحاجة إلى الانتقال بين البرامج المختلفة. أكدت أدوبي أن الهدف الرئيسي من المساعد ليس استبدال المبدعين أو تنفيذ كافة مراحل العمل بالكامل، بل تخفيف الأعباء الناتجة عن المهام المتكررة والمستهلكة للوقت. وخلال عرض توضيحي، استخدم أحد موظفي الشركة المساعد داخل إليستريتر لإعادة توزيع مهام الدوائر بأحجام وألوان مختلفة بنحو عشوائي، وهي مهمة كان من الممكن تنفيذها يدويا، لكنها كانت ستتطلب وقتا وجهدا كبيرا. وأوضحت الشركة أن المساعد يستطيع شرح كيفية تنفيذ بعض المهام، لكنه لا يعمل كوكلاء الاستخدام الكامل للحاسوب القادرين على التحكم في المؤشر أو تنفيذ الخطوات تلقائيا أمام المستخدم. وبدلا من ذلك، تركز أدوبي على تمكين المصممين والمبدعين من تخصيص وقت أكبر لاتخاذ القرارات الإبداعية الأخرى.

أعلنت شركة ميد جورني المتخصصة في تطوير آليات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي مشروعاً جديداً يبتعد بنحو كبير عن مجالها التقليدي، إذ تعتزم الشركة تطوير جهاز طبي قادر على إجراء مسح كامل للجسم باستخدام الموجات فوق الصوتية خلال أقل من 60 ثانية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية خاصة تضم هذه الأجهزة لإجراء الفحوصات للمستخدمين. وقالت الشركة إن المشروع يعد أولى خطواتها ضمن مبادرة جديدة تحمل اسم ميدجورني ميديكال، وسوف تتولى تطوير حلول وأجهزة مخصصة للرعاية الصحية، موضحة أن الجهاز الجديد يعد أول منتج مادي تطوره الشركة. ووفقا للتفاصيل عنها الشركة، فسوف يقف المستخدم على منصة مخصصة قبل أن يغمر تدريجيا بالماء بمعدل 5 سنتي في الثانية، وخلال عملية المسح يمر الجسم عبر حلقة تضم نحو نصف مليون عنصر دقيق بحجم حبة الرملة، ويرسل كل عنصر موجات فوق صوتية ويستقبل انعكاساتها من أنسجة الجسم المختلفة. وشبهت الشركة آلية عمل الجهاز بطريقة تحديد المواقع بالموجات فوق الصوتية لدى الدلافين، موضحة أن العناصر الدقيقة المحيطة بالمستخدم تعمل كما لو كان محاطا بمئات الآلاف من الدلافين الصغيرة التي ترسل إشارات صوتية من مختلف الاتجاهات وتستقبل انعكاساتها على حد تعبيرها. وأكدت ميدجورني أن التقنية تنتج خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة للجسم تصل تفاصيلها إلى أجزاء من المليمتر، مع سرعة تفوق عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدية بنحو 100 مرة تقريبا. ففي حين تستغرق الرنين المغناطيسي الشاملة للجسم مدة تتراوح بين 60 و90 دقيقة عادة، تستهدف الشركة إنجاز عملية المسح الجديدة في أقل من 1 دقيقة.

0: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى منتهى هذه الحلقة التي سعدنا فيها بصحبتكم. إلى اللقاء، لكم التحايا من التقديم أماني عامر، ودمتم بخير.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: وقفة إعلانية.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة

0: العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888866.

0: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: إن الجهاد في سبيل الله ليس سلاحا يرفع، بل هو إيمان معزز في النفوس، فمن صبر وفر، ومن ثبت انتصر.
1: إضاءة ثورية.
2: حسين عليه السلام هو صاحب قضية، وقضيته هي الإسلام بأصالته ونقائه، وهي الحق الذي أرساه الإسلام نهجا للحياة وأساسا لمسيرة الأمة المنتمية للإسلام. الإسلام الذي يحرر الناس من كل أشكال العبودية للطاغوت إلى العبودية لله وحده.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أفضل قواتنا المسلحة الأبية، يا من حملتم راية الجهاد على عواتقكم وسرتم على درب الحسين عليه السلام حيثما سلك، ويا من آثرتم الموت على الذلة، ويا من جعلتم من شعاركم هيهات من الذلة، كما قال سيد الشهداء في ذكرى عاشوراء الخالدة حيث ارتوى تراب كربلاء بدماء الحسين وأهل بيته عليهم السلام، وتزامنا مع مطلع العام الهجري الجديد وصدور بيان قوات التعبئة الذي رسم خارطة طريق جديدة عنوانها الجاهزية المطلقة والتحرك الشامل، نقف أمام مشهدين عظيمين يلتقيان في روح التضحية والفداء. أيها المجاهدون الشرفاء، إن بيان التعبئة لم يكن مجرد إعلان عسكري، بل كان صدى لنداء الحسين في يوم عاشوراء هيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وهذا ما يفعلونه اليوم أيها الأبطال، وتدحرون المحتلين وتكسرون قيود الحصار الظالم بعد 11 عاما من العدوان. أنتم اليوم أيها الأبطال على خطى الحسين عليه السلام، تواجهون قوى الطغيان والاستكبار كما واجهها سيد الشهداء، تنتقلون من الدفاع إلى الهجوم، توحدون الساحات، تربطون جبهة اليمن بفلسطين ولبنان، تفرضون معادلاتكم الإقليمية. وكما كان الحسين قليل العدد وكثير الإيمان، أنتم اليوم قليلون العدة وعظيمون اليقين. أيها الأبطال، تذكروا أن استشهاد الحسين عليه السلام لم يكن هزيمة، بل نصرا خالدا زرع في قلوب المؤمنين روح الثورة ضد الظلم. وها نحن اليوم نجني ثمار تلك التضحية في كل صاروخ يحلق في سماء العزة، وفي كل عملية نوعية تدك معاقل الطغاة، وفي كل موقف شجاع يسطر بأحرف من نور ودم. إن النصر ليس بالكثرة، بل بالصدق والإيمان والثبات، فاثبتوا على طريقكم ولا تلتفتوا إلى الوراء، فالنصر حليفكم والشهادة مكرمتكم، والله معكم ولن يضيع أجر المجاهدين. سلام الله عليكم يا أبا عبد الله وعلى من استشهد معك، وسلام على أبطالنا المقاتلين الذين ساروا على نهجك فأحيوا روحك في قلوبنا وجددوا عهدك في دمائنا حتى نلقاك وقد حررنا الأرض وانتزعنا الحقوق ودحرنا المحتلين ورفعنا راية الحق عالية خفاقة.

0: الحسين يمضي أبيا ومع المؤمنين
1: في ذكرى عاشوراء.
2: من أعظم نكبات الأمة أن تسجد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى، خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.
1: أيها الأبطال البيامين، يا من تحملون راية الوطن على أكتافكم، تأملوا في ذلك الموقف العظيم حين وقف سيدنا الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه القلائل أمام جيش جرار من الطغاة. لم يخافوا كثرة العدد ولم يرهبوا بحديدهم، لأنهم كانوا يعلمون أن المعركة ليست معركة أجساد بل معركة عقيدة، وأن النصر الحقيقي ليس أن تنتصر بسيفك بل أن تموت وفي قلبك الحق وفي يدك المبدأ. ألم يقل الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذا قد بليت الأمة براع مثل يزيد، إنها كلمة تزلزل الجبال وتحرك الضمائر وتلهب في النفوس روح الثأر والعزة.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة، المستمعون الكرام، حين تتجلى ملاحم العزة في ميادين الشرف وتسمو رايات الكرامة فوق هامات القمم، ندرك بيقين العارفين أننا أمام مشهد ملكوتي مقدس يتجاوز تقديرات البشر ويسمو على حسابات أهل المدر. إنها معركة الحق في وجه الباطل وصولة الإيمان التي تثلج صدور قوم مؤمنين وهم يرمقون محور الكفر والاستكبار متمثلا في أمريكا وصهيون، وهو يترنح تحت وقع الضربات الحيدرية المسددة والصواعق الربانية المنكلة. فقد من الله على جمهورية إيران الإسلامية وحزب الله المقدام وبجانبهم الحشد الشعبي بقوة قاهرة وسطوة باهرة أعجزت العقول وأذهلت المحللين. فما بين صاروخ ينقض كالصاعقة ومسيرة تنقض كالنازلة زلزلت أركان كيان الاحتلال ودكت معاقل الطغيان ودكت الكفار دكة.

0: السلام تحية.
1: زملاء المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، إن الحديث عن الجهاد والشهادة ونحن في شهر محرم من السنة الجديدة لابد أن نقف فيها بإجلال وإصبار عند ملحمة جهادية واستشهادية قل أن نجد لها نظير، إنها ملحمة كربلاء في يوم عاشوراء، ملحمة استشهاد الإمام الحسين ابن علي عليه السلام التي جسدت في محور المقاومة اليوم، وأصبح اليوم محور المقاومة وفي ظل العدوان عليه كربلاء العصر، فدماء شهدانا هي امتداد لدمائه الزكية، ودماء أطفالنا امتداد لدماء أطفاله، وحصارنا امتداد لحصاره، وقصف بيوتنا امتداد لحرق خيامه، وأسرانا امتداد لأسرى آل بيت المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. إن عاشوراء الزمان وكربلاء العصر ليست مناسبة عابرة ولا قصة تاريخية انتهت وانقضت أو تبع حزب معين، فالحديث عن الإمام الحسين هو حديث عن الثورة ضد الظالمين وضد من يريدون أن يحكموا الأمة بالظلم والجبروت وبالحديد والنار. فالإمام الحسين هو أحد الخمسة أهل الكساء، ومن أقوال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا ينتهى عنه، لا يرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برماء. ويقول الإمام الحسين مبينا أهداف ثورته: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لأطالب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. كانت هذه هي غايات النبيلة والمقصودة من الإمام الحسين ابن علي عليه السلام، وهكذا هي أهداف ثورة الأحرار المستعينين بالله تعالى والمتوكلين عليه. فمواجهة المعتدين والمجرمين مهما بلغ عددهم وعدتهم وسلطتهم وقوتهم وأسلحتهم وأموالهم فلا مجال للاستسلام على الإطلاق. فهذا الإمام الحسين يرد على من طلب منه الاستسلام بقوله: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. وقال عليه السلام: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنين، ونفوس أبية وأنوف حمية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وهكذا كان خيار كل حر أبي، وهو خيار محور المقاومة وخيار شعبنا اليمني العظيم الذي أختار مصارع الكرام على طاعة اللئام من السعوديين والخليجيين والأمريكيين والإسرائيليين. ومن هنا تبدأ المعركة العسكرية المسلحة بين الحق والباطل. والسلام تحية.
2: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن قرار زعماء العرب بالتسوية مع إسرائيل موقف غير طبيعي، ويدل على أنهم يخافون من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، لأنهم يعتبرون اتجاه الشعوب هذا الاتجاه ليس في صالحهم، لأن مع حركة الفلسطينيين ومواجهتهم لإسرائيل أصبحت الشعوب العربية والإسلامية تتفاعل تخرج في مسيرات، فاعتبر الزعماء أن هذه الحركة وهذا السخط المتنامي ليس في صالحهم. ثانيا أكد أننا نحن أسوأ من الزعماء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم، نخاف من أمريكا كما يخافون ونتخذ الموقف الذي يتخذونه، هذا غير طبيعي، هذا أيضا غير طبيعي. ثالثا أكد أن كلمة مرض في القرآن الكريم في حديثه عن المسارعة إلى اليهود واسعة جدا، كلمة مرض واسعة جدا، مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك، ولو أتيت بأي مبرر، ولو قلت حفاظا على المصلحة العامة، ولو قلت خوفا من العصا الغليظة، ولو اخترعت أي مبرر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لكن المسارعة سببها المرض، وكلمة مرض مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي غير طبيعي. رابعا أكد أن الموقف الصحيح هو الموقف الذي وجه إليه القرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا هو الموقف الطبيعي. خامسا أكد أننا نحن من خلال القرآن ومن خلال الأحداث استطعنا أن نفهم الواقع خلاف الفهم الذي يفهمه زعماء العرب. فهمهم هم هو الذي جعلهم يرون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة، أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إذن أمريكا وإسرائيل هذا في الواقع إيش؟ قشة، وهذا هو الفهم القرآني خلاف فهم الزعماء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: نحن من فهمنا من خلال القرآن، وهو ما يجب أن يفهم دائما بالرجوع إلى القرآن وبالرجوع إلى الأحداث، ونحن أيضا من نستطيع أن نفهم مصالحنا ونفهم سلامتنا. إنه نحن فهمنا من خلال القرآن، إنه إذا لم يسلم ديننا فلا سلامة لنا، لا أمن لنا، لا كرامة لنا. فعندما يتحدثون بأن من يتحدث عن الجهاد هو قد يؤدي إلى خلق اختلالات أمنية، نقول إن من يسمح للأمريكيين بالدخول إلى اليمن هو من سيعمل على أن يجعل اليمن بؤرة للفساد، ومن سيجعل اليمن مضطربا، من سيفقد اليمن أمنه. وإن كان في الواقع لم يتمتع في يوم من الأيام بالأمن بالشكل الذي يريده اليمنيون. من يدخل الأمريكيين، من يسمح للأمريكيين أن يدخلوا هو من سيشكل خطورة على أمن اليمن، أوليس كذلك؟ لأن من التأكيد أن الأمريكيين لن ينتظروا اليمنيين حتى يتحرك أحد اليمنيين ليعمل شيئا ضدهم. هم من سيفجرون على أنفسهم، هم من سيضربون أنفسهم، هم من سيضربون على سفارتهم، هم من سيضربون على أي منشأة لهم ليقولوا إنهم أولئك، إنه ذلك الشخص، إنها تلك الجماعة. يعني عندما يسمحوا لأمريكا بالدخول فهم من سيصنعون المبررات لاستهداف الناس والفتك بهم، وهم من سيدخلون من يسمونهم إرهابيين إلى اليمن. قد يدخلون أفرادا من القاعدة فيبثونهم في مناطق في اليمن، ثم يقولون هناك في تلك المنطقة واحد من أفراد القاعدة، هناك في تلك المنطقة واحد من تنظيم طالبان، أولئك هم يحتضنون إرهابيين، هم يساندون إرهابيين، اضربوهم. لن يبقى لليمن أمن ولا إيمان ولا حكمة إذا سمحوا للأمريكيين بالدخول، فاختلقوا مبررات ويضربوا. نحن نقول عن اليمن إنه بلد الحكمة، بلد الإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. لن تبقى حكمة ولن يبقى إيمان من بعد أن يدخل الأمريكيون. وعندما يدخل الأمريكيون في هذه الفترة هو يختلف عن دخولهم إلى بلدان أخرى دخلوها قبل عشرات السنين وأنشأوا فيها قواعد عسكرية. الآن هي المرحلة التي يتوجه فيها أولئك لضرب الإسلام وضرب الأمة. دخلوا بلدان وبنوا فيها قواعد عسكرية وفعلا أنهكوها وفعلا أذلوها وأنهكوا اقتصادها وأذلوا زعماءها، لكن دخولهم في هذه الفترات لبناء قواعد عسكرية لإرباك وضعية الأمة هو فعلا سيكون في مرحلة تنفيذ الخطة الأخيرة لضرب الإسلام والمسلمين. يعني دخولهم هذه الفترة يختلف كدو في إطار الخطة الأخيرة لضرب الإسلام والمسلمين. وما أجمل ما قال السيد حسن نصر الله في تحليل هذه المسألة، قال إن أولئك عندما يتحركون ليس من أجل أموالهم ومصالحهم، فأموالهم ومصالحهم في المنطقة مأمونة، وهناك قواعد تحميها، وهناك أنظمة تحميها، وليس من أجل خبرات معينة، من أجل خيرات معينة. هم من تصب خيرات الشعوب العربية في بنوكهم، هكذا قال السيد حسن نصر الله، أن أولئك عندما يتحركون ليس من أجل أموالهم ومصالحهم، فأموالهم ومصالحهم في المنطقة مأمونة، وليس من أجل خيرات معينة يريدون أن ينتهبوها، فخيرات الشعوب العربية تصب في بنوكهم. إنه تحرك، قال، لضرب الإسلام. إن المستهدف في هذه الفترة هو الإسلام، هو القرآن. وقد نجد أنهم سيلغون هذه الآيات في المنهج أو في الخطب أو في أي شيء آخر. هكذا تحدث في أول ليلة من ليالي عاشوراء في هذه المناسبة التي نحن نحتفل بها في هذا اليوم. إذن ليس الجهاد من يعمل اختلالات أمنية، بل من يسمح للأمريكيين بالدخول هو من سيفقد اليمن أمنه وإيمانه. حتى من هو الذي يسعى لتحقيق وطنه، لتحقيق أمن وطنه؟ من ينطلقون لمحاربة أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا؟ الذي يسعى لتحقيق أمن وطنه هم من ينطلقون لمحاربة أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا. ألم يقل الله عن اليهود والنصارى إنهم يسعون في الأرض فسادا؟ من أين يأتي الفساد؟ من أين يأتي الإرهاب؟ من أين تأتي الجريمة؟ أليس منبعها الفساد الأخلاقي، الفساد الثقافي، الفساد العقائدي، الفساد الاقتصادي؟ يسعون في الأرض فسادا في كل المجالات. إذا ما انتشر الفساد ما الذي سيحصل؟ من هو ذلك السياسي الذي يستطيع أن يقول إن انتشار الفساد يؤدي إلى استقرار أمني؟ أليسوا يقولون هم إن الجريمة تؤدي إلى اختلالات إلى الاختلالات الأمنية؟ الجريمة تؤدي إلى الاختلالات الأمنية. من الذي يخلق شابا أو يخلق مجتمعا ينطلق في الجريمة؟ اقرأوا أنتم عن الجرائم في أمريكا، كم في الدقيقة الواحدة تحدث من جرائم اغتصاب، من جرائم سرقة، من جرائم قتل في الدقيقة الواحدة في أمريكا. في أمريكا نفسها المحلات التجارية يحتاج أصحابها إلى أن يكون داخلها حرس معهم رشاشات لحراستها ممن قد يسطون عليها. مجتمع مليء بالجريمة، مليء بالإرهاب، مليء بالفساد، مليء بالنهب. لا تستطيع أن تتحرك في مدينة أمريكية وفي جيبك دولارات، فقط شيكات، أوراق من هذه التي ليست أوراق نقدية، شيكات فقط، أو سندات، حوالات أو نحوها. أما أن تتحرك ولديك في جيبك دولارات فقد يقتلونك ويأخذون الدولارات من جيبك. هل هو استقرار أمني أو أنه اختلالات أمنية؟ إن من يفقد اليمن أمنه هم اليهود والنصارى عندما يدخلون، هم الأمريكيون، هم أولئك الذين قال الله عنهم إنهم يسعون في الأرض فسادا، إنهم يريدون أن نضل السبيل. هم من سيفقدون كل إنسان أمنه حتى داخل بيته. أين هي جرائم قتل الأبناء للآباء؟ جرائم وفقدان للأمن حتى داخل المنزل. أين هي جرائم قتل الأبناء للآباء وقتل الأبناء للأمهات وقتل الأخ للأخت وقتل الأخت للأم؟ أليست في بلدان أوروبا؟ هنا تعيش الأسرة كلهم مع بعضهم، يأمنون شر بعضهم بعض، بل كلهم يقفون موقفا واحدا في مواجهة صعوبات الحياة وفي العمل في سبيل توفير معيشتهم، أليس كذلك؟ هنا الأسر تسكن في بيت واحد، بعض الأسر أسر كبيرة متفرعة ولا زالت في بيت واحد، يقفون جميعا في ميدان مواجهة صعوبات الحياة. لكن هناك الأمن مفقود حتى داخل المنازل، الأب خائف من ابنه والابن خائف من أبيه وهكذا. إذا ما تمكن الأمريكيون ستنتشر الأعمال الإرهابية في اليمن، تفجيرات هنا وهناك على أيديهم. هم من فجروا البرج في نيويورك، سيفجرون أمثاله هنا في اليمن، ويفجرون في كل مكان بحجة أنهم اليمنيون. وهم من سيفسدون أخلاقنا ويفسدون بنينا وبناتنا، فتنطلق الجريمة في كل بيت، في كل قرية، في كل مجتمع. سيكون هناك نهب، سيكون هناك جرائم لا أخلاقية، يكون هناك قتل، يكون هناك كل جريمة نتصورها. من الذي يريد الأمن؟ هذا تساؤل. من الذي يريد الأمن؟ من يعمل على أن يحارب من يسعون في الأرض فسادا؟ أم من يعمل ويكتب الاتفاقيات معهم ويوقع على اتفاقيات أمنية معهم لدخولهم اليمن ليسعوا فيه فسادا؟ أم أنهم سيسلكون طريقة أخرى؟ إنها صفة لازمة لهم، حكم بها القرآن عليهم. دخلوا فلسطين سعوا فيها فسادا، يدخلون اليمن سيسعون فيه فسادا، يدخلون أي شعب سيسعون فيه فسادا. وكلمة فسادا تعني في كل مجالات الإفساد، ليس فقط في مجال معين، في كل مجال من مجالات الإفساد. فالذي يريد الأمن هو الذي يكافح من يسعون في الأرض فسادا، يواجههم، يضربهم. فنحن نقول للآخرين، نحن أيضا نفهم ما هو الذي يحقق الأمن لبلادنا. لا تتصوروا بأنكم وحدكم من يمكن أن تعرفوا الآخرين، ومن يمكن أن تعرفوا مصلحة الشعوب، ومن يمكن أن تعرفوا ما يحقق للشعوب أمنها وتطورها وتقدمها وتحضرها. نحن من وصلنا إلى أن نحكم على أن سياستكم التي تقوم على هذا الأساس من أولها إلى آخرها خطأ، وتؤدي إلى انحطاط الأمة، وتؤدي إلى أن تصل الأمة إلى واقع أسوأ مما وقعت فيه. من أين ذلك؟ نحن طبعا ليس لدينا أجهزة معلومات ولا استخبارات، لكن القرآن الكريم والأحداث، والتي منها الأحداث التاريخية، وهي ما قلت سابقا إن الأحداث التاريخية نفسها هي كافية أن تعطي العبرة. ناهيك عن الأحداث التي نحن نعاصرها، تلك الأحداث والقرآن الكريم هي من يجعلنا نفهم مصالحنا، ونفهم أمننا، ونفهم أين هي العصا الغليظة، عصا جهنم، وعصا الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة، أم عصا أولئك الذين قال عنهم لن يضروكم إلا أذى، ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. بل نحن من فهمنا من خلال القرآن الكريم، وما أحوجنا أيها الإخوة أن نرجع إلى القرآن الكريم دائما، وخاصة في هذه المرحلة. الأمريكيون إذا ما تمكنوا فعلا من سيحاولون أن يضيعوا القرآن، من يحاولون أن يدوسوا القرآن الكريم بأقدامهم، من سيفصلون القرآن، من سيمنعوننا عن تلاوة آيات معينة من القرآن الكريم. فمن خلال القرآن والأحداث بإمكانك أن تفهم مصلحتك. من خلال القرآن والأحداث فهمنا مصالحنا، فهمنا أمننا. يجب أن نرتبط بالقرآن الكريم من جديد، ونتعلمه، ونعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا، ونكثر من تلاوته، ونهدي مصاحفه لبعضنا البعض وأشرطة تلاوته. نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد، وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد. لأن القرآن هو من لو لم يكن من عظمته وفضله إلا أنه يكشف الحقائق أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يريك الحقائق ماثلة أمامك. كتاب عظيم يكشف لك الحقائق، يجلي أمامك الأحداث. حقيقة منها عندما نرى زعماءنا، حقيقة منها عندما نرى زعماءنا في مختلف المناطق، هذا حقيقة من الحقائق القرآنية. هذا الحقيقة ما هي؟ عندما نرى زعماءنا في مختلف المناطق، متى ما جاء مبعوث أمريكي، متى ما سمعوا خطابا فيه تهديد لرئيس أمريكا أو لأي مسؤول في إسرائيل أو أي بلد آخر من تلك البلدان، أليسوا من يظهرون حكماء، ويظهرون لينين، ويظهرون أذلاء؟ لكنهم متى ما وقفوا ليتحدثوا أمامنا ويخاطبونا، أليسوا من يتحدث بلهجة قوية وبشدة وبأعين مفتحة وبأوداج منتفخة وبالعبارات المهددة؟ ما الذي يصدق عليهم؟ هذا حقيقة من الحقائق التي يجليها القرآن، أن الزعماء عندما يأتي مبعوث من أمريكا أو من إسرائيل أو من أي دولة من هذه الدول، يظهرون حكماء ولينين ولطيفين، وإذا ما تخاطبوا مع شعوبهم يتخاطبوا بلهجة قاسية وبأعين مفتحة وبأوداج منتفخة وبالعبارات المهددة. ما الذي يصدق عليهم؟ إن الله سبحانه وتعالى قال عن نوعية معينة هم من يمكن أن ينتصروا لدينه، هم من يمكن أن يقفوا في مواجهة أعدائه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء عندما يتحدثون معنا نراهم أعزة علينا، نحن قد استضعفنا، قد استذللنا، قد أهنا من قبل الآخرين. لم يعد حديثكم بهذه اللهجة يشرفكم أن تتحدثوا به أمامنا. نحن في وضعية المريض، وضعية المستضعف المجهور المستذل، هو الذي يحتاج إلى كلمة رقيقة لينة منكم. لماذا نراكم تتحدثون معنا بهذه اللهجة القاسية وبالأعين المفتحة وبالعبارات الجزلة، وتستخدمون عبارات هي عبارات الفاتحين، عبارات القادة العظماء في ميادين مواجهة أعداء الله، تستخدمونها معنا؟ وإذا ما كنتم تتحدثون مع أولئك أو تواجهون تهديدات صرح بها الرئيس الأمريكي، نراكم تتحدثون بلين. أولئك هم من يحتاجون إلى كلمة قاسية وليس نحن، هم من يحتاجون منا جميعا إلى كلمة خشنة، إلى موقف صلب في مواجهة تهديداتهم، موقف صلب في مواجهة تهديداتهم وفي مواجهة ما يعملونه. لماذا أصبحتم عكس هذه الآية؟ لأنه فعلا يكشف أن واقعكم لستم ممن يحب الله ولا ممن يحبهم الله، ولستم ممن يمكن أن تعتز بهم هذه الأمة، ولا ممن يمكن أن ينتصر بهم الله سبحانه وتعالى لدينه، لأنكم أصبحتم هكذا أعزة على شعوبكم، كساة في منطقكم، تتهجمون عليهم، تقسون عليهم، اضربوا بيد من حديد تستخدمونها في الخطاب مع شعوبكم، خطاب بلهجة قاسية وكلام قاسي جدا مع الشعوب. إن من هم محتاجون إلى الضرب بيد من حديد يدنا جميعا، نحن وأنتم، هم أولئك الذين يضربون أبناءنا في فلسطين وفي أفغانستان وفي مختلف بقاع البلاد الإسلامية. من هو المحتاج إلى ضربة اليد الحديدية، أمريكا أم هذه الشعوب المستضعفة؟ أمريكا أم نحن الذين لا نمتلك شيئا؟ من هو الذي يشكل خطورة على الدين والدنيا والأمة والبشرية كلها؟ أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم؟ أم هذه الشعوب المغلوبة على أمرها المسكينة؟ من هو الذي يحتاج إلى أن يضرب بيد من حديد وإلى أن ترفع فوق رأسه العصا الغليظة؟ إنهم الأمريكيون والإسرائيليون ومن يدور في فلكهم، وليست هذه الشعوب المستضعفة. إذن هذا حقيقة قرآنية تجلت، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، وصف هذا القوم بأنهم ماذا؟ بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الزعماء هذه المواصفات ليست فيهم، بل تراهم أذلة أمام الكافرين وعزة على المؤمنين، على الشعوب المستضعفة المسلمة المغلوبة على أمرها. إذن ليسوا ممن يحبهم الله ولا ممن يحبهم الله، وليسوا ممن يمكن أن تعتز بهم الأمة وأن ينتصر بهم الدين. هذا حقيقة من الحقائق التي يجليها القرآن الكريم. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يهدينا بالقرآن، وأن يجعلنا ممن يستضيء بنوره ويربطه بالأحداث ويتأمل فيها فيخرج بنظرة عظيمة جدا يستفيد من كل الأحداث. ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يسمع كلام الأعلام فيفهمه ويعيه ويلتزم به ويطبقه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

كن شريكاً في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق

ومؤشرات إلى أرقى خطوط الحرية والكرامة الإنسانية وأرقى المناهج التي من خلالها يصل الإنسان إلى أرقى المعارج وأعلاها، وهو يعتز بحريته ويفتديها بكل غال ونفيس لديه. وواقع الأمر أنه وانطلاقا من النظر المتأمل المتعقل في فحوى وجوهر المهمة الإلهية التي أنيطت بالإنسان في هذا الوجود الأرضي، تتأتى خلاصة أن قيمة الإنسان ومنتهى ارتقائه يتجسدان في أن يعيش التوحيد الخالص لله تعالى. وهذا هو أول تلك الخلاصات والمعطيات الموضوعية التي نشير إليها. نعم، تلكما الركيزتان تتمثلان في أن يعيش التوحيد الخالص لله تعالى، وأن يعيش هذا الإنسان مع الله في الفكر والوجدان والخلق والعمل والسلوك وفي مجمل حركته الفاعلة عبر هذا الوجود. فالإسلام دين الفطرة، هو أيضا دين التوحيد ودين الاستقامة التي تحاكي فطرة الله التي فطر الناس عليها، هو المنهج الذي تصطبغ به البشرية تربية وتطبعا من خلال تعاليمه وتوجيهاته، وصولا إلى الكمالات التي خلقت هذه الخليقة البشرية لأجلها، ولا قيمة حسب ما يقول المفكرون وذو النظر المستنير والعميق للإنسان وللعموم البشري عندما يفارقون منهج السماء جانحين نحو المناهج الأخرى التي تفضي إلى المتاهات والمضائع والمزالق، وبالنظر إلى لب الفكرة الحسينية التي انطوت عليها ملحمة عاشوراء وما سطر على أرض الطف من كربلاء منذ نحو 15 قرنا، تبرز في المدى المنظور مقولة درجت على ألسنة أرباب الفكر والتأمل المنتج، خلاصتها أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، مجسدة أو حاملة زبدة المضمون العظيم والخالد لنهضة الإمام الحسين عليه السلام في وجه الطغيان الأموي اليزيدي المجرم، وهو الافتداء لهذا الدين الإسلامي بأغلى وأنفس ما لدى الذات البشرية، وهو النفس والأهل والولد. وعند هذه النقطة يلتمس الهدف الأسمى لسيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته الكرام وتلك الصفوة البالغة الرقي إنسانيا وإيمانيا من صحبه، حينما قرروا الوقوف في ذلك الموقف الفريد والنادر، وهو حفظ الإسلام ومبادئه وقيمه، والوقوف في المواجهة المباشرة للخطر المحدق به جراء الانحراف الأموي الطاغوتي الخطير الذي تمثل حينها في يزيد السفيه العربيد القاتل. وهل من خطر يفوق خطر القبول بمثل يزيد ومن على شاكلته حاكما متحكما متسلطا على رقاب المسلمين؟ وموضوع هذا التساؤل يجر نفسه في كل زمان ومكان وحتى يومنا هذا. فعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل هذا الطاغية المنحل. وهنا يلمع في الذاكرة قول الإمام الشهيد الحسين عليه السلام: لم أخرج بطرا ولا أشرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. نعم، كان هذا هو الهدف الأساس والمركزية للإمام الحسين بن علي عليهما السلام في تلك الحركة الثورية الفدائية المقدسة، إصلاح ما أفسده الطغاة بإزالة ومقارعة القيم الدخيلة، قيم التسلط

0: الجبروت التي ألبسها الطغاة زورا وبهتانا عباءة الإسلام، وهو منها بريء براءة الذئب من دم بن يعقوب. وفي سياق الأهداف المهامشة أو المواكبة لذلك الهدف المحوري، لم يكن الإمام الحسين ينشد نصرا عسكريا آنيا فحسب، وما كان قصارى همه من القيام والثورة أنه إن كانت الظروف مواتية أو مساعدة على الانتصار في الحرب فسيثور، وإلا فلن يتحرك أبدا. فالنصر الآني ما كان شاغله الحصري عليه السلام، بل كان همه والشاغل الكلي لهاجسه ومفهومه للنصر الحقيقي هو حفظ الإسلام وإسقاط نسخته الأموية الماسخة المشوهة المنحرفة. وهذا ينطبق على كل الأنظمة الطاغوتية الشيطانية في كل زمان ومكان. وبهذا المفهوم فقد حقق الإمام الحسين عليه السلام ذلك الهدف، وجدير به أن يحقق ذلك، وهو القائل: وأنا أحق من غير. هذه هي إذن مدرسة عاشوراء التي يستقي منها الأحرار والشرفاء في كل زمان وفي كل مكان.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها 6 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة، مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار وقف الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية، إسقاط 323 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية. التفاصيل: ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 6 خروقات جديدة لاتفاقية الهدنة وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة. وذكرت وكالة سند الفلسطينية للأنباء اليوم أن قوات العدو فجرت روبوتا مفخخا شرق مدينة غزة تزامنا مع تنفيذ عمليات نسف لعدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في المناطق الشرقية للمدينة، واستهدف قصف مدفعي شرق مدينة غزة، بينما أطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها تجاه الشاطئ، وأطلقت الدبابات النار جنوب مدينة خان يونس، فيما تجري الجرافات عمليات تجريف في منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لاهية بالتزامن مع محاصرة آليات الاحتلال خيام النازحين في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن العدو الإسرائيلي يبالغ في رده على الاشتباكات بدلا من التهدئة، وكشف عن وجود آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار وفق ما نقله موقع قناة المنار اليوم. وأضاف أن المنطقة تحتاج إلى مقاربات جديدة تقوم على خفض التصعيد ومنع الانزلاق نحو مزيد من التوتر، مشددا على أن أي تفاقم ميداني ولا سيما في لبنان يجب أن يقابل بآلية واضحة للتحقق من وقف إطلاق النار ومنع خرقه. ولفت آل ثاني إلى أن أي تسوية تتعلق بالساحة اللبنانية يجب أن تتم عبر تنسيق مباشر بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء المعنيين بما يضمن تثبيت الاستقرار ومنع تكرار التصعيد. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 5 آليات عسكرية توغلت اليوم في قرية المشيدة بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا، وتوغلت قوة أخرى في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الأوسط، كما توغلت دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عملية تفتيش لأحد المنازل داخل القرية. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس لصالح قرار يقضي بوقف الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط. وقالت وكالة رويترز إن مشروع القرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران ما لم يحصل على موافقة من الكونغرس. وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح القرار الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر، ويلزم القرار ترامب بسحب القوات المسلحة الأمريكية من أي أعمال قتالية مع إيران، لكن من المرجح أن يبقى التصويت رمزيا. وبموجب قانون صلاحية الحرب لعام 73 و900 ألف لا يحال مثل هذا القرار إلى البيت الأبيض لتوقيع ترامب، غير أن البيت الأبيض يصر على أن مشروع القانون هذا غير دستوري وبالتالي غير ملزم. ويقول خبراء قانون إن هذا الأمر لا يزال محل خلاف قانوني ومن المرجح أن يحسم في المحاكم. أعلنت غرفة العمليات في مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا في بيان اليوم مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسيرة أوكرانية استهدف قرية
بريفتني التابعة لمنطقة فيدي الفسكي بالمقاطعة الحدودية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 323 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية. النبأ الأخير. أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية، وقال خلال المنتدى العلمي الأول الدولي 12 قراءات بريماكوف وفقا لما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، قال: لقد تآكل الأمن العالمي بشكل كبير في كثير من النواحي، لا نملك في العالم سوى الردع النووي، هذا هو الشيء الوحيد الذي يحمي العالم من حرب عالمية، لافتا إلى أن التكنولوجيا تتطور حاليا بشكل يسمح بالتنبؤ بظهور أنواع جديدة من الأسلحة غير النووية التي قد تعادل في المستقبل من حيث القوة التدميرية القدرات النووية. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. 6 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار وقف الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية. إسقاط 323 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

السلام الله عليكم سامعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم إلى المتابعات الإخبارية. وفيها إحياء ذكرى عاشوراء، وقفة الجهوزية والاستنفار التي نظمها قطاع الإعلام اليوم في صنعاء. أهلا بكم.

0: في ذكرى عاشور الأليمة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نظمت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد والأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه اليوم في صنعاء فعالية خطابية إنشادية إحياء لهذه الذكرى الفاجئة. في الفعالية تحدث رئيس الهيئة العامة للأوقاف فضيلة العلامة عبد المجيد الحوثي بكلمة أكد فيها إننا اليوم أمام تضحية جسيمة وعظيمة لإحقاق الحق ودحر الباطل.
1: في هذه المحطة التاريخية المهمة التي حدث فيها حدث يلل، حدث غريب أن يحدث مثله بعد موت سيد الأولين والآخرين، بعقود قليلة تحصل معركة يقتل فيها ابن الطلقاء ابن سيد الأنبياء الذي قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباب، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فيدل حدوث هذه المعركة على انحراف كبير الذي وصلت إليه الأمة في تلك المرحلة القريبة من عهد النبوة والرسالة، والسبب في ذلك هو الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن خط الهداية المتمثل بكتاب الله وبأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا خرج الحسين؟ قد نتساءل ما هو الدافع للإمام الحسين إلى أن يخرج وهو يعلم أنه سيقتل هو وأهل بيته في كربلاء؟ لماذا خرج الإمام الحسين بينما سكت الكثير والكثير على ظلم معاوية ويزيد؟ الإمام الحسين عليه السلام كان ينظر إلى دين الإسلام أين وصل، كان ينظر إلى ذلك المنهج المحمدي الذي دعا إليه سيد الأولين والآخرين في مكة، الذي كان أساسه هو إخراج المستضعفين من تحت إبقة المستكبرين، الأخذ بيد الضعفاء والمساكين وتحريرهم من عبودية العبيد إلى عبودية رب العبيد. كان منهج حرية وكرامة وعزة وإخاء وتعاون على البر والتقوى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كان منهج قسط وعدالة وخير للأمة. ذلك الدين العظيم الذي وهب النبي حياته لإحيائه وإحياء مبادئه السامية وقيمه العظيمة، وضحى هو وأصحابه بدمائهم وبكل ما يملكون في هذه الحياة من أجل أن يرتفع ذلك الدين عاليا، من أجل أن تتجسد تلك القيم في مشروع إسلامي ينشر النور في هذه الأرض.
0: من جانبه تحدث الأستاذ العزي راجح بكلمتين أشار فيها إلى أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام ضد الظلم والطاغوت هي ثورة أحيت الأمة منذ ذلك التاريخ وحتى قيام الساعة، وأشار إلى أنه لو لم يثور الإمام الحسين لبقيت الأمة في الظلم والجور إلى قيام الساعة.
1: أن الإمام الحسين سلام الله عليه هو امتداد للحق وامتداد للهداية، هو امتداد للإسلام الأصيل. فعند إحيائنا هذه الذكرى نستمد منه هداية نورا، نستمد منه معاني الإسلام الأصيل. والدليل على ذلك ما في آية التطهير وما في آية المباهلة وما آية المودعة وما آية المودعة عن ذلك ببعيد. أيها الإخوة، الحديث عن كربلاء، كربلاء الحسين، هو حديث، وهذا ما يجب أن نفهمه، حديث عن النور والظلام، حديث عن الحق والباطل، حديث عن الخير والشر، حديث عن العدل في أعلى مقاماته وعن الظلم في قبحه وشناعته.
0: وكان الأستاذ محمد العابد الكاتب والباحث في الشؤون السياسية تحدث بكلمتين استعرض فيها أبعاد ودلالات هيهات من نبذ الله، معاني هذه العبارة التي أطاحت بعروش الظالمين من بني أمية الذين أفسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل. فكان الإمام الحسين عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من خرج وثار ضد أولئك الطغاة، على رأسهم يزيد بن معاوية الذي ارتكب جرائم بحق الإسلام وأهله.
1: سأستهل وأبدأ مع شعار الفعالية وشعار هذا اليوم الذي يوثر جزئية هامة واستراتيجية من جزئيات كربلاء، ولكنها جزئية بسعة الكرة الأرضية. كيف؟ لنذكر وندخل من خلال مدخل هيهات من الذلة، نرددها كثيرا وقد يكون فينا من يستوعبها بشكل كبير. هيهات بمعنى بعدا، هيهات بمعنى شتان، هيهات بمعنى لا يمكن حدوثه أبدا، هذا ما قاله الحسين. فأصبحت لدينا مدرسة يمكن أن نسميها الهيهاتية. هنالك هيهاتية الحسين التي أطلقها لتصبح في حد ذاتها جملة وعبارة ومصطلح ينوع ويركز ويحدد لنا ملامح ما نحن الآن فيه، ونحن في محور المقاومة الذي يكاد أن يكون ضمن هيهاتية كبرى وليس إلا مدرسة ضمن هيهات من الذلة. هيهات من الذلة هي محور المقاومة الآن، وهي محور المقاومة الذي أسسه وقاده الحسين، وهي محور الجهاد في سبيل الله الذي أسسه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، والذي اختطه الإمام علي من بعده، ثم كل من جاهد في سبيل الله على مداءات وقرون طويلة، حتى أتى هذا الزمن الذي رأينا فيه شخصيات كثيرة وكبيرة وهامة واستراتيجية في الهيئات. نحن في اليمن لدينا مؤسس الهيئات السيد القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي، ولدينا الآن السيد القائد قائد الهيئات من الذلة في زمننا الذي قال ولا زمن الحاملات والبارجات، في الوقت الذي لم يستطع أن يقول مثل هذه الكلمة وأن يتحدث بكل هذه الاستهانة ضد البارجات والحاملات أي قائد أو زعيم دول كبرى وعظمى ونووية وأيا كانت مسمياتها ممن ظنت في يوم ما أنها تناهض ما تسمى بالرأسمالية أو المعسكر الغربي الذي تقوده أمريكا، إلى أن أتى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي فقال هيهات من الذلة قولا وفعلا، وقال ولا زمن البارجات والحاملات، وقال وفعل، وهو الذي قال أنا رجل القول والفعل، فإذا بها تنصرف هاربة في البحر الأحمر.

نظمت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها اليوم في صنعاء وقفة استنفار بعنوان جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. في الوقفة أعلن وكيل الوزارة لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور عن التزام قيادات وموظفي ومنتسبي الوزارة وقطاعاتها ومؤسساتها وامتثالهم لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية للذهاب تجاه أي مستوى من الخيارات لاستعادة الحقوق والثروات وإزالة كل مظاهر العدوان والحصار على الشعب اليمني. وقال نتعهد كما وعدنا سيد القائد عندما انطلق العدوان الوحشي على الوطن في 26 من مارس 2015 أننا سنكون جزءا من مسيرة الاستبسال وقوائم الشهداء والجرحى. نقلنا معاناة الوطن وبطولة رجاله والانتصارات الميدانية ونحن في معركة طوفان الأقصى صوت اليمن الكبير والهادر على مستوى خطابة سيد القائد والفعاليات من 70 إلى صعدة والبيضة والمحويت وفي كل الجغرافية اليمنية التي يديرها المجلس السياسي الأعلى. وأضاف أن الأوان لأن تنحى جانبا كل الأوجاع التي خلفها العدوان والحصار فالشعب اليمني جدير أن يعيش ويستثمر كل ثرواته ويتحمل مسؤولية خياراته والتي على رأسها فلسطين وقضيته العادلة. وبارك الوكيل منصور للجمهورية الإسلامية في إيران الملحمة البطولية في كسر العدوان الأمريكي الصهيوني مؤكدا أن إيران أصبحت ملهما كما كان اليمن ملهما على مدار 11 عام مثلما كانت غزة وحزب الله خلال السنوات الماضية. وقد صدر عن الوقفة بيان أكد المشاركون فيه ثبات الموقف من أعداء الإسلام والمجتمع البشري وهم اليهود والنصارى ومن يتعاون معهم من أتباع الحركة الصهيونية في الغرب الكافر في المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأيضا المسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا في التصدي لطغيانهم ومواجهة الشر والتعاون على ذلك. كما أكد البيان الأخوة الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات دعايا الجميع للالتحاق في محور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان ومن الخضوع لأعداء الإسلام. كما أعلن بيان الوقفة الجهوزية العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي في إنهاء العدوان والاحتلال والحصار لينعم الشعب اليمني بكامل الاستقلال بالحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بعزة وكرامة وأيضا بخلاص من التبعية والتدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية.

وصلنا وإياكم إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، وأعد المتابعات بسام عبدالله النجار، طبعها طه سلامة، نفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن واحد عبر الرقم 7844888

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سبحان الله من غيوب، سبحان الله عجبا لتصريف في الخطوب، تغدو على مهج النفوس، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس، حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟

أن تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن واستغفري لذنوبك الرحمن غفارا.

والموت شر واحد والموت شر واحد والناس مختلف الدروب ولطالما ولقلما ينجو الفتى بتقاه من لطخ العيوب أيا من ليس

أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر

بعفوك إن عفوت وخصم ظني وكم ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو ستر ومن إذا فكر

هبطت أناملي وفرغت سني يظن الناس بي خيرا وإني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني إلهي أنت ذو فضل ومن إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا ربي جميل.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

من أعظم نكبات الأمة أن تسجد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.

لقد أراد طغاة بني أمية أن يكون الإسلام مجرد عنوان قابل للتبديل في يوم من الأيام، وأن يكون إسلاما لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يقيم عدلا ولا يصلح واقعا ولا يحل مشكلة ولا مشروع له في الحياة ولا دور له في بناء الأمة ولا يزكي النفوس ولا يصنع الوعي ولا يستبصر بنوره المجتمع ولا يحرر الإنسان. فهم أرادوا أن تكون الأمة مدجنة لهم، وكانت سياساتهم التي يعتمدون عليها لتحقيق هذا الهدف وفق ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تحذيره للأمة منهم في عبارات جامعة وعميقة ومهمة وشاملة. فقد اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، فماذا يمكن أن يبقى للأمة بعد ذلك؟ وماذا يمكن أن يبقى بعد ذلك الإسلام من أثر في واقع الأمة؟

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صبر. وفي عناوين 60 دقيقة: الاستراتيجية العسكرية القادمة للقوات اليمنية لانتزاع الثروات المنهوبة في معركة السيادة والتحرير. الأمين العام لحزب الله يتحدث عن مرحلة جديدة مع العدو الصهيوني، مشددا على انسحابه من كل الأراضي اللبنانية ضمن جدول زمني. استهداف صهيوني مباشر للنازحين في مخيمات الإيواء في غزة، ولجنة التحقيق الأممية تدين العدو باستهداف أطفال غزة وتطالب بإنهاء احتلال الضفة والقدس. إيران على طريق تثبيت أبرز بنود انتصارها في مباحثات سويسرا. البداية مع موضوع الساعة، والاستراتيجية العسكرية القادمة للقوات اليمنية لانتزاع الثروات المنهوبة في معركة السيادة والتحرير. في مشهد يعكس تحولا نوعيا في الخطاب السياسي والعسكري للقوات المسلحة، جاء بيان قوات التعبئة العامة ليشكل محطة فارقة في مسار المواجهة مع قوى التحالف، إذ لم يقتصر البيان على الجانب الاستعراضي للقدرات العسكرية، بل تجاوزه إلى رسم ملامح استراتيجية شاملة تدمج بين البعد الديني والوطني والعسكري في سياق متكامل، يعكس نضجا في إدارة الصراع ووعيا عميقا بطبيعة المرحلة التي تمر بها بلادنا بعد أكثر من عقد من العدوان والحصار. ويحمل توقيت إصدار البيان مع مطلع العام الهجري الجديد دلالات رمزية بالغة الأهمية، إذ جاء استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتي شددت على خطورة المرحلة وما تشهده من تصعيد في الاستهداف العدائي الشامل، مما يضع البيان في سياق استراتيجي أوسع يتجاوز كونه مجرد موقف عابر إلى كونه خريطة طريق لمرحلة مقبلة تحمل في طياتها ملامح تحول كبير في مسار المعركة، إذ أن الربط بين البعدين الديني والتاريخي يمنح البيان شرعية إضافية في الداخل اليمني، ويعزز قدرته على حشد طاقات الشعب في مواجهة ما وصفه بالمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا. وأول ما يلفت الانتباه في بنية البيان هو الانتقال من الخطاب الدفاعي والبحث إلى خطاب هجومي استراتيجي واضح المعالم، إذ لم يعد الحديث مقتصرا على مواجهة العدوان أو صد الهجمات، بل تجاوز ذلك إلى التأكيد على الجاهزية لخوض معركة التحرير الشاملة وطرد المحتلين من كل شبر واستعادة الثروات المنهوبة، مما يشير إلى نضج في الرؤية الاستراتيجية وتطور في أهداف المعركة من مرحلة الصمود والمواجهة في المشهد العسكري والسياسي إلى مرحلة التحرير واستعادة السيادة الكاملة، كما أن الإعلان عن وصول عدد المنتسبين إلى قوات التعبئة إلى مئات الآلاف وتشكيل مئات الألوية العسكرية التعبوية، ثم التأكيد على استمرار التدريب والتشكيل بوتيرة متزايدة يحمل رسائل متعددة الأوجه. فهو من جهة يؤكد على قدرة الدولة الجديدة بأبعادها العسكرية والشعبية على حشد طاقات بشرية هائلة تمثل رصيدا استراتيجيا لا يستهان به في أي مواجهة قادمة. ومن جهة أخرى يكشف عن عمق العملية التنظيمية والتأهيلية التي تمت خلال السنوات الماضية وبناء هيكل عسكري منظم ومؤهل بقدرات قتالية وتدريبية عالية. وهي رسالة ضمنية للخصوم بأن أي تصعيد أو استمرار في الحصار سيواجه بقوة متزايدة وبإمكانات بشرية ضخمة قادرة على تحقيق اختراقات نوعية، خاصة أن البيان ربط بين هذا الإعداد العسكري المستمر ودورات طوفان الأقصى التي تمثل منهجا تدريبيا شاملا يعزز القدرات الدفاعية والهجومية على حد سواء. وفي البعد الإقليمي والدولي جاء الموقف من القضية الفلسطينية ليعكس استمرارية النهج اليمني في ربط المعركة الداخلية بالصراع الأوسع مع المشروع الصهيوني والأمريكي، حيث أكد البيان على أن القضية الفلسطينية تظل البوصلة وأن كيان العدو يجب أن يعي أننا لن نقبل بتجزئة المعركة، وهو موقف يندرج في سياق نظرية وحدة الساحات التي تتبناها القيادة اليمنية، والتي ترى أن الصراع مع قوى الاستكبار العالمي هو صراع واحد متكامل الأبعاد مهما تعددت مسارحه الجغرافية. ومن خلال هذا الربط تسعى اليمن إلى تعزيز تحالفاتها الاستراتيجية مع قوى المقاومة في المنطقة وبناء جبهة موحدة تزيد من تعقيد المشهد أمام الأعداء وتحد من قدرتهم على عزل أي جبهة عن الأخرى، كما أن الإشادة بالانتصارات الإيرانية في مواجهة أمريكا وإسرائيل ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، بل هي تأكيد على التنسيق الاستراتيجي العميق ورؤية موحدة للصراع مع المشروع الغربي الصهيوني في المنطقة، ما يضع اليمن في موقع لاعب محوري في معادلات القوة الإقليمية وليس مجرد طرف محلي في صراع محدود. وفي هذا السياق قال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر إن بيان التعبئة العامة يأتي تمهيدا لخطوات وإجراءات حاسمة ستتخذها القيادة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمعالجة الأزمات المعيشية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وتداعيات الحصار السعودي المستمر. وأوضح بن عامر أن المرحلة القادمة ترتبط مباشرة بانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني وإنهاء معاناته المتراكمة، مؤكدا أن القيادة تدرك بدقة تفاصيل الأوضاع المعيشية وانعكاسات الحصار وتضعها بشكل دائم ومستمر في صدارة أولوياتها.
2: باعتقادي بأنه خطوة من ضمن خطوات وإجراءات قد تقدم عليها القيادة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، تتعلق هذه الخطوات بما يعانيها الشعب اليمني وتحديدا في المجال الاقتصادي وأيضا ما يتعلق بالحصار. الشعب اليمني طوال السنوات الماضية وهو يرزح تحت هذا الحصار، وبالتالي هناك انعكاسات سلبية على وضع المواطن، وبالتأكيد أن القيادة تدرك تفاصيل هذا الوضع، وبأن هناك طبعا بأن هذه التفاصيل يعني توضع بشكل دائم ومستمر أمام القيادة، وبالتأكيد بأن هذه الإجراءات قد حان وقتها، وعلى العدو أن يدرك بأن اليمن الشعب والقيادة هناك التفاف كبير جدا خلف أي توجه يعمل على انتزاع حقوق الشعب اليمني. أولا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وهو الجانب مهم جدا يمس كل مواطن يمني، وأيضا فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بطرد قوات الاحتلال من مختلف الجغرافية اليمنية، وأيضا الوصول بالوضع اليمني إلى مرحلة من الاستقرار تستطيع فيها الدولة اليمنية أن تعبر عن ذاتها وأن تعبر عن طموحات هذا الشعب يعني في مختلف المجالات. اليمن عانى خلال السنوات الماضية من عدوان إجرامي آثم، وامتلك خلال هذه الفترة بفضل صموده وثقته بالله عز وجل وأيضا الصمود الشعبي الكبير اكتسب الكثير من المكاسب، أولا فيما يتعلق بالجانب العسكري، أصبح هناك قوات مسلحة تمتلك من القدرات والإمكانات العسكرية ما يجعلها قادرة على الدفاع عن البلد، وأثبتت التجربة العملية بأن هذه القوات ليست فقط للدفاع عن هذا البلد، وإنما أيضا لمناصرة وإسناد القضايا المحقة، القضايا العربية والإسلامية. وأيضا اكتسب الشعب اليمني خبرة في التعامل مع هذا العدوان، ولا بد لهذا الصبر من ثمرة، ويجب أن أو قد حان الوقت لأن نكسب أو نقطف هذه الثمرة، وهذا لن يأتي بسهولة أو بمجرد قرارات وخطوات. باعتقادي بأن الشعب اليمني أمام مسؤولية تاريخية، والقيادة تدرك ذلك، وكما تمكنت من قيادته خلال السنوات الماضية والوصول إلى هذه المرحلة، ستتمكن بعون الله تعالى من قيادته خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي انتزاع كامل الحقوق. أنا عندما أتحدث عن الشعب اليمني لا أقصد فقط أبناء مناطق دون غيرها، وإنما جميع أبناء الشعب اليمني يعانون. المعاناة تمتد من صعدة حتى المهرة، ومن سقطرى حتى كمران، ومن صنعاء حتى عدن، وبالتالي الشعب اليمني ملتف ومتحد، وسيظهر اتحاده بشكل أكبر والتفافه بشكل أكبر عندما تخوض القوات المسلحة اليمنية ومعها كافة أبناء الشعب. وهنا طبعا أتحدث عن بيان قوات التعبئة العامة، وهي رديفة القوات المسلحة ومتواجدة في كل المديريات ومعبرة عن مختلف مكونات الشعب اليمني، وبالتالي نحن نتحدث عن توجه شعبي. هذا التوجه هو استجابة لدعوة السيد القائد في بيانه الأخير الذي أشار إلى القضية الاقتصادية، وهي القضية التي تؤرق كل بيت يمني، ويجب أن لا ننكر ذلك، ويجب أن نسلط الضوء أكثر على هذه المعاناة، ولأن الشعب اليمني سيتجه بشكل أكبر إذا رفعت مثل هذه القضايا، وبالتأكيد أن النصر سيكون حليفه خلال المرحلة المقبلة ما لم تتدارك قوى العدوان هذا الأمر بالإعلان عن إجراءات عملية تتعلق بالاستجابة لحقوق الشعب اليمني. لا يمكن لهذا الشعب أن يصبر أكثر مما صبر.
1: ومما يمكن استخلاصه من مجمل البيان والتصريحات المصاحبة له أن اليمن دخلت مرحلة جديدة في صراعها مع تحالف العدوان تتميز بالجاهزية العالية لخيارات عسكرية واسعة النطاق تتجاوز حدود الردود المحدودة إلى عمليات تحرير استراتيجية تستهدف إنهاء الوجود العسكري للعدوان على الأراضي اليمنية واستعادة الثروات الوطنية. وفي الوقت نفسه فإن بيان قوات التعبئة العامة لا يغلق الباب أمام أي حلول سياسية، لكنه يضع شروطا جديدة لها تتمثل في الاعتراف بحق الشعب اليمني في السيادة الكاملة والاستفادة من ثرواته ورفع الحصار الشامل ووقف كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية، وهي شروط تمثل تطورا في الموقف اليمني من الحل السياسي من منطق الدفاع عن الحد الأدنى من الحقوق إلى منطق المطالبة بالحقوق الكاملة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة اليمنية الجديدة على أسس من الهوية الإيمانية والاستقلال الوطني، وهو ما عبرت عنه دعوة السيد القائد بالنهضة الكبرى التي تستند إلى الهوية الإيمانية كأساس للتحرر والتنمية والكرامة. وهذا البعد الحضاري في الرؤية يضفي على المشروع اليمني طابعا شموليا يتجاوز حدود المعركة العسكرية إلى مشروع نهضوي متكامل يسعى لبناء يمن جديد يتمتع بسيادة حقيقية وكرامة واستقلال، ويضع نفسه في موقع القوة المؤثرة في معادلات المنطقة بعيدا عن أي تبعية أو تدخل خارجي، مما يمثل في جوهره تحولا جوهريا في مفهوم الدولة اليمنية ذاتها ودورها في المحيطين الإقليمي والدولي.
3: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين واليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أدل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.
1: ما وراء الأحداث؟ الأمين العام لحزب الله يتحدث عن مرحلة جديدة مع العدو الصهيوني، مشددا على انسحابه من كل الأراضي اللبنانية ضمن جدول زمني. أكدت رسالة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال خطابه العاشورائي يوم أمس الله ضامن لتحرير الأرض والسيادة والاستقلال في لبنان سوى قوة المقاومة المبنية على القدرة والإرادة والإيمان، مجددا التأكيد أننا في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله، ولا خيار أمام العدو الإسرائيلي إلا الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. وقال: نحن ضمن سقف الأمن المتبادل نتعاون مع الجيش اللبناني إلى أقصى الحدود، كما أكد ألا دخل للكيان الصهيوني فيما يتم الاتفاق عليه على المستوى الداخلي اللبناني. وبعيدا عن الحاقدين المتآمرين، نصح الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية الداخلة إلى جولة جديدة مرفوضة من مفاوضاتها المباشرة مع العدو، نصحها بأن تستفيد من ضمانة مجربة اسمها المقاومة للاستقواء بها في مواجهة التحديات.
4: كانوا يضغطوا علينا كتير بعض السياسيين وبعض الدول وبعض اللي يتصلوا فينا، قولوا يا أخي شو عم تعملوا أنتوا يا خي؟ إسرائيل قوية، ما أنتوا مش أقوى من إسرائيل. خي إيه، عارفين أنه إسرائيل قوية، بس مين قالوا أن احنا بنقبل نعطي إسرائيل لأنها قوية؟ هذا حقنا، حقنا ما بنتنازل عنه، وبالتالي تروح تدبر حالها وانتو دبروا حالكم. اذا انتو خايفين، اذا انتو ما بتقدروا، او اذا متواطئين اصطفلوا منكم لإلها. بيقولوا انه لا يا خي، بس ما في ضحايا، في دفع كبير، انتو ريحوا بالكم، نحن اخذنا قرارنا ومستعدين ندفع ثمن. واعلموا ان الاقوى الذي يأخذ في وقت نتنازل فيه سيأخذ بعد التنازل أكثر وأكثر وأكثر. يعني هلأ اللي بتعطيه وما بتوقف بوجهه، مين بده يوقف بوجهه بعدين؟ اللي بده يقول ألف بده يقول باء، وبده يخلص الأحرف الأبجدية، هذا إذا خلص، لأنه حيخلصوا عليه قبل ما يخلص. من هون نحن بأناعتنا الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض والاستقلال والسيادة هي المقاومة في مواجهة الاحتلال. أنا بقصد المقاومة مش بس مقاومتنا، كل واحد بيقاوم، ومطلوب من كل واحد يقاوم، ومطلوب أنه نحن نتعاون كلنا للمقاومة، جيش وشعب ومقاومة وكل الناس. عم بيحكي عن المبدأ، الضمانة الوحيدة هي المقاومة.
1: تفاصيل أهم ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم مع الصحفي اللبناني روني ألفا.
5: بدقائق قليلة لمن فاته يعني الاستماع إلى كامل خطبة سماحة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي، أولا تحدث عن المشتركات في لبنان، أي أن الحزب حزب الله هو مع اتفاق الطائف، داخل اتفاق الطائف، مع السلم الأهلي، مشيرا إلى أن الوطنية الحقيقية تكمن في الميدان، ووجه رسالة قاسية ومهمة لكل من ينادي بالتقسيم والفدرلة، حتى أنه دعا من كان مع إسرائيل ضد إخوانه في الداخل إلى أن يكون هؤلاء يعني أكثر لبنانية، وأن حزب الله حاضر لملاقاتهم وحاضر للحوار معهم، مشددا كما شدد في الخطبة السابقة أيضا على أننا نعيش في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي، بعد أن كان المشروع الإسرائيلي محو وإنهاء المقاومة ليس فقط في لبنان، إنما على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن ضمانة السيادة اللبنانية الحقيقية هي معادلة المقاومة المبنية على الجيش، على الشعب، وعلى قوة وبسالة هؤلاء المقاومين ضمن ثلاثية رددها الشيخ نعيم قاسم، وهي الإيمان والمقاومة والقدرة، وأفرد لها مساحة مهمة في التفسير والتفنيد. ثم تكلم عن الصبر على مدى 15 شهرا، وهنا استفاض قليلا في الحديث عندما قال بأننا اخترنا الظرف والتوقيت للخروج من حالة الصبر الاستراتيجي، وأرسى معادلة مهمة جدا حتى على المستوى التعبيري. قال: نحن خضنا حرب الاستناد وليس حرب الإسناد لإيران. حرب الاستناد على إيران ضمن توقيت وضمن ظرف ذكي واستراتيجي وتكتي، استطعنا من خلال هذه المواجهة ضد جيش الاحتلال أن نحقق كل هذه الإنجازات التي حققناها. أتى على ذكر أيضا أن بعض الوسطاء، يعني من كان منهم حسن النية أو سيء النية، يعني قدموا عرضا من جانب إسرائيل بأن إسرائيل ستحيد حزب الله إذا لم يشترك في الدفاع المشترك عن إيران، فتم سؤالهم وماذا بعد؟ فقالوا: لا ضمانات ما بعد ذلك. وبذلك يعني الشيخ نعيم قاسم في هذه الخطبة قال بأن إيران كانت السند الأساسي، شكرها في كل هذه المرحلة لأنها لم تقبل بإنهاء الحرب عليها، على إيران، الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، إلا بإنهاء الحرب على لبنان. ثم قال: لا مناص إلا الانسحاب المجدول لجيش الاحتلال، انسحاب كامل من دون الاحتفاظ بأي شبر، كما عبر الشيخ نعيم قاسم. شدد على النقاط الخمس من جديد حينما قال: أسرى، عودة الأهالي، إعادة الإعمار، انتشار الجيش اللبناني. كل هذه النقاط هي نقاط شرطية لعودة السيادة اللبنانية. انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصرا، ولا تدخل لإسرائيل لا من قريب ولا من بعيد في حياتنا السياسية الداخلية، وكيف ننظم أمورنا في الداخل، استراتيجية الدفاع، حياتنا السياسية، تنظيمنا السياسي، لا علاقة لكيان الاحتلال بكل هذا.
1: وفي محور 60 دقيقة، استهداف صهيوني مباشر للنازحين في مخيمات الإيواء في غزة، ولجنة التحقيق الأممية تدين العدو باستهداف أطفال غزة وتطالب بإنهاء احتلال الضفة والقدس. تشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة تصعيداً عسكرياً صهيونياً واسعاً يتخلله عمليات توغل بري مع قصف جوي واستهداف مباشر لمناطق النازحين، وسط استمرار القصف والتجريف في عدة محاور بشمال ووسط القطاع. إلى ذلك أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية من خلال استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضحت اللجنة الأممية في بيان لها أن الاستهداف المتعمد للأطفال يشكل أحد العناصر الرئيسة التي تثبت نية الإبادة الجماعية بغية تدمير المجموعة الفلسطينية كلياً أو جزئياً في القطاع، داعية الكيان المحتل إلى الوقف الفوري للانتهاكات والجرائم الموجهة ضد الطفولة في فلسطين. كما دعت اللجنة إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، تماشيا مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. وطالبت اللجنة الأممية المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية الدولية والتحرك الجاد للدمج والدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية وإلزام كيان العدو بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية. وشدد البيان على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لمسار المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أي عملية سياسية مستقبلية تستند إلى المشاركة الفعالة والحقيقية للشعب الفلسطيني. الخبير في شؤون العدو الإسرائيلي عدنان نعيم يوضح أن إسرائيل تستغل الأحداث لتكثيف تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة عبر الحصار والعدوان والاستيطان، فيما يستمر التصعيد والاغتيالات والتهويد رغم الحديث عن الهدنة.
6: إسرائيل تهاجم الفلسطينيين ضمن منطق التعديد الوجودي. نحن الفلسطينيين في غزة والضفة نواجه تهديد وجودي، حيث كانت مخططات الإسرائيلية بالتهجير للضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، وبعد 7 أكتوبر حاولت إسرائيل أن تستغل الفرصة وتعمل على تهجير أهلنا في قطاع غزة ولم تفلح، واستخدمت البطش والعدوان بكل الوسائل وكل الوسائط حتى تدفع بالتهجير ما يسمى الصامت أو التهجير الناعم أو التهجير الطوعي. هذا الاتفاق الذي تم منح صورة لإسرائيل وللعالم وكأن هناك اتفاقا وكأن هناك هدنة وكأن هناك وقفا لإطلاق النار، لكن في حقيقة الأمر أن المساعدات الإنسانية تدخل شحيحة جدا جدا، وغالبيتها تدخل إلى التجار الذين يبتزون الناس ويدفعوا ويطالبوا من المواطنين في غزة بأسعار عالية وباهظة جدا حول المواد الغذائية. ثانيا، المساعدات الطبية أيضا شحيحة جدا جدا، ولجنة التكنوقراط أو اللجنة التي حددت ضمن مشروع السلام حتى الآن لم تدخل إلى غزة ولم تباشر أعمالها، وأمام مرأة العالم الحديث عن هدنة والحديث عن اتفاق، ويوميا يوميا يتم هناك اغتيالات ويتم هناك تدمير ويتم هناك تجاوز للخط الأصفر الذي حدد. تقريبا 65% من مساحة قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية. لم تتوقف إسرائيل لحظة واحدة عن العدوان، ومنذ الاتفاق حتى الآن أكثر من 8 عمليات اغتيال، في كل عملية اغتيال كان يسقط فيها عشرات الشهداء بل مئات الشهداء من الأبرياء والمجمعات السكنية. بالتالي إسرائيل تستفيد من هذه الفرصة، وأنا أتطلع أن بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي إسرائيل تريد أن تفجر هذا الاتفاق من خلال حدث عسكري كبير في لبنان أو في قطاع غزة، وهي ستزيد من عدوانها. يرافق هذا السبب أسباب أخرى، وهي الدعاية الانتخابية الإسرائيلية. نحن الفلسطينيين للأسف مادة دسمة للإرهاب الإسرائيلي في وقت الانتخابات. كل زعيم إسرائيلي يريد أن يرفع أصواته الانتخابية يمعن في القتل الفلسطيني، قتل الفلسطيني، ويمعن في التدمير ويمعن في الإرهاب. وإذا كان الحديث عن أن ما يجري في غزة هو سببه المقاومة، إسرائيل ستفسر منطقها، تفسر باستخدام النتائج. ماذا يعني استخدام النتائج؟ تفسر عدوانها وجرائمها أن الفلسطينيين هاجموا الإسرائيليين، ولا تعود للسبب الأصلي أن كان قطاع غزة أكثر من 17 عاما محاصرا، ولا تعود إلى السبب الأصلي أن إسرائيل هي قوة احتلال، وتفسر أن بسبب 7 أكتوبر تم ما تم في قطاع غزة. طيب السؤال الآخر، طب في الضفة الغربية ما في مقاومة جدية، لماذا أقرت إسرائيل خطة الحسم؟ وخطة الحسم الذي اقترحها بن سموتريتش تقضي بأن حسم الضفة الغربية لصالح الاستيطان الإسرائيلي. المناطق التي سميت بسي ولا هي تمثل 60% تقريبا من مساحة الضفة الغربية، ومساحة بوقر الكنيست ومن خلال ولاحقا وزير الدفاع والإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية، أنا يحق للإسرائيليين حتى السكن والاستيطان في المناطق المسميات، يعني ملاصقة للمناطق السكنية الفلسطينية. يوميا صرف قبل أسبوع أكثر من $1,700,000، هذه مخصصات ورواتب لما يسمى شبيبة التلال، زعران المستوطنين، بمعنى بواقع $500 شهري لكل مستوطن حتى يقوموا، بمعنى ليتفرغوا تماما للعمل الاستيطاني. شاهدنا وشاهدتم كثيرا على شاشات التلفزيون أن الجيش الإسرائيلي يقوم برعاية وحماية المستوطنين الذين يسرقون ممتلكات الفلسطينيين، السيارات والمواشي، ويحرقون المزروعات الفلسطينية. هل هذا بسبب المقاومة الفلسطينية؟ يعني هذا المشروع الحسم والتهويد الكامل في الضفة الغربية هذا سببه المقاومة الفلسطينية

0: وفي مرصد 60 دقيقة إيران على طريق تثبيت أبرز بنود انتصارها في مباحثات سويسرا. التزام مقابل التزام هو مبدأ العمل الآن من مضيق هرمز حتى وقف إطلاق النار في لبنان، وهي القواعد التي خرجت بها مفاوضات بورغنشتوك السويسرية، فرفعت من عويل المنابر الصهيونية، ومعها للأسف بعض الأصوات اللبنانية. فوقف إطلاق النار في لبنان واقع تحت رقابة خلية فض النزاع المكونة من الإيراني والأمريكي والقطري واللبناني، بغياب الإسرائيلي الملزم بتطبيقه بلا أي حرية للحركة، ولم يبقى لبنيامين نتنياهو ومسؤوليه سوى حرية الثرثرة قبل أن تثبت الوقائع كيف أنهم ملزمون بترتيب جدولة للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية وفق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وفيما الأموال الإيرانية المجمدة تتحرك بقوة دفع الاتفاق تحت الأعين القطرية والباكستانية، سيشهد مضيق هرمز المفتوح بشرط الهدوء في لبنان سيشهد مضيق هرمز تدفق النفط الإيراني بلا سقوف بعد أن ألزمت الخزانة الأمريكية برفع الحظر عن تصديره 60 يوما كخطوة أولية. إنها خلاصة الجولة الأولى التي ضمنت الحياة لمذكرة التفاهم، فرحب بنتائجها الوسيطان الباكستاني والقطري، وثبت نتائجها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس متحدثا عن إحراز تقدم ملموس وكاشفا عن وضع آلية منع اشتباك بشأن لبنان. هذا المشهد بكل تفاصيله كان حديث الباحث السياسي رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديلة.
1: الآن اللي صار باجتماعات سويسرا بشو بيتمثل؟ بيتمثل بأمرين. الأمر الأول أنه إيران راحت ومضيق هرمز مغلق، وهناك طلع ترامب بده يعوض على إغلاق هرمز بالكلام العالي هذا، انسحبت من الاجتماعات. طلع هو نص بيقول أنه تأدبوا ورجعوا وإلا ما بترجعوا على بلادكم، فجاوبوا ما في اجتماعات وما في مفوح، عملوا انتوا والوسطاء اتفاق بعرضوا علينا بيرضينا بموضوع لبنان بنرجع. وهذا اللي صار، وبدأت تتدحرج التحولات. بشو طلعت هلأ اجتماعات سويسرا؟ طلعت واحد المذكرة التي لم يكن قد أصدرها الأمريكيون في كل من وزارة الخزانة والمالية، والتي تقول انه في فترة 60 يوم المتفق عليها البند 4 بأنه ترفع كل عمليات الحظر عن بيع وشراء النفط من إيران. ما طلعت، طلعت إني وهوني طلع وزير الخزانة وقال لي بده يشتري نفط من هذا، قرار مذكرة الشركات العالمية التي كانت تتحاشى شراء النفط الإيراني كي لا تطالها العقوبات الأمريكية، روحوا اشتروا نفط من إيران. بيع إيران بيومين 38 مليون برميل، 38 مليون برميل بيومين. طبعاً لأنه بالمعدل الوسطي هي 1.5 مليون باليوم، مفروض بيومين 3 ملايين، لكن عندنا ناقلات مخزنة ولا كل يوم رح تشوفوا 20 و25 مليون برميل لإيران. فهذا واحد فوري، وهو 38 مليون برميل 3 مليارات دولار، يعني قد نص المبلغ اللي تحول من الأصول المجمدة. بالأصول المجمدة هني قالوا نحن بحاجة لمواد زراعية، بيعرفوا عقلات ترامب تاجر وانه بده يراضي الداخل وبده يقول للمزارعين جبت لكم اسواق، ولا نحن بنشتري مثل ما عملوا الصينيين، يعني اشتروا صويا وذره وقمح والى اخره. الامر الثالث انه الحصار رفع، لكن ايران قالت هرمز نحن جاهزين بس اعطونا بلبنان. هذا البند الاول بالمعاهده هو لبنان. شو بيقول بلبنان؟ تعالوا نحكي بصراحه من اخر الطريق، حديث عن وقف إطلاق نار وحرية عمل يعني لا وقف إطلاق نار، لأنه حرية العمل اللي عطوها الأمريكان للإسرائيليين سواء سرا عندما فشلوا بإدماجها باتفاق 2024 أو علنا عندما وجدوا سلطة خانعة وافقت على صدور البيان من واشنطن ويمنح الإسرائيلي حرية العمل بوقف إطلاق النار، هذا لا يمكن أن تقبل إيران بأن يكون ضمن وقف النار، لأنه هذا يعني أن المقاومة سترد على كل عملية تسميها إسرائيل دفاع عن النفس. بتكون وقف إطلاق نار شامل؟ قال بس الإسرائيليين بيطلع عندهم تهديد عظيم، لجنة اللي بيحس بتهديد أو بانتهاك ممنوع يرد، ببلغ اللجنة، وخط ساخن على مدار الدقائق واللحظات والساعات وهي تعالج، مثل ما كانت مهمة الميكانيزم أصلاً واللي عطلها الأمريكي. واللجنة الأمنية حسب المعلومات ستكون في باكستان بقيادة قائد الجيش الباكستاني. يعني تم التفاهم أنه في لجنة سياسية بالدوحة ولجنة عسكرية بباكستان، وهذا المنيح لأنه النشاط السياسي والمالي والكذا وهذا والتوليف بين الأطراف اللبنانية بده يصير عند القطريين. يعني القطريين هلأ مهمتهم المصالحات الداخلية بلبنان وتظبيط الأوضاع كويس. الباكستان طبعا بالدوحة في سفير إيراني مهم جدا علي أكبر أبادي، هذا له دور كان بالمفاوضات خصوصا بلبنان بالأيام الأخيرة، وفي لواء عبد الرحمن اللي هو سفير باكستان لواء متقاعد أيضا. هو اثنين كانوا هن الزنبرك تبع المفاوضات اللي اشتغل بفترة صياغة المذكرة. فوجودهم مع رئيس الوزراء ومعاونه وزير الدولة للشؤون الخارجية مساعد السفير اللبناني قريب من الثنائي بلال أبلان، وبالتالي فيها تتشكل مع سفير أمريكي، لا ما عندهم سفير، عندهم قائم بالأعمال، هو بيعدوا بتابعوا المهمة السياسية. يعني ما بقى في استقلالية لمسار واشنطن، مفاوضات لبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، صار محكوم بالسياسي بهذا، ما أمريكا وراه وهذا عطت التزام. هلأ اليوم راح نشوف شو راح يصير، ترجمة للجدية وعدم الجدية الأمريكية بتبين اليوم. مبارح إشارات ترامب مبين بكلامه لما قالوا له شو تعليقك على نتنياهو، عم بيقول ما بده ينسحب، قال له مين اللي قال؟ قال له نتنياهو، قال له ماشي الحال نبقى بنتفاهم نحن وياه، ورجع حكي الانسحاب ثم أنه هلأ نحن أولويتنا وقف النار، لكن بعد وقف النار عندنا الانسحاب وعندنا عودة السكان وعندنا إعادة الإعمار. وهون بدي أقول هو كلهم عند قطر، ها، ما عدا وقف النار والانسحاب، يعني عودة السكان وما الإعمار قطر بدها تشرف عليهم. بموضوع الإعمار في كلام ترامب حكي فيه ملفت، لكن الملفت أكثر والذي يوضح المسألة كلام نائب وزير الخارجية الإيراني اللي قال بوضوح أنه صندوق إعادة إعمار إيران هذا إعادة إعمار ما دمرته الحرب في إيران وفي لبنان، ويجب أن يكون لبنان من المستفيدين من هذا الصندوق. وبالتالي هذا جواب الدول اللي بدها تساهم بالصندوق راح تساهم للبنان ولا إيران. لبنان بده 10 مليار من 300، لا بيقدموا لا بيأخروا، بده 20 لا بيقدموا لا بيأخروا. وهي الدول ذاتها دول الخليج وأمريكا وأوروبا والصين وكل دول العالم بتشارك بالصندوق لإعمار ما دمرته الحرب وطيها الصفحة، وهذا يستدعي المساهمة في لبنان وفي إيران. فإذا نحن قدام سلة متكاملة. بموضوع اللجنة العسكرية واضح أنه سيرأسها قائد الجيش الباكستاني. هلأ أمور اليومية التفصيلية بسيرة مدير مكتبه، بس هو الرئيس الفعلي للجنة، وفيها رئيس لجنة الميكانيزم اللي هو الجنرال الأمريكي جيبلر، وفيها رئيس الأمن الدولة القطري. هلأ بالإقامة بباكستان بيكون ضابط كبير من عنده بس هو المعني، وفيها الجنرال إسماعيل قاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري بيتمثل بضابط بس هو المرجع. يعني بدأ يلاحظ تحركات كذا فورا بيخبر الحرس، قاني بيخبر قائد الجيش الباكستاني ليتدخل مع الأمريكي، وهي الميكانيزم اللي هلأ بلبنان بيرأسه أمريكي، هونيك حيرأسه باكستاني، الأمريكي عضو واللجنة تبعه اللي هو رئيسه هو بده يكون معني فيها. بلبنان قائد الفريق العسكري اللي راح على واشنطن جورج رزق الله هو اللي بده يكون رئيس اللجنة العسكرية أو ممثل لبنان فيها. يعني شو بده يصير حكي بواشنطن؟ بده يجي مرجعيته في باكستان. نحن قدام شيء كبير كتير عظيم جدا. فهذا هو الاتفاق الآن، وهذا الاتفاق اليوم الامتحان عند الأمريكي، سيطرح كلاما إسرائيليا أم سيؤدي ما التزم بتأديته في اجتماعات سويسرا، راح نشوف. اللبناني رايح بفرثك بإيديه، يعني أنه إذا الأمريكي قال بده يصير هيك ما رح يقوله لا. لكن أنا رأيي مفاوضات واشنطن، تتذكروا من البدايات أنا قلت ستتحول إلى منصة لتظهير نتائج مسار إسلام أباد، وهذا الذي سيجري بوضوح. ما عاد في حرية عمل خلاص. الآن الإسرائيلي عنده شيء بده إياه بيقول له للأمريكاني أنه في بالمحل الفلاني، بيقول له بعد ساعة برد لك، بيحكي مع الباكستاني لجنة فيها ممثل للحرس بيحكوا مع حزب بيتم الترتيب. هذا هو الوضع الجديد، يعني أنه إيران ولبنان أعضاء بلجنة مشتركة ليست فيها إسرائيل، ولبنان وإسرائيل أعضاء بلجنة مشتركة ليست فيها إيران. حقيقة أنه عندنا أمن ولبنان قبلانين يعدوا إلي تركي والقطر يدين معه، بغض النظر عن إذا عندهم محلات تانية يعدين فيها. الميكانيزم الجامع لاثنين هو ميكانيزم سياسي مالي بإدارة قطر، وميكانيزم عسكري أمني بإدارة باكستان. الفرق أنه في إيران، هذا هو الفرق. وبالتالي هذه تحولات، إذا في ناس بعدهم مش شايفين قيمتها ومكانتها، هلأ هاي أول منظومة إقليمية دولة فيها أمريكا، باكستان، فيها قطر، فيها إيران، وفيها لبنان. هاي أول منظومة للأمن الإقليمي بدون إسرائيل. هذا مش بسيط، هذا بكرة بتشوفوا أثره بغزة.
2: تاكر كارلسون

0: نختتم 60 دقيقة بحول العالم. من حليف إلى خصم، ما الذي دفع المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون للانقلاب على ترامب والجمهوريين؟ فجر الإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه رسميا انشقاقه عن الحزب الجمهوري، مؤكدا أن الحزب لم يعد يمثل آراءه وقناعاته، وذلك في وقت يواجه فيه الجمهوريون تصدعات داخلية متزايدة على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع تنامي الانتقادات لطريقة تعامل ترامب وإدارته مع تداعيات هذه الحرب الاقتصادية. الباحث السياسي المعروف عبد الباري عطوان يتحدث عن أسباب انسحاب كارلسون من الحزب الجمهوري ودلالات توقيته بعد أن كان أحد أبرز الأصوات الداعمة للجمهوريين لنحو 3 عقود.
1: تاكر كارلسون أشهر مذيع أمريكي فجر اليوم مفاجأة من الوزن الثقيل جداً، حيث أعلن الانشقاق رسميا عن الحزب الجمهوري الأمريكي الحاكم وقطع العلاقات كليا مع دونالد ترامب. هذا الرجل مهم جدا، هذا عندما أقول أهم إعلامي أمريكي فأنا أعني ما أقول حقيقة، يعني ذكي جدا بشكل غير عادي، 35 سنة وهو يخدم الحزب الجمهوري والحزب المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية. ليش أخذ هذا الموقف وإيش معنى توقيته الآن؟ يعني بعد 35 سنة قال بالحرف الواحد، يعني أنا لا أستطيع الاستمرار في دعم حزب يخون الشعب الأمريكي، يخون أمريكا ويضع الأمن القومي الإسرائيلي فوق كل اعتبار وفوق حتى الأمن القومي الأمريكي. فكيف إحنا بدنا نصوت يعني هذا الحزب ويفوز في الانتخابات ويحكم أمريكا وولاؤه لدولة خارجية؟ ومين هي دولة إسرائيل؟ يعني حتى أنه أمريكا توظف بكل إمكانياتها وكل سلاحها وتخوض الحرب في إيران وغير إيران وترتكب مجازر في فلسطين المحتلة، في قطاع غزة حرب إبادة، من هي؟ فقال هذا الرجل أنا اليوم سأترك، يعني لن أذهب إلى الحزب الديمقراطي لكن سأبحث في خياراتي. توقيت هذا يعني الإعلان عن الانسحاب والانتقال للخندق الآخر في الحزب الجمهوري توقيته مهم جدا، لأنه يأتي بعد على يعني قبل أشهر، بضعة أشهر، حوالي يعني 4 أو 5 أشهر من الانتخابات الأمريكية النصفية، ولو خسر الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب سيكون أول قرار سيتخذه المشرع الأمريكي هو طرد ترامب وعزله من السلطة بسبب المصائب التي ارتكبها. أنا في تقديري يعني هذا الرجل يعني تاكر كارلسون يعني يستطيع التأثير في الملايين، وعنده برامج ناجحة جدا وعنده منصة على السوشيال ميديا تصل إلى الملايين، أقولها مرة أخرى، فهذه ضربة صفعة قوية جدا، صفعة مزدوجة، أولا لترامب وثانيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المسألة الأساسية، فنحن على أبواب تغيير كبير جدا فعلا. يعني هاي أمريكا لم تعد صاحبة قرارها، إسرائيل هي التي تحكمت فيها، إسرائيل ونتنياهو على وجه التحديد هو اللي جرها إلى هذه الحرب في إيران. ويعني الآن أكثر من 80% من الشعب الأمريكي يعارض بقوة وبشدة اللي هو الحرب الأمريكية في إيران. يقول لك يا أخي إحنا إيش دخلنا في إيران؟ لا هاجمتنا إيران ولا قطعت نفط عنا ولا عملت أي شيء ضدنا. طب إيش؟ طب يعني إذا إسرائيل هي اللي اعتدت على إيران، هي المعتدية على إيران أكثر من مرة، وهي التي ترتكب المجازر في قطاع غزة وفي لبنان، طيب ليش إحنا بدنا نتورط في حرب لمصلحة إسرائيل؟ هذه مسألة يعني الآن كل الأمريكان بيرددونها مثل ما قلت 80%، والأكثر من هيك أنه 92% من الإسرائيليين وحسب استطلاع أجرته الجامعة العبرية في القدس المحتلة يقول بأن 92% من الإسرائيليين يعترفوا بأن أمريكا هزمت في إيران، وأنه كمان اللي هي إيران خرجت المنتصر الأكبر من هذه الحرب، والأمن الإسرائيلي تضرر ضررا كبيرا جدا وغير مسبوق في الأشهر الأربعة الماضية. طيب هذا كلام مهم، يعني لما الإسرائيليين بيقولوا إيران انتصرت بيطلعوا لنا عرب بيقول لك لا يا أخي إسرائيل انتصرت ونتنياهو انتصر، يا أخي عيب عليكم، احنا اللي انتصر بدنا نقول انتصر عنه وبدنا نفرح فيه، وهي دولة إسلامية وبتحارب مين؟ بتحارب إسرائيل وبتحارب أمريكا الداعم الأكبر لإسرائيل. طيب في مشكلة كبيرة الآن بين أمريكا وإسرائيل، مشكلة ليست على مستوى ترامب، ترامب هو الذي يجري خلف الناس. الصحي فجأة وأدرك بأنه اتبهدل، أنه إسرائيل ضحكت عليه، نتنياهو ضحك عليه، نتنياهو قال له أنت بس في مجرد يومين ثلاثة بتستسلم إيران وتدمر إيران وتصير ثورة شعبية وينقلب النظام ويتغير النظام. هنا يعني كانت فضيحة، الرد الإيراني كان قويا، إغلاق مضيق هرمز وضرب السفن الأمريكية وإسقاط على الأقل 35 طائرة أمريكية لم تسقطها أي دولة أخرى في التاريخ، زي F-15 والF-35 والF-15 والF-16 كله، حتى اللي هي اللي بتغذي الطائرات في الجو كمان 4 منها سقطت. يعني هذا هو الانتصار. بس للأسف عندنا إعلام وعندنا محللين ما بدهم يعترفوا بهذه الحقيقة، لكن جاء الرأي العام الإسرائيلي وفي يعني استفتاء للجامعة العبرية يقول أنه 92% من المصوتين المستوطنين يقولوا بأنه إيران خرجت منتصرة. نتنياهو الآن بيقول والله يعني إحنا بدنا نستقل عن أمريكا، إحنا بدنا نستقل، إحنا بدنا نعمل صناعة عسكرية خاصة فينا. أنت بتقدر تعمل صناعة عسكرية إذا زي ما حكى ديفانس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي، اثنين يعني حوالي ثلثين الأسلحة اللي اعتمدتها إسرائيل في هذه الحرب كانت من أمريكا ومن جيب دافع الضرائب الأمريكي. أنت إيران أخذتها يعني على الأقل 46 سنة، الثورة الإسلامية 46 سنة لما حققت الاكتفاء الذاتي وفاجأت العالم بالصواريخ المتطورة جدا، الفرد صوتية والانشطاطية الرأس، والتي استطاعت أن تدمر معظم إسرائيل أو معظم تل أبيب الكبرى، بس منعوا الصور حتى لا توصل للناس ومنعوا الصحفيين يوصلوا لها. فهي الحقائق كلها، كيف بدك تعمل أنت يا نتنياهو يعني تعتمد على نفسك ذاتيا في تصنيع السلاح؟ تقدر تصنع F-35، تقدر تصنع F-15، تقدر تصنع أنت صواريخ يعني عابرة للقارات، مين أنت؟ وبعدين أنت بدك تعيش يعني كل 46 سنة وتنتج هذه الصواريخ؟ هذا كله أحلام، هذا كله أكاذيب. حقيقة الدنيا الآن بتتغير، حقيقة الآن تتغير لمصلحتنا، وعلي أن أقول وأختم بالقول بأن كل هذا اللي بيصير في العالم بفضل طوفان الأقصى، يعني الذين خططوا لطوفان الأقصى اللي هو السنوار يحيى السنوار وأخوه محمد السنوار ومحمد الضيف وأبو عبيدة ومروان عيسى وكلهم هذه النخبة والقائمة طويلة، لما خططوا لطوفان الأقصى كانوا يعرفون بأن هذا الطوفان سيكون دمارا على دولة الاحتلال الإسرائيلي. طبعا حصل شهداء، يعني أكثر من 75,000 شهيد ويمكن 200,000 جريح وأطفال حوالي 40,000 طفل. طبعا حصل هذا، ما في حروب بدون دم، ما في حروب بدون قتال، ما في تحرير لأي أرض في العالم بالأمم المتحدة، لا كله بالمقاومة. فحصلت مقاومة، وهذا المقاومة مشروعة. طالما في احتلال المقاومة يجب أن تكون هي الرد على الاحتلال. لكن بعض الناس زي ما قلت يعني لا بيعجبهم يعني العجب ولا الصيام في رجب، وبيدوروا على يعني عملية لتحطيم معنويات الناس. فهذا الطوفان الأقصى له الفضل في عملية التغيير الشاملة اللي مش بتصير في الشرق الأوسط وإنما في العالم بأسره. هذه هي الحقيقة،

0: الخامسة مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ ساعات 6 خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، تخللها توغل بري وإطلاق نار وقصف مدفعي إلى جانب عمليات تفجير ونسف للمنازل والمباني السكنية. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن العدو الإسرائيلي يبالغ في رده على الاشتباكات بدلا من التهدئة، وكشف عن وجود آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار وفق ما نقله موقع قناة المنار اليوم. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 5 آليات عسكرية توغلت اليوم في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا، كما توغلت قوة أخرى في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الأوسط، وتوغلت دورية تابعة للعدو مؤلفة من 4 آليات عسكرية في قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عملية تفتيش لأحد المنازل داخل القرية. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم أنه بحث مع نظيره الباكستاني آصف علي زرداري ومسؤولين في إسلام أباد سبل توسيع مجالات التعاون بين البلدين، مشيدا بجهود باكستان في دعم السلام والاستقرار في المنطقة. وقال بزشكيان في تدوينة على منصة إكس إن إيران وباكستان تتشاركان في تطلعات وآمال عميقة، وتستند جهود باكستان الدؤوبة لتعزيز السلام في المنطقة إلى تراثها الثقافي الغني. أعلنت غرفة العمليات في مقاطعة بيلغرود جنوب غرب روسيا في بيان اليوم مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم من مسيرة أوكرانية استهدف قرية في منطقة فيدليفسكي بالمقاطعة الحدودية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 323 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من الأول حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجاناً 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقاً. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: حسنا، اسمعوا يا قوم، زيد بن علي ومن معه.
3: نعم يا ولي العراق.
2: خالد القصري يدعي أن له دينا لديكم، فماذا تقول؟
4: أنا أنكر هذه الدعوة من خالد القصري جملة وتفصيلا.
2: زيد ينكر دعواك يا خالد، فهل لديك بينة أو رد؟ ما بالك صامتا يا قصري؟ ألم تدعي على زيد ومن معه بوديعة أو دين لك؟ قصري،
5: ماذا يا والي العراق؟
2: ما ردك على إكار زيد لدعواك؟
5: وكيف أضع وديعة أو أمنح دينا لرجل هو في المدينة وأنا في العراق؟
2: ماذا تقول؟
5: أجل يا يوسف بن عمر، كيف أدين من جعلنا بنو أمية سنوات عديدة نسب ونشتم آباءه وأجداده في المنابر وكل المحافل؟
2: ويلك يا قصري،
5: كنت على ضلالة يا يوسف، جعلونا نعبد الدنيا وزينتها ونعبد المال والجاه والمنصب حتى ولينا الطغاة والظلمة والجبابرة.
2: الويل لك يا قصري، أتعرض بعدالة أمير المؤمنين؟
5: أي عدالة تلك التي تقتل خيار الأمة وتؤذي أتقياءها؟ فلمجرد استقبالي لحفيد رسول الله زيد بن علي صرت رهين سجن من تصفه بالعدل.
2: أتهزأ بي وبأمير المؤمنين أيها الأحمق؟
5: أنا لا أهزأ، بل أقول كلمة حق بعد أن كنت أقول كلمة باطل وبغي وضلالة. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما لي عند زيد قليل ولا كثير، ولا أردتم بإحضاره إلا ظلمه.
2: خذوه وأنزلوا به من التعذيب ما يليق بالخونة أمثاله.
4: لك الله يا خالد القصري، لك الله.
2: وأنت يا زيد بن علي ومن معك،
4: ماذا يا والي العراق؟
2: إذا كان عصر هذا اليوم أخذ منكم اليمين في المسجد.
4: على أي شيء تأخذ منا اليمين وهذا خالد قد أنكر دعوه علينا؟
2: اصمت يا زيد ونفذ ما أقوله، فبعد أن تمضوا في الأيمان لا أريد أن تغرب شمس الغد إلا وقد ارتحلتم إلى المدينة ومعك هذا ابن عمك محمد بن عمر بن علي.
4: أبعد مشقة الرحلة من الشام إلى هنا تريد أن نرحل إلى الحجاز؟
2: قلت نفذ ما آمرك به.
4: أما ترى ما بنا من الجهد والتعب أيها الوالي؟
2: قلت هذا أمر أمير المؤمنين وليس أمري.

0: لقد نفذ يوسف بن عمر أمره يا ابن العم، ونحن نغادر الكوفة قبل مغيب الشمس كما أراد برفقة حراسه. لكن أريد أن أسألك سؤالا يا زيد.
1: ماذا يا محمد؟
0: بفطنتك وذكائك، كيف تفسر إصرار يوسف بن عمر على أخذ اليمين منا وقد أنكر القصري دعواه؟
1: يريد أن يشاع بين الناس أن آل بيت رسول الله ينهبون الأموال وينجون أنفسهم بالأيمان.
0: كل مؤامراتهم فاشلة، فمن ذا سيصدق في حليف القرآن زيد بن علي هذه الإشاعة الكاذبة؟
1: إنهم كما قلت يا محمد يستمرون خداع أنفسهم بعد أن فرغوا من خداع الآخرين.
0: هل لاحظت يا زيد؟ يبدو أن الحراس قد اكتفوا بهذه المسافة واطمأنوا أننا سنغادر الكوفة.
1: لا لا لا، وهل تخشى من أن نعود لنكون في الكوفة قبل مغيب الشمس أو بعده يا محمد؟
0: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب لا يخشى إلا مغيب شمس العدالة والحرية وقيم الإسلام على أيدي بني أمية واستكبارهم وطغيانهم وظلمهم.
1: بورك فيك يا محمد، ولكي لا تغيب الشمس التي تحدثت عنها فلن نواصل سيرنا إلى المدينة يا ابن العم، إذ سنعود إلى الكوفة.
0: أنا معك وإلى جوارك في كل ما تراه يا زيد، ولكن كيف نواجه يوسف بن عمر وقد أنذرنا من البقاء فيها؟
1: لن نعدم طريقة للتخفي.
0: لا تنسى يا زيد أن عيونه وجواسيسه يراقبون حركاتنا وسكناتنا.
1: أعلم هذا، لكننا سنتحاشى الجواسيس والرقباء بالتخفي في بيوت أتباعنا والموالين لنا.
0: من تعني بالموالين لنا وأتباعنا؟
1: راسلت الكثير، منهم معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة وسعيد بن خيثم.
0: نعم من راسلت أمانة وإخلاصا ووفاء ومناصرة لقيم الإسلام.
1: هل أحسست ببعض الطمأنينة يا محمد؟
0: ما دمت مع حليف القرآن فأنا أحس بكل الطمأنينة لا ببعضها فقط، ولكن أخشى ما أخشاه تكرار مأساة كربلاء يا ابن العم.
1: من مأساة كربلاء ستولد ثورتنا، وإذا لا قدر الله تحولت ثورتنا إلى مأساة ستولد بعدها ثورات، لأن الصراع بين الخير والشر، بين العدل والظلم، بين الحرية والعبودية سيظل ما دامت الحياة.
0: أو تنوي أن نعلنها ثورة ضد طغاة بني أمية يا ابن العم؟
1: لا لا لا، من المبكر أن نعلنها ثورة، علينا أن نتريث حتى نمتلك ولو الحد الأدنى من أسباب نجاحها.
0: حسنا يا زيد.
1: ما أدركته في الشام أن هشام بن عبد الملك مشغول بأمور خاصة.
0: أي أمور خاصة تشغل هذا الطاغية؟
1: كطبيعة طغاة الأرض، أحس بتقدم عمره ودنو أجله فأراد الخلافة لابنه وليس لأخيه.
0: ما أشد عشق الطغاة لسلطانهم وملكهم، عز عليه أن يسلم التاج لأخيه وأراده لابنه؟
1: إنه الملك القائم على التوريث البقيت يا محمد، ولكن ربما إذا أصر هشام على نقل الخلافة لابنه يحدث شرخ وصراع وخلاف بين هذه الأسرة الطاغية.
0: ومع هذا ألا يجب أن نراهن على هذه الفرضية؟
1: معك حق، ولكننا سنبقى في الكوفة حتى نرى ما سيختاره الله من أمر هذه الأمة.
0: كما تريد يا أخي.

0: بقي الإمام زيد 5 أشهر في الكوفة متخفيا في بيوت أتباعه ومواليه، يبث العلم والمعرفة ويعالج آثار الهزيمة واليأس والإحساس بالذنب بعد معركة كربلاء، حتى ترصده يوسف بن عمر فأرسل جنوده لإخراجه والمضي معه حتى أوصلوه إلى القادسية بعيدا عن الكوفة، واطمأنوا إلى أنه قد عزم المغادرة إلى المدينة المنورة.
1: لقد عملت بمشورتك أيها الوزير.
2: من حكمة الملوك والخلفاء تقدير المشورة الصائبة يا مولاي.
1: والعدول عن تسليم الخلافة إلى ابني بدلا من أخي مشورة صائبة.
2: أثلجت صدري بحكمتك وحسن إدراكك للأمور يا مولاي، لقد والله تداركت تصدعا وانشقاقا وخلافا قد يؤدي لا سمح الله إلى صراع بين أبناء الحكم الأموي قاطبة.
1: ليس هذا فحسب.
2: ماذا تعني يا مولاي؟
1: تربص بني هاشم وأنصارهم بخلافاتنا وملكنا سيمكنهم من استغلال خلافاتنا، وخاصة ذلك المعتوه زيد بن علي، فلدي إحساس أنه يضمر بنا شرا.
2: طب نفسا وقر عينا يا مولاي، آخر الأخبار التي وصلتنا من والي العراق أنه قد رحل زيدا إلى المدينة برفقة جنود أوصلوه إلى القادسية.
1: ولماذا إلى القادسية فقط؟ لماذا لم يرافقوه إلى المدينة؟ وما الذي يؤكد لنا عدم بقائه في القادسية؟
2: نعم يا مولاي، ربما سيبقى في القادسية
1: بعد أن بقي شهورا عديدة في الكوفة متخفيا ومخادعا لوالينا في العراق. ليس ببعيد عن أنه قد جمع حوله أنصارا وحرض الناس علينا وأججهم ضدنا.
2: معك حق يا أمير المؤمنين.
1: إذن اكتب رسالة لوالينا، مره بأن يرسل الجواسيس والرقباء إلى القادسية للتأكد من مغادرة المعتوه زيد بن علي إلى المدينة.
2: أمرك يا مولاي.
3: اسمعوا يا قوم، لقد دعوتكم في دار النائية عن عيون جواسيس طغاة بني أمية ورقبائهم، فهذا ابن نبيكم زيد بن علي يبيت لياليه في القادسية، وما منا من أحد إلا وقد عرف فضله وعلمه وزهده ومقارعته للظلم والطغيان والفساد والمفسدين ومن يأكلون أموال الأمة ويستبيحون الحرمات ويستعبدون الناس، فتعالوا نسعى إليه فنبايعه على السمع والطاعة والجهاد تحت رايته، ونجمع له ما استطعنا من أنصار الحق والعدل بين الأمة، فماذا تقولون؟
4: اسمع يا معاوية ابن إسحاق ابن زيد ابن حارثة، والله ما منا من أحد إلا وقد كره الحياة واشتاق إلى الموت، فأي ذلة أعظم مما نحن فيه، ولكن نخاف ألا نجد الناصر، ليس خوفا على أنفسنا بل من أن نعرض الإمام زيد بن علي للهلاك.
5: لقد تحدث صاحبنا باسمنا جميعا.
6: نعم، وبما يوافق رأينا، وجميعنا فداء لابن رسول الله زيد بن علي.
3: أشكر لكم هذا الحماس والاندفاع لمناصرة ابن رسول الله زيد بن علي.
4: وما دام حليف القرآن في القادسية فما علينا إلا شد الرحال إليه ومبايعته على السمع والطاعة والجهاد معه ضد قوى الظلم والطغيان الأموي.
7: نعم.
8: هذا أقل ما يجب علينا فعله.
6: كيف لا، ومناصرة المظلومين والقضاء على الظالمين واجب ديني وإنساني.
8: لبيك يا زيد بن علي.
6: لبيك يا زيد بن علي.

0: كنت أدري أخيرة أبناء عمومتي أنه منذ غادرني ابن العم محمد بن عمر بن علي إلى المدينة أنه سيرسلكم إما لنصرتي أو لنصحي بالعدول عن مواجهة قوى الظلم والطغيان الأموي.
1: بالفعل يا حليف القرآن، أنا ومعي ابنك يحيى ومحمد بن عبد الله بن الحسن جيناك حاملين هذه الرسالة من والده عبد الله بن الحسن بن الحسن.
0: إذن ليقرأ الرسالة ابني يحيى، فقد اشتقت إلى حسن قراءته وسلمة لغته يا أخي عبد الله ابن علي بن الحسين.
1: تفضل اقرأ يا يحيى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، فاعلم يا حليف القرآن أن أهل الكوفة نفخ في العلانية، خائر السريرة، يهيجون في الرخاء ويجزعون في اللقاء، تتقدمهم ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم، وما لهم مثل إلا كما قال الإمام علي عليه السلام: إن أهملتم خذتم، وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم، وإن أجبتم إلى مشقة نكستم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أحسنت يا يحيى القراءة، وأحسن ابن عمي عبد الله بن الحسن بن الحسن التعبير بلاغة وبيانا.
1: فما جواب حليف القرآن على الرسالة؟
0: كأني به وبكم تحاولون عدولي عن مقارعة الظلم والطغيان الأموي، عن إقامة الحق والعدل بين الأمة المغلوبة على أمرها؟
1: أنت تعلم يا زيد أنك أحب آل البيت إلى قلوبنا، وما محاولتنا لثنيك عما أنت عازم عليه إلا خوفا عليك.
0: أتخافون علي ولا تخافون على أمة كاملة ترزح تحت الظلم والطغيان؟
1: لقد خذلوا جدنا الحسين وخانوه وخدعوه، أفلا نخاف من مأساة كربلائية أخرى؟
0: إخواني أبناء عمومتي، إذا ظلت مأساة كربلاء الأليمة شبحا يطاردنا ليل نهار، وظلاما أسود موحشا يقذف الرعب والخوف في قلوبنا، فإن الظلم والطغيان والقهر والاستكبار والاستبداد والاستعباد للأمم المستضعفة سيظل إلى أبد الآبدين. إخواني، إلى متى ستظل مأساة كربلاء مدعاة للخضوع والخنوع وللخوف والرعب من الطغاة الظالمين؟ علينا أن نكسر حاجز هذه المأساة المسيطرة على ثباتنا وعزيمتنا وهمتنا للنهوض لمقارعة شر طغاة الأرض. يجب ألا نسمح للطغاة باتخاذ دماء جدنا الحسين عليه السلام ومن معه سببا لمواصلة الظلم والتباهي به، بل لابد أن نتخذ من تلك الدماء الطاهرة منطلقا تتوارثه الأجيال عبر الأزمان لنصرة الحق على الباطل والعدل على الظلم، وبهذا سينتصر الدم على السيف.
1: يا الله، ما أشد إصرارك وعزيمتك وهمتك وثباتك يا زيد.
0: أشكر حسن ظنك بي يا عبد الله، ولكنني لست أكثر إصرارا وعزيمة وهمة منكم، إلا أنني لا أرى أن نجعل من مأساة كربلاء حصنا عاليا ودرعا يحمي الطغاة الظالمين. لابد لنا أن نقفز من فوق الأسوار العالية الحصينة لنحطب قوى البغي والطغيان. إخواني، لقد بايعني العديد من أنصار الحق والعدل ومقارعة الظلم والطغيان، وصارت البيعة حجة علي وفي عنقي.
1: لقد أدركنا عزمك وثباتك وقوة حجتك يا زيد، وها نحن نبايعك ونجعلك علما نسير على نهجه.
0: هذا هو المعول فيكم والمأمول منكم، فبارك الله فيكم.
3: عاد الإمام زيد بن علي عليه السلام إلى الكوفة، ومكث فيها من جديد متخفيا، وبدأ مراسلة ذوي العلم والعقل والجاه ومناصر الحق والعدل ومن يستشعرون ظلم بني أمية وطغيانهم وفسادهم. يدعوهم في رسائله إلى مبايعته ومناصرته، فجاءت الاستجابة لبيعته بقلوب راضية ونفوس مطمئنة من قبل الكثير من أبناء الأمة. وكان أبرز من بايعه من علماء الأمة المحدثان الجليلان سلمة بن كهيل الحضرمي وأبو عبد الله الكوفي، إلى جانب معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة ونصر بن خزيمة العبسي والفضيل بن الزبير. وقد قال أبو حنيفة لما أتته رسل الإمام زيد عليه السلام: هو والله صاحب الحق، وهو أعلم من نعرف في هذا الزمان، فأقرئوه مني السلام وأخبروه أن مرضا يمنعني من الخروج معه. وأرسل ب30,000 درهم لإعانته على الجهاد، وقال: والله لئن شفيت لأخرجن معه. وقد كان يقول رحمه الله: ضاها خروجه خروج رسول الله يوم بدر. ظل الإمام زيد بن علي يستقبل الوفود العديدة من أبناء الأمة التي كانت تأتي لمبايعته، حتى بلغ أنصاره 15,000، وكان يتدبر أموره من دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة في الكوفة. وفي تلك الأثناء نشطت عيون الرقباء وآذان الجاسوسية الأموية، متتبعين كل من يعتقدون أو يشكون مجرد شك، أو يظنون أن له صلة قريبة أو بعيدة بالإمام زيد عليه السلام. فشاع الخوف والرعب وساد جو من الإرهاب في أوساط الأمة: إنهم الجواسيس والرقباء والمنافقون الذين يتخذهم الطغاة عيونا وآذانا لهم ويدا باطشة بالأمة.
4: ماذا لديك؟ ماذا تحمل من الأخبار يا قائد الشرطة؟
5: جئتك يا سيدي الوالي مبشرا بالخلاص من زيد بن علي وشره.
4: ماذا؟ هل قتلتم هذا المعتو؟
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 49 إلى 51 من سورة المدثر، وهي سورة مكية، بل ومن أوائل السور النازلة في مكة. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إنه نداء لرسول الله وأمر له بالقيام والنهوض بحزم وثقة، وأمر له بالإنذار، إنذار العالمين بآيات رب العالمين، إنذارهم بسقر التي هي المستقر لمن أدبر واستكبر وجعل الدنيا أعظم من الله وأكبر. ولقد أطاع الرسول فقام وأنذر وبشر وذكر، ولا زلنا إلى اليوم نسمع الإنذار قويا ونسمع الذكر متليا. نعم، إن هذا القرآن ميسر للناس مفصل، وبه علينا ربنا تفضل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فماذا كان جواب الناس؟ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لماذا لا يسمعون؟ إنهم مشغولون باللهو واللعب وعن الحق منفضون. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. انصرفوا إلى أعمال الدنيا وانصرفوا إلى اللهو واللعب، وهكذا هو موقف أكثر الناس في كل زمان. ينصرفون إلى أعمال العاجلة ويعرضون عن الآخرة، يتركون التذكرة بالآخرة، وكلما سمعوا بها انزعجوا نفورا وفروا كفورا ولاذوا بالشهوات حبورا. فيا للعجب، كأن التذكرة تدعوهم إلى اللهب، مع أنها تدعوهم إلى رحمة الله الذي خلقهم ولهم أحب، وإنها لتهديهم إلى أحسن منقلب، ولكنهم عن الجد والحق في شغل باللهو واللعب. أليس هذه الحال تدعو إلى السؤال: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة؟ إنه سؤال من رب العالمين العليم بكل حال، ولكنه سؤال استنكار وتعجب واستغراب. ولهذا أعقب السؤال بصورة مزرية لهؤلاء المعرضين: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ألا تشاهدون هذه الصورة وهم كالحمر التي هي أصلا في غابة مستنفرة، وحشية متوحشة، وجلة متوجسة، ومع ذلك يفاجئ جمعها المتوجس قسورة، أي أسد، يثب على جمعها ويبطش ببعضها. أما من سلمت من بطشه من الحمر فقد فرت، وهي أشد استنفارا وأكثر ذعرا، فلا يردها عن نفورها مقر، ولا يوقف فرارها جبل ولا منحدر، بل تغشى الطريق مكبة على وجهها، متراكبة على بعضها، متراكضة فيما بينها، تظن أن ما خلفها هو الأسد وأن ما حولها هو الأسد، مع أن الأسد قد وقف على فريسته وربض. وهكذا كل من عن التذكرة أعرض، إنه يسمعها فيمتعظ، وعن إنذارها يغمض، وعلى ملذاته يربض، وعن ترك الشرور لا يتعظ. أينما اتجه فالقلق له يتعرض، والهلع عليه ينقض، والهم لظهره قد أنقض، لا يتحقق له أمل، ولا يهدأ له بال، ولا يجد راحة في شهوة ولا مال، ولا يلقى أمنا ولو حرسته آلاف الرجال، ولا يجد سلاما في أي حال، ولا يشم رائحة الطمأنينة ولو تحصن بالجبال. هكذا هو حاله، كلما جمع وأوعى زاد هلع، وكلما أسرف في الترف زاد في بؤسه والأسف. إنه حائر مذعور، كأنه في طاحونة يدور. ولو أحسن التفكير لوجد التذكرة تدعوه إلى الأمن والسرور، وتقدم له السلام والحبور في حمى ربه الغفور. فلماذا يعرض هذا الغافل الكفور؟ ها هو الله يوضح فيقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. إنها لإرادة غريبة مستنكرة أن يطلب كل واحد أو ينتظر كل واحد من الناس صحيفة خاصة باسمه تأتيه من ربه الكبير. من هو هذا الجهول الظلوم الصغير حتى ينتظر هذا المقام الكبير؟ لقد استكبروا، وعن هذا الاستكبار فلينزجروا. ولكن أنى لمن أحب العمى أن يرى الهدى؟ فما هو السبب؟ ها هو الله العليم بالأسرار يوضح السر فيقول: كلا بل لا يخافون الآخرة. هذا هو السر وهذا السبب. إن حب الدنيا طبع على الإنسان عبر الدهور غلب، وإليه أكثر الناس جذب، فأعرض وكذب وفر من الذكر وتهرب. وهذا هو الذي يعمي الناس عن الهدى ويجعلهم يفرون إلى الهوى، ويعبدون من طغى، ويتبعون من ضل وغوى، حتى يكونوا ضمن من قال الله عنهم: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إنه سلوك مشين ومصير مهين، وعذاب كلهم به قمين. ولو كان الناس يعقلون لما كانوا عن التذكرة معرضين، ولكن

حصبة براحتي، والضب كلما جرى مع الجملين. والضب

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. في حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نجد أن الإسلام تجسد بكل معالمه، بكل أسسه، بكل القضايا الأساسية والرئيسية التي يجب أن نتعرف عليها من حركة الرسول، من حياة الرسول. وفي ذكرى هجرته نعود إلى حياة رسول الله ونتأمل في حياة رسول الله لنجد كيف كان يهتم بالقضايا الأساسية في الإسلام لتصبح أسس تحافظ على الأمة فلا تنحرف عن ذلك المسار. ولكن من يتأمل واقع الأمة الإسلامية اليوم يجد أنها تعاني معاناة كبيرة جدا. معظم أبناء الأمة الإسلامية يعيشون حالة تيه، تيه فكري، وتيه في الولاءات، وتيه في القدوات، وتيه في جوانب كثيرة جدا، ابتعاد عن المسارات الرئيسية التي تنقذ الأمة وتصلح الأمة وتبني الأمة. هناك بعد وانفصال عنها، وهذه تعتبر مشكلة كبيرة جدا، لأن الإسلام الذي يقدم اليوم، الدين الذي يقدم باسم الإسلام، مليء بالمفاهيم المغلوطة. سعى الطغاة عبر التاريخ والمضلين والمحرفين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، القاسية قلوبهم، سعوا عبر التاريخ إلى أن يملأوا الإسلام بمفاهيم سيئة ضالة منحرفة. وأهم ما ركزوا عليه مفاهيم التدجين، التدجين لنا كأمة مسلمة أراد الله لها الحرية، فدجنوها بأفكار ومفاهيم مغلوطة فأصبحت خاضعة للطغاة وليست خاضعة لله سبحانه وتعالى. أصبحت الأمة خاضعة لزعمائها المحرفين والمنحرفين أكثر من خضوعها لله سبحانه وتعالى. وبالتالي قدم لأبناء الأمة اليوم إسلام لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يثمر عدلا ولا يصلح واقعا ولا يبني أمة. والنتيجة هي التي نراها في ساحة الأمة اليوم، أعداد كبيرة هائلة كبيرة كثيرة، لكن غثاء كغثاء السيل، لا تقدم ولا تؤخر. الدين الذي يقدم لها في سبيل توحيدها جعل وحدتها فريضة، جعلها واجبا إسلاميا أن تتوحد، قدم لها تشريعات ومبادئ وأسس تساعد على بنائها، على قوتها، على عزتها. لكن رغم ذلك ترى الأمة الإسلامية اليوم أكثر الأمم على الأرض شتاتا وفرقة وتنازعا وتبعثرا وتفككا. إذن هل هذه حالة طبيعية؟ هذه ليست حالة طبيعية، هذه الحالة من التفكك والتنازع والاختلاف كان وراءها عمل كبير، كان وراءها أفكار هدامة، كان وراءها مفاهيم مغلوطة، كان وراءها مسارات منحرفة، أوصلت الأمة إلى ما نراها عليه اليوم، وصلت إلى واقع لا نظير له ما بين الأمم الأخرى. بينما يفترض أن تكون أرقى أمة على وجه الأرض أصبحت من أسوأ الأمم على وجه الأرض، بينما كان يفترض أن تكون أكثر أمة تماسكا وتوحدا وتآخي بين أبنائها وألفة، غاب كل ذلك فأصبحت أكثر الأمم شتاتا وفرقة. بينما أراد الله للأمة من خلال الإسلام أن تكون أقوى أمة أصبحت أضعف أمة، بينما أراد الله أن تكون أعز أمة لكي تعز الدين إذا بها أذل أمة تخضع لأذل من أذلهم الله، أكثر من أذلهم الله. أمة أراد الله لها أن تحمل مسؤوليتها في هذه الحياة بين أوساط البشرية لتكون الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، لتكون الأمة التي تدعو إلى الخير وتصلح واقع البشرية وتؤدي دورها في واقع البشري بما فيه خير البشرية جمعا. إذا بها تفقد كل ذلك الدور وتعطل كل تلك المسؤولية حتى في وضعها الداخلي. لم تستطع الأمة أن تصلح واقعها الداخلي، فكيف يمكن أن تصلح واقع البشرية الواقع الخارجي؟ أصبح الكثير من أبنائها أيادي هدم وأذرع إجرام بيد الطاغوت، يسخرون أنفسهم ويسعون لتسخير الأمة كلها لصالح الطاغوت وليس لصالح الدين وليس حتى لصالح نفسها، كما هو حال كثير من الأنظمة العربية التي تعمل بكل جد وجهد إلى أن تسخر جيوشها وأموالها وأسلحتها، وحتى تريد تسخير الآخرين لمصلحة إسرائيل. تدجن الأمة حتى من خلال المتسمين بالدين، الدعاة والوعاظ والخطباء والكتاب. يسعى النظام في البلدان العربية إلى أن يجعلهم أدوات لتدجين الشعب لذلك الحاكم الذي هو أساسا خاضع لأمريكا والإسرائيل، فيصبحوا أدوات فقط بأيدي ذلك الطاغية، وهذا ما لا يريده الله وليس من الإسلام في شيء. ولذا في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يجب أن نعود إلى أصالة الإسلام، وسنجد أصالة الإسلام في حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنرى بكل وضوح كل أولئك المفضوحين بزيفهم وما جنوه على الأمة من خلال ما يقدمونه من مفاهيم مغلوطة. جردوا هذا الإسلام من مبدأ التحرر الذي تحدثنا عنه سابقا، الاستقلال، ودجنوا الأمة للطواغيت ودفعوا بها نحو التبعية لأعدائها في كل شؤون حياتها. أوصلوها إلى حال أن يبقى قوتها الضروري، أكلها، شربها، خبزها بيد عدوها. جردوها من الوعي، من النور، من الهدى، وجعلوها أمة تعيش في حالة رهيبة من التيه والضلال والظلام. فعادت الأمة إلى أمية هي أسوأ من تلك الأمية التي كانت قبل مجيء النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أمية في الوعي، أمية أخطر من أمية القراءة والكتابة، أمية في تفكيرها، في دورها، في فهمها للأحداث من حولها، في فهمها وإدراكها لمن هو عدوها. فأصبحت الأمة قابلة لأي تضليل ولأي مضل يأتي ليعمل على تضليلها. حال الكثير من أبناء الأمة أصبح على هذا النحو، قابلين بسهولة للتضليل والخداع وانعدام إلى حد رهيب أدنى مستوى للوعي والبصيرة. جردوها من مبدأ المسؤولية تجريد كامل. أصبح الكثير من أبناء الأمة يفهم أن الإسلام طقوس لا أقل ولا أكثر، البعض يزيد عليها شيئا من القيم الأخلاقية البسيطة، وكأن الدين عبارة عن قيم أخلاقية وشعائر عبادية، وتضيع أشياء مهمة. الكثير يعتبر نفسه غير معني بشيء. الكثير من أبناء الأمة اليوم يرى أنه لا دخل له بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا بإقامة الحق ولا بإقامة العدل ولا بمحاربة الظلم ولا بإصلاح الوضع الداخلي ولا الوضع الخارجي للبشرية. كثير من أبناء الأمة اليوم إذا كان لا زال يرى نفسه مؤمنا يصلي ويصوم ويرى أنه لا دخل له بأي شيء، يرى أن الدين قد اكتمل بالصلاة والصيام ومن بيته إلى مسجده وانتهى الأمر. من أين جاءت هذه المفاهيم؟ هل هي من عند رسول الله؟ هل وجدوها من كلام رسول الله؟ معاذ الله. هل هي من حياة رسول الله وحركة رسول الله؟ معاذ الله. هل هي من القرآن الكريم؟ معاذ الله، إنما هي عبارة عن أشياء من خارج القرآن والإسلام. مثلا من أهم مبادئ الدين والإسلام هو مبدأ المسؤولية، وهذا الأساس المهم والمعلم المهم من معالم الإسلام، أن تستشعر الأمة المسؤولية وتتحرك لإقامة تلك المسؤولية. بل نجد أن أوسع مساحة في القرآن يتحدث عن جانب المسؤولية في الجانب العملي. تحدث القرآن عن المسؤولية أكثر من الشعائر العبادية ومن بقية تشريعات الإسلام. ثم يجد الإنسان أن أكثر شيء يهمله المسلمون هو جانب المسؤولية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل والجهاد في سبيل الله ومقارعة الطغيان والاستكبار والظلم والفساد. المساحة الأكبر في القرآن ركزت على هذا الجانب أوسع مما تحدث القرآن عن أي فريضة أخرى، عن الصلاة أو عن الصيام أو عن الزكاة أو عن الحج أو عن شعائر معينة أو عبادات معينة. والإسلام هو دائما دين مترابط، إذا فصل جانب منه عن الجوانب الأخرى فقد ذلك الجانب المتبقي أثره في الحياة إلى حد كبير، فتبقى آثار ضئيلة جدا، ضئيلة للغاية إذا فصل الجانب الروحي والتربوي عن جانب المسؤولية. يضيع الإسلام، يموت الإسلام، لأن ما يحيي الإسلام هي المسؤولية والقيام بالمسؤولية، وعلى رأس ذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: نعم الوكيل.
1: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم
1: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
0: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله

هنا في الأرض ويبغون في الأرض بغير الحق.

ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون

ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.

الباب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه

0: آياتنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم ومحافظ حجة هلال الصوفي اليوم الطريق الإسفلتي الرابطة بين مديريات كحلان عفار والمغربة والجميمة. وخلال الزيارة وجه وزير النقل والأشغال المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق بتنفيذ أعمال تصفية سطح الطريق من المخلفات والتساقطات وتنظيف المصارف الجانبية لطريق ومداخل ومخارج العبارات، كما وجه بترميم الحفر الأسفلتية بعد موسم الأمطار للحفاظ على جاهزية الطريق وضمان سلامة مستخدميه، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة الوزارة للاطلاع على احتياجات عدد من الطرق في المحافظة، وفي سياق منفصل أقيمت في ساحة مبنى وزارة النقل والأشغال العامة اليوم بصنعاء وقفة حشيدة لقيادات ومنتسبي الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، تأييدا ومباركة لدعوة قائد الثورة لإنهاء العدوان والحصار وتأكيدا على الجهوزية العالية لأي خيارات. وخلال الوقفة أعلن وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم النفير والتعبئة العامة في كافة المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل ورفع مستوى الجهوزية ورسميا وشعبيا لأداء الواجب الجهادي في الدفاع عن الوطن وتحرير كافة أراضيه والاستمرار في نصرة قضايا الأمة ومقدساتها. ناقش محافظ الحديدة عبد الله عطيفي اليوم مع نائب رئيس إقليم الشرق الأوسط في منظمة أطباء بلا حدود ستيفاني دواند ومنسقة المشروع كونيستا بيساكو مستوى التدخلات الطبية في القطاع الصحي بالمحافظة وأفاق توسيعها بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. واستعرض اللقاء المشاريع الطبية الجاري تنفيذها في عدد من المستشفيات والمرافق الصحية وخطط المنظمة للتدخلات الجديدة ومستوى الخدمات المقدمة، وتطرق إلى مشروع التدخلات المزمع تنفيذها في مستشفى الضحى بما يعزز من قدرتي على تقديم الرعاية الطبية وتلبية احتياجات المرضى. وأكد المحافظ عطيفي أهمية الشراكة مع أطباء بلا حدود في دعم القطاع الصحي، مثمنا جهود المنظمة الإنسانية وتدخلاتها في تطوير الخدمات الطبية. بدورها أكدت نائب رئيس إقليم المنظمة في الشرق الأوسط استمرار المنظمة في تقديم الخدمات الطبية والعمل على تعزيز التدخلات الحالية والمستقبلية بما في ذلك مشروع مستشفى الضحى لضمان استمرارية وتحسين الخدمات الصحية الموجهة للمجتمع، وعربت عن تقديرها للتسهيلات التي تحظى بها فرق أطباء بلا حدود من قبل قيادة المحافظة في هذا الجانب. تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري اليوم سير العمل في محكمة استئناف أمانة العاصمة والعديد من المحاكم التابعة لها، وناقش رئيس هيئة التفتيش القضائي مع القضاء جداول ومواعيد انعقادها ومستوى الانضباط والإنجاز والاحتياجات اللازمة لتسهيل الإجراءات وتسريع البت في القضايا. إلى ذلك كرم رئيس الهيئة ومعه رئيس محكمة الاستئناف رئيس المحكمة التجارية القاضي زيد الغفاري والقاضي عبد السلام المنعي ورئيس محكمة جنوب غرب القاضي محمد السناوي والقاضي بشير المنيدي نظير تميزهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. وأكد القاضي المحاقري أن إنجاز القضايا المتأخرة كان من المهام التي حظيت باهتمام ومتابعة من قبل القيادة الثورية والسياسية وقيادة مجلس القضاء الأعلى حرصا على تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المواطنين. حددت اللجنة المنظمة للفعاليات شارع المطار مكانا لإحياء الجماهير بالعاصمة صنعاء والمحافظة بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر غد الخميس، ودعت اللجنة في بيان صادر عنها أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة عصر غد الخميس في العاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات. نظم مكتب رئاسة الجمهورية والجهات التابعة له ومجلس النواب والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الثقافة والسياحة والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ودائرة التوجيه المعنوي اليوم وقفة استنفار وجهوزية تأييدا لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إنهاء العدوان والحصار. وبارك المشاركون في الوقفة التي حضرها نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى المحاقري ورئيس المركز الوطني للوثائق عبد الله السياني وأعضاء هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد العزيز الكميم وحارث العمري وسليم السياني ووكيل أول وزارة الثقافة والسياحة الدكتور عصام السنيني دعوة قائد الثورة التي تضمنها بيان ذكرى الهجرة النبوية 1448 هجرية لرفع معاناة الشعب اليمني وتحرير الأراضي المحتلة وانتزاع كامل الحقوق. نظمت وزارة الإعلام والمؤسسة التابعة والمؤسسات التابعة لها اليوم بصنعاء وقفة استنفار بعنوان جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وفي الوقفة أعلن وكيل الوزارة لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور عن التزام قيادة وموظفي ومنتسبي الوزارة وقطاعاتها ومؤسساتها وامتثالهم لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية للذهاب تجاه أي مستوى من الخيارات لاستعادة الحقوق والثروات وإزالة كل مظاهر العدوان والحصار على الشعب اليمني. وأضاف أن الآن الأوان لأن تتنحى جانبا كل الأوجاع التي خلفها العدوان والحصار فالشعب اليمني جدير بأن يعيش ويستثمر كل ثرواته ويتحمل مسؤولية خياراته والتي على رأسها فلسطين وقضيته العادلة. وبارك الوكيل منصور للجمهورية الإسلامية في إيران الملحمة البطولية في كسر العدوان الأمريكي الصهيوني مؤكدا أن إيران أصبحت مثلا لليمن وملهما كما لليمن كان ملهما للملحمة البطولية في كسر العدوان وكان ملهما على مدار 11 عاما ومثلما كانت غزة وحزب الله خلال السنوات الماضية. واختتم كلمته قائلا نقول للسيد القائد هناك الآلاف من الإعلاميين أهل الكلمة والصورة والميكروفون وسيكونون كما أحيطتهم في الموقف راسخون وثابتون وفي الوقفة. أكد البيان الذي تلاه نائب مدير عام التخطيط بوزارة الإعلام إبراهيم الحبيشي أكد ثبات الموقف من أعداء الإسلام والمجتمع البشري وهم اليهود والنصارى وأعوانهم من أتباع الحركة الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل، مشيرا إلى المسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا في التصدي لطغيانهما ومواجهة شرهما والتعاون على ذلك. نظمت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها اليوم وقفة استجابة لدعوة قائد الثورة لتعزيز الجهوزية والاستعداد لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين وإنهاء الحصار. وفي الوقفة أعلن وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير التزام قيادة ومنتسبي الوزارة والوحدات التابعة لها وامتثالهم لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية والاستعداد للذهاب تجاه أي مستوى من الخيارات لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين. ونوه بدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للنفير العام والاستمرار في التعبئة لانتزاع السيادة الكاملة وكسر الحصار الظالم وطرد المحتل. وبارك وزير النفط ما ورد في بيان قوات التعبئة العامة وشدد على أهمية تعزيز التماسك الداخلي وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في حماية مقدرات الوطن وفي تطوير مؤسساته وتحسين الأداء في مختلف القطاعات. نظمت وزارة الصحة والبيئة اليوم بصنعاء وقفة بعنوان جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأعلن المشاركون في الوقفة من قيادات وكوادر الوزارة استجابتهم لدعوة قائد الثورة لتعزيز الجهوزية والاستعداد لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين، وجددوا التأكيد على الدفاع عن الوطن وإسناد محور المقاومة والجهاد في مواجهة قوى الاستكبار العالمي ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة، مؤكدين الجهوزية العادلة والجهوزية العالية لتقديم الغالي والنفيس والتحرك في كافة الميادين تلبية للموجهات القيادية. كما نظمت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والجهات التابعة لها اليوم بصنعاء وقفة استنفار بعنوان جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في انتزاع الحقوق واستعادة الثروات ودحر المحتلين. وأعلن المشاركون في الوقفة التي حضرها نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر وعدد من مدراء العموم بالوزارة والجهات التابعة لها، أعلنوا الاستجابة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية في اتخاذ الخيارات التي تراها لاستعادة الحقوق والثروات وإزالة كل مظاهر العدوان والحصار على اليمن. نظمت وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية اليوم وقفة لإعلان الجهوزية والاستنفار وتأييدا ومباركة لدعوة قائد الثورة لإنهاء العدوان والحصار. وأكد بيان الوقفة التي شارك فيها وكيلاء الوزارة لقطاع التنمية الريفية أحمد الهيج والتقييم والتطوير إبراهيم الكحلاني وكوادر ومنتسبو الوزارة أن الشعب اليمني جدير بحمله راية الإسلام ومواجهة لجاهلية العصر الظلامية التي تحمل رايتها أمريكا وإسرائيل والصهيونية العالمية الذين انكشفت فضائح وجرائمهم في فلسطين وعدوانهم على الأمة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن، وكذا إساءتهم المتكررة للقرآن الكريم والرسول الأعظم والمقدسات. كما نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها اليوم وقفة لتأييد ومباركة لبيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي دعا فيه للتصدي للمخاطر وتضافر الجهود لإنهاء العدوان والحصار وطرد الاحتلال. وخلال الوقفة أعلن القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سالم البشيري باسم كل قيادات ومنتسبي الوزارة والجهات التابعة لها التأييد والمباركة لدعوة قائد الثورة في رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار السعودي الأمريكي الظالم منذ 11 عام. نظمت قيادة وموظفو وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم وقفة استنفار بعنوان جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. وبارك بيان صادر عن الوقفة التي حضرها نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي دكتور حاتم الدعيس ووكيل قطاع التعليم الأساسي هادي عمار للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا ما حققته من انتصار عظيم في مواجهة طواغيت العصر أمريكا وإسرائيل، وعبر عن التأييد الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بذكرى الهجرة النبوية في الأول من محرم 1448 هجرية، مؤكدا الثبات على الموقف من أعداء الإسلام اليهود والصهاينة وأعوانهم من الغرب الكافر وتعزيز الأخوة الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. وأشار البيان إلى وجوب وقوف الأمة الإسلامية صفا واحدا في التصدي للطغيان الأمريكي الإسرائيلي ومواجهة لشرهما، مؤكدا الجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد يقيم به العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنظمة بل يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو يستهدف أي ساحة من محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب الأمة الإسلامية بأكملها. نظمت قبائل عزلة فوت في خولان عامر بمحافظة صعدة اليوم وقفة قبلية حاشدة ومسلحة استجابة لدعوة قائد الثورة في تعزيز الجهوزية والاستنفار لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين وانهاء الحصار تحت شعار جهوزية واستنفار لانهاء العدوان والحصار. وأكدت قبائل عزلة فوت الجاهزية العالية للمعركة المصيرية لانهاء الغطرسة والمؤامرات التي تستهدف الوطن أرضا وإنسانا وسيادة من قبل قوى العدوان وأدواتهما. واعتبروا دعوة قائد الثورة التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد خارطة طريق لاستعادة الحقوق وتحرير المحافظات المحتلة وإنهاء العدوان والحصار. وأشاروا إلى أن موجهات القيادة تجسد تطلعات الشعب اليمني. أعلنت قبائل ريف حجة ومركز المحافظة الجهوزية الكاملة والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وأكدت قبائل حجة في نكف قبلي حاشد ومسلح اليوم الاستجابة لله تعالى وقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تقديم الغالي والنفيس والتضحيات حتى إنهاء العدوان والحصار على اليمن. وجددت في النكف والنفير التي شارك فيه قيادات محلية تعبوية وتنفيذية وقضائية وعلماء وشخصيات اجتماعية استمرار الجهاد والنضال والاستبسال في مواجهة المؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا. وشدد المشاركون في النكف القبلي على ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية لمواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا للواجب الإيماني. وأكد الشيخ شايف أبو سالم والشيخ عبد الرحمن أبو جهلان على الموقف الثابت والراسخ في مواجهة التحديات التي تحدق باليمن والعمل على كل ما من شأنه إنهاء العدوان والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. نظمت جامعة إب اليوم ندوة ثقافية بعنوان ثورة الإمام الشهيد الحسين عليه السلام انموذجا للتضحية والفداء من أجل العزة والكرامة وتحرير الأمة تزامنا مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي الافتتاح أكد رئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام تمثل محطة مفصلية في تاريخ الأمة الإسلامية وتجسد أسمى معاني التضحية والثبات في مواجهة الظلم والانحراف، مشيرا إلى أن استحضار هذه السيرة الخالدة يسهم في تعزيز الوعي والبصيرة وترسيخ القيم والمبادئ التي تحتاجها الأمة في مواجهة التحديات الراهنة. كما نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بمحافظة إب وقفة حاشدة تأييدا ومباركة لدعوة قائد الثورة لنهاء العدوان والحصار وتأكيدا على الجهوزية العالية لأي خيارات، مؤكدا أهمية هذه الدعوة في تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية. هكذا سامعين الأعزاء قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
3: نسينا.
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به.
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل.
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
6: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة. فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: كلام في محله.
10: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
11: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
10: للمها كذا؟
11: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
10: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
11: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
10: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
11: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
10: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر او غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
11: ان شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
10: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
5: كلام في محله.
10: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن واحد عبر الرقم 7844888

0: التعليم الخطوة الأهم في مسيرة الأمة ونمائها وضمان مستقبلها.
1: التعليم مسؤولية الجميع.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثلة هد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. أخواني المزارعين، الحيوانات هي للمزارع ليست مجرد مصدر للدخل المادي، ولكنها نعمة أساسية في بيوتنا، وقد تتعرض لإصابات بالغة وأحيانا خطيرة بسبب حوادث مفاجئة تحصل لهذه الحيوانات. جئنا لكم اليوم بإرشادات هامة للتعامل معها وإجراء الإسعافات الأولية للحيوان وكيفية التعامل مع هذه الإصابات، بل أن الكثير يشكو أن بعد المسافة بينهم وبين العيادات البيطرية يحتاج لمعالجة الصنافير وجرح هذا الصنفور والقيام بمجارحة الإصابات وإيقاف نزيف الحيوان، خصوصا لو كانت بقرة أو ثور أو حمار. كونوا معنا وسأنقل لكم هذه الإرشادات أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

مزارعين أخواتي مربيات الثروة الحيوانية، هناك قاعدة أساسية كان يقولها الآباء والأجداد في حالة تعرض الحيوان لحادثة أو إصابة أو جرح، وبدأ يصيح بصوت مرتفع هذا الحيوان وأنت لا تعرف كيف تتعامل معه. فكان كبار المزارعين يقولوا ثعليك ثعليك، أي بمعنى حافظ على هدوءك، فالحيوانات هي قارشة عقماء لا تستطيع الكلام، لكنها كائنات حية لديها إحساس وشعور وتشعر بتوتر راعيها، وإذا كنت قلق وخائف ومرتبك يزداد خوف الحيوان أيضا، وقد تقوم بحركات عدوانية كالراكل أو الدفع وأحيانا العض، وقد تصيبك أخي مربي الحيوان. لذلك قبل أن تلمس الجرح في الحيوان لا تضع وجهك أمامه، وإذا كان صغيرا قم بتغطيته بمنشفة سميكة للسيطرة على حركته بلطف وحنان، وإذا كان الجرح غائر لا تحاول استكشافه بأصابعك، وتذكر سلامتك أنت أولا ثم سلامة الحيوان. وبعدها أخواني مربي الثروة الحيوانية، ننتقل لهذه الإجراءات عندما نجد جرح ودماء من الحيوان بسبب إصابات أو حوادث، وتذكر قد تكون تلك الجراح في الحيوان سطحية ولكن الدماء على شعر الحيوان تجعله يظهر أنه عميق. تعالوا نستمع للطبيب البيطري رشيد المرشدي عندما نصحنا كيف نتعامل مع جراح الحيوان.

معالجة النزيف أو لإيقاف النزيف الحاد الذي يحدث للحيوانات لسبب ما، سواء انجرح بزنك أو بحديد أو كسر قرن أو ما، عليك إلا اتباع الآتي: تأخذ قطعة من الشاش وتضغط على مكان النزيف، اضغط بقوة، اضغط بقوة على مكان النزيف. إذا لم يوقف النزيف، احضر قطعة ثلج وطرحتها على مكان النزف. لإيقاف النزيف أيضا إن احنا نستخدم الأربطة الضاغطة فوق مكان النزف. هذه طرق إيقاف النزيف، والهدف منها هو عدم سيلان دماء الحيوان وإنقاذ حياة الحيوان.

0: إذا المزارعين إسعافات بسيطة وضمن تناول اليد، خصوصا لو الجرح بسيط. لكن إذا كان الجرح في الحيوان عميق أو بسبب عضات من حيوانات أخرى، أو بدأ الحيوان يشعر بحمى أو صعوبة في التنفس وخمول شديد، فانتبه، لا تضيع الوقت في المنزل، بل توجه إلى أقرب طبيب بيطري، واستدعي طبيب بيطري إلى عندك إذا أعطيته أنت تكاليف الزيارة، فبدل أن تخسر الضعف لوسيلة النقل، ولا تترك الحيوان يلعق الجرح، لأنه قد يلوثه. حاول تنظيف مسكن الحيوان، ثم لا تعطيه أدوية مخصصة للإنسان مثل البرامول أو غيره، لأن أدوية الإنسان لا تناسب الحيوان. هناك حوادث أخرى مثل تعرض الثور للعنف أو الركل، مما يؤدي لإصابات في خصيتي، فهنا يجب عليك التالي:
1: المعاملة العنيفة للحيوان. قد يكون في واحد ضرب الحيوان أدى إلى حدوث هذا الورم، قد يكون الحيوان قفز من منطقة علوية أدى إلى ظهور هذا الورم، قد يكون هذا الورم نتيجة ضربة وتشكل خراج داخل الخصية. وما عليك إلا إحضار طبيب بيطري إلى الثور للكشف عليه ومعرفة الورم والقيام بمعالجته.

0: مزارعين الكرام، كل خطوة إسعاف هي إجراء أولي هام لإنقاذ روح ونفس فيها من الأجر العظيم عند الله. ومحبتنا للحيوان تبدأ برعايتنا لهم في أوقات ضعفهم، مع الاحتفاظ بالهدوء والوعي التام والاستعانة بكبار السن في الريف لما لهم من خبرات ثمينة. هناك ربما حالات أخرى، منها وجود صنافير في الحيوان، وللأسف بعض المربين يقوموا بمجارحة الصنفور بأنفسهم، أحياناً بسبب قلة المال لاستدعاء طبيب أو لاشتداد الوجع في وقت متأخر. المهم أخي مربي الثروة الحيوانية، عند مجارحة الصنافير تقوم بهذه الإجراءات كما يصفها لكم الطبيب البيطري رشيد المرشدي.
1: إذا كنت في منطقة نائية وبعيدة جدا من الطبيب البيطري، ما عليك إلا القيام أنت بالعملية، ولكن بالطريقة التالية. يجب عليك أولا أن تحلق الشعر الموجود على سطح الصنفور بالصابون والماء وموس الحلاقة. تحضر شاش إلى جانبه، تحضر موس نظيف وجديد، وتقوم بفتح الصنفور من الأسفل، تعمل على إفراغ القيح إلى داخل وعاء أو قوطي من حق الفول، مش تخرج لي القيح لداخل المزرعة ولا تسيب القيح فوق جسم الحيوان، لأنه بيرجع ثاني مرة وأكثر. بعد ما تخرج القيح كامل من داخل الصنفور، تدخل شاش إلى داخل الصنفور وتنظف كل الذي داخل الصنفور. تستخدم أيضا اليود، مطهر اليود، تغمر الشاش باليود.
0: إذا وجدتم أخواني مربي الثروة الحيوانية أي مشاكل تواجهكم أو إصابات تعاملتم معها بخبراتكم واستفدتم، راسلونا عبر رقم البرنامج لننقلها لأخوانكم المزارعين. أما نحن سوف ننتقل إلى تقية ورضية لنتعرف كيف استفادوا من موسم البرقوق أي المشمش عندما يبدأ بدخوله السوق. ورقم التواصل 37481115.

0: يا تجية يا تجية،
1: جاي لاقيني للدرجوش اللي معي.
2: بسم الله ما شاء الله، ما هو هذا كله يا اختي؟ ما تفعلي بهولا كل عنا البرقوق.
0: اه يا اختي، اذا دخل البرقوق السوق شقيت مالك شقوق.
2: يا اختي يا اختي، علي ولد زايد قصته، اذا جاء المشمش للسوق شقيت مالك، اي حرثت ارضك للبذاء ولا تشتور احد. لكن انت اشتريتي سلال المشمش هولا كلها للماء.
0: ما بيحرث المزارع الا وهو رابح، وانا حرثت مالي المخبئ واشتريت المشمش لاجل جففه وابيعه لخبيراتي. او نسيتي كم كسبت الموسم الماضي من عصير القدير؟
2: ايوه ذكرتيني، لعصير القدير انه كم كان لذيذ ومفيد.
0: طبيعي مفيد، لان المشمش يحتوي على فيتامين، اهمها فيتامين الف وفيتامين جي.
2: وتعرفي يا اختي يا رضيه، انه فيتامين الف هذا مفيد لصحه العيون، لذلك هو مساعد في تقويه البصر.
0: اها، انا لو اكلت مشمش عيقوي نظري، واعرف اين خبى زوجي الزلاط لاجل اشتري علب ومواد تصنيع القديد. لي شهر وانا بعد بين ادور وانطرح الزلط وين خباهن.
2: ايش من فلوس يا اختي، انا قصدي نظر العين، نظر العين وليس بصيره الجواسيس. وبعدين المشمش مليان الياف ويريح البطن ويهضم المقلقلات، وبنت الصحن ذي بتاكليهن يوميا.
0: صدقتي، قد الواحد جهازها الهضمي تقولي ورشه سيارات من كثر الزيوت واكل المعجنات.
2: ايوه، وزيد الديرش فائده مهمه، القديد الذي هو المشمش يخليك هادئه بسبب احتوائه على البوتاسيوم، بدل ما انت جالسه تتضاربي مع الذبان. اهم شيء بقدر مقدار، ولا تزيدي فيها السكر.
0: اهم شيء الان ما تنصحيني كيف اجفف المشمش هوله لاجل يكون القديد حقي ذهب.
2: لازم تفرزي الحبات الناضجه وتكون متماسكه، وتتخلصي من الطريات والرطبات والمهروسات، لأنها الثمار الصلبة تتحمل التجفيف.
0: طيب، وبعد الفرز أكيد أغسلهن وأجففهن بقطعة قماش، ولكن ما رأيش أزيل حبة نواة المشمش؟
2: ممكن تزيليها وممكن لا، أهم شيء يختي إذا أزلتيها تنقعي الحبات في عصير ليمون أو ملح الليمون لجل تحتفظ بلونها الزاهي وما تتبكتر عليك أو تسود من داخلها.
0: طيب يا أختي، أنا أجففهن بالشمس أو بالفرن؟ ما هو الأفضل والأسرع لتجفيف المشمش؟
2: طريقتنا التقليدية يا أختي المتعارف عليها عندنا أفضل بكثير بالشمس. ترصيهم بصواني وتغطيهم بقطعة قماش وتتركيهم في السطح مع التقليب المستمر يومية لضمان التجفيف الكامل. العملية تحتاج أحياناً إلى أسبوع أو أسبوعين بالكثير حسب قوة الشمس.
0: طيب، والتخزين مفعل بهن بعد ما تجففين حبات المشمش؟
2: أولا تختبري هل وصلت حبات المشمش لدرجة الجفاف المطلوب وما بيخرج منهن سائل، وبعدها اتركيها تبرد تماما قبل التخزين. ثم اوضعيها في برطمانات زجاجية أو أكياس الخيش في مكان بارد وجاف وبعيد عن الرطوبة ومظلم وبه تهوية جيدة.
0: الآن فهمت أن عملية التخزين مهمة بعد التجفيف. هيا خاطرش أسير جفف المشمش.

مستمعين الكرام الطيبين في برنامج الزراعة والحياة الذي تشرف عليه الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، نؤمن أن العلم الزراعي هو موروثنا الحضاري الذي نفتخر ونفاخر به. مختلف المناطق هناك مشاركات عملية حول حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري في هذه الأيام الصيفية. لنتصفح معاً خلاصة الخلاصة لتلك الرسائل.

هذه أولى الرسائل الواصلة إلينا من المحويت من أبو إسلام. سلام عليكم أخت رشا وتحية لكل طاقم الإدارة في الإرشاد الزراعي، وأنا لمنعكم أنصح المربين يهتموا بسقي الحيوانات في الصيف، فلا يكفي نعطيها ماء مرة واحدة، بل يجب أن يكون نظيفا وغير حار. أنا بينقوم بتغطية المياه الموجودة في الحظائر والمرعى بقماش أو قش لعزل الحرارة، وإخراج الحيوانات بالصباح الباكر وقبل الغروب فقط. حاول أضعها في الظل ولا تستهينوا بضربات الشمس، فهي تقتل الإنتاج وتضعف الحيوان. شكرا لك أبو إسلام من المحويت، رسالتك وصلت.

معز الدين ابن همدان، السلام عليكم أخواني في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج القيم. نحب ننصح الأخوة المزارعين، الصيف هذا يخرج لنا الحشرات والحشائش والذباب والبعوض والقراد، وهذه الحشرات تنقل الأمراض وتجعل الحيوان تدي للحيوان الجنان ولا ينمو سوى. فاهتموا بتنظيف الحظائر والقمائم من الحظيرة، أخرجوها لأنه بالصيف به أمطار ورطوبة وحرارة، وهذا بيدي الطفيليات للحيوانات وسلامتكم. معز الدين ابن همدان، رسالتك وصلتك.

0: من دمار أم عبد الكريم البخيتي، رضي عليك يا بنتي وأرضاش أنت ومن معك في البرنامج. شكرا لك خالة أم عبد الكريم. ليت والبنات حق هذه الأيام مثلكم تهتموا بالزراعة وتتفاقدوا المزارعين بالنصائح، وأنصحي صديقاتنا في كل القرى يكون يهتموا بتقسيم العلف. أم عبد الكريم هي بتنصحكم أنه يعني يكون تقديم العلف مرة قبل طلوع الشمس ومرة خفيفة بعد الغروب، ولا يعطوها الأكل وقت الظهيرة عند شدة الحرارة لأنها ما تأكل وتدسعه، يعني بمعنى تدوس عليها وتدعسه، وإن الحيوان يجي يأكل وكله مخمر ومتعفن ويديله أمراض، ولا ينسين الماء ثم الماء ثم الماء للأبقار الحلوبة، إذا ما الدولها ماء ما عاد تنتج لهم حليب سواء. أم عبد الكريم شكرا، رسالتك وصلت. سمعنا الكرام، نشكر كل من ساهم وأرسل نصيحته ونقل تجربته، وكما سمعنا العناية بالحيوان في الصيف ليست رفاهية بل معادلة بسيطة، ظل زائد ماء معتدل زائد توقيت وتنظيم التغذية زائد نظافة دورية يعطينا حيوانات بصحة أفضل وإنتاج وفير. بقي أن نذهب إلى العيادة الزراعية ونستمع لهذه الرسالة الإرشادية.
1: المبيدات سلاح ذو حدين، إذا أحسن استعمالها فهي نافعة ومفيدة، وإذا أسيء استعمالها تصبح ضارة وخطيرة. قواعد السلامة الزراعية والأمان عند استعمال المبيدات: اختيار المبيد المناسب في الوقت المناسب وعلى الآفة المستهدفة. يجب توفير الأدوات والملابس الواقية لجميع العمال الذين يقومون بتنفيذ أعمال الرش. اختيار آلة الرش المناسبة. يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية المكافحة. تخزين المبيدات في عبواتها الأصلية المحكمة الغلق في مخازن جافة جيدة التهوية بعيداً عن الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. عدم خلط أكثر من مبيد. تجنب الرش أثناء هبوب الرياح. تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة. التخلص السليم من عبوات المبيدات الفارغة. الحذر من وصول المبيد لحيوانات المزرعة. اتباع التعليمات الموجودة على بطاقة عبوة المبيد والالتزام بالتركيز والتطبيق الموصى به. أخي المزارع، استعمال المبيدات أمانة في عنقك، فيجب أن تستعمل المبيدات المناسبة في الوقت المناسب ومراعاة فترات تحريم هذه المبيدات.

يعد العنب اليمني أشهر وأجود أنواع الأعناب عالمياً لتميز مذاقه وألوانه وقيمته الغذائية والعلاجية. العنب اليمني المحصول الأول بين محاصيل الفاكهة سواء داخل اليمن أو خارجها، يوجد حالياً في اليمن أكثر من 20 صنف للعنب، ويطلق عليها الجواهر العابرة للحدود. يصنف العنب في اليمن إلى مجموعة الأصناف: البياض، مجموعة الأصناف الملونة،

صنف من الأصناف الملونة للعنب اليمني، وهي الأسود الحاتمي، الأسود، الذيبيني، الأسود الخولاني، الأسود البني، الرازق الأحمر كبير الحبة، الرازق الأحمر صغير الحبة، العيون السود، الرازق الملون طويل الحبة، العاصم الأحمر، العاصم الأخضر، العاصم الملون أبيض وأحمر، الجرشي ملون أخضر وأحمر.

من المتطلبات الأساسية العناية بالإرشاد الزراعي للمزارعين. هذه مسألة مهمة جدا. هناك جهد في هذا الجانب لكنه لا يزال محدودا، يحتاج إلى تقوية بشكل كبير، وأن تكون العلاقة بين الجهات المعنية والمزارعين علاقة قوية ومواكبة لهم بالتعليمات بالإرشادات. هذه مسألة مهمة جدا، يحتاج المزارعون إلى إرشاد في كل شيء، تجاه الأراضي نفسها وخصوبتها وما تحتاج إليه والنسب المتعلقة بذلك، تجاه النباتات والآفات، تجاه مسألة الري، تجاه مسائل كثيرة جدا يحتاجون إلى إرشادات ما يتعلق بالأراضي، بالنباتات، بالمحاصيل، بالري، بالخصوبة، بالمناخ، بالجانب الوقائي الذي يقيهم من كثير من الآفات. إن حصول كثير من الآفات هي آفات مرضية تحصل نتيجة نقص عناصر معينة أو نقص متطلبات معينة، فينتج عن ذلك مرض وآفة في المحاصيل الزراعية.

مستمعينا مزارعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. إذا دخل البرقوق السوق شقيت مالك شقوق. لا مجال للتساهل أو التكاسل، فنحن أمام تنمية ونهضة زراعية تستدعي من الجميع التمترس خلف الحقول الإنتاجية، سواء الحيوانية أو النباتية، لضمان الوصول إلى تحقيق الهدف الوطني الشامل. نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ونوطن الإنتاج المحلي. لا تنسوا مراسلة البرنامج عبر رقم البرنامج 3748-1115. دمتم بخير وعافية، حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.

0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجنيد.
1: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
2: أعدوا ما استطعتم وصدوا كل طالب بعون الله ندعم مجال.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: سلام الله عليكم سامعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام

التحية لكم، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. هيئة رئاسة مجلس النواب تقف أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها والقضايا الوطنية المهمة. العلامة مفتاح والفريق رويشان يشاركان في تدشين العام التدريبي لوزارة الداخلية. نائب وزير الخارجية يؤكد على خطورة التواجد الصهيوني في الصومال. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن مذكرة التفاهم تمثل هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، ويشدد على أن الأمن الإقليمي تضمنه دول المنطقة. روسيا تدعو إلى حل المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر إصلاحها من الداخل مستحيلاً. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى مبارك صالح الزايدي برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد عبد الملك علي عبد الخالق العمري بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد الزايدي في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد عصام وعاصم ومعتصم ومحمد بمناقب الراحل وبمواقفه الوطنية المشرفة وإسهامته في المجالين العسكري والاجتماعي، وعبر عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وأقاربه وأهل العمر كافة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بوسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. وقفت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها والقضايا الوطنية المهمة. وجددت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرر اللجنة الدائمة في المجلس تأييده ودعمه لدعوة قائد الثورة السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي في رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. وأكد أن الدعوة التي تزامنت مع ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول السنة الهجرية الجديدة 1448 تأتي انطلاقا من حجم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه استحقاقات اليمن وما يتعرض له من آثار وتداعيات للعدوان والحصار على مدى أكثر من عقد من الزمن، بما في ذلك فرض الحرب الاقتصادية لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني. وأكد المجتمعون حق اليمن في انتزاع الحقوق وبطرد المحتلين من كافة الأراضي وأيضا المياه والجزر اليمنية، وإلى وضع حد لاستغلال ونهب ثروات ومقدرات الشعب اليمني التي ويجب أن تسخر لصرف رواتب موظفي الدولة ولتحسين الخدمات في كافة المحافظات والمدن اليمنية من خلال فرض استراتيجية ومعادلات لدحر المحتلين وإنهاء الحصار واستعادة الثروات الوطنية. وبارك الاجتماع الانتصارات التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة اللبنانية وفي كل محور المقاومة بمواجهة طاغوت العصر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. واعتبر الانتصار التاريخي الذي حققه محور المقاومة بمثابة تأكيد صريح على تماسك ومحور الجهاد والمقاومة وبترسيخ معادلة وحدة الساحات كخيار دفاعي وهجومي غير قابل للمساومة. وشدد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتحسين الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف البنية المجتمعية، ودعا إلى الأنشطة التعبوية والوقفات والمسيرات لترسيخ ثقافة الإعداد العام التي تجعل من المجتمع بأكمله سندا حيا للدفاع عن الوطن ومقدراته. وجدد المجتمعون التأكيد على أن قوة اليمن ودوره المحوري في نصرة قضايا الأمة
مستمدة من استقرار جبهته الداخلية وقدرته على الصمود والتضحية. وذلك لينعم الشعب اليمني بكامل الحرية والاستقلال ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بعزة وكرامة. وكان الاجتماع ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأقر عادة من التقارير التي أنجزتها اللجان الدائمة المتعلقة بالقضايا العامة ووجه الحكومة بالعمل بالتوصيات التي تضمنتها تلك التقارير. وحث الاجتماع اللجان الدائمة على سرعة إنجاز وتقديم كافة الأعمال والمهام المكلفة بها، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود وإنجاز المهام المنوطة بعمل المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي وبرفع وتيرة الانضباط بنصوص مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة. وقد أعرب المجتمعون عن الأمل في استشعار الجميع للمسؤولية تجاه قضايا الوطن والمواطن بشكل عام ومعاناته اليومية في عموم محافظات الجمهورية لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار ومواجهة المؤامرات التي يحكها التحالف الأمريكي الصهيوني الغربي وأدواته في المنطقة ضد دولها وشعوبها بما فيها اليمن، ومواجهة المخططات الصهيونية الأمريكية التي تستهدف مقدسات الأمة ومقدراتها. أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أن مشروع مبنى المجلس الجديد أعد وفقا لأعلى وأحدث المواصفات والدراسات والتصاميم الفنية. واعتبر الراعي خلال زيارته إلى مبنى مجلس النواب الجديد قيد الإنشاء في العاصمة صنعاء ومعه عدد من أعضاء المجلس المشروع أحد أهم إنجازات اليمن الوطنية وحلمها للعبور إلى المستقبل. وأشاد خلال الزيارة ومعه أمين عام مجلس النواب عبد الله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبد الرحمن المنصور بما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع، لما لذلك من أهمية في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة من المباني والملحقات الخاصة بالمجلس لاستيعاب تكويناته ولجانه الدائمة والقاعة العامة وقاعة الاجتماعات. ووصف رئيس مجلس النواب مبنى المجلس بالإنجاز الذي يفخر به كل يمني. شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن جلال الرويشان في تدشين العام التدريبي لوزارة الداخلية 1448 هجرية، وذلك استجابة لتوجيهات السيد القائد بالجهوزية المستمرة وبتضافر الجهود والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار. وتشمل الدورات التدريبية التي تقيمها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في الوزارة المجالات التأسيسية التخصصية التنشيطية والنوعية. وفي التدشين أشاد القائم بعمار رئيس الوزراء بالاستعراض الرمزي الذي أقيم بالمناسبة والذي أظهر قدرات نوعية وكبيرة، واصفا العرض بالرائع والمتميز والمفخرة لشعبنا العزيز ولسيد القائد ولكل أسر الشهداء والجرحى الأبطال وكذلك لكل الأسرى المحررين والصامدين في معتقلات الأعداء. وأوضح أن شعبنا اليمني يوجه اليوم رسالة للعدو الحاقد الصهيوني الأمريكي وأدواته ولأذنابه وأذناب أذنابه وأبواقه أنه شعب يرفض الاستكانة، وأيضا من المستحيل أن يستكين لأنه شعب عزيز وشامخ. وأكد أن الجميع مستعد للحظة السفر لتحرير أرضنا المحتلة من العبث الذي يعاني منه المواطن في المناطق المحتلة، يعيش دون الكهرباء وغيرها من الخدمة الأساسية.
وشدد العلامة مفتاح على أنه ليس أمام المجرمين المعتدين إلا الإذعان لصوت الحق وصرخات شعب مظلوم بعدوانهم وحصارهم ومؤامراتهم على اقتصاده ومعيشته وجرائمهم المستمرة. قال مخاطبا دور العدوان: المعاناة المتراكمة لمدة 12 عام وتلك المتراكمة لعقود وأيضا الحروب التي أشعلوها في بلادنا، منها جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وأخيه إلى جانب حرف مسار التنمية في بلادنا، جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد، محاولة إجهاض مشروع التحرر يدا تبني ويدا تحمي، وغيرها الكثير من الجرائم المقترفة بحق شعبنا لن تفوت على ذاكرة الشعب اليمني. وأتمنى التوفيق للقائمين والمشاركين في هذه الدورات ولتحقيق غاياتها المنشودة. نظمت السلطة القضائية وقفة استنفار تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لتوجيهات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. في الوقفة التي شارك فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، وأمين عام المجلس القاضي هشام عقبات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحقري، أكد بيان الوقفة الذي تلاه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي جهوزية منتسب السلطة القضائية واستجابتهم لتوجيهات قائد الثورة في إنهاء العدوان والحصار. وأوضح أن الشعب اليمني جدير بحمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية التي تقودها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وأشار البيان إلى الجرائم التي ارتكبتها الصهيونية العالمية بحق الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن، إضافة إلى الإساءة المتكررة للقرآن الكريم وللرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمقدسات الإسلامية. وتطرق البيان إلى ما يعانيه الشعب اليمني من مخاطر وتحديات نتيجة الاستهداف العدائي الشامل، إلى جانب انتهاك السيادة والاستقلال وفرض الحصار والحرب الاقتصادية وتجيش المرتزقة والتكفيريين لاستهداف حياة المجتمع اليمني، فضلا عن المؤامرات التي يديرها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وبتنفيذ سعودي. جددت اللجنة المنظمة للفعاليات شارع المطار مكانا للإحياء الجماهير في العاصمة صنعاء وأيضا المحافظة في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر يوم غد الخميس. ودعت اللجنة في بيان صادر عنها أبناء الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة عصر يوم غد الخميس في العاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات. كما حددت اللجنة المنظمة ساحة جمع الشعب مكانا للنساء لمسيرة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر يوم غد الخميس. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع الأنشطة الصهيونية للخائن والعميل المدعو عبد الرحمن إيرو الذي يسعى لتحويل هرجيسيا وبربرة وبعض المناطق الصومالية إلى مسرح عمليات دولية تدار من قبل كيان العدو الصهيوني يدفع ثمنها أبناء الشعب الصومالي. وأوضح نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الخاسر الأكبر هو الشعب الصومالي الشقيق. التحركات الصهيونية في الصومال تهدف إلى تمزيق وحدته وسيادته وإلى تحويل أرضه إلى ساحة صراعات للقوى الدولية والإقليمية، سيكون الثمن فادحا، الخسارة كبيرة للأمن والاستقرار ليس للصومال فحسب إنما على المنطقة برمتها. ولفت أبو راس إلى أن المشروع الصهيوني الخطير لا يهدد الصومال وحده بل يهدد الأمن القومي للمنطقة برمتها
وأنه قد يجر المنطقة إلى صراع كبير لا يحمد عقباه. ودعا كافة الأطراف الصومالية إلى عدم الانخداع بالوعود الزائفة واليقظة التامة والوعي بخطورة التواجد الصهيوني، مطالبا دول المنطقة باستيعاب حقيقة المشروع الصهيوني التوسعي الذي لا يستهدف طرفا بل قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الجميع. وجدد التأكيد على أن اليمن يمتلك إرادة وقدرة على حماية أمنه الاستراتيجي ولديه الاستعداد التام للتعاون والإسهام الفاعل في استقرار المنطقة وسلامة شعوبها. أعلنت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تأييدها ومباركتها لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1448 هجرية. وأوضحت الأمانة العامة للمؤتمر في بيان صادر عنها أنه انطلاقا من المواقف المبدئية والثابتة في مواجهة العدوان والحصار المفروض على بلادنا، فالأمانة العامة للمؤتمر تعلن تأييدها مباركتها لما تضمنه بيان السيد القائد بمناسبة العام الهجري الجديد، وما اشتمل عليه من دعوة للتعاون الرسمي والشعبي للتصدي للمخاطر والتحديات الناجمة عن الاستهداف العدائي الشامل الذي يتعرض له الشعب اليمني، وتأكيده على أهمية تضافر الجهود والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار. إلى جانب الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته واستقلال قراره الوطني ورفض التدخل في شؤونه الداخلية من أي جهة أو قوة إقليمية أو دولية كانت. أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق قدور فارس اليوم أن الحركة الوطنية الأسيرة واجهت منذ اندلاع حرب الإبادة الصهيونية ظروفا استثنائية لم تشهد لها مثيل منذ عقود. وقال فارس في تصريح لوكالة سند الفلسطينية إن السجون تحولت إلى بيئة قمعية مغلقة يتم فيها ممارسة مختلف أشكال العقاب الجماعي والتنكيل بحق الأسرى. اعتبر النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني رائد بيرو اليوم أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا حسمت كل شيء فيما يتعلق بمبدأ وقف إطلاق النار في لبنان وبحتمية انسحاب العدو الصهيوني من أراضيه. وأكد في حديث لإذاعة سبوتنيك الروسية إن المفاوضات بين طهران وواشنطن زادت من الفراغ الذي تشكله المفاوضات التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية بين كيان العدو الصهيوني والسلطة اللبنانية، ولفت إلى أن حزب الله مرتاح لحضور المصالح والمطالب اللبنانية على طاولتي إسلام أباد وسويسرا. وبيّن أن إيران تتعامل بقدر كبير من الحرص على لبنان ومصالحه دون مقابل وتقدم الدعم السياسي له بعد أن باتت السلطات في بيروت أسيرة للولايات المتحدة الأمريكية ولضغوط كيان العدو الصهيوني. وشدد على أن سلاح حزب الله هو النتيجة للتهديدات والاعتداءات، وأن مقاربة طاولة الحوار يجب أن تنطلق من حماية لبنان وتمكينه لا من اعتبار أن سلاح المقاومة أصل المشكلة. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أن الأمن الإقليمي تضمنه دول المنطقة للدول التي تأتي من آلاف الكيلومترات. وقال قليباف خلال توجهه إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد بمثابة إعلان هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية. وأكد رئيس الوفد الإيراني المفوض أن مذكرة التفاهم لم تكن نتيجة ضغط أو إكراه، بل كانت عبارة عن ثمرة
للمقاومة وسلطة الشعب الإيراني الشجاع، كما اعتبر أن التجربة أثبتت أن الدبلوماسية تكون مستدامة فعالة عندما تقوم على الاحترام والمساواة وتستند إلى دعم الشعب. أفاد مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة رويترز أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني زار مسقط لإجراء محادثات مع سلطنة عمان بشأن إطلاق مفاوضات تشمل إيران والعراق ودول الخليج العربية بشأن فتح مضيق هرمز وتشغيله مستقبلا. وأوضح الدبلوماسي أن هذه المحادثات منفصلة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية وترتيبات إزالة الألغام، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تضغط دول الخليج لإلغاء رسوم العبور، بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية ملاحية وأمنية. كما كشف المصدر لرويترز عن خطط جارية لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج في الرياض. أفاد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الروسية ماكسيم أن موسكو ترى أن المحكمة الجنائية الدولية من المستحيل إصلاحها من الداخل من حيث المبدأ، وأكد أنها قابلة للحل والتفكيك فقط. وصرح ماكسيم أن الفساد متفشٍ في المحكمة الجنائية الدولية، حيث تمول الدول المحاكمات عبر مساهمات طوعية، وهو ما يعد رشوة، وقد شدد على أن الجنائية الدولية هي هيئة سياسية تنفذ طلبات وأجندات موجهة. وأضاف أن الجانب الروسي يدعو علناً جميع الدول المعنية التي انضمت بالخطأ إلى المحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين. هيئة رئاسة مجلس النواب تقف أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها والقضايا الوطنية المهمة. العلامة مفتاح والفريق رويشان يشاركان في تدشين العام التدريبي لوزارة الداخلية. نائب وزير الخارجية يؤكد على خطورة تواجد صهيوني في أرض الصومال. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن مذكرة التفاهم تمثل هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، ويشدد على أن الأمن الإقليمي تضمنه دول المنطقة. روسيا تدعو إلى حل المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر إصلاحها من الداخل مستحيلا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها: الشعب اليمني قادم لانتزاع حقه ممن شن عليه الحرب على مدى 11 عاما. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء إحياء ذكرى عاشوراء. فأهلا بالجميع.

0: بمناسبة ذكرى عاشوراء الأليمة، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نظمت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد والأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه اليوم بصنعاء فعاليات خطابية إنشائية بل إنشادية أحياء لهذه الذكرى الفاجعة. وفي الفعالية تحدث رئيس الهيئة العامة للأوقاف فضيلة العلامة عبد المجيد الحوثي بكلمة أكد فيها أننا اليوم أمام تضحيات جسيمة وعظيمة من أجل إحقاق الحق ودحر الباطل.
1: في هذه المحطة التاريخية المهمة التي حدث فيها حدث جلل، حدث غريب أن يحدث مثله بعد موت سيد الأولين والآخرين، بعقود قليلة تحصل معركة يقتل فيها ابن الطلقاء ابن سيد الأنبياء الذي قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباب، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فيدل حدوث هذه المعركة على الانحراف الكبير الذي وصلت إليه الأمة في تلك المرحلة القريبة من عهد النبوة والرسالة. والسبب في ذلك هو الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن خط الهداية المتمثل بكتاب الله وبأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا خرج الحسين؟ قد يتساءل ما هو الدافع للإمام الحسين إلى أن يخرج وهو يعلم أنه سيقتل هو وأهل بيته في كربلاء؟ لماذا خرج الإمام الحسين بينما سكت الكثير والكثير على ظلم معاوية ويزيد؟ الإمام الحسين عليه السلام كان ينظر إلى دين الإسلام أين وصل، كان ينظر إلى ذلك المنهج المحمدي الذي دعا إليه سيد الأولين والآخرين في مكة، الذي كان أساسه هو إخراج المستضعفين من تحت إبكة المستكبرين، الأخذ بيد الضعفاء والمساكين وتحريرهم من عبودية العبيد إلى عبودية رب العبيد. كان منهج حرية وكرامة وعزة وإخاء وتعاون على البر والتقوى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كان منهج قسط وعدالة وخير للأمة. ذلك الدين العظيم الذي وهب النبي حياته لإحيائه وإحياء مبادئه السامية وقيمه العظيمة، وضحى هو وأصحابه بدمائهم وبكل ما يملكون في هذه الحياة من أجل أن يرتفع ذلك الدين عاليا، من أجل أن تتجسد تلك القيم في مشروع إسلامي ينشر النور في هذه الأرض.
0: من جانبه تحدث الأستاذ العزي راجح بكلمة أشار فيها إلى أن ثورة الإمام الحسين ضد الظلم والطاغوت هي ثورة أحيت الأمة منذ ذلك التاريخ وحتى قيام الساعة، مشيرا إلى أنه لو لم يثور الإمام الحسين لبقيت الأمة في الظلم والجور إلى قيام الساعة.
1: أن الإمام الحسين سلام الله عليه هو امتداد للحق وامتداد للهداية، هو امتداد للإسلام الأصيل. فعند إحيائنا هذه الذكرى نستمد منه هداية نورا، نستمد منه معاني الإسلام الأصيل. والدليل على ذلك ما في آية التطهير وما في آية المباهلة وما آية المودة وما آية المودة عن ذلك ببعيد. أيها الإخوة، الحديث عن كربلاء، كربلاء الحسين، هو حديث، وهذا ما يجب أن نفهمه، حديث عن النور والظلام، حديث عن الحق والباطل، حديث عن الخير والشر، حديث عن العدل في أعلى مقاماته وعن الظلم في قبحه وشناعته.
0: وكان الأستاذ محمد العابد الكاتب والباحث في الشؤون السياسية قد تحدث بكلمة استعرض فيها أبعاد ودلالات هيهات من الذلة، وكذا معاني هذه العبارة التي أطاحت بعروش الظالمين من بني أمية الذين أفسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل. فكان الإمام الحسين ابن رسول الله هو من خرج وثار ضد أولئك الطغاة، وعلى رأسهم يزيد ابن معاوية الذي ارتكب الجرائم بحق الإسلام وأهله.
1: سأستهل وأبدأ مع شعار الفعالية وشعار هذا اليوم الذي يمثل جزئية هامة واستراتيجية من جزئيات كربلاء، ولكنها جزئية بالساعة الكرة الأرضية. كيف؟ لنذكر وندخل من خلال مدخل هيهات من الذلة، نرددها كثيرا وقد يكون فينا من يستوعبها بشكل كبير. هيهات بمعنى بعدا، هيهات بمعنى شتان، هيهات بمعنى لا يمكن حدوثه أبدا. هذا ما قاله الحسين. فأصبحت لدينا مدرسة يمكن أن نسميها الهيهاتية. هنالك هيهاتية الحسين التي أطلقها لتصبح في حد ذاتها جملة وعبارة ومصطلح ينوع ويركز ويحدد لنا ملامح ما نحن الآن فيه، ونحن في محور المقاومة الذي يكاد أن يكون ضمن هيهاتية كبرى وليس إلا مدرسة ضمن هيهات من الذلة. هيهات من الذلة هي محور المقاومة الآن، وهي محور المقاومة الذي أسسه وقاده الحسين، وهي محور الجهاد في سبيل الله الذي أسسه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، والذي اختطه الإمام علي من بعده، ثم كل من جاهد في سبيل الله على مداءات وقرون طويلة، حتى أتى هذا الزمن الذي رأينا فيه شخصيات كثيرة وكبيرة وهامة واستراتيجية في الهيئات. نحن في اليمن لدينا مؤسس الهيئات السيد القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي، ولدينا الآن السيد القائد قائد الهيهات من الذلة في زمننا الذي قال ولا زمن الحاملات والبارجات، في الوقت الذي لم يستطع أن يقول مثل هذه الكلمة وأن يتحدث بكل هذه الاستهانة ضد البارجات والحاملات. أي قائد أو زعيم دول كبرى وعظمى ونوية وأي كانت مسمياتها ممن ظنت في يوم ما أنها تناهض ما تسمى بالرأسمالية أو المعسكر الغربي الذي تقوده أمريكا، إلى أن أتى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي فقال هيهات من الذلة قولا وفعلا، وقال ولا زمن البارجات والحاملات، وقال وفعل، وهو الذي قال أنا رجل القول والفعل، فإذا بها تنصرف هاربة في البحر الأحمر.

يعيش اليمنيون منذ 11 عاما تحت وطأة مأساة إنسانية سياسية هي الأشد فظاعة في التاريخ الحديث، مأساة لم تذر من معالم الحياة والكرامة في هذا الوطن شيئا إلا وطالته يد الخراب. وفي غمرة هذه المعاناة وفي ظل محاولات تزييف الوعي وتوجيه بوصلة العداء نحو جهات أخرى، يبرز صوت الحقيقة من قلب المعاناة ليضع النقاط على الحروف وينظر إلى الواقع بعين صاحية لا بعين عمياء. إن الواقع والأحداث في الميدان تكشف الحقيقة واضحة جلية دون زيف، فالذي تحالف علينا في عام 2015 وجلب الطائرات والجيوش هي السعودية والإمارات وأمريكا، ليست إيران، والذين قصفوا المدن ودمروا البنى التحتية وأحالوا المنجزات الوطنية على ركام طوال سنوات الحرب، هي السعودية والإمارات وأمريكا، ليست إيران. لا يمكن لأي نافذة إعلامية أن تحجب شمس الواقع، فالذي يحتل أرضي وبحري اليوم ويتحكم بالمنافذ والممرات السيادية هي السعودية والإمارات وأمريكا وليست إيران. والوجع الاقتصادي الذي يطحن المواطن اليمني في قوته اليومي هو نتاج قرار ممنهج، فالذي نقل البنك المركزي إلى عدن وقطع الرواتب عن مئات الآلاف من الموظفين مستهدفا لقمة عيش واستقرار الأسرة اليمنية، هي السعودية والإمارات وأمريكا، ليست إيران. يمتد هذا التدمير ليشمل الحاضر والمستقبل عبر استنزاف مقدرات الأجيال، فالذي ينهب ثروات النفط والغاز ويحرم الشعب من عائدات أرضه هي السعودية والإمارات وأمريكا، ليست إيران. واليد التي تمددت لنهب الثروات البحرية والبرية وحصار شعب بأكمله برا وبحرا وجوا لمنعه من حقه الطبيعي في العيش والتنقل والتجارة هي السعودية والإمارات وأمريكا. إن محاولات قلب الحقائق وتصدير الصراع على غير حقيقته لن تجدي نفعا أمام شعب ذاق الأمرين، فمن قتلنا طوال 11 عاما ودمر كل جميل في وطننا هي السعودية والإمارات وأمريكا، وبناء على هذه الوقائع الشاخصة فلا أحد يزيد علينا ولن يضحك علينا أحد، لأننا نعرف الحقيقة جيدا ونعرف ونفرق بين من يباشر القتل والنهب والحصار وبين غيره. ستبقى الرؤية واضحة وسيبقى الوعي الشعبي هو الصخرة التي تتحطم عليها كل مشاريع الوصاية والتزييف. ومن رحم هذه المعاناة المستمرة يولد الإصرار على استعادة السيادة والكرامة، فإن ثورتنا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها وتحقيق ما خرج من أجله الشعب اليمني الأبي في عام 2014، وإننا على هذا الدرب ماضون وثابتون مسترشدون بالتوجيهات الحكيمة والخطى السديدة لقائد الثورة سيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، الذي يقود سفينة الوطن بحكمة وشجاعة نحو بر الأمان والحرية والاستقلال الحقيقي.

مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها. الشعب اليمني قادم لانتزاع حقه ممن شن عليه الحرب على مدار 11 عاما. أيضا تناولنا في هذا المساء في متابعتنا الإخبارية إحياء ذكرى عاشوراء. إذن هي لكم التحايا من الإعداد بسام عبد الله النجار، من الطباعة والإنترنت طه أحمد سلامة، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي أنا أفراح العزب، وسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

كن شريكاً في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن والله عبر الرقم 7844 888

مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية. شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في كل مناسبة سنوية من مناسبات ذكرى عاشوراء كربلاء الطف، هذه الذكرى الخالدة، تستجمع الذاكرة خيوط المعنى الكبير الإنساني والإيماني والجهادي في هذه الملحمة الكبيرة بكل ما فيها من دروس وعظات وإشارات ومؤشرات إلى أرقى خطوط الحرية والكرامة الإنسانية وأرقى المناهج التي من خلالها يصل الإنسان إلى أرقى المعارج وأعلاها، وهو يعتز بحريته ويفتديها بكل غال ونفيس لديه. وواقع الأمر أنه وانطلاقا من النظر المتأمل المتعقل في فحوى وجوهر المهمة الإلهية التي أنيطت بالإنسان في هذا الوجود الأرضي، تتأتى خلاصة أن قيمة الإنسان ومنتهى ارتقائه يتجسدان في أن يعيش التوحيد الخالص لله تعالى. وهذا هو أول تلك الخلاصات والمعطيات الموضوعية التي نشير إليها. نعم، تلكما الركيزتان تتمثلان في أن يعيش التوحيد الخالص لله تعالى، وأن يعيش هذا الإنسان مع الله في الفكر والوجدان والخلق والعمل والسلوك وفي مجمل حركته الفاعلة عبر هذا الوجود. فالإسلام دين الفطرة، هو أيضا دين التوحيد ودين الاستقامة التي تحاكي فطرة الله التي فطر الناس عليها، هو المنهج الذي تصطبغ به البشرية تربية وتطبعا من خلال تعاليمه وتوجيهاته، وصولا إلى الكمالات التي خلقت هذه الخليقة البشرية لأجلها، ولا قيمة حسب ما يقول المفكرون وذو النظر المستنير والعميق للإنسان وللعموم البشري عندما يفارقون منهج السماء جانحين نحو المناهج الأخرى التي تفضي إلى المتاهات والمضائع والمزالق. وبالنظر إلى لب الفكرة الحسينية التي انطوت عليها ملحمة عاشوراء وما سطر على أرض الطف من كربلاء منذ نحو 15 قرنا، تبرز في المدى المنظور مقولة درجت على ألسنة أرباب الفكر والتأمل المنتج، خلاصتها أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، مجسدة أو حاملة زبدة المضمون العظيم والخالد لنهضة الإمام الحسين عليه السلام في وجه الطغيان الأموي اليزيدي المجرم، وهو الافتداء لهذا الدين الإسلامي بأغلى وأنفس ما لدى الذات البشرية، وهو النفس والأهل والولد. وعند هذه النقطة يلتمس الهدف الأسمى لسيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته الكرام وتلك الصفوة البالغة الرقي إنسانيا وإيمانيا من صحبه، حينما قرروا الوقوف في ذلك الموقف الفريد والنادر، وهو حفظ الإسلام ومبادئه وقيمه، والوقوف في المواجهة المباشرة للخطر المحدق به جراء الانحراف الأموي الطاغوتي الخطير الذي تمثل حينها في يزيد السفيه العربيد القاتل، وهل من خطر يفوق خطر القبول بمثل يزيد ومن على شاكلته حاكما متحكما متسلطا على رقاب المسلمين؟

0: للإمام الحسين بن علي عليهما السلام في تلك الحركة الثورية الفدائية المقدسة، إصلاح ما أفسده الطغاة بإزالة ومقارعة القيم الدخيلة، قيم التسلط والجبروت التي ألبسها الطغاة زورا وبهتانا عباءة الإسلام، وهو منها بريء براءة الذئب من دم بن يعقوب. وفي سياق الأهداف المهامشة أو المواكبة لذلك الهدف المحوري، لم يكن الإمام الحسين ينشد نصرا عسكريا آنيا فحسب، وما كان قصارى همه من القيام والثورة أنه إن كانت الظروف مواتية أو مساعدة على الانتصار في الحرب فسيثور، وإلا فلن يتحرك أبدا. فالنصر الآني ما كان شاغله الحصري عليه السلام، بل كان همه والشاغل الكلي لهاجسه ومفهومه للنصر الحقيقي هو حفظ الإسلام وإسقاط نسخته الأموية الماسخة المشوهة المنحرفة. وهذا ينطبق على كل الأنظمة الطاغوتية الشيطانية في كل زمان ومكان. وبهذا المفهوم فقد حقق الإمام الحسين عليه السلام ذلك الهدف، وجدير به أن يحقق ذلك، وهو القائل: وأنا أحق من غير. هذه هي إذن مدرسة عاشوراء التي يستقي منها الأحرار والشرفاء في كل زمان وفي كل مكان.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكراً للجليل ولا تكن ناكراً للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء، للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، الشهداء هم عظماء الأمة وصفوة الرجال الذين ارتقوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الحق والكرامة والمبادئ السامية، فكانوا منارات تهدي الأجيال ورموزا خالدة للتضحية والفداء. لقد كتبوا بدمائهم الزكية صفحات المجد والعزة، وأثبتوا أن الأوطان والقيم العظيمة لا تصان إلا بالتضحية الجسامة.

الحمد لله الذي جعل من دماء الأحرار مشاعلا تهدي الإنسانية إلى طريق الحق الذين ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بطل حلقتنا لهذا اليوم بطل الأبطال وسيد التاريخ، إنه الحسين عليه السلام، الذي حين يذكر تذكر مدرسة خالدة وثورة أضاءت دروب الأحرار وموقف عظيم انتصر فيه الدم على السيف والحق على الباطل. فالإمام الحسين بن علي عليه السلام هو سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة الذي حمل رسالة جده المصطفى وقف شامخا في وجه الظلم والطغيان، معلنا بكلماته الخالدة أن الكرامة أغلى من الحياة وأن المبادئ لا تباع مهما اشتدت المحنة.

خرج الحسين عليه السلام لا طالبا ملكا ولا باحثا عن دنيا، إنما خرج لإحياء دين جده وإصلاح أمة جده قائلا: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت كربلاء ملحمة عظيمة سطرت بدماء الشهداء أروع معاني التضحية والفداء والصبر والإباء.

0: الحسين عليه السلام نبراس للأجيال ومنارة لكل الأحرار في العالم ورمز للثبات أمام الظلم وصوت الحق الذي لا يخفت مهما تكثفت قوى الباطل. فسلام على الحسين يوم ولد ويوم جاهد ويوم استشهد مظلوما عطشانا ويوم يبعث حيا. وسلام على أهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء والتضحية.
1: الإمام الحسين عليه السلام قدم للأمة أعظم الدروس التي تحتاج إليها خصوصا في صراعها مع الأعداء، وخصوصا إذا كان هذا الصراع صراعا كبيرا يستدعي تقديم التضحيات ويستدعي أيضا الصبر الكبير ومواجهة التحديات الكبيرة والأخطار الكبيرة، أولا في ترسيخ قيم العزة التي هي من أهم القيم في الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: ونحن نتحدث عن الحسين عليه السلام نقف بإجلال أمام تلك القامة العظيمة التي لم تكن مجرد صفحة في التاريخ، بل كانت رسالة خالدة ومدرسة متجددة في الصبر والتضحية والثبات على المبادئ. لقد علم الحسين عليه السلام الإنسانية، أن الحق لا يقاس بكثرة الأتباع، وأن الكرامة لا تشترى، وأن المواقف العظيمة تصنع الخلود.
1: هكذا تصدر الإمام الحسين عليه السلام في أمة جده طليعة كل الصالحين والأخيار والأحرار والشرفاء من الساعين دوما إلى أن يحذو حذوه في تغيير واقع الأمة السيء نحو الأفضل، وفي العمل إلى إعادة الأمة إلى قيمها وأخلاقها ومبادئها.

سيبقى الحسين عليه السلام صوتا للحق ومنارة للأحرار ورمزا للعزة والإباء، نستلم منه الأجيال معاني الوفاء والإصلاح والتمسك بالقيم النبيلة، وستظل كربلاء درسا خالدا يذكر البشرية بأن المبادئ العظيمة لا تموت، وأن راية الحق تبقى مرفوعة مهما اشتدت المحن وتعاقبت الأزمنة. فسلام على الحسين يوم ولده، ويوم جهد في سبيل الحق، ويوم استشهد مظلوما، ويوم يبعث حيا، وسلام على أهل بيته الأطيار وأصحابه الأوفياء.

هم أعظم الدروس التي تحتاج إليها، خصوصا في صراعها مع الأعداء، وخصوصا إذا كان هذا الصراع صراعا كبيرا يستدعي تقديم التضحيات، ويستدعي أيضا الصبر الكبير ومواجهة التحديات الكبيرة والأخطار الكبيرة. أولا في ترسيخ قيم العزة التي هي من أهم القيم في الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: مستمعي الكرام، إذا كان التاريخ قد أنجب رجالا عظماء، فإن الحسين عليه السلام صنع أمة من الأحرار، وعلم الإنسانية أن الدم الزاكي قد يصنع حياة للأمم، وأن كلمة الحق لا تموت، وأن راية العزة التي رفعها في كربلاء ستبقى خفاقة ما بقي الليل والنهار، وسيبقى نداء هيهات من الذلة شعارا للأحرار في كل زمان ومكان. سلام الله على روح الحسين، سلام الله على روحه ومبادئه الطاهرة، سلام الله عليه يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
1: في هذا اليوم، يوم العاشر من محرم، وقعت فاجعة عظيمة ومأساة كبرى في تاريخ هذه الأمة، الأمة التي دينها الإسلام وسماها الله ونبيها المسلمين. تلك الفاجعة كان المفترض أن لا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة في عصر الجاهلية،

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن. مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: إذاعة صنعاء أثير الجمهورية اليمنية. في مسيرة العطاء الفكري والإبداعي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتميزة شكلاً ومضموناً، ومن تلك البرامج اخترنا لكم
9: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني، ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني.
2: ونعيش الآن في لحظة كهذه على أبواب أيام جديدة من أيام الدولة العباسية،
3: وقد طوى التاريخ من صفحات اليمن بعض الطموحات لحكم العالم الإسلامي،
2: وكما دلتنا التجربة سلفا
3: وكما جسدت الثورة الإباضية عبر قياداتها النضالية ممثلة بعبد الله بن يحيى الكندي الملقب ضالب الحق وآخرين، فقد ظلت اليمن تشكل أقوى البؤر الثائرة.
2: تلك حقيقة، وهي واحدة من حقائق كثيرة،
3: وأهم تلك الحقائق كانت ثورة الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني الممتدة من عام 174 حتى 188 هجرية، وهذه الثورة جديرة بالتوقف عندها طويلا لأنها تعبير عن الرفض المطلق للعهد العباسي في اليمن.
1: ففي الوقت الذي كانت الدولة العباسية تحاول توطيد حكمها في اليمن بقيادة حماد البربري تطبيقا لمقولة هارون الرشيد الظالمة: اسمعني يا حماد أصوات أهل اليمن، وما رافق ذلك من ظلم وتعسف، كانت اليمن حين ذاك على أبواب ثورة قوية شملت معظم مناطق اليمن. وفي ذات يوم من عام 174 للهجرة عقد الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني اجتماعا على قمم جبال مسور من حجة، شارك فيه من أهل اليمن جمع غفير تمهيدا لإعلان الثورة والتخطيط لها. فقال الهيثم مخاطبا الثائر عمر ابن أبي خالد الحميري بقوله:
4: لقد تجمع لنا هذا العدد من المقاتلين وهم على استعداد لإعلان الثورة لتخليص اليمن من ظلم العباسيين وجورهم، فلماذا التردد والتخوف؟
5: أرجو ألا يفهم موقفي كمتردد أو متخوف، فلو كنت على هذا النحو ما جيت إلى هنا، وإنما الذي أخشاه ألا يستجاب لهذه الثورة، خاصة وأن القوات العباسية تحكم قبضتها بعد تولية الرشيد لحماد البربري. هذا ما يجول بذهني لا أقل ولا أكثر من ذلك.
4: حسنا، ولكن علينا أن لا نضيع الفرصة من أيدينا، خاصة وقد تجمع لنا هذا العدد من الناس وهذا العتاد، والأيام كفيلة أن تقنع الجماعات بعدالة ثورتنا وعدالة القضية.
5: هذا صحيح،
4: وطالما تقر بهذا الجانب لماذا لا نبدأ في التخطيط والتنفيذ، ويتحمل كل واحد منا مسؤوليته بدلا من ضياع الوقت؟
5: إذن فما هي الخطوات التنفيذية التي يمكن لنا القيام بها؟
4: أن تقوم بطرد العمال العباسيين من المناطق التابعة لنا وتحصينها بقواتنا حتى نتمكن من تحرير هذه المناطق، ومن ثم لن تستطيع القوات العباسية استعادتها.
5: هذه الخطوة غير كافية في نظري، فقد تستطيع القوات العباسية محاصرتنا في أي وقت تشاء، وبذلك يسهل عليها القضاء علينا وعلى طموحاتنا في الحرية والتحرر من العباسيين.
4: طيب، وماذا
5: الخطوة التي يمكن لنا أن نتخذها بعد تحرير مناطقنا من قبضة العباسيين؟ أن نزحف لتحرير مناطق أخرى كحفاش وحراز وغيرهما حتى نستطيع الوصول إلى صنعاء، بحيث تكون الغلبة لنا وطرد حماد البربري من اليمن نهائيا.
4: وكيف سيتم لنا كل هذا؟
5: سيتم كل هذا إذا حاولنا توسيع قاعدة الثورة ومشاركة شخصيات أخرى لنا في الثورة، وتحمل مسؤولياتهم بنفس الكفاءة والمقدرة التي نتمتع بها.
4: قول حسن ورأي صائب، غير أنه من الصعب تماما الاتصال بشخصيات أخرى، ونحن حتى الآن لم يتم لنا إعلان الثورة، وأنت تعرف أننا إذا لم نبادر بالثورة فإن هذا الجمع سيعتقد أننا نخادعه، وقد يظن بنا الظنون.
5: هذا صحيح.
4: وحتى لا ينكشف أمرنا هذا وتتسرب أخبارنا إلى حماد البربري في صنعاء ويداهمنا بقواته، فالأفضل الإسراع بإعلان الثورة، وفي الوقت ذاته علينا الاتصال بمن نعرف من الأسر الثائرة وكسبها إلى صفنا، وبهذا نكون قد قطعنا الطريق على أي قوة أو فئة تحاول كشف أمرنا.
5: إذن فأهلا بالثورة ومرحبا بها.
1: وتتفجر براكين الثورة من فوق جبال مسور، ويتم للثائر الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني تحرير مناطق كثيرة من اليمن، ويشعر الوالي العباسي بصنعاء حماد البربري بخطورة الثورة، خاصة بعد موافقة ابن الصباح بحرز على الانضمام إلى الثورة، وما شكل انضمامه من خطر كبير على سير المعارك الدائرة بين القوات العباسية والقوى الثائرة، حيث يصل ابن الصباح إلى جبال مسور مؤيدا للثائر الهيثم ومعاضدا له، فيقول مخاطبا الهيثم عقب استقباله له هنالك بقوله:
6: كل حراز ومخاليفها تقف إلى ثوراتكم وتمدكم بالرجال والأموال إيمانا منها بالثورة ورغبة منها للخلاص من الظلم والتعسف الذي لحق بها من عمال العباسيين، ولذلك كان منا هذا الانضمام.
4: وهذا موقف عظيم كنت أنا وزميلي عمر بن أبي خالد الحميري نتوقع بين لحظة وأخرى أن يحدث، ولله الحمد على ذلك، ولله الحمد أيضا على وصولكم إلى هنا.
6: وبدوري أنا وأصحابي نشكركم على حسن استقبالكم لنا وموافقتكم على مشاركتنا لكم في ثورتكم. ولي أن أسأل نيابة عن أصحابي، ما هي المهام المطلوب منا القيام بها؟
4: بالطبع فالمهام كثيرة ومتعددة، والمهم في هذا الوقت القيام بطرد كل العمال والحاميات العباسية المنتشرة في مناطقكم.
6: لقد كان منا القيام بهذه الخطوة مباشرة، وقد تمكنا من تعيين عمال من أهل البلاد لحل ما هنالك من خلافات قد تحدث بين المواطنين،
4: وهذه خطوة عظيمة.
6: وقد شكلنا لبعض الحاميات العسكرية في المناطق التي كان بها حاميات عباسية حتى نستطيع تأمين أنفسنا وممتلكاتنا من زحف قد يفاجئنا به الوالي العباسي من صنعاء، حتى يكون للحاميات الجديدة حق الدفاع.
4: وهذا ما كنت أود أن أشير به عليكم، ولكنكم يا ابن الصباح قد سبقتم إلي.
6: ولكن
4: عسى خير، تكلم ولا تتحرج فيما تريد أن تقول.
6: بالطبع لا حرج ولا خوف هناك، وإنما أود أن أعرف هل سيكون لنا دور ما في المعارك الدائرة بينكم وبين العباسيين؟
4: بطبيعة الحال، لأننا حتى الآن لم نتمكن من تحرير كل اليمن من ويلات حماد وجوره، لأن الثورة عليه لا تعني فقط تحرير المناطق التابعة لنا، وإنما تحرير كل اليمن.
6: ولكن البالغ أن حماد البربري تمكن من اجتثاث الثورة في بعض الأجزاء من تهامة.
4: كان هذا قبل أن يستقر بصنعاء، أما وأنه الآن بصنعاء فلا يستطيع القيام بشيء، وعلينا أن نحكم الحصار من حوله ونعزله عن الاتصال بأية قوة جديدة قد يطلبها من بغداد.
6: هذا ما يحسن التفكير فيه،
4: وسيتم لنا ذلك بالتشاور معكم ومع عمر بن أبي خالد الحميري على إثر عودته من المعارك الدائرة في المناطق التي يشرف عليها.
6: آمل أن يكون رجوعه في أقرب وقت ممكن
4: بعون الله.
1: ويأتي عام 184 هجرية، وثورة الهيصم ابن عبد الرحمن الهمداني لا تزال قوية وتحتل رقعة كبيرة من أجزاء اليمن، وكل يوم تزداد انتصارا على القوات العباسية في اليمن، ويظهر الوالي حماد البربري العجز وعدم قدرته على الصمود، ويضطر على إثر ذلك بأن يرسل أخاه إلى بغداد لمقابلة هارون الرشيد ولطلب المدد العسكري منه. وعند مقابلة هارون له ببغداد التفت إليه قائلا:
7: أرى أخاك حماد مرة بعد الأخرى يطلب المدد، متى سيتم له القضاء على تمرد الهيصم وأعوانه؟ متى؟
3: أضام الله عزكم، إن الهيصم تتمركز قواته في جبال اليمن، وجبال اليمن صعبة، وهذا يحتاج إلى وقت طويل،
7: أكثر مما مضى.
3: ذلك أضام الله عزكم لأن القوات التي باليمن لا تكفي، ولا يمكن لها أن تتفوق على عدوكم الهيصم، فهو يتخذ من جبال اليمن حماية له ولقواته، وإذا لم تكن هنالك إمدادات أكثر فإن الفوضى والقلاقل والاضطراب وغيرها ستظل مستمرة في اليمن.
7: وكم تقدر حاجتكم من الرجال والعتاد؟
3: نحن في حاجة إلى عدد كبير من الخيل والسلاح والرجال.
7: قلت كم تقدرون حاجتكم؟
3: الرأي لكم، ولكن اليمن لن تستقر إلا إذا كان المدد كبيرا ومن أقوى الرجال على ممارسة الحرب وفنون القتال، لأن الأوضاع مضطربة وقوات دولتكم متمركزة في مناطق قليلة عن المناطق المتمردة.
7: فالوضع على ما يبدو خطيرا، ومستقبل الخلافة العباسية في اليمن بين حين وآخر قد ينهار. وأين صلابة أخيكم حماد وقدراته على إخماد القلاقل باليمن؟
3: لقد عمل ما في قدرته، ولكنه أحس بأن لا قبل له على المقاومة والقضاء على التمردات إلا بعون كبير توجهونه من بغداد إلى اليمن، وسيكون له النصر بعون الله وبفضل توجيهاتكم.
7: سيكون له منا المدد الكبير من الخيل والرجال، وأبلغه ألا ينسى مقولتي له: أسمعني أصوات اليمن.
3: بالسمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
1: ويعود من بغداد إلى اليمن شقيق حماد البربري يرافقه عدد كبير من الخيل والعتاد والرجال، فيقوى جانب حماد العسكري عما كان عليه قبل وصول هذا المدد، ويبدأ حماد في تصعيد المعارك الحربية في محاولة منه لحصار القوى الثائرة، وعلى رأسهم الهيصم ابن عبد الرحمن الهمداني. وتشاء الأقدار أن تتغير موازين الحرب لصالح حماد، وذلك بالقبض على إبراهيم ابن عبد الرحمن الهمداني شقيق الهيصم، فتضطرب أوضاع الهيصم العسكرية والحربية على إثر ذلك. ورغم محاولات الهيصم السيطرة على الأوضاع الداخلية لقواته وتدعيم مناطقه الثائرة من السقوط في أيدي القوات العباسية، إلا أنه وجد نفسه مضطرا للانسحاب من جبال مسور إلى مناطق بيش في تهامة، ومن هناك يواصل زحفه العسكري على مناطق اليمن. فانضم إليه في هذا الانسحاب ابن صباح وعمر ابن خالد الحميري، فقال الهيصم مخاطبا لهما:
4: الآن وقد استقر الرأي بنا على الانسحاب من كل مناطق الجبال، وقد تمكن حماد بقواته من محاصرتنا، فكيف يمكن لنا مواصلة الثورة؟
6: كنت أفضل ألا يتم الانسحاب،
4: ولكن الانسحاب لضرورة فرضتها طبيعة المعارك،
5: والآن قد حدث الانسحاب، وليس في مقدرتنا استعادة مسور ولا حراز ولا غيرهما. وأنت تعرف يا ابن الصباح حق المعرفة ما يشكله سقوط إبراهيم في أيدي القوات العباسية.
6: أعرف هذا يا ابن الحميري،
5: وليس أمامنا الآن أي فرصة لمناقشة الأخطاء، وإنما المهم لنا أن نناقش خططنا العسكرية الجديدة، أليس هذا يا ابن الهيصم؟
4: هذا ما يحسن لنا. أولك رأي ثان عن هذا يا ابن الصباح؟
8: ليس عندي شيء، وأعتقد أن ما ذكره الحميري هو الحق.
4: أبقاكم الله، فما الرأي الآن؟
8: الذي أراه، وهذا مجرد رأي، بأن نجعل من بيش مركز الانطلاق لمواصلة الزحف لنصل عن طريقها إلى تطويق القوات العباسية بصنعاء.
5: هذا قد يكلفنا كثيرا، خاصة وأن الطريق المؤدي إلى صنعاء قد تضطرنا للزحف على مناطق صعدة وخولان، وهذه أطول علينا. وبعكس هذا، لو اقتطعنا كل شمال تهامة فإن هذا كفيل لنا بالعودة إلى مسور والزحف منها.
4: أعتقد أن ما يراه الحميري هو الأقرب.
8: أخالفكم الرأي، لأن اقتطاع شمال تهامة ليس في صالحنا،
4: ولكن تحقيق ذلك سيكون الأقرب لنا للعودة إلى حصوننا واستحكاماتنا الأولى.
8: هذا صحيح، وإنما هذا قد يسهل للقوات العباسية تطويقنا، خاصة وأن جنودها منتشرة في جنوب تهامة، وبهذا يتم التطويق والقبض علينا. وعلى العكس، لو يكون الزحف من جبال صعدة وخولان بن عامر، لأننا في هذا نقرر تحصين أنفسنا وقواتنا.
5: ولكن مناطق صعدة وخولان لم تكن مشاركة لنا في الثورة أو مؤيدة لنا، في حين أن قبائل شمال تهامة مؤيدة لنا.
8: أفهم هذا جيدا، ونحن الآن نعسكر على أراضيها، وستقف قبائلها معنا في الثورة والدفاع عن قواتنا. إنما الأرض التي سنحارب عليها أرضا سهلة.
4: ذاك صحيح.
8: طالما هو صحيح، ولماذا وأنت قائدنا يا هيثم لا تسارع إلى تنفيذ ما أراه؟
4: لن يتم تنفيذ شيء إلا إذا اتفقنا جميعنا الثلاثة على رأي واحد، ولكني ألمح من بعيد مجيء ابني محمد من هناك.
8: لعله يحمل لنا شيئا لنستعد لملاقاته.
4: هيا.
9: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك وجلا.
9: نعم يا والدي، فالقوات العباسية على مقربة منا.
4: على مقربة؟
9: أرى أن نحكم توزيع قواتنا ونتحصن حتى لا يضيع الوقت منا ونحن لم نفعل شيئا.
4: هيا ليتخذ كل واحد منا موقعه، وليكن النصر رائدنا بإذن الله.
6: بإذن الله.
9: ويصمد الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني وزملاؤه ابن الصباح وعمرو بن أبي خالد الحميري أمام القوات العباسية،
3: ويتم القبض عليه وابن الصباح والحميري مع ابنه وابن أخيه وستمائة ثائر من رجالات اليمن،
9: وتسقط مدينة بيش التهامية تحت أقدام خيول القوات العباسية،
3: ويساقون إلى صنعاء ومنها إلى الرقة من بغداد، ويأمر هارون الرشيد بإعدامهم جميعا،
9: ويعم اليمن ظل محمد البربري، ولكن مشاعل الثورة لم تهدأ.
0: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: من الإرشيف.
2: هنا صنعاء، مسيرة إبداع وعطاء وتميز كانت وستبقى العنوان الكبير في سماء الإعلام الوطني.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها والقضايا الوطنية المهمة. وجددت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس تأييده ودعمه لدعوة قائد الثورة سيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: في رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع الأنشطة الصهيونية للخائن والعميل المدعو عبد الرحمن يورو الذي يسعى لتحويل بعض المناطق الصومالية إلى مسرح عمليات دولية تداري من قبل كيان العدو الإسرائيلي ويدفع ثمنها أبناء الشعب الصومالي. وأوضح نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الخاسر الأكبر هو الشعب الصومالي الشقيق، والتحركات الإسرائيلية في الصومال تهدف إلى تمزيق وحدته وسيادته وتحويل أرضه إلى ساحة صراعات للقوى الدولية والإقليمية، وسيكون الثمن فادحا والخسارة كبيرة للأمن والاستقرار ليس للصومال فحسب وإنما على المنطقة برمتها. حددت اللجنة المنظمة للفعاليات شارع المطار مكانا للإحياء الجماهيري بالعاصمة صنعاء والمحافظة بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر غد الخميس، ودعت اللجنة في بيان صادر عنها أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة عصر غد الخميس في العاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات. كما حددت اللجنة المنظمة ساحة جامع الشعب مكانا للنساء لمسيرة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر غد الخميس. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر اليوم أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل هزيمة للولايات المتحدة، مشددا على أن الأمن الإقليمي تضمنه دول المنطقة لا الدول التي تأتي من الآلاف الكيلومترات. أفاد مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة رويترز بأن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار مسقط اليوم لإجراء محادثات مع سلطنة عمان بشأن إطلاق مفاوضات تشمل إيران والعراق ودول الخليج العربية بشأن فتح مضيق هرمز وتشغيله مستقبلاً. ختاما أعلن وزير الدفاع الدنماركي أن حكومته ستبدأ نشر مجندين في إيرلند لإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي والذي يثير مطامع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم مجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888866.

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية. شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه.
2: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
2: والقصة،
1: نقرأها
2: ونحللها
1: في
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
2: بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صبر. وفي عناوين 60 دقيقة: الاستراتيجية العسكرية القادمة للقوات اليمنية لانتزاع الثروات المنهوبة في معركة السيادة والتحرير. الأمين العام لحزب الله يتحدث عن مرحلة جديدة مع العدو الصهيوني، مشددا على انسحابه من كل الأراضي اللبنانية ضمن جدول زمني. استهداف صهيوني مباشر للنازحين في مخيمات الإيواء في غزة، ولجنة التحقيق الأممية تدين العدو باستهداف أطفال غزة وتطالب بإنهاء احتلال الضفة والقدس. إيران على طريق تثبيت أبرز بنود انتصارها في مباحثات سويسرا. البداية مع موضوع الساعة والاستراتيجية العسكرية القادمة للقوات اليمنية لانتزاع الثروات المنهوبة في معركة السيادة والتحرير. في مشهد يعكس تحولا نوعيا في الخطاب السياسي والعسكري للقوات المسلحة، جاء بيان قوات التعبئة العامة ليشكل محطة فارقة في مسار المواجهة مع قوى التحالف، إذ لم يقتصر البيان على الجانب الاستعراضي للقدرات العسكرية، بل تجاوزه إلى رسم ملامح استراتيجية شاملة تدمج بين البعد الديني والوطني والعسكري في سياق متكامل، يعكس نضجا في إدارة الصراع ووعيا عميقا بطبيعة المرحلة التي تمر بها بلادنا بعد أكثر من عقد من العدوان والحصار. ويحمل توقيت إصدار البيان مع مطلع العام الهجري الجديد دلالات رمزية بالغة الأهمية، إذ جاء استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتي شددت على خطورة المرحلة وما تشهده من تصعيد في الاستهداف العدائي الشامل، مما يضع البيان في سياق استراتيجي أوسع يتجاوز كونه مجرد موقف عابر إلى كونه خريطة طريق لمرحلة مقبلة تحمل في طياتها ملامح تحول كبير في مسار المعركة، إذ أن الربط بين البعدين الديني والتاريخي يمنح البيان شرعية إضافية في الداخل اليمني ويعزز قدرته على حشد طاقات الشعب في مواجهة ما وصفه بالمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا. وأول ما يلفت الانتباه في بنية البيان هو الانتقال من الخطاب الدفاعي والبحث إلى خطاب هجومي استراتيجي واضح المعالم، إذ لم يعد الحديث مقتصراً على مواجهة العدوان أو صد الهجمات، بل تجاوز ذلك إلى التأكيد على الجاهزية لخوض معركة التحرير الشاملة وطرد المحتلين من كل شبر واستعادة الثروات المنهوبة، مما يشير إلى نضج في الرؤية الاستراتيجية وتطور في أهداف المعركة من مرحلة الصمود والمواجهة في المشهد العسكري والسياسي من مرحلة الصمود والمواجهة إلى مرحلة التحرير واستعادة السيادة الكاملة، كما أن الإعلان عن وصول عدد المنتسبين إلى قوات التعبئة إلى مئات الآلاف وتشكيل مئات الألوية العسكرية التعبوية، ثم التأكيد على استمرار التدريب والتشكيل بوتيرة متزايدة يحمل رسائل متعددة الأوجه، فهو من جهة يؤكد على قدرة الدولة الجديدة بأبعادها العسكرية والشعبية على حشد طاقات بشرية هائلة تمثل رصيدا استراتيجيا لا يستهان به في أي مواجهة قادمة، ومن جهة أخرى يكشف عن عمق العملية التنظيمية والتأهيلية التي تمت خلال السنوات الماضية وبناء هيكل عسكري منظم ومؤهل بقدرات قتالية وتدريبية عالية، وهي رسالة ضمنية للخصوم بأن أي تصعيد أو استمرار في الحصار سيواجه بقوة متزايدة وبإمكانات بشرية ضخمة قادرة على تحقيق اختراقات نوعية، خاصة أن البيان ربط بين هذا الإعداد العسكري المستمر ودورات طوفان الأقصى التي تمثل منهجا تدريبيا شاملا يعزز القدرات الدفاعية والهجومية على حد سواء. وفي البعد الإقليمي والدولي جاء الموقف من القضية الفلسطينية ليعكس استمرارية النهج اليمني في ربط المعركة الداخلية بالصراع الأوسع مع المشروع الصهيوني والأمريكي، حيث أكد البيان على أن القضية الفلسطينية تظل البوصلة وأن كيان العدو يجب أن يعي أننا لن نقبل بتجزئة المعركة، وهو موقف يندرج في سياق نظرية وحدة الساحات التي تتبناها القيادة اليمنية، والتي ترى أن الصراع مع قوى الاستكبار العالمي هو صراع واحد متكامل الأبعاد مهما تعددت مسارحه الجغرافية. ومن خلال هذا الربط تسعى اليمن إلى تعزيز تحالفاتها الاستراتيجية مع قوى المقاومة في المنطقة وبناء جبهة موحدة تزيد من تعقيد المشهد أمام الأعداء وتحد من قدرتهم على عزل أي جبهة عن الأخرى، كما أن الإشادة بالانتصارات الإيرانية في مواجهة أمريكا وإسرائيل ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، بل هي تأكيد على التنسيق الاستراتيجي العميق ورؤية موحدة للصراع مع المشروع الغربي الصهيوني في المنطقة، ما يضع اليمن في موقع محوري في معادلات القوة الإقليمية وليس مجرد طرف محلي في صراع محدود. وفي هذا السياق قال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر إن بيان التعبئة العامة يأتي تمهيدا لخطوات وإجراءات حاسمة ستتخذها القيادة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمعالجة الأزمات المعيشية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وتداعيات الحصار السعودي المستمر. وأوضح بن عامر أن المرحلة القادمة ترتبط مباشرة بانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني وإنهاء معاناته المتراكمة، مؤكدا أن القيادة تدرك بدقة تفاصيل الأوضاع المعيشية وانعكاسات الحصار وتضعها بشكل دائم ومستمر في صدارة أولوياتها.
3: باعتقادي بأنه خطوة من ضمن خطوات وإجراءات قد تقدم عليها القيادة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، تتعلق هذه الخطوات بما يعانيها الشعب اليمني وتحديدا في المجال الاقتصادي وأيضا ما يتعلق بالحصار. الشعب اليمني طوال السنوات الماضية وهو يرزح تحت هذا الحصار، وبالتالي هناك انعكاسات سلبية على وضع المواطن، وبالتأكيد أن القيادة تدرك تفاصيل هذا الوضع، وبأن هناك طبعا بأن هذه التفاصيل يعني توضع بشكل دائم ومستمر أمام القيادة، وبالتأكيد بأن هذه الإجراءات قد حان وقتها، وعلى العدو أن يدرك بأن اليمن الشعب والقيادة هناك التفاف كبير جدا خلف أي توجه يعمل على انتزاع حقوق الشعب اليمني، أولا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وهو الجانب مهم جدا يمس كل مواطن يمني، وأيضا فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بطرد قوات الاحتلال من المختلف الجغرافية اليمنية، وأيضا الوصول بالوضع اليمني إلى مرحلة من الاستقرار تستطيع فيها الدولة اليمنية أن تعبر عن ذاتها وأن تعبر عن طموحات هذا الشعب يعني في مختلف المجالات. اليمن عانى خلال السنوات الماضية من عدوان إجرامي آثم، وامتلك خلال هذه الفترة بفضل صموده وثقته بالله عز وجل وأيضا الصمود الشعبي الكبير اكتسب الكثير من المكاسب، أولا فيما يتعلق بالجانب العسكري. أصبح هناك قوات مسلحة تمتلك من القدرات والإمكانات العسكرية ما يجعلها قادرة على الدفاع عن البلد، وأثبتت التجربة العملية بأن هذه القوات ليست فقط للدفاع عن هذا البلد وإنما أيضا لمناصرة وإسناد القضايا المحقة، القضايا العربية والإسلامية. وأيضا اكتسب الشعب اليمني خبرة في التعامل مع هذا العدوان، ولا بد لهذا الصبر من ثمرة، ويجب قد حان الوقت لأن نكسب أو نقطف هذه الثمرة، وهذا لن يأتي بسهولة أو بمجرد قرارات وخطوات. باعتقادي بأن الشعب اليمني أمام مسؤولية تاريخية، والقيادة تدرك ذلك، وكما تمكنت من قيادته خلال السنوات الماضية والوصول إلى هذه المرحلة ستتمكن بعون الله تعالى من قيادته خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي انتزاع كامل الحقوق. أنا عندما أتحدث عن الشعب اليمني لا أقصد فقط أبناء مناطق دون غيرها، وإنما جميع أبناء الشعب اليمني يعانون. المعاناة تمتد من صعدة حتى المهرة، ومن سقطرى حتى كمران، ومن صنعاء حتى عدن، وبالتالي الشعب اليمني ملتف ومتحد، وسيظهر اتحاده بشكل أكبر والتفافه بشكل أكبر عندما تخوض القوات المسلحة اليمنية ومعها كافة أبناء الشعب. وهنا طبعا أتحدث عن بيان قوات التعبئة العامة، وهي رديفة القوات المسلحة ومتواجدة في كل المديريات ومعبرة عن مختلف مكونات الشعب اليمني، وبالتالي نحن نتحدث عن توجه شعبي. هذا التوجه هو استجابة لدعوة السيد القائد في بيانه الأخير الذي أشار إلى القضية الاقتصادية، وهي القضية التي تؤرق كل بيت يمني، ويجب أن لا ننكر ذلك، ويجب أن نسلط الضوء أكثر على هذه المعاناة، ولأن الشعب اليمني سيتجه بشكل أكبر إذا رفعت مثل هذه القضايا، وبالتأكيد أن النصر سيكون حليفه خلال المرحلة المقبلة ما لم تتدارك قوى العدوان هذا الأمر بالإعلان عن إجراءات عملية تتعلق بالاستجابة لحقوق الشعب اليمني. لا يمكن لهذا الشعب أن يصبر أكثر مما صبر.
2: ومما يمكن استخلاصه من مجمل البيان والتصريحات المصاحبة له أن اليمن دخلت مرحلة جديدة في صراعها مع تحالف العدوان تتميز بالجاهزية العالية لخيارات عسكرية واسعة النطاق تتجاوز حدود الردود المحدودة إلى عمليات تحرير استراتيجية تستهدف إنهاء الوجود العسكري للعدوان على الأراضي اليمنية واستعادة الثروات الوطنية. وفي الوقت نفسه فإن بيان قوات التعبئة العامة لا يغلق الباب أمام أي حلول سياسية، لكنه يضع شروطا جديدة لها تتمثل في الاعتراف بحق الشعب اليمني في السيادة الكاملة والاستفادة من ثرواته ورفع الحصار الشامل ووقف كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية، وهي شروط تمثل تطورا في الموقف اليمني من الحل السياسي من منطق الدفاع عن الحد الأدنى من الحقوق إلى منطق المطالبة بالحقوق الكاملة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة اليمنية الجديدة على أسس من الهوية الإيمانية والاستقلال الوطني، وهو ما عبرت عنه دعوة السيد القائد بالنهضة الكبرى التي تستند إلى الهوية الإيمانية كأساس للتحرر والتنمية والكرامة. وهذا البعد الحضاري في الرؤية يضفي على المشروع اليمني طابعا شموليا يتجاوز حدود المعركة العسكرية إلى مشروع نهضوي متكامل يسعى لبناء يمن جديد يتمتع بسيادة حقيقية وكرامة واستقلال، ويضع نفسه في موقع القوة المؤثرة في معادلات المنطقة بعيدا عن أي تبعية أو تدخل خارجي، مما يمثل في جوهره تحولا جوهريا في مفهوم الدولة اليمنية ذاتها ودورها في المحيطين الإقليمي والدولي.
4: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أدل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.
2: ما وراء الأحداث؟ الأمين العام لحزب الله يتحدث عن مرحلة جديدة مع العدو الصهيوني، مشددا على انسحابه من كل الأراضي اللبنانية ضمن جدول زمني. أكدت رسالة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال خطابه العاشورائي يوم أمس الله ضامن لتحرير الأرض والسيادة والاستقلال في لبنان سوى قوة المقاومة المبنية على القدرة والإرادة والإيمان، مجددا التأكيد أننا في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله، ولا خيار أمام العدو الإسرائيلي إلا الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. وقال: نحن ضمن سقف الأمن المتبادل نتعاون مع الجيش اللبناني إلى أقصى الحدود، كما أكد ألا دخل للكيان الصهيوني فيما يتم الاتفاق عليه على المستوى الداخلي اللبناني. وبعيدا عن الحاقدين المتآمرين، نصح الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية الداخلة إلى جولة جديدة مرفوضة من مفاوضاتها المباشرة مع العدو، نصحها بأن تستفيد من ضمانة مجربة اسمها المقاومة للاستقواء بها في مواجهة التحديات.
5: كانوا يضغطوا علينا كتير بعض السياسيين وبعض الدول وبعض اللي يتصلوا فينا، قولوا يا أخي شو عم تعملوا أنتوا يا خي؟ إسرائيل قوية، ما أنتوا مش أقوى من إسرائيل. خي إيه، عارفين إنه إسرائيل قوية، بس مين قالوا إن إحنا بنقبل نعطي إسرائيل لأنها قوية؟ هذا حقنا، حقنا ما بنتنازل عنه، وبالتالي تروح تدبر حالها وانتو دبروا حالكم. اذا انتو خايفين، اذا انتو ما بتقدروا، او اذا متواطئين اصطفلوا منكم لإلها. بيقولوا انه لا يا خيي، بس ما في ضحايا، في دفع كبير، انتو ريحوا بالكم، نحن اخذنا قرارنا ومستعدين ندفع ثمن. واعلموا ان الاقوى الذي يأخذ في وقت نتنازل فيه سيأخذ بعد التنازل أكثر وأكثر وأكثر. يعني هلأ اللي بتعطيه وما بتوقف بوجهه، مين بده يوقف بوجهه بعدين؟ اللي بده يقول ألف بده يقول باء، وبده يخلص الأحرف الأبجدية، هذا إذا خلص، لأنه حيخلصوا عليه قبل ما يخلصها. من هون نحن بأناعتنا الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض والاستقلال والسيادة هي المقاومة في مواجهة الاحتلال. أنا بقصد المقاومة مش بس مقاومتنا، كل واحد بيقاوم، ومطلوب من كل واحد يقاوم، ومطلوب أنه نحن نتعاون كلنا للمقاومة، جيش وشعب ومقاومة وكل الناس. عم بحكي عن المبدأ، الضمانة الوحيدة هي المقاومة.
2: تفاصيل أهم ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم مع الصحفي اللبناني روني ألفا.
6: بدقائق قليلة لمن فاته يعني الاستماع إلى كامل خطبة سماحة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في المجلس العشرائي المركزي، أولا تحدث عن المشتركات في لبنان، أي أن الحزب حزب الله هو مع اتفاق الطائف، داخل اتفاق الطائف، مع السلم الأهلي، مشيرا إلى أن الوطنية الحقيقية تكمن في الميدان، ووجه رسالة قاسية ومهمة لكل من ينادي بالتقسيم والفدرلة، حتى أنه دعا من كان مع إسرائيل ضد إخوانه في الداخل إلى أن يكون هؤلاء يعني أكثر لبنانية، وأن حزب الله حاضر لملاقاتهم وحاضر للحوار معهم، مشددا كما شدد في الخطبة السابقة أيضا على أننا نعيش في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي، بعد أن كان المشروع الإسرائيلي محو وإنهاء المقاومة ليس فقط في لبنان إنما على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن ضمانة السيادة اللبنانية الحقيقية هي معادلة المقاومة المبنية على الجيش، على الشعب وعلى قوة وبسالة هؤلاء المقاومين ضمن ثلاثية رددها الشيخ نعيم قاسم، وهي الإيمان والمقاومة والقدرة، وأفرد لها مساحة مهمة في التفسير والتفنيد. ثم تكلم عن الصبر على مدى 15 شهرا، وهنا استفاض قليلا في الحديث عندما قال بأننا اخترنا الظرف والتوقيت للخروج من حالة الصبر الاستراتيجي، وأرسى معادلة مهمة جدا حتى على المستوى التعبيري، قال نحن خضنا حرب الاستناد وليس حرب الإسناد لإيران. حرب الاستناد على إيران ضمن توقيت وضمن ظرف ذكي واستراتيجي وتكتي، استطعنا من خلال هذه المواجهة ضد جيش الاحتلال أن نحقق كل هذه الإنجازات التي حققناها. أتى على ذكر أيضا أن بعض الوسطاء يعني من كان منهم حسن النية أو سيء النية يعني قدموا عرضا من جانب إسرائيل بأن إسرائيل ستحيد حزب الله إذا لم يشترك في الدفاع المشترك عن إيران، فتم سؤالهم وماذا بعد، فقالوا لا ضمانات ما بعد ذلك. وبذلك يعني الشيخ نعيم قاسم في هذه الخطبة قال بأن إيران كانت السند الأساسي، شكرها في كل هذه المرحلة لأنها لم تقبل بإنهاء الحرب عليها، على إيران، الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، إلا بإنهاء الحرب على لبنان. ثم قال أن لا مناص إلا الانسحاب المجدول لجيش الاحتلال، انسحاب كامل من دون الاحتفاظ بأي شبر كما عبر الشيخ نعيم قاسم. شدد على النقاط الخمس من جديد حينما قال أسرى، عودة الأهالي، إعادة الإعمار، انتشار الجيش اللبناني، كل هذه النقاط هي نقاط شرطية لعودة السيادة اللبنانية. انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصرا ولا تدخل لإسرائيل لا من قريب ولا من بعيد في حياتنا السياسية الداخلية، وكيف ننظم أمورنا في الداخل، استراتيجية الدفاع، حياتنا السياسية، تنظيمنا السياسي، لا علاقة لكيان الاحتلال بكل هذا.
2: وفي محور 60 دقيقة، استهداف صهيوني مباشر للنازحين في مخيمات الإيواء في غزة، ولجنة التحقيق الأممية تدين العدو باستهداف أطفال غزة وتطالب بإنهاء احتلال الضفة والقدس. تشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة تصعيدا عسكريا صهيونيا واسعا يتخلله عمليات توغل بري مع قصف جوي واستهداف مباشر لمناطق النازحين، وسط استمرار القصف والتجريف في عدة محاور بشمال ووسط القطاع. إلى ذلك أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية من خلال استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضحت اللجنة الأممية في بيان لها أن الاستهداف المتعمد للأطفال يشكل أحد العناصر الرئيسة التي تثبت نية الإبادة الجماعية بغية تدمير المجموعة الفلسطينية كليا أو جزئيا في القطاع، داعية الكيان المحتل إلى الوقف الفوري للانتهاكات والجرائم الموجهة ضد الطفولة في فلسطين. كما دعت اللجنة إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية تماشيا مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. وطالبت اللجنة الأممية المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية الدولية والتحرك الجاد للدمج والدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية وإلزام كيان العدو بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية. وشدد البيان على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لمسار المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أي عملية سياسية مستقبلية تستند إلى المشاركة الفعالة والحقيقية للشعب الفلسطيني. الخبير في شؤون العدو الإسرائيلي عدنان نعيم يوضح أن إسرائيل تستغل الأحداث لتكثيف تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة عبر الحصار والعدوان والاستيطان، فيما يستمر التصعيد والاغتيالات والتهويد رغم الحديث عن الهدنة.
7: إسرائيل تهاجم الفلسطينيين ضمن منطق التعديد الوجودي. نحن الفلسطينيين في غزة والضفة نواجه تهديد وجودي، حيث كانت مخططات الإسرائيلية بالتهجير للضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، وبعد 7 أكتوبر حاولت إسرائيل أن تستغل الفرصة وتعمل على تهجير أهلنا في قطاع غزة ولم تفلح، واستخدمت البطش والعدوان بكل الوسائل وكل الوسائط حتى تدفع بالتهجير ما يسمى الصامت أو التهجير الناعم أو التهجير الطوعي. هذا الاتفاق الذي تم منح صورة لإسرائيل وللعالم وكأن هناك اتفاقا وكأن هناك هدنة وكأن هناك وقفا لإطلاق النار، لكن في حقيقة الأمر أن المساعدات الإنسانية تدخل شحيحة جدا جدا، وغالبيتها تدخل إلى التجار الذين يبتزون الناس ويدفعوا ويطالبوا من المواطنين في غزة بأسعار عالية وباهظة جدا حول المواد الغذائية. ثانيا، المساعدات الطبية أيضا شحيحة جدا جدا، ولجنة التكنوقراط أو اللجنة التي حددت ضمن مشروع السلام حتى الآن لم تدخل إلى غزة ولم تباشر أعمالها، وأمام مرأة العالم الحديث عن هدنة والحديث عن اتفاق، ويوميا يوميا يتم هناك اغتيالات ويتم هناك تدمير ويتم هناك تجاوز للخط الأصفر الذي حدد. تقريبا 65% من مساحة قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية. لم تتوقف إسرائيل لحظة واحدة عن العدوان، ومنذ الاتفاق حتى الآن أكثر من 8 عمليات اغتيال، في كل عملية اغتيال كان يسقط فيها عشرات الشهداء بل مئات الشهداء من الأبرياء والمجمعات السكنية. بالتالي إسرائيل تستفيد من هذه الفرصة، وأنا أتطلع أن بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي إسرائيل تريد أن تفجر هذا الاتفاق من خلال حدث عسكري كبير في لبنان أو في قطاع غزة، وهي ستزيد من عدوانها. يرافق هذا السبب أسباب أخرى وهي الدعاية الانتخابية الإسرائيلية. نحن الفلسطينيين للأسف مادة دسمة للإرهاب الإسرائيلي في وقت الانتخابات. كل زعيم إسرائيلي يريد أن يرفع أصواته الانتخابية يمعن في القتل الفلسطيني، قتل الفلسطيني، ويمعن في التدمير ويمعن في الإرهاب. وإذا كان الحديث عن أن ما يجري في غزة هو سببه المقاومة، إسرائيل ستفسر منطقها، تفسر باستخدام النتائج. ماذا يعني استخدام النتائج؟ تفسر عدوانها وجرائمها أن الفلسطينيين هاجموا الإسرائيليين، ولا تعود للسبب الأصلي أن كان قطاع غزة أكثر من 17 عاما محاصرا، ولا تعود إلى السبب الأصلي أن إسرائيل هي قوة احتلال، وتفسر أن بسبب 7 أكتوبر تم ما تم في قطاع غزة. طيب السؤال الآخر، طب في الضفة الغربية ما في مقاومة جدية، لماذا أقرت إسرائيل خطة الحسم؟ وخطة الحسم الذي اقترحها بن سموتريتش تقضي بأن حسم الضفة الغربية لصالح الاستيطان الإسرائيلي. المناطق التي سميت بسي ولا هي تمثل 60% تقريبا من مساحة الضفة الغربية، ومساحة بوقر الكنيست ومن خلال ولاحقا وزير الدفاع والإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية، أن يحق للإسرائيليين حتى السكن والاستيطان في المناطق المسميات يعني ملاصقة للمناطق السكنية الفلسطينية. يوميا صرف قبل أسبوع أكثر من $1,700,000 هذه مخصصات ورواتب لما يسمى شبيبة التلال، زعران المستوطنين بمعنى بواقع 500 دولار شهري لكل مستوطن حتى يقوموا بمعنى ليتفرغوا تماما للعمل الاستيطاني. شاهدنا وشاهدتم كثيرا على شاشات التلفزيون أن الجيش الإسرائيلي يقوم برعاية وحماية المستوطنين الذين يسرقون ممتلكات الفلسطينيين، السيارات والمواشي، ويحرقون المزروعات الفلسطينية. هل هذا بسبب المقاومة الفلسطينية؟ يعني هذا المشروع الحسم والتهويد الكامل في الضفة الغربية، هذا سببه المقاومة الفلسطينية؟

0: وفي مرصد 60 دقيقة إيران على طريق تثبيت أبرز بنود انتصارها في مباحثات سويسرا. التزام مقابل التزام هو مبدأ العمل الآن من مضيق هرمز حتى وقف إطلاق النار في لبنان، وهي القواعد التي خرجت بها مفاوضات بورغنشتوك السويسرية، فرفعت من عويل المنابر الصهيونية، ومعها للأسف بعض الأصوات اللبنانية. فوقف إطلاق النار في لبنان واقع تحت رقابة خلية فض النزاع المكونة من الإيراني والأمريكي والقطري واللبناني، بغياب الإسرائيلي الملزم بتطبيقه بلا أي حرية للحركة، ولم يبقى لبنيامين نتنياهو ومسؤولي سوى حرية الثرثرة قبل أن تثبت الوقائع كيف أنهم ملزمون بترتيب جدولة للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية وفق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وفيما الأموال الإيرانية المجمدة تتحرك بقوة دفع الاتفاق تحت الأعين القطرية والباكستانية، سيشهد مضيق هرمز المفتوح بشرط الهدوء في لبنان سيشهد مضيق هرمز تدفق النفط الإيراني بلا سقوف، بعد أن ألزمت الخزانة الأمريكية برفع الحظر عن تصديره ل60 يوما كخطوة أولية. إنها خلاصة الجولة الأولى التي ضمنت الحياة لمذكرة التفاهم، فرحب بنتائجها الوسيطان الباكستاني والقطري، وثبت نتائجها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس متحدثا عن إحراز تقدم ملموس وكاشفا عن وضع آلية منع اشتباك بشأن لبنان. هذا المشهد بكل تفاصيله كان حديث الباحث السياسي رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديلة.
1: الآن اللي صار باجتماعات سويسرا بشو بيتمثل؟ بيتمثل بأمرين. الأمر الأول أنه إيران راحت ومضيق هرمز مغلق، وهناك طلع ترامب بده يعوض على إغلاق هرمز بالكلام العالي هذا، انسحبت من الاجتماعات. طلع هو نص بيقول أنه تأدبوا ورجعوا وإلا ما بترجعوا عبلادكم، فجاوبوا ما في اجتماعات وما في مفوح، وعملوا انتوا والوسطاء اتفاق بيعرضوا علينا بيرضينا بموضوع لبنان بنرجع. وهذا اللي صار، وبدأت تتدحرج التحولات. بشو طلعت هلأ اجتماعات سويسرا؟ طلعت واحد المذكرة التي لم يكن قد أصدرها الأمريكيون في كل من وزارة الخزانة والمالية، والتي تقول انه بها فترة 60 يوم المتفق عليها البند 4 بأنه ترفع كل عمليات الحظر عن بيع وشراء النفط من إيران. ما طلعت، طلعت إني وهوني طلع وزير الخزانة وقال لي بده يشتري نفط من هذا، قرار مذكرة الشركات العالمية التي كانت تتحاشى شراء النفط الإيراني كي لا تطالها العقوبات الأمريكية، روحوا اشتروا نفط من إيران. بيع إيران بيومين 38 مليون برميل، 38 مليون برميل بيومين. طبعا لأن بالمعدل الوسطي هي 1.5 مليون باليوم، مفروض بيومين 3 ملايين، لكن عندها ناقلات مخزنة ولا كل يوم رح تشوفوا 20 و25 مليون برميل لإيران. فهذا واحد فوري، وهو 38 مليون برميل 3 مليارات دولار، يعني قد نص المبلغ اللي تحول من الأصول المجمدة. بالأصول المجمدة هني قالوا نحن بحاجة لمواد زراعية، بيعرفوا عقلات ترامب تاجر وأنه بده يراضي الداخل وبده يقول للمزارعين جبت لكم أسواق، وإلا نحن بنشتري مثل ما عملوا الصينيين، يعني اشتروا صويا وذرة وقمح وإلى آخره. الأمر الثالث أنه الحصار رفع، لكن إيران قالت هرمز نحن جاهزين بس اعطونا بلبنان. هذا البند الأول بالمعاهدة هو لبنان. شو بيقول بلبنان؟ تعالوا نحكي بصراحة من آخر الطريق، حديث عن وقف إطلاق نار وحرية عمل يعني لا وقف إطلاق نار، لأن حرية العمل اللي عطوها الأمريكان للإسرائيليين سواء سرا عندما فشلوا بإدماجها باتفاق 2024 أو علنا عندما وجدوا سلطة خانعة وافقت على صدور البيان من واشنطن ويمنح الإسرائيلي حرية العمل بوقف إطلاق النار، هذا لا يمكن أن تقبل إيران بأن يكون ضمن وقف النار، لأنه هذا يعني أن المقاومة سترد على كل عملية تسميها إسرائيل دفاع عن النفس. بتكون وقف إطلاق نار شامل؟ قال بس الإسرائيليين بيطلع عندهم تهديد عظيم، لجنة اللي بيحس بتهديد أو بانتهاك ممنوع يرد، ببلغ اللجنة، وخط ساخن على مدار الدقائق واللحظات والساعات وهي تعالج، مثل ما كانت مهمة الميكانيزم أصلاً واللي عطلها الأمريكي. واللجنة الأمنية حسب المعلومات ستكون في باكستان بقيادة قائد الجيش الباكستاني. يعني تم التفاهم أنه في لجنة سياسية بالدوحة ولجنة عسكرية بباكستان، وهذا المنيح لأنه النشاط السياسي والمالي والكذا وهذا والتوليف بين الأطراف اللبنانية بده يصير عند القطريين. يعني القطريين هلأ مهمتهم المصالحات الداخلية بلبنان وتضبيط الأوضاع كويس. الباكستان طبعا بالدوحة في سفير إيراني مهم جدا علي أكبر أبادي، هذا له دور كان بالمفاوضات خصوصا بلبنان بالأيام الأخيرة، وفي لواء عبد الرحمن اللي هو سفير باكستان لواء متقاعد أيضا، هو اثنين كانوا هني الزنبرك تبع المفاوضات اللي اشتغل بفترة صياغة المذكرة. فوجودهم مع رئيس الوزراء ومعاونه وزير الدولة للشؤون الخارجية مساء بالسفير اللبناني قريب من الثنائي بلال أبلان، وبالتالي فيها تتشكل مع سفير أمريكا، لا ما عندهم سفير، عندهم قائم بالأعمال، هو بيعدوا بيتابعوا المهمة السياسية. يعني ما بقى في استقلالية لمسار واشنطن، مفاوضات لبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، صار محكوم بالسياسي بهذا، ما أمريكا وراه وهذا عطت التزام. هلأ اليوم رح نشوف شو رح يصير، ترجمة للجدية وعدم الجدية الأمريكية بتبين اليوم. مبارح إشارات ترامب مبين بكلامه لما قالوا له شو تعليقك على نتنياهو، عم بيقول ما بده ينسحب، قال له مين اللي قال؟ قال له نتنياهو، قال له ماشي الحال ما بنتفاهم نحن وياه، ورجع حكي الانسحاب، ثم أنه هلأ نحن أولويتنا وقف النار، لكن بعد وقف النار عندنا الانسحاب وعندنا عودة السكان وعندنا إعادة الإعمار. وهون بدي أقول هو كلهم عند قطر، ها ما عدا وقف النار والانسحاب، يعني عودة السكان وما الإعمار قطر بدها تشرف عليهم. بموضوع الإعمار في كلام ترامب حكي فيه ملفت، لكن الملفت أكثر والذي يوضح المسألة كلام نائب وزير الخارجية الإيراني اللي قال بوضوح أنه صندوق إعادة إعمار إيران، هذا إعادة إعمار ما دمرته الحرب في إيران وفي لبنان، ويجب أن يكون لبنان من المستفيدين من هذا الصندوق. وبالتالي هذا جواب الدول اللي بدها تساهم بالصندوق راح تساهم للبنان ولا إيران. لبنان بده 10 مليار من 300 لا بيقدموا لا بيأخروا، بده 20 لا بيقدموا لا بيأخروا، وهي الدول ذاتها دول الخليج وأمريكا وأوروبا والصين وكل دول العالم بتشارك بالصندوق لإعمار ما دمرته الحرب وطيها الصفحة، وهذا يستدعي المساهمة في لبنان وفي إيران. فإذا نحن قدام سلة متكاملة. بموضوع اللجنة العسكرية واضح أنه سيرأسها قائد الجيش الباكستاني، هلأ أمور اليومية التفصيلية بسيرة مدير مكتبه، بس هو الرئيس الفعلي للجنة، وفيها رئيس لجنة الميكانيزم اللي هو الجنرال الأمريكي جيبلر، وفيها رئيس الأمن الدولة القطري. هلأ بالإقامة بباكستان بيكون ضابط كبير من عنده بس هو المعني، وفيها الجنرال إسماعيل قاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، بيتمثل بضابط بس هو المرجع. يعني بدأ يلاحظ تحركات كذا فورا بيخبر الحرس، قاني بيخبر قائد الجيش الباكستاني ليتدخل مع الأمريكي، وهي الميكانيزم اللي هلأ بلبنان بيرأسه أمريكي، هونيك حيرأسه باكستاني، الأمريكي عضو واللجنة تبعه اللي هو رئيسها هو بده يكون معني فيها. بلبنان قائد الفريق العسكري اللي راح على واشنطن جورج رز الله هو اللي بده يكون رئيس اللجنة العسكرية أو ممثل لبنان فيها. يعني شو بده يصير حكي بواشنطن؟ بده يجي مرجعيته في باكستان. نحن قدام شيء كبير كتير عظيم جدا. فهذا هو الاتفاق الآن، وهذا الاتفاق اليوم الامتحان عند الأمريكي، سيطرح كلاما إسرائيليا أم سيؤدي ما التزم بتأديته في اجتماعات سويسرا، رح نشوف. اللبناني رايح بفرفك بإيديه، يعني أنه إذا الأمريكي قال بده يصير هيك ما رح يقول له لا. لكن أنا رأيي مفاوضات واشنطن، تتذكروا من البدايات أنا قلت ستتحول إلى منصة لتظهير نتائج مسار إسلام أباد، وهذا الذي سيجري بوضوح. ما عاد في حرية عمل خلاص. الآن الإسرائيلي عنده شيء بده إياه بيقول له للأمريكاني أنه في بالمحل الفلاني، بيقول له بعد ساعة برد لك، بيحكي مع الباكستاني لجنة فيها ممثل للحرس بيحكوا مع حزب، بيتم الترتيب. هذا هو الوضع الجديد، يعني أنه إيران ولبنان أعضاء بلجنة مشتركة ليست فيها إسرائيل، ولبنان وإسرائيل أعضاء بلجنة مشتركة ليست فيها إيران. حقيقة أنه عندنا أمن ولبنان قبلانين يعدوا إلي تركيا والقطريين معه، بغض النظر عن إذا عندهم محلات تانية قاعدين فيها. الميكانيزم الجامع لاثنين هو ميكانيزم سياسي مالي بإدارة قطر، وميكانيزم عسكري أمني بإدارة باكستان. الفرق أنه في إيران، هذا هو الفرق. وبالتالي هذه تحولات، إذا في ناس بعدهم مش شايفين قيمتها ومكانتها، هلأ هاي أول منظومة إقليمية دولة فيها أمريكا، باكستان، فيها قطر، فيها إيران، وفيها لبنان. هاي أول منظومة للأمن الإقليمي بدون إسرائيل. هذا مش بسيط، هذا بكرة بتشوفوا أثره بغزة.

0: ونختتم 60 دقيقة بحول العالم. من حليف إلى خصم، ما الذي دفع المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون للانقلاب على ترامب والجمهوريين؟ فجر الإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه رسميا انشقاقه عن الحزب الجمهوري، مؤكدا أن الحزب لم يعد يمثل آراءه وقناعاته، وذلك في وقت يواجه فيه الجمهوريون تصدعات داخلية متزايدة على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع تنامي الانتقادات لطريقة تعامل ترامب وإدارته مع تداعيات هذه الحرب الاقتصادية. الباحث السياسي المعروف عبد الباري عطوان يتحدث عن أسباب انسحاب كارلسون من الحزب الجمهوري ودلالات توقيته بعد أن كان أحد أبرز الأصوات الداعمة للجمهوريين لنحو 3 عقود.
1: تاكر كارلسون أشهر مذيع أمريكي فجر اليوم مفاجأة من الوزن الثقيل جداً، حيث أعلن الانشقاق رسميا عن الحزب الجمهوري الأمريكي الحاكم وقطع العلاقات كليا مع دونالد ترامب. هذا الرجل مهم جدا، هذا عندما أقول أهم إعلامي أمريكي فأنا أعني ما أقول حقيقة، يعني ذكي جدا بشكل غير عادي، 35 سنة وهو يخدم الحزب الجمهوري والحزب المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية. ليش أخذ هذا الموقف وإيش معنى توقيته الآن؟ يعني بعد 35 سنة قال بالحرف الواحد، يعني أنا لا أستطيع الاستمرار في دعم حزب يخون الشعب الأمريكي، يخون أمريكا ويضع الأمن القومي الإسرائيلي فوق كل اعتبار وفوق حتى الأمن القومي الأمريكي. فكيف إحنا بدنا نصوت يعني هذا الحزب ويفوز في الانتخابات ويحكم أمريكا وولاؤه لدولة خارجية؟ ومين هي دولة إسرائيل؟ يعني حتى أن أمريكا توظف بكل إمكانياتها وكل سلاحها وتخوض الحرب في إيران وغير إيران وترتكب مجازر في فلسطين المحتلة في قطاع غزة، حرب إبادة، من هي؟ فقال هذا الرجل أنا اليوم سأترك، يعني لن أذهب إلى الحزب الديمقراطي لكن سأبحث في خياراتي. توقيت هذا يعني الإعلان عن الانسحاب والانتقال للخندق الآخر في الحزب الجمهوري توقيت مهم جدا، لأنه يأتي بعد على يعني قبل أشهر، بضعة أشهر، حوالي يعني 4 أو 5 أشهر من الانتخابات الأمريكية النصفية، ولو خسر الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب سيكون أول قرار سيتخذه المشرع الأمريكي هو طرد ترامب وعزله من السلطة بسبب المصائب التي ارتكبها. أنا في تقديري يعني هذا الرجل يعني تاكر كارلسون يعني يستطيع التأثير في الملايين، وعنده برامج ناجحة جدا وعنده منصة على السوشيال ميديا تصل إلى الملايين، أقولها مرة أخرى، فهذه ضربة صفعة قوية جدا، صفعة مزدوجة، أولا لترامب وثانيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المسألة الأساسية، فنحن على أبواب تغيير كبير جدا فعلا. يعني هاي أمريكا لم تعد صاحبة قرارها، إسرائيل هي التي تحكمت فيها، إسرائيل ونتنياهو على وجه التحديد هو اللي جرها إلى هذه الحرب في إيران. ويعني الآن أكثر من 80% من الشعب الأمريكي يعارض بقوة وبشدة اللي هو الحرب الأمريكية في إيران. يقول لك يا أخي إحنا إيش دخلنا في إيران؟ لا هاجمتنا إيران ولا قطعت نفط عنا ولا عملت أي شيء ضدنا. طب يعني إذا إسرائيل هي اللي اعتدت على إيران، هي المعتدية على إيران أكثر من مرة، وهي التي ترتكب المجازر في قطاع غزة وفي لبنان، طيب ليش إحنا بدنا نتورط في حرب لمصلحة إسرائيل؟ هذه مسألة يعني الآن كل الأمريكان بيرددونها مثل ما قلت 80%، والأكثر من هيك أنه 92% من الإسرائيليين وحسب استطلاع أجرته الجامعة العبرية في القدس المحتلة يقول بأن 92% من الإسرائيليين يعترفوا بأن أمريكا هزمت في إيران، وأنه كمان أن هي إيران خرجت المنتصر الأكبر من هذه الحرب، والأمن الإسرائيلي تضرر ضررا كبيرا جدا وغير مسبوق في الأشهر الأربعة الماضية. طيب هذا كلام مهم، يعني لما الإسرائيل بيقولوا إيران انتصرت بيطلعوا لنا عرب وبيقول لك لا يا أخي إسرائيل انتصرت ونتنياهو، يا أخي عيب عليكم، إحنا اللي انتصر بدنا نقول انتصر عنه وبدنا نفرح فيه، وهي دولة إسلامية وبتحارب مين؟ بتحارب إسرائيل وبتحارب أمريكا الداعم الأكبر لإسرائيل. طيب في مشكلة كبيرة الآن بين أمريكا وإسرائيل، مشكلة ليست على مستوى ترامب، ترامب هو الذي يجري خلف الناس، الصحي فجأة وأدرك بأنه اتبهدل، أنه إسرائيل ضحكت عليه، نتنياهو ضحك عليه، نتنياهو قال له أنت بس في مجرد يومين ثلاثة تستسلم إيران وتدمر إيران وصير ثورة شعبية وينقلب النظام ويتغير النظام. هنا يعني كانت فضيحة، الرد الإيراني كان قويا، إغلاق مضيق هرمز وضرب السفن الأمريكية وإسقاط على الأقل 35 طائرة أمريكية لم تسقطها أي دولة أخرى في التاريخ، زي الـ F-15 والـ F-35 والـ F-15

عن أمريكا، إحنا بدنا نستقل، إحنا بدنا نعمل صناعة عسكرية خاصة فينا. أنت بتقدر تعمل صناعة عسكرية إذا زي ما حكى ديفانس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي، اثنين يعني حوالي ثلثين الأسلحة اللي اعتمدتها إسرائيل في هذه الحرب كانت من أمريكا ومن جيب دافع الضرائب الأمريكي. أنت إيران أخذتها يعني على الأقل 46 سنة، الثورة الإسلامية 46 سنة لما حققت الاكتفاء الذاتي وفاجأت العالم بالصواريخ المتطورة جدا، الفرد صوتية والانشطارية الرأس، والتي استطاعت أن تدمر معظم إسرائيل أو معظم تل أبيب الكبرى. بس منعوا الصور حتى لا توصل للناس، ومنعوا الصحفيين يوصلوا لها. فهي الحقائق كلها، كيف بدك تعمل أنت يا نتنياهو تعتمد على نفسك ذاتيا في تصنيع السلاح؟ تقدر تصنع F-35، تقدر تصنع F-15، تقدر تصنع أنت صواريخ يعني عبر القارات؟ مين أنت؟ وبعدين أنت بدك تعيش يعني كل 46 سنة وتنتج هذه الصواريخ؟ هذا كله أحلام، هذا كله أكاذيب. حقيقة الدنيا الآن بتتغير، حقيقة الآن تتغير لمصلحتنا. وعلي أن أقول وأختم بالقول بأن كل هذا اللي بيصير في العالم بفضل طوفان الأقصى، يعني الذين خططوا لطوفان الأقصى اللي هو السنوار، يحيى السنوار وأخوه محمد السنوار ومحمد الضيف وأبو عبيدة ومروان عيسى وكلهم، هذه النخبة والقائمة طويلة، لما خططوا لطوفان الأقصى كانوا يعرفون بأن هذا الطوفان سيكون دمارا على دولة الاحتلال الإسرائيلي. طبعا حصل، يعني حصل شهداء، يعني أكثر من 75 ألف شهيد ويمكن 200 ألف جريح وأطفال حوالي 40 ألف طفل. طبعا حصل هذا، ما في حروب بدون دم، ما في حروب بدون قتال، ما في تحرير لأي أرض في العالم بالأمم المتحدة، لا كله بالمقاومة. فحصلت مقاومة، وهذا المقاومة مشروعة، طالما في احتلال المقاومة يجب أن تكون هي الرد على الاحتلال. لكن بعض الناس زي ما قلت يعني لا بيعجبهم يعني العجب ولا الصيام في رجب، وبيدوروا على يعني عملية لتحطيم معنويات الناس. فهذا الطوفان الأقصى له الفضل في عملية التغيير الشاملة اللي مش بتصير في الشرق الأوسط وإنما في العالم بأسره. هذه هي الحقيقة،

0: 60 دقيقة انتهى، إلى اللقاء. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وفي النشرة: هيئة رئاسة مجلس النواب تبارك انتصارات محور المقاومة وتؤكد حق اليمن في انتزاع سيادته وطرد المحتلين. تدشين العام التدريبي لوزارة الداخلية، والعلامة مفتاح يؤكد الجهوزية لخوض معركة التحرير الشاملة. اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر غد الخميس بإذن الله. قالي باف تفاهم إسلام أبي.

بات إعلان هزيمة لأمريكا والدبلوماسية الفعالة ثمرة ثبات الشعب والمقاومة. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة منصور أحمد صالح البرعي بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ أمين أحمد البرعي عبر بطة علماء اليمن وأبناء الفقيد وإخوانه بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، حيث يعد أحد الشخصيات التربوية والثقافية ومن أعيان مديرية برع بمحافظة الحديدة. وعبر عن خالص العزاء وعظيم المواساة للشيخ أمين البرعي وأبناء الفقيد وإخوانه وأفراد الأسرة وآل البرعي كافة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أبدت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي وبحضور الرؤساء ومقرري اللجان الدائمة دعوة قائد الثورة السيد المجاهد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لرسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار، مؤكدة حق اليمن الكامل في طرد المحتلين من كافة الأراضي والمياه والجزر اليمنية ووقف نهب الثروات السيادية لتسخيرها لصالح رواتب الموظفين والخدمات. وباركت الهيئة الانتصارات التاريخية التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة اللبنانية ومحور المقاومة في مواجهة طاغوت العصر أمريكا وإسرائيل، والتي رسخت معادلة وحدة الساحات كخيار دفاعي وهجومي غير قابل للمساومة، مشددة على تحصين الجبهة الداخلية ومواصلة الأنشطة التعبوية لمواجهة مؤامرات التحالف الأمريكي الصهيوني. شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان في تدشين العام التدريبي الجديد لوزارة الداخلية 1448 هجرية استجابة لتوجيهات قائد الثورة برفع الجهوزية المستمرة. وأشاد العلامة مفتاح بالقدرات النوعية للعرض الرمزي بالمناسبة، مؤكدا أن الشعب اليمني مستعد للحظة الصفر لخوض معركة التحرير وتطهير المناطق المحتلة وإنهاء معاناة المواطنين، وحذر دول العدوان والعملاء من أن الجرائم المقترفة بحق الشعب اليمني لن تمر ولن تتحول إلى استكانة بل إلى قذائف وحمم تتفجر في وجوههم، وأنه ليس أمام المعتدين إلا الإذعان لصوت الحق ورفع الحصار والمؤامرات الاقتصادية. نظمت السلطة القضائية اليوم وقفة استنفار تحت شعار جهوزية واستنفار لإناء العدوان والحصار، استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله وبمشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي دكتور عبد المؤمن شجاع الدين وأمين عام المجلس القاضي هشام عقبات ورئيس هيئة التفتيش القاضي دكتور مروان المحاقري. أكد بيان الوقفة الذي تلاه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي جهوزية منتسبي السلطة القضائية للتحرك في مواجهة جاهلية العصر بقيادة أمريكا وإسرائيل، مستنكرا الجرائم الصهيونية بحق شعوب فلسطين ولبنان وإيران واليمن والإساءات للمقدسات الإسلامية. كما تطرق البيان
إلى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني جراء الاحتلال والحصار والحرب الاقتصادية والسيطرة على الثروات السيادية والمؤامرات التي يديرها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع الأنشطة الصهيونية المشبوهة للخائن عبد الرحمن إيرو الساعي لتحويل بعض المناطق الصومالية إلى مسرح عمليات دولية تدار من قبل كيان العدو الإسرائيلي، موضحا أن هذه التحركات تهدف لتمزيق وحدة الصومال وتثبيت الوجود الصهيوني في القرن الأفريقي بما يهدد الأمن القومي للمنطقة برمتها ويجرها لصراع كبير. ودعا أبو راس الأطراف الصومالية ودول المنطقة لليقظة التامة لمواجهة هذا المشروع التوسعي، مؤكدا أن أمن اليمن والمنطقة خط أحمر وأن اليمن يمتلك الإرادة والقدرة الكاملة على حماية أمنه الاستراتيجي. حددت اللجنة المنظمة للفعاليات شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر غد الخميس، فيما حددت ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية. ودعت اللجنة المنظمة في بيان لها كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بارك تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان في بيان له اليوم دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله لرسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار وإنهاء الاحتلال، مؤكدا أنها تعبر عن الإرادة الشعبية لفرض معادلات جديدة تنتزع الحقوق وتكسر حالة الجمود. ودعا التحالف كافة القوى الوطنية للاصطفاف خلف هذه الرؤية وتوحيد الجهود في معركة التحرر الوطني لاستعادة القرار السيادي وتحقيق التحرير الكامل وخلاص البلاد من التبعية والارتهان. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون اليوم جراء خروقات صهيونية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بارتقاء طفل ومواطن إثر قصف مسيرة للعدو استهدف مواصي خان يونس، فيما استشهد مواطن آخر متأثرا بإصابته بقصف سابق على المنطقة ذاتها. وترافقت الخروقات مع غارات جوية لكيان العدو استهدفت مخيما للنازحين في حي الشيخ عجلين ومحيط محطة الخزندار وحي التفاح بمدينة غزة، تزامنا مع تفجير روبرت مفخخ ونصف منازل المواطنين شرقي المدينة وتوغل آليات العدو في منطقة العطاطرة ببيت لاهية ومحاصرة العائلات النازحة. في السياق الإنساني جددت لجنة الطوارئ الحكومية في القطاع دعوتها للجنة الوطنية لإدارة غزة لاستلام مهامها، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتسليم العمل الحكومي لتعزيز الملفات الإنسانية. وحملت اللجنة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية ومخططات التهجير الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد أن جريمة اغتيال جيش العدو الإسرائيلي
للمطارد الفلسطيني محمد ناظم زايد الذي ارتقى شهيدا اليوم في بلدة اليمون غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة لن تجلب للاحتلال إلا مزيدا من الضربات والخيبات ولن توقف مد المقاومة المتصاعد والمتجذر. ونعى شديد الشهيد البطل مؤكدا أن المقاومة ستبقى وفية لدماء الشهداء وأن سياسة الاغتيالات والقتل الممنهج ومخططات الضم والتهجير لن تحقق للكيان الصهيوني أمنا أو استقرارا بل ستزيد من الغضب والإصرار الشعبي داعيا إلى توسيع حالة الالتفاف الوطني حول خيار المقاومة وحماية المطاردين وإسناد الشعب الفلسطيني لكسر مخططات العدو ودحره عن الأرض والمقدسات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر على لبنان إلى 16,384 شخصا بينهم 4,211 شهيدا و 12,173 جريحا منذ بداية التصعيد الأخير في 2 مارس الماضي. أشار التقرير إلى أن حصيلة ضحايا الجرائم الصهيونية والغارات الجوية خلال 24 ساعة الماضية ارتفعت بواقع 19 شهيدا وجريحين في مختلف البلدات والمناطق اللبنانية. سياسيا اعتبر النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني رائد برو في حديث لإذاعة سبوتنيك الروسية اليوم أن المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا في سويسرا حسمت كل شيء فيما يتعلق بمبدأ وقف إطلاق النار وحتمية انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

0: مؤكدا أنها زادت من الفراغ الذي تشكله المفاوضات التي تروج لها واشنطن بين السلطة اللبنانية والعدو. وأعرب برو عن ارتياح حزب الله لحضور المصالح اللبنانية على طاولتي إسلام أباد وسويسرا وحرص طهران على دعم لبنان سياسيا بعد أن باتت السلطات في بيروت أسيرة للضغوط الأمريكية والصهيونية، مشددا على أن سلاح المقاومة هو نتيجة للتهديدات والاعتداءات، وأن أي حوار يجب أن ينطلق من قاعدة حماية لبنان وتمكينه لا من اعتبار السلاح هو المشكلة. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل إعلانا لهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن الأمن الإقليمي تضمنه دول المنطقة للقوى القادمة من خلف البحار. وأوضح قاليباف قبيل توجهه إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي أن المذكرة لم تكن نتيجة ضغط بل ثمرة للمقاومة وسلطة الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الحوار يصل لنتيجة عندما يتخلى الطرف الآخر عن فرض إرادته ويقبل بالحقوق المشروعة، لافتا إلى أن طهران تمكنت بفضل ثبات شعبها وقواتها المسلحة من إلحاق خسائر فادحة بأمريكا والكيان الإسرائيلي. الخبر الأخير في هذه النشرة: شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تدوينة له اليوم على أن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام طالما استمرت النزعة العسكرية الأمريكية والتدخلات المستمرة، وطالما واصل وكيلها المحتل شن حروب الإبادة الجماعية والإرهاب مع إفلات تام من العقاب. وجاء تصريح بقائي ردا على مزاعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مؤكدا أنه لن يخدع أحد بهذه الادعاءات، وأن استقرار المنطقة مرهون بوقف العربدة الصهيونية وإنهاء السياسات الاستعمارية الأمريكية الداعمة للجرائم والفظائع بحق شعوب المنطقة. ختام النشر هذا تذكير بأهم ما جاء فيها: هيئة رئاسة مجلس النواب تبارك انتصارات محور المقاومة وتؤكد حق اليمن في انتزاع سيادته وطرد المحتلين. تدشين العام التدريبي لوزارة الداخلية والعلامة مفتاح يؤكد الجهوزية لخوض معركة التحرير الشاملة. اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عصر غد الخميس في شارع المطار. قاليباف: تفاهم إسلام أباد إعلان هزيمة لأمريكا، والدبلوماسية الفعالة ثمرة ثبات الشعب والمقاومة. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وعلى مدى 17 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، من التنفيذ على الهواء زميل المهندس أيمن محمد الشرفي، والتحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

أنا في هذا المقام أوجه تحذير الجاد إلي وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار.

وكلنا ثقة وأمل بالله سبحانه وتعالى، ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، ثقة بالعاقبة المحمودة، ثقة بوعد الله الصادق الذي لا يتخلف.

كل أربعاء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نلتقيكم في عهد الأحرار باقي، الوفا ما تغير، هذا شعارنا. وللأهمية حددت اللجنة المنظمة للفعاليات شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر يوم غد الخميس بإذن الله. كما حددت ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية. ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات في بيان لها كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، المفتتاح بما يميزنا به كل أربعاء رغم انشغاله، سلام الله عليه الأستاذ حسن الهادي. ملخص ملزمة الأسبوع، دروس من وحي عاشوراء.

0: عند الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان عبر هذا الأثير وعبر هذا البرنامج. التحية لكل طاقم هذا البرنامج ولكل الإخوة المستمعين. نتحدث عن ملخص لملزمة الأسبوع والتي هي دروس من وحي عاشوراء. وفي هذه الذكرى من المهم أن نأخذ الدروس والعبر المهمة التي ركز عليها الشهيد القائد رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء. في هذه الملزمة من أبرز ما قاله: أولا، أن حادثة كربلاء كانت نتاجا طبيعيا لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه. فإذا فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. في ملزمة دروس من وحي عاشوراء أعاد الحديث رضوان الله عليه من عهد الإمام علي عندما آلت الخلافة إليه، لأن أول قرار اتخذه الإمام علي عليه السلام هو إزاحة معاوية عن الشام، لأن معاوية شخص مضل أضل أمة بكلها. انطلقت تلك الأمة التي أضلها معاوية لتقف في صف الباطل في وجه الحق، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام علي عليه السلام يعلم أن أخطر شيء على الأمة هو الضلال والمضلون، لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام ومهمة الدولة في الإسلام، يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته، وإن كانت النتيجة هي تقويض خلافته واستشهاده. الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، وأنه يجب أن لا تخاف من شيء أبدا، فإذا ما خفت من غير الله فسترى كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا يبدو عصا غليظة أمامك. من يعشق المنصب هو من يمكن أن يقبل بمثل معاوية أن يضل ويتركه يضل من أجل ألا يتأثر منصبه وكرسي ولايته. فالسبب كل بلية، وهذا مما أكده رضوان الله عليه عندما ابتعدت الأمة عن الهدى، وعندما قبلت بالمضلين سقط في ساحة الأمة العظماء كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وزيد وغيرهم. وكل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها بالأولوية هو عمر قبل أبي بكر نفسه. عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة، لأنه ومنذ أن ولى معاوية سمح للضلال أن يستشري باسم الإسلام وللفساد أن ينتشر باسم الدين. أقصي الأعلام باسم الدين وباسم القرآن. فنحن نأخذ عبرة مما حصل في كربلاء ومما حصل في عصر الإمام علي عليه السلام، نعرف خطورة الضلال وخطورة عشق المناصب وخطورة التفريط في الأعلام، في كلام الأعلام، كيف يوصل الأمة إلى أن تستذل وأن تهان. قال رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء: إذا لم ننظر دائما إلى البدايات، ننظر إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة والواقع الذي تعيشه الأمة، إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف. إذا لم ننظر هذه النظرة لأن واقع الأمة اليوم لم يكن وليد يومه وليس مصادفة، والله لا يريد للأمة أن تكون بهذا الشكل، لكن الأمة عندما انحرفت وابتعدت عن علي عليه السلام، ابتعدت عن القرآن، وعندما ابتعدت عن علي والقرآن وصلت فيما وصلت إليه من ذل وهوان وانحطاط في كل الجوانب. فإذا لم نعد إلى تلك الأسباب لدراستها فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. الإمام علي عليه السلام عندما لم يسمح أن يبقي معاوية لحظة واحدة واليا على الشام، لأنه يعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية، إذا بقي معاوية واليا فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه، وهذا هو ما حدث بالذات. حول معاوية ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الحق، يناصر الباطل ويقف في وجه الحق. إن من أبرز ما أكد عليه رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء نقطة مهمة وقضية أساسية، لأن استشهاد الإمام الحسين، الإمام الحسين ارتكبت بحقه جريمة، كذلك استشهاد الشهيد القائد نفسه ارتكبت بحقه جريمة. هذه الجرائم والجرائم الأخرى، جرائم الفساد والباطل والضلال، هي جرائم. الجرائم بشكل عام ليست في العادة نتيجة عمل طرف واحد فقط، ليست نتيجة عمل طرف واحد. المجرمون من جهة، المضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللائباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر. من يعيش باسم الإسلام مفرطا مقصرا مهملا متوانيا إنه جزء من الجريمة، بل قد يكون السبب الأكبر على عاتقه وفي رقبه، السبب الذي جعل من أهل العراق يقفون قبل أهل الشام، وأهل العراق كان من المفترض أن يستبسلوا مقابل الحفاظ على الإمام الحسين، ولكن المفاجأة أن من كاتب الحسين بالنصرة هم أول من وقف في وجهه قبل أهل الشام، قبل جيش معاوية. ما هو السبب؟ إنه التفريط، وليس التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها. التفريط متى بيكون الإنسان مفرط؟ الجريمة متى يصبح الإنسان مجرما؟ من هنا التفريط منبعه، يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق وهم من ضمن جيش الحق وجنود الحق، ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية. من هنا يبدأ التفريط، ومن هنا بدأ التفريط. بدأ التفريط في عصر رسول الله منذ اليوم الأول في وفاته، عندما فرطوا في علي وتربع أبو بكر على الخلافة بعد أن سمعوا ما قاله الرسول يوم الغدير، سمعوا ولكن لم يطبقوا. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ونتيجة لعدم سماعهم ولعدم تركيزهم وتفريطهم عند السماع سمحوا لغير علي أن يتولى على رقاب الأمة. وعندما تولى غير علي وصل الأمر إلى أن يلي أمر الأمة معاوية، ومعاوية مضل، معاوية معروف بأفاعيله وفساده. فالأسباب التي أدت بالإمام الحسين بن علي عليه السلام إلى أن يسقط شهيدا في كربلاء هي أسباب الناس يعيشونها في كل عصر، الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين يديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت. الأسباب نفسها التي أدت إلى أن يسقط الشهيد القائد شهيدا في أوساط الأمة هي الأسباب نفسها التي كانت عند أولئك في عصر الإمام الحسين بن علي في كربلاء. مما أكده الشهيد القائد أننا سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، شعورك نفس شعور العراقي في عصر الإمام الحسين، فإننا سنظل دائما نئن ونصرخ ولا نرى مخرجا ولا نهتدي لحل. أيضا إذا ما وجدت نفسك أنت أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك وبخطورة عواقب تلك الأحداث عليك، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق تساق إلى مواقف الباطل. ومما قاله رضوان الله عليه وهو يتحدث عن التفريط قائلا: نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. واقع الأمة يشهد، ألم يتكاسل العرب عن قتال إسرائيل الباطل؟ إسرائيل باطل محض، ولكن بما أن العرب والجيوش العربية وزعماء العرب لم يتحركوا من أجل الباطل، ها هم اليوم يتحركون من أجل الباطل في مواجهة الحق. يصفون الفلسطينيين بالإرهاب ويصفون قادتهم بالإرهابيين، ويتحركوا بالشكل الذي يرضي إسرائيل بشكل واضح علني، ويدفعون بشعوبهم إلى إرضاء إسرائيل والسقوط في مستنقع فساد إسرائيل. من يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. أيضا هذه الروحية التي يحملها العرب، يحملها معظم الناس في البلاد العربية، روحية لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة، هذه الروحية، هذا الحال هو الغباء، هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة، هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. أن توضح لهم الأخطار فلا يتفاعلون، بل يكونون منتظرين أن يروا الأعداء مدججين بأسلحتهم أمام أعينهم لكي يصدقوا ويسمعوا ويعوا. فإذا لم تكن أنت، وأنت في هذا العصر من يفهم الأمور، وأمامك هذا الرصيد، أمامك كربلاء، أمامك وقعة الحرة، أمامك استشهاد علي بن أبي طالب عليه السلام، أمامك الأحداث تلو الأحداث، فإذا لم تستفد من هذه الأحداث فإنك أسوأ ممن خرج يقاتل الحسين. وإذا كان أولئك لتفريطهم هيئوا الساحة لأن يتولى يزيد، فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش، ولتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. إن الواقع الذي جعل الأمة ضحية وجعل الأمة ضعيفة، جعل من زعماء العرب بمستوى مخزن ومذل لدرجة أنهم يقرروا التسوية مع إسرائيل، هذا القرار موقف غير طبيعي، ويدل على أنهم يخافون من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، يخافون من التحرري الفلسطيني الجهادي كما يخافون من إسرائيل، لأنهم يعتبرون اتجاه الشعوب هذا الاتجاه ليس في صالحهم. هذا هو واقع الزعماء، ليس في صالحهم كما يظنون أن تتحرك الشعوب تحركا جهاديا. أيضا نحن أسوأ من الزعماء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم، نخاف من أمريكا كما يخافون، ونتخذ الموقف الذي يتخذون، هذا غير طبيعي. من أبرز ما أكد رضوان الله عليه في دروس من وحي عاشوراء مسألة المرض، لأن الإنسان إذا لم يتحرك في مواجهة الباطل في صف الحق فلن يجلس دائما، بل سيرى نفسه يوما ما يقف في وجه الحق مع الباطل، أو يصاب بمرض كبداية لميله للعدو. وكلمة مرض في القرآن الكريم في حديثه عن المسارعة إلى اليهود واسعة جدا، مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك. عندما نرى الكثير يهرول نحو اليهود، نحو إسرائيل ليعلن الولاء لها ومستعد أن يسقط في حضنها، هذه الحالة حالة غير طبيعية، وهذه المواقف مواقف غير طبيعية. الموقف الصحيح الذي يليق بالأمة ويليق بزعمائها، يليق بك أنت أيها المسلم، هو الموقف الذي وجه إليه القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا هؤلاء الذين أمر الله بقتالهم هم ضعفاء، هم أذلاء، إسرائيل ليست قوية، كيان العدو الإسرائيلي أضعف من القشة، والله تعالى هو من قال. ونحن من خلال القرآن والأحداث كما قال السيد حسين رضوان الله عليه استطعنا أن نفهم الواقع خلاف الفهم الذي يفهمه زعماء العرب. فهمهم الزعماء الذين يعتبرون أنفسهم أذكياء، فهمهم هو الذي جعلهم يرون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة. أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى، ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فهم في الواقع عبارة عن قشة. وأيضا نحن من فهمنا من خلال الرجوع إلى القرآن والرجوع إلى الأحداث أنه إذا لم يسلم ديننا فلا سلامة لنا، لا أمن لنا، لا كرامة لنا. من يريد أن يتقاعس عن نصرة الأعلام من أجل أن لا يدخل في مواجهة مع اليهود، من أجل أن يحافظ على سلامة نفسه وأمنه وكرامته، لن يتحقق له الأمن ولن يحصل على السلامة. إذا لم يسلم لنا ديننا وولاؤنا وأيضا كتاب ربنا في واقعنا العملي، فلن يسلم لنا لا ديننا ولا أمننا ولا كرامتنا. أيضا من ضمن ما أكده رضوان الله عليه أن الحديث عن الجهاد ليس هو الذي قد يؤدي إلى خلق اختلالات أمنية، إن من يؤدي إلى خلق الاختلالات الأمنية هو من يسمح للأمريكيين بالدخول إلى اليمن، هو من سيعمل على أن يجعل اليمن بؤرة للفساد، ومن سيجعل اليمن مضطربا هو من سيفقد اليمن أمنه. من يسمح للأمريكيين بالدخول هو من سيجعل اليمن بؤرة فساد، من سيجعل اليمن مضطربا، من سيفقد اليمن أمنه. وما قبل ثورة 21 سبتمبر الجميع يعرف كيف كان الواقع. السفير الأمريكي لا زال معظم الشعب يتذكره ويعرف أعماله، كان يدير البلد رأسا على عقب، هو من يلتقي بالوزراء، يزور المدارس والجامعات، وصل به الحال إلى أنه بات يريد افتتاح المساجد، هو يفعل ما يريد في أرض اليمن، طائراتهم منتهكة لسيادة اليمن، تصول وتجول دون ما محاسبة. أيضا بالنسبة لوضع اليمن أمنيا، وصل الأمر إلى درجة أن ضباط الجيش في الأمن والدفاع يخافون على أنفسهم من الاغتيالات والقتل، يستهدفون لدرجة أن البعض تخلى عن زيه من أجل الحفاظ على نفسه. هكذا كان الواقع، استهدف أفراد الأمن المركزي في ساحة 70، أيضا الطائرات تهاوت، قوتنا الصاروخية فجرت ودمرت على يد خبيرات النساء أمريكيات إلى جانب قادة من النظام العميل. فمن كان يريد لليمن أن يعيش بلا أمن وأن يصبح بؤرة للفساد وأن يكون مضطربا وأن يكون ساحة للاغتيالات والقتل والنهب والسلب وانتهاك الأعراض هو من كان يدعو الأمريكيين إلى دخول اليمن، هو من سمح لهم بوطأة أرض اليمن، والذي يسعى لتحقيق أمن وطنه هم من ينطلقون لمحاربة اليهود والنصارى الذين يسعون في الأرض فسادا، لأن هناك عمل على المستوى الإعلامي لقلب الحقائق، يصورون أن من انطلق ليضحي بنفسه كقائد للمشروع القرآني، ومن انطلق في إطار المشروع القرآني وضحوا بأنفسهم، الآلاف منهم سقطوا شهداء، الآلاف من البيوت دمرت، وحصار بعد الحروب الست، حروب ظالمة ست، وبعدها حروب وحروب وحروب. ثم البعض اليوم يأتي ليقول بأن هؤلاء يريدون أن يعبثوا، هؤلاء هم وراء كذا وهم سبب كذا، ويتجاهل أحداث 2011، يتجاهل أحداث 2012، يتجاهل أيام وجود السفير الأمريكي وأيام العبث الأمريكي بسيادة اليمن وثروات اليمن، وأيضا الوضع الأمني الذي كان يعيشه اليمن لم يكن خاف على أحد أبدا من اغتيالات ودمارات وحالة يرثى لها. إن من أبرز ثمار المشروع القرآني اندحار الأمريكيين وخروجهم من اليمن، استقلال الوضع في اليمن، أيضا من ثماره الوضع الأمني الذي يعيشه الناس، يخرج الشخص، يخرج الدكتور، يخرج وكل آمن على نفسه، الكوادر وغير الكوادر، الاغتيالات لا وجود لها بذاك الشكل الذي كانت موجودة عليه، وهؤلاء الذين انطلقوا لمحاربة من يسعون في الأرض فسادا وحملوا أرواحهم على أكفهم وجادوا بنفوسهم، هم من يريدون لليمن أن يعيش آمنا عزيزا كريما. أما بالنسبة للفساد، أما بالنسبة للإرهاب، فهو يأتي الفساد، يأتي الإرهاب، تأتي الجريمة من الفساد الأخلاقي. والفساد الأخلاقي من هو الذي وراءه؟ معروف، اليهود والنصارى. أيضا تأتي من الفساد الثقافي، الفساد العقائدي، الفساد الاقتصادي. إن الجريمة هي التي تصنع الاختلالات الأمنية، ومن يعمل على إفساد الناس هو من يسعى لنشر الجرائم. والأحداث والتاريخ من المفترض أن نعود إليهم، أن نعود إلى القرآن، أن نعود إلى الأحداث، إلى أن نعود إلى الوضع السابق الذي كان يعيشه اليمن، لنعرف ولنميز مصالحنا. والقرآن الكريم هو من يجعلنا نفهم مصالحنا ونفهم أمننا. الذي يجب علينا تجاه القرآن، لأننا في مرحلة يجب أن نعود إلى القرآن وأن نعود إلى قرناء القرآن، مما أكده رضوان الله عليه في دروس من وحي عاشوراء، أنه يجب أن نرتبط بالقرآن من جديد، أن نتعلمه وأن نعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا، نعلمهم القرآن الكريم، أن نكثر من تلاوته، أن نهدي مصاحفه وأشرطة تلاوته، أن نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد، وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد، لأن القرآن هو من لو لم يكن من عظمته إلا أنه يكشف الحقائق أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يريك الحقائق ماثلة أمامك كما يمكن أن يفعله القرآن. أيضا الله تعالى قال عن نوعية معينة هم من يمكن أن ينتصروا لدينه، فعندما نعود إلى القرآن أيضا نعي كيف يجب أن نكون لنكون بمستوى مواجهة أعداء الله. هذه النوعية هم من يمكن أن يقفوا في مواجهة أعداء الله. قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أما بالنسبة لزعماء العرب فنحن نعرفهم، هل هم أذلة على المؤمنين أم أننا نراهم أعزة على المؤمنين وأذلة أمام الكافرين؟ إذن زعماء العرب لا يمكن أن ننتصر على أيديهم، هم من يكونون أعزة علينا وأذلاء أمام أعدائنا. لا يمكن أن ننتصر إلا بارتباطنا بالقرآن وارتباطنا بقرناء القرآن بأعلام الهدى الذين نراهم ليني الجانب أمامنا وأقوياء في مواجهة أعدائنا. إن من نعم الله العظيمة علينا هو القرآن الذي استطاع أن يكشف الحقائق ماثلة أمامنا حتى أصبحنا نستطيع أن نعرف زعماءنا وأن نعرف هل هم مؤهلون لأن يفكوا عن الأمة المعاناة التي تعيشها، أم أن الزعماء جزء من الواقع الذي تعاني منه الأمة. إذن أنت في أي شعب، إذا كنت تخاف خطب الزعماء الغليظة فإنك ممن يرى كل شيء غير الله عصا غليظة، ممن يرى القشات عصا غليظة. من المفترض عندما نرتبط بالقرآن وبالأعلام ما يعطونه من ثمار هو أننا لا نخاف إلا من الله، ولا نرغب إلا فيما عند الله، وما غير الله لا يمثل شيئا ولا يساوي إلا قشة لا تقلقنا ولا تخيفنا. الله يريد لعباده المؤمنين أن يكونوا من هذه النوعية، أذلة على المؤمنين فيما بينهم، رحماء فيما بينهم، أعزة على الكافرين، أن يكونوا أحرارا. والحرية لا تأتي من خلال العبارات،

0: رضوان الله عليه آنذاك للزعيم في اليمن أنه إذا كان يريد أن يحافظ على مكانته فلن يتأتى له ذلك من خلال خدمته لأمريكا. وكل الزعماء كذلك. السياسة الحكيمة لزعيم في شعب يتحرك حركة جماهيرية لمواجهة اليهود، السياسة الحكيمة هي أن يتوجه هو ليقف نفس الموقف من أمريكا وإسرائيل من اليهود والنصارى، حينها سيكون من الطبيعي أن يحظى بتأييد الناس. في الأخير يجب أن نعود إلى القرآن، ويجب أن نعود إلى الأعلام، يجب أن نعود إلى تاريخنا، وأن يكون إحياؤنا لهذه المناسبات، هذا حديث للسيد حسين رضوان الله عليه في عاشوراء، وأيضا نعيده لأنفسنا في ذكرى استشهاده رضوان الله عليه، يجب أن يكون إحياؤنا لهذه المناسبات في هذه الوضعية هو كلام من يستلهم العبر والدروس ليصحح فهمه ونظرته، ليقوي إيمانه، ليعزز من موقفه، لينطلق الجميع لعون من فوق أبدانهم تلك الأسباب التي أدت بالحسين إلى أن يقتل، تلك الأسباب وتلك الانحرافات وتلك النظرات وذلك الضلال. نحذر أن تتجدد الأسباب فينا فنفرط من جديد فنصبح أسوأ من أهل العراق الذين وقفوا في وجه الإمام الحسين. في الأخير تحية مرسلة إلى روح شهيدنا القائد العظيم السيد حسين بن بدر الدين الحوثي. السلام عليك يا سليل العترة المطهرة، السلام عليك يا مؤسس المسيرة القرآنية المظفرة، السلام عليك يا من أعدتنا إلى الطريق وأعدتنا إلى النور بعد أن كنا قد سقطنا في هوة ملؤها الظلام. السلام عليك وعلى دمائك الزكية الطاهرة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا المشروع القرآني ما أبقانا، ونسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا. نسأل الله لك الرحمة ولجميع شهدائنا، ونسأل الله للجرح الشفاء، ونسأل الله الفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي ميزنا كل أربعاء بملخص لملزمة الأسبوع، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء.

قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا كثيرا ظمي قدمت لأحرم في رحبتي سلام لمثواك من محرم فمذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا وللآن لم أفطمي سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مغتضبا بالدم وأنت الدليل إلى الكبرياء بما ديس من صدرك الأكرم وإنك معتصم الخائفين يا من من الذبح لم يعصم لقد قلت للنفس هذا طريقك لاقي به الموت كي تسلمي وخفت وقد ظفر الموت ظفرا فما فيه للروح من مخرم وما دار حولك بل أنت درت على الموت في زرد محكم من الرفض والكبرياء العظيمة حتى بصرت وحتى عمي فمسك من دون قصد فمات وأبقاك نجما منه.

0: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. برعاية المجاهد مع الله.
1: التجويع والحروب في الهوى لن يمنع الأحرار أن تقصد نينوى.
0: والتحية من طاقمنا المجاهد من فلسطين المحتلة دكتورة عريب أبو صالحة، ومن كل الأحرار في محور الجهاد والمقاومة وفي هذا العالم. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. للمخرج نياز الرازحي.

والدتنا المحسنة أم طه، محمد الوشي، أحمد هاشم الصنعاني، وبروحية شهيد يمن الصمود الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه، وشهيد الثبات المنذر محمد عبد الله الحيفي رضوان الله عليه، وكل الشهداء. الوفا ما تغير، عهد الأحرار.

للأهمية، اللجنة المنظمة للفعاليات حددت شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر غد الخميس، فيما حددت ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية. ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات في بيان لها كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر.

عليك يا نور القرآن. السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله. السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام. السلام عليك يا سؤدد الحسن

0: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. اللجنة المنظمة للفعاليات حددت شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر الخميس. اللجنة المنظمة للفعاليات للأهمية اللجنة المنظمة للفعاليات حددت شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر الخميس، فيما حددت ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية. اللجنة المنظمة للفعاليات دعت في بيان لها كافة أبناء شعبنا اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات، تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر.
1: نحن اليوم كشعب مسلم، وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين، بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا وصمودنا وتضحيتنا، هيهات منا الذلة.
0: ذكرى مهيبة، ذكرى مؤلمة، لكنها في عمقها ذكرى مجيدة، ذكرى الفاجعة الكبرى التي هزت أركان الإسلام وجعلت للتأريخ وقفة وللأجيال عبرة وللمسلمين منهجا ودربا لا ينتهي. إنها ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، وابن علي أمير المؤمنين عليه السلام، وابن فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين. إنها ذكرى من قال فيه جده المصطفى صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. ومهما تعاقبت الأجيال ومهما امتد الزمن، تبقى هذه الذكرى حية نابضة، لأنها قضية مستمرة ونبض لا يخبو ومشعل هداية يضيء دروب الأمة في كل عصر. ومصر، فمن هو الحسين في وجدان الأمة؟ وما الذي يعنيه لنا اليوم ونحن نعيش واقعا يموج بالفتن وتتزاحم فيه التحديات وتتصارع فيه مشاريع الهدم والبناء؟ الإمام الحسين عليه السلام الامتداد النبوي والقرين القرآني.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: الإمام الحسين عليه السلام هو امتداد لجده المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو وريث هدية وحامل راية الإسلام والقرين للقرآن الكريم في مسيرة الهداية، فهو من هداة الأمة، ودوره في مسيرة الهداية لهذه الأمة هو دور رئيسي وعظيم ومفصلي وممتد لكل الأجيال. من أجل هذا كانت النهضة الحسينية، ومن أجل هذا كان التحرك المبارك في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة. تحرك الإمام الحسين عليه السلام بمقتضى إيمانه العظيم، وبمقتضى الهداية الإلهية، وبمقتضى المسؤولية التي يستشعرها، وبمقتضى الدور المنوط به. فمن واقعه الإيماني العظيم، ومن موقعه في القدوة والقيادة والهداية، وبحكم اقترانه بالقرآن الكريم، اتخذ الإمام الحسين عليه السلام قراره، وحسم خياره في مواجهة الطغيان الأموي.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظكم وسينجيكم من شر العداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدركم. أستودعكم الله.

0: الانحراف يهدد هوية الأمة. كان الطغيان الأموي يمثل تهديدا حقيقيا للأمة في هويتها الإسلامية، وبالتالي في كل واقعها وفي كل مسيرة حياتها. فكانت المعركة التي تحرك فيها الإمام الحسين عليه السلام معركة على الهوية وعلى الوجود وعلى مستقبل الأمة. دعونا نتأمل معا أبعاد هذه المعركة لنفهم حجم الخطر الذي كان يحدق بالأمة، ولندرك عظمة الموقف الحسيني في التصدي له. أولا، إذا غيبت رسالة الإسلام من واقع الأمة فيما تقدمه من هداية ونور ومعرفة صحيحة، وفيما تصنعه من وعي وبصيرة، هل يكون البديل إلا الضلال؟ والمفاهيم المعوجة الظلامية والباطل الذي يلبس بثوب الحق ويحمل عناوينه. إن الإسلام ليس مجرد طقوس تؤدى ولا شعارات ترفع، بل هو نور يضيء القلوب وبصيرة تنير العقول ومعرفة تصحح المسارات. حين يغيب هذا النور تحل الظلمات وتختلط الأمور ويلبس الباطل بثوب الحق وتضل الأمة طريقها. ثانيا، إذا غيبت رسالة الإسلام من واقع الحياة كمنهج تربوي وأخلاقي يزكي النفوس ويطهر القلوب ويقوم السلوك ويصلح الأعمال، هل يكون البديل إلا السياسات والممارسات المفسدة للنفوس والهابطة بالإنسان والمنتجة للرذائل؟ إن الإسلام جاء ليزكي النفوس ويطهرها، ليقوم السلوك ويصلح الأعمال. فحين يغيب هذا الدور تنهار الأخلاق وتنتشر الرذائل وتفسد النفوس وتضيع القيم، ويصبح الإنسان أسيرا لشهواته ومطامعه. ثالثا، إذا غيبت رسالة الإسلام من واقع الحياة كمنهج للعدل، هل يكون البديل إلا الظلم والجور والإجرام والطغيان؟ العدل هو روح الإسلام وهو قوام الحياة. حين يغيب العدل يحل الظلم بكل صوره، ظلم الحاكم للمحكوم، وظلم القوي للضعيف، وظلم الغني للفقير، ويصبح الجور هو القانون، والطغيان هو السياسة، والإجرام هو الممارسة. رابعا، إذا غيبت رسالة الإسلام من واقع الحياة كمشروع حضري يرتقي بالناس ويبني الأمة لتؤدي دورها في الاستخلاف في الأرض وعمارتها وبناء الحياة في كل مجالاتها على أساس المبادئ والقيم الإلهية والتعليمات والشرع الإلهي، هل يكون البديل إلا التخلف والضياع وغياب الهدف في مسيرة الحياة؟ إن الإسلام هو مشروع حضاري شامل يبني الإنسان ويعمر الأرض وينهض بالأمة. وحين يغيب هذا المشروع تتخلف الأمة وتضيع أهدافها وتغيب رؤيتها وتصبح أسيرة للتخبط والضياع. خامساً، إذا غيبت الرسالة الإلهية من واقع الحياة في دورها الرئيسي الذي يحرر الإنسان من العبودية للطاغوت ومن الاستغلال لمصلحة الأشرار والمستكبرين، هل يكون البديل إلا الاستعباد والإذلال والقهر وامتهان الكرامة الإنسانية والاستغلال الظالم؟ إن جوهر الرسالة الإلهية هو التحرير، تحرير الإنسان من عبادة الإنسان إلى عبادة رب الإنسان، وتحريره من الظلم والاستغلال ومن كل أشكال القهر والطغيان. فحين يغيب هذا الدور يستعبد الإنسان وتنتهك كرامته ويستغل في خدمة الطغاة والمستكبرين. ومن هنا نعرف قضية الإمام الحسين عليه السلام وماذا يعنيه لنا في مشروعه وحركته. فهو لم يقبل بالسكوت تجاه سعي الطغيان الأموي لتفريغ الإسلام من محتواه وإحلال الموروث الجاهلي بديلا عنه مع إلباسه الأسماء والعناوين الإسلامية.
1: في هذا العصر نجد التشابه والتطابق التام بين الموروث الجاهلي الذي حمله وتحرك به طغاة بني أمية ويزيد بن معاوية، وبين جاهلية العصر والطغيان المعاصر الذي على رأسه أمريكا واللوب الصهيوني اليهودي في العالم، وإسرائيل ومن يدور في فلكهم ويتبعهم ويواليهم.

مخطط بني أمية، إفراغ الإسلام من مضمونه. لقد أراد طغاة بني أمية أن يكون الإسلام مجرد عنوان قابل للتبديل في يوم من الأيام، وأن يكون إسلاما لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يقيم عدلا ولا يصلح واقعا ولا يحل مشكلة ولا مشروع له في الحياة ولا دور له في بناء الأمة ولا يزكي النفوس ولا يصنع الوعي ولا يستبصر بنوره المجتمع ولا يحرر الإنسان. فهم أرادوا أن تكون الأمة مدجنة لهم، مستسلمة لقهرهم، خاضعة لطغيانهم. وهذه السياسات التي اعتمدوا عليها لتحقيق هذا الهدف عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحذيره للأمة منهم في عبارات جامعة وعميقة ومهمة وشاملة، حين قال: فقد اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا. فماذا يمكن أن يبقى للأمة بعد ذلك؟ وماذا يمكن أن يبقى بعد ذلك للإسلام من أثر في واقع الأمة؟ إنها صورة قاتمة لأمة فقدت دينها واستعبد أبناؤها ونهبت ثرواتها، أمة تحول الإسلام فيها إلى أداة في يد الطغاة بدلا من أن يكون منهج حياة يحررها ويبنيها. وهذه الحالة هي التي عبر عنها الإمام الحسين عليه السلام بقوله: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين

0: جئت دون الحسين. أين تركت الحسين؟ وكيف تركته؟
1: عليك مني سلام الله ما بقيت.
2: ونقول للحسين عليه السلام كما قال بعد الحسين أئمتنا وعلماؤنا وكل التاريخ: من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله.
3: قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا كسيرا ضمي.
4: وعندما يغيب الحق من واقع الحياة فلا يعمل به، ويحل الباطل بدلا عنه فلا يتناهى عنه، يتغير واقع الحياة فيصير مظلما، ويحل مع الباطل الضلال والظلم والفساد والمنكر، ولا يبقى للحياة قيمة، ويطغى الظلم والشر والإجرام. لقد وصل تأثير الطغيان الأموي أنذاك في الساحة الإسلامية إلى مستوى خطير، تجلى ذلك في حالة التخاذل والخنوع والاستسلام والذلة والتنصل عن المسؤولية والرضا بالضعة والهوان لدى الكثير من أبناء الأمة. وكان الأخطر في ذلك كله أن طغاة بني أمية كانوا يعملون على تنفيذ مخططاتهم في الأمة من موقع السلطة وبمقدرات الأمة، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى هذا الموقع المهم نتيجة للانحراف الخطير في واقع الأمة. فعظم خطرهم وتفاقم شرهم وكبر إجرامهم، وخاف الكثير منهم، وباع البعض ذممهم وولاءاتهم لهم بالمال الرخيص وبالمناصب. إنها صورة مأساوية لأمة استولى على سلطانها الطغاة، واستغلوا مقدراتها، وأخافوا أبناءها، واشتروا ولاءات رجالها. أمة أصبح الإسلام فيها عنوانا بلا مضمون وشعارا بلا حقيقة.

حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذه الأمة للقاء ربه؟ إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن، لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، حديث عن السمو في أمثلته العليا وعلى الانحطاط. إنه حديث عن ما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يفقهون، لمن يعلمون.

الحسين يجسد الإسلام الأصيل. وفي المقابل كان تحرك الإمام الحسين عليه السلام يمثل الإسلام الأصيل في منظومته المتكاملة، ويجسد مبادئه وتعاليمه بالقول والفعل، فقدم نور الإسلام وبصيرته وهديه إلى الأمة، وحمل قضية الإسلام للأمة، وتحرك براية هذا الإسلام، وجسد مبادئه في موقفه. فإذا بنا نرى الإسلام الحق، إسلام القرآن وإسلام محمد ورسالة الله دينا، حرية وإباء لا يقبل بالعبودية للطغاة ولا بالخنوع للمجرمين. وكانت صرخة هذا الإسلام في ميدان المواجهة، كان خياره الحاسم يعبر عنه الإمام الحسين عليه السلام بقوله: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. إنها كلمة خالدة تجسد معنى العزة والإباء، وتؤكد أن المؤمن الحق لا يرضى بالذلة والهوان، ولا يقبل بالخنوع والاستسلام مهما كانت التضحيات. وكانت صرخته المدوية وموقفه الحازم يعبران عنه، قوله عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية. إنها كلمات تفيض عزة وإباء، وتجسد روح الإسلام الحقيقي الذي يرفض الخضوع للظلم والطغيان، ويختار الموت الكريم على الحياة الذليلة. فإذا بنا نرى الإسلام يصنع الثبات والصمود، والتفاني والاستبسال، والتضحية والإيثار في أقصى الظروف وأصعب المراحل، وفي مواجهة أعتى التحديات، وببصيرة ووعي عال وفهم صحيح ونور يكشف كل الظلمات.

كربلاء حفظ الإسلام الأصيل واستمرارية الحق. لقد حفظ الله بتلك الجهود والتضحيات التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام وأنصاره الأوفياء رضوان الله عليهم في كربلاء استمرارية الإسلام الأصيل وامتداد الحق قولا وفعلا، وهي تجسيد لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط مع عظيم المنزلة عند الله ورفيع الدرجات لديه.

0: الله ما خرج قوم قبلكم لقتل ذرية نبيهم. والله والله ما تجرأ قوم على بقية أنبيائهم. والله ما أعز الله قوما ذلوا رقابهم للظالمين واجترعوا على خيرة المسلمين. يا أهل الكوفة لا يغرنكم قول الزور ولا يكيفنكم طغاة القلاع والقصور. والله والله لئن رفعتم على الحسين سيفا أو قنا رفع الله عنكم واسع رحمته وأنزل عليكم شديد نقمته.
1: يا نفس من بعد الحسين

0: نستذكر الإمام الحسين عليه السلام بما يربطنا به، وهو رمز من سلسلة رموز وأعلام الهداية، من سلسلة رموز الإسلام وأعلام الهداية. نستذكر الإمام الحسين عليه السلام بما يربطنا به، وهو يمثل الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل.
1: ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما.

0: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. شاءك
1: الله. المعركة مستمرة بين الحق والباطل، وقد استمرت المعركة وامتد الصراع إلى اليوم بين معسكر الإسلام الأصيل ومعسكر النفاق والزيف، بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وهي اليوم تعنينا في عصرنا، وهي معركة لا تقبل الحياد، فإما حق وإما باطل، وما بينهما باطل. وأن شعبنا اليمني المسلم العزيز، يمن الإيمان، يمن الأنصار، قد حدد مساره وحسم خياره وقراره في التمسك بالإسلام في أصالته التي ثمرتها الحرية والاستقلال والكرامة، وهو يأبى الاستسلام والخنوع للطغيان اليزيدي المتمثل بأمريكا وإسرائيل وأدواتهم، ويأبى الانضمام إلى معسكر النفاق في الأمة المتمثل بالنظامين السعودي والإماراتي فيما يعملان له من تجين الأمة لأعدائها وتطويعها للمستكبرين. وإن خيار الأمة الذي يحقق لها الاستقلال والحرية والخلاص من هيمنة الأعداء ومن التبعية لهم هو النهج الحسيني الذي يمثل الامتداد الأصيل للإسلام بكل نقائه وصفائه، ويمثل تجسيدا للقرآن واتباعا حقيقيا واقتداءا صادقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يمكن للأمة بثقافته أن تكون واعية مستبصرة، وبروحيته أن تكون عزيزة أبية قوية مستبسلة، وبأخلاقه وقيمه أن تحقق إنسانيتها وترتقي في سلم الكمال الأخلاقي. إنه المنهج الذي لا يقبل العبودية للطغاة مهما كان الثمن ومهما كان حجم التضحيات، هو منهج فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو منهج ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهو منهج التضحيات التي تصنع النصر وتصون الكرامة وتحقق أسمى الأهداف. قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العلي العظيم.

إن النهضة الحسينية هي مدرسة خالدة للتضحية والفداء والثبات على المبدأ ورفض الظلم والطغيان. إنها تعلمنا أن العزة في الانتماء لله، وأن الكرامة في رفض الذل، وأن النصر لا يقاس بعدد الرجال أو العتاد، بل يقاس بحجم الإيمان واليقين والتضحية في سبيل الحق. تعلمنا أن القتل في سبيل المبدأ هو حياة خالدة، وأن الحياة مع الظالمين

0: فيه ولا حياة، وتعلمنا أن الحق والباطل لا يلتقيان، وأنه لا يمكن التوفيق بين الإسلام والطغيان، وبين الإيمان والخنوع، وبين العزة والذلة. وتعلمنا أن الأمة بحاجة إلى رجال من طراز الحسين عليه السلام، يضحون بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم في سبيل الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يرضون بالذل والهوان. وتعلمنا أن النصر ليس دائما بالفوز المادي في المعركة، بل أحيانا يكون النصر في صناعة الوعي وإيقاظ الضمائر وزرع بذور التغيير التي ستثمر في الأجيال القادمة. وتعلمنا أن الإسلام دين لا يقبل الانفصام، فلا يمكن أن يكون إسلاما بلا جهاد، ولا إيمانا بلا عمل، ولا عقيدة بلا تضحية. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
1: اليوم يمننا كربلاء أخرى، وأيامنا منذ بداية

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. الإمام الحسين عليه السلام ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام لا يخص مذهبا ولا طائفة، بل هو رمز لكل البشرية. شعبنا اليمني العظيم يستمد من عاشوراء صلابة الموقف والعزم والإرادة. الإمام الحسين عليه السلام يمثل رمزا مهما وعظيما من رموز الإسلام. علمنا الإمام الحسين عليه السلام كيف نثور مظلومين فننتصر. من أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظماءها. إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل فإننا سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في مواجهة الحق.

من يهيئ الساحة لتحكمها أمريكا وإسرائيل هم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الإمام الحسين. مظلومية الشعب اليمني هي امتداد لمظلومية كربلاء. الشعب اليمني حسيني الانتماء يواجه الطغيان اليزيدي يهودي الولاء. ستنتصر دماء الشعب اليمني كما انتصرت دماء كربلاء. معركتنا هي معركة المبادئ والمنطلقات التي انطلق منها الإمام الحسين عليه السلام.

0: لن نكون إلا حيث يريد الله أن نكون، وقد أراد لنا أن نكون أعزاء.
1: الموت خاب فقد حملنا فوق أشرعة النجاة، إنا على قيد الحسين لأنه عين الحياة.
0: التقصير والتهاون والتنصل عن المسؤولية هو الذي يخدم العدو ويطيل أمد العدوان.
1: إنه عين الحياة. يا ليت
0: جسمي. التفريط ليس فقط أمام الحدث، بل التفريط يوم يسمع الناس التوجيهات فلا يعطونها أهميتها.
1: عين الحياة، فجر الصلاة، فخر الأباة تحت الدعاء.
0: ما أسوأ الإنسان أن يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه في يوم من الأيام يقف في وجه الحق. من أهم ما في الإسلام هو أنه أتى ليحررنا من العبودية لغير الله.

إن قضية الحسين عليه السلام هي الإسلام والقرآن، هي القضية الخالدة والممتدة عبر الأجيال إلى آخر أيام الدنيا. نستلهم من مدرسة الإسلام وأعلامه الأبرار، من سيد الشهداء ورفاقه، دروس الثبات والوفاء والوعي والبصيرة. اقترنت كلمات الإمام الحسين عليه السلام بأعظم المواقف وأعظم التضحيات، فكانت مدرسة هادية وملهمة لكل الأجيال ولمواجهة الطغاة في كل زمان ومكان. يا شعبنا الحسيني العظيم، للاحتشاد الجماهيري الكبير لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر الخميس، حيث واللجنة المنظمة للفعاليات قد حددت شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير، فيما حددت ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية. ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات في بيان لها كافة أبناء شعبنا اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات، تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر.

في يوم حسم الخيارات واتخاذ القرارات المصيرية نؤكد على التالي: إن موقفنا في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني الغاشم على بلدنا هو موقف مبدئي من منطلق انتمائنا الإيماني والديني وبحكم هويتنا الإيمانية، وهو جهاد مقدس وواجب ديني وإنساني ووطني، ومن يفرط بهذا الواجب أو يخون هذا الموقف فهو يخون هويته الإيمانية ويفرط بها. ولذلك فإننا وبالتوكل على الله تعالى وبالثقة به لن نألو جهدا في التصدي لهذا العدوان مهما كان مستوى التحديات ومهما كان حجم التضحيات، فالله سبحانه وتعالى هو الأكبر والأقدر على إنجاز وعده بالنصر طالما استمر شعبنا في قيامه بمسؤوليته وأدائه لواجبه وتوكل على الله. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم.

0: عرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تقيل، سنصير نحن ضيوفكم وبنا ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبتئ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف المسير.
1: وكل أيامنا كربلاء، الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.

أيها الحسينيون في شعبنا اليمني الحيدري الحسيني، جميعا إلى شارع المطار بالعاصمة صنعاء، مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصر يومنا هذا الخميس بإذن الله. وساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية، وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني هي الدعوة إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات، تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي.

انتصروا عليها. الصادقون مع الله هم المستشعرون لمسؤوليتهم بأهمية الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، عبر البرنامج الإذاعي الأول في استشعار المسؤولية، في الدعم والإسناد، في الإحسان والإنفاق في سبيل الله، دعما لرجال الرجال، رجال الله، في قواتنا المسلحة، في القوات البحرية، في التصنيع العسكري، في الدفاعات الجوية، في القوة الصاروخية، وفي الطيران المسير اليمني. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، مع مستمعي إذاعة صنعاء عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الصادقون مع الله، ما وصلنا من الأربعاء وحتى هذا الأربعاء، سواء في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني، هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. أو في المسار الثاني، مسار التكاتف والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، أو للمسارين معا.

0: ما وصلنا من المستمعين الأكارم أبو بشار الكلالي عبر سعد مسعد قاسم الكلالي للقوة الصاروخية 3000 ريال، أم الرضا فقط أو أم الرضي للطيران المسير للقوة الصاروخية 2000 ريال، عبد الإله أبو سليم بدون ذكر الاسم بنية هلاك أمريكا وإسرائيل والظلمة والظلم والخونة 5000 ريال، 2500 ريال عبد الإله أبو سليم، 2500 ريال للجهات الخمس، و2500 ريال بنية رضا الله وحفظه وصلاح الحال والذرية والعفو والمغفرة لنا ولوالدينا يا الله. عبد الإله أبو سليم 5000 ريال للمسارين، عبر عمار بركات أبو عبد الله النهمي للقوة الصاروخية 2000 ريال، أبو ناصر المدري أرحب عبر محمد شريان غانم 10000 ريال للجهات الخمس، حسين حسن علي حسن هادي من حجها المفتاح بنية التوفيق والنجاح 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، أبو زايد الفايز عبر ميثاق أحمد الفايز للتصنيع العسكري 3000 ريال، أبو مؤمن العلي عبر وديع عبد الواسع 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، 1500 ريال عبر أبو الزهراء من يحيى حامد حسين عبد الرزاق للقوة الصاروخية 1500 ريال، أكرم ضيف الله حسين السعداني في مسار الإحسان 4700 ريال، أبو مران الحوري عبر يحيى محمد يحيى الحوري 5000 ريال للطيران المسير اليمني، أبو نصري عبر محمد علي يحيى الشرادي في مسار الإحسان 2750 ريال، منفق في سبيل الله بدون ذكر الاسم للجهات الخمس 5000 ريال في مسار الإحسان، أم الشهيد صقر عبد الخالق المقباسي 5000 ريال للمسارين، عبد الحميد محمد العانزي من دمار عبر بكير رزق محسن العمري 1500 ريال للقوات البحرية عبد الحميد العانزي، أبو محمد الجبرني عبر عبد الواحد علي صالح هادي للجهات الخمس 3000 ريال، أم الحسنين عبر يحيى علي عبد الله راجح 5000 ريال للجهات الخمس، أخو الشهداء أيمن أحمد صالح بجاح عبر أيمن عبد الله محمد بجاح للطيران المسير والقوة الصاروخية، أخو الشهداء أيمن بجاح 2500 ريال، مجموعة من مجاهدين مع الله عبر وهيب حسين 4000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول، أبو كيان الرشيدي 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، عبر وليد علي محمد علي عطيفة ندى علي بنية أن الله يحفظ السيد وينصره يا الله، 2000 ريال للمسارين، و2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس من مجاهد مع الله عبر زايد أحمد حسين الذيباني 4700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس بدون ذكر الاسم من مجاهد في سبيل الله عبر بسام للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية 14700 ريال من المجاهد الفقير إلى الله طوفان عاطف عبر أحمد حمود 3000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية، أبو الشهيد أبو راكان سليم أبو الشهيد أبو راكان سليم عبر كمال ملاطف محمد سليم 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس من عبد الله صالح محمد العمدي، من عبد الله صالح محمد علي العمدي، ومن ينوب عنهم من أصحابه. 85,000 ريال للقوة الصاروخية. أبو محمد العقلي 10,000 ريال، مصطفى جهلان 5,000 ريال، أبو طومر 5,000 ريال، عبد الرتفان العقلي 20,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم عبر عهد الأحرار باقي. أبو ذر عبر محمد علي يحيى شرادي 5,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أبو العزي علي محمد محمد صالح 2,700 ريال للمسارين. محمد علي يحيى محمد الشرادي 3,000 ريال في مسار الإحسان. من محمد ناشر مالك عبر عبد العزيز المطري 4,000 ريال للمسارين. أبو الشهيد بدر الدين الدوري من دمار آنس جبل الشرق عبر عبد علي صالح الدوري للقوة الصاروخية 3,000 ريال. أم مختار الشهاري 2,000 ريال للمسارين. حمود محمد حميد أبو حروب 50,000 ريال للطيران المسير وللقوة الصاروخية. أم المجاهدين من دمار جدة سليمان للجهات الخمس 25,000 ريال. بنت الشامي تنفق ببركة ذكرى استشهاد مولانا الحسين رضوان الله عليه في كربلاء 5,000 ريال بنت الشامي للجهات الخمس في المسار الأول. هادي فضل يحيى يحيى الغرباني 5,200 ريال للجهات الخمس. عبد الملك السدمي بروحية سيد الشهداء الإمام الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبروحية أصحاب الحسين وشهداء كربلاء 2,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول عبركم يا عهد الأحرار باقي. و1,000 ريال في حملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم تسليمها جهادا في سبيل الله من طالب رضا الله الدنيا وآخرة عبد الله شايف 10,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أبو حسين جبران مجاهد مع الله 3,000 ريال للقوة الصاروخية وللطيران المسير والقوات البحرية. أبو محمد نجيب محمد الضالعي 1,000 ريال وصلتنا عبر الزميل سند عبد الكميم في المسار الأول للجهات الخمس 1,000 ريال. أبو صمد جوين 3,000 ريال للجهات الخمس. من صندوق المعمل السجن المركزي عبر محمد أحمد عباس الحوري صندوق المعمل من السجن المركزي 10,900 ريال في المسار الأول للجهات الخمس وفي رسالة إنفاقهم صندوق المعمل من السجن المركزي. يعلن التضامن والجهوزية والتفويض المطلق للسيد القائد يحفظه الله في معركة كسر الحصار وطرد الاحتلال. أيضا من إصلاحية محافظة صنعاء عبر أبو محمد الجودة وصلنا 14,000 ريال 13,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية محافظة صنعاء. 13,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية و1,000 ريال للقوة الصاروخية. أوصلها الحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أفهم تم إيصالها. هي من كل من الأستاذ هشام الشرعبي 4000 ريال، الدكتور عبد الرقيب 3000 ريال، السعداني 3000 ريال، حميد السعدي 1000 ريال، عمار الكلبي 500 ريال، أمين 500 ريال، محمد الغزي 2000 ريال، منها 1000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أفم تم تسليمها عبر أبو محمد الجودة. 14000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. خمسة واربعين ألف ريال عبر علي محمد عبد الله الضرافي، هي من غيلان عمران وعبد الرحمن عمران وعتيقة عمران. 45000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول.
1: كل يوم والله لا نتكلم على الدنيا إلا إفادة.

حر في بلادي. أيضا وصلنا عبر الزميل سند عبد الكمين 30,000 ريال من أحد المنفقين مشترطا عدم ذكر الاسم في مسار الإحسان. كما وصلنا أيضا وأنا على الهواء تعليقة مع سلس ذهب من إحدى المحسنات سلام الله عليها مشترطة أن تكون في مسار معين. سلس ذهب مع تعليقته: أم سندس، وصل إنفاقك وسنوصله بإذن الله كما اشترطتي.

بروحية الإمام الحسين رضوان الله عليه وأصحاب الحسين وشهداء كربلاء من جبهة البيت الحيفي. والتحية لأبو يونس وأبو أيمن وكل من بيشارك في هذه الجبهة بتفاعل وفاعلية وإحساس عالي، سلام الله عليهم أجمعين. في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. من جبهة البيت الحيفي أبو يونس أحمد الحيفي شفاه الله وعافاه بجاه محمد وآل محمد 1000 ريال. لا روح الوالد المرحوم أحمد علي الحيفي 2000 ريال. أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم 1000 ريال. أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال. لا روح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال. أيضا من نديم عبد الله الحيفي 2000 ريال. لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال. أم رحيل طاهرة الفرح 500 ريال. هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال. يونس أحمد الحيفي 1500 ريال. أم مصطفى عماد الوجي 500 ريال من جبهة البيت الحيفي. أم علي أحمد الشامي 500 ريال. زهراء أحمد الحيفي 500 ريال. من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال. كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه من حقي حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 250 ريال. من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه من رحيل ونصرة وثبات من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 750 ريال. أيضا من جبهة الحصالة من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله الحسن بن أحمد الحيفي 250 ريال. ومحمد أحمد أحمد الحيفي من حق حق الجعالي 250 ريال. أبو أيمن الحيفي 3000 ريال. أم أيمن الحيفي 2000 ريال. ملاك مطهر الحيفي 1000 ريال. يوسف هاشم إبراهيم الشامي جعله الله قرة عين لوالديه 1000 ريال. نور مطهر الحيفي 1000 ريال. دعاء مطهر الحيفي 1000 ريال. أيمن مطهر الحيفي 1000 ريال. معاكم مريم يا عمو عبد الله مريم مطهر الحيفي من جبهة الحصالة من حقنا حق الجعالة أنا وأخي ساكن الجنة بإذن الله. العباس مطهر الحيفي جعله الله شفيعا لوالديه يا الله 2000 ريال. أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال. ومن مودة هاشم أحمد الحيفي من حقهم حق الجعالي عمو عبد الله وأمير هاشم أحمد الحيفي 500 ريال. أم زيد علي المنصور 3000 ريال. أم يحيى أمين أبو طالب 1000 ريال. أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول إياد الناشري 2000 ريال. منفق في سبيل الله 1500 ريال. أم علي زيد المنصور 1000 ريال. ومن علي زيد المنصور من حق حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال. أم التوأم مطهر ومحمد أحمد الشامي 1000 ريال. رغد علي المنصور 2000 ريال. أم هاشم أحمد الحيفي 1000 ريال. أبو عماد إبراهيم الحيفي سلام الله عليهم أجمعين. كل المنفقين في جبهة البيت الحيفي المستمرين كل أسبوع بفاعلية، أبو عماد إبراهيم الحيفي 3000 ريال. أم عماد إبراهيم الحيفي 2000 ريال. الدكتورة لمياء إبراهيم الحيفي ودام الله سروركم 1000 ريال. يوسف إبراهيم الحيفي 1000 ريال. ومن منفقة في سبيل الله 1000 ريال. ومن محمد سهيل الحيفي بنية الشفاء يا الله وبنية أن الله يحلل عقدة من لسانها يا الله من عمته 1000 ريال. إجمالي ما وصلنا من جبهة البيت الحيفي لهذا الأسبوع بفضل من الله في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني 56000 ريال. يا الله تقبل.

0: في مسار الإحسان إجمالي ما وصلنا 50,000 ريال، 50,800 ريال في مسار الإحسان للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم. ريال أسرة شهيد 15,000 ريال، أسرة مرابط زوجة المرابط على أولاد 20,000 ريال، وأرامل أيتام متعففين باقي المبلغ بفضل من الله. هذا ما وصلنا ونحن في هذين المسارين، المسار الأول للجهات الخمس أو في مسار الإحسان والتكاتف والتراحم أو للمسارين معا مع المستمعين الأكارم عبر عهد الأحرار باقي كل أربعاء. هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية المجاهد مع الله. لمن يريد أن يساهم من المستمعين الأكارم ما عليه سوى إلا أن يرسل رسالة قصيرة SMS، أريد أن أساهم، أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم، رسل لي أنا شخصيا بين استقبل رسالتك وأنا الذي بين رد عليك وأنا الذي بين أعلن الإنفاق كل أربعة في عهد الأحرار باقي، البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للتكاتف لاستشعار المسؤولية للإنفاق في سبيل الله. ما تم تسليمه الأسبوع الفائت في المسار الأول للجهات الخمس، ما تم تسليمه الأسبوع الفائت بفضل من الله تجاوز 20,000,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. بتسمعوا المبالغ التي بتوصلنا من المستمعين، من 2000، من 3، من 5.
1: نقول بأعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة.
0: أنا بين استقبل رسالتك أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي، وأنا الذي بين بلغك بطريقة إيصال الإنفاق، بين أرسل لك رسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق، في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلامتي استفهام، لما توصلك رد علي وقول لي واضح، أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها. والأربعاء بنعلن بالحصيلة ما وصلنا من المنفقين من المستمعين الأكارم. ترسل لي رسالة تقول فيها اسمك: أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم. ما تشي تذكر اسمك: أنا أبو فلان، أنا أم فلان، أريد أن أساهم. ما بنستقبل شو اتصالات، بين استقبل رسائل، لأنه لو استقبل اتصالات هينجح علينا الوقت. بين استقبل رسائل قصيرة على الرقم، رقم البرنامج 379-54-54-7، الرقم مرة أخرى 379-54-54-7 لمن يريد أن يساهم. وإحنا في مرحلة كسر الحصار للمستشعرين لمسؤوليتهم بأهمية الإنفاق والدعم والإسناد للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. نحن في مرحلة كسر الحصار وطرد الاحتلال. لمن يريد أن ينفق في سبيل الله سواء في المسار الأول للجهات الخمس أو في المسار الثاني مسار الإحسان للمتعففين، لمن لا يسألون الناس رغم احتياجهم أو للمسارين معا، استقبال رسائل قصيرة على الرقم 379 054-54-7. الرقم لآخر مرة 3-7-9-54-54-7. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، برعاية المسلمين.

0: الأنوار عزا وفخار فتجلى
1: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أدل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي. وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعوب أمتنا التي تعاني على الدوام من مؤامرات الأعداء وشرهم ومكائدهم التي ينفذونها خدمة لأمريكا وإسرائيل.
2: شعبنا لا تضرب تضرب بيد من حديد وقل للحدود إن ماشي للمسيرة حدود. أنت الوعيد الإلهي وأنت هول الوعيد وأنت الوعود السماوية وصدق الوعود وأنت البيان الحقيقي والدليل الرشيد والحجة القاطعة ذي ما عليها جحود. وأنت من أنت وارث كل ماضي تليد وأنت من أنت منبع كل نخوة وجود وأنت من أنت مجمع كل موقف فريد وأنت من أنت مبلغ كل مرقى سنود وأنت بالله في العالم نموذج فريد وأنت بالله ملهم عالمي في الصمود وأنت بالله مرقم أنف كم من عنيد وأنت بالله مرهق كل الأعداء صعود وأنت من أنت قلب المنطقة هو الوريد وأنت من أنت رأس المنطقة هو العمود وأنت من أنت ذي لا قلت ميدي تميد وأنت من أنت ذي لا قلت نودي تنود وأنت الذي بات ترد الشرق الأوسط جديد وأنت الذي بات كسر فيه روس اليهود وأنت على كل متخاذل فلمه شهيد وهم على موقفك في البحر الأحمر شهود يوم العرب خان والعهد الوثيق الأكيد الحمد لله كنا وافين العهود يوم العرب سلمت والحرب ترعد العيد الحمد لله قدمنا عظيم الجهود يوم العرب بوردوا والنار توقد وقيد الحمد لله ما كنا بذاك البرود والشاهد الله عن درب الشرف ما نحيد لو فيه جوع البطون وفيه حرق الجلود رصيدنا يا نظام سويفت غير الرصيد قيودنا يا خطوط الشحن غير القيود واسنادنا اسناد عاده با يزيد ويزيد وبنودنا في النهاية فوق كل البنود واحنا السند له الغزة والمدد والعضيد وحربنا حرب كبرى لا مجرد ردود بالحرب يركع نتنياهو ويركع لبيد بالحرب با يدخل الماء والغذاء والوقود الحرب اي والله الحرب السبيل الوحيد وعاقبتها على الله العزيز الودود لام العرب با تقف موقف مشرف وجيد فاحفاد الاحفاد با تلعن جدود الجدود محرار الأحرار تحكمها عبيد العبيد محرار الأحرار تحكمها عبيد العبيد وعاد به من يصد وعاد به من يذود وعاد به من يهد وعاد به من يشيد وعاد من في الثغور أضعاف من في الحود وعاد ربي يمد وعاد ربي يكيد وعاد فينا علم من آل طه يقود يهون في حب آل البيت قطاع عليد ويهون ضرب الرقاب يهون طعن الكبود وبنضحي معاهم بالمزيد المزيد لا ما يرث مالك الأملاك من في الوجود ولا فزع أهل اليمن غير العذاب الشديد ولا طرح روسنا للقاع غير السجود فهمت يا الغرب هذا الدرس ولا نعيد لا تحسبون الهنود الحمر بحنا الهنود المنطقة منطقتنا جد يورث حفيد بات خرجوا منها غصبا وبوجيه سود يحرم على أبوها الأمريكي صلما يريد ويحرم على أبوها الإسرائيلي إنه يسود وبعيد وابعد عليكم من سهيل البعيد تسيطروا لو زمن موسى وقومه يعود تسيطروا لو زمن موسى وقومه يعود الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام.

ومسار التعبئة هو مسار في غاية الأهمية، ولذلك أتوجه بالحث لكل من يتهيأ له أن يلتحق بدورات التعبئة ولم يلتحق بعد وتتهيأ له الظروف بالالتحاق بها، فمن المهم ممن لم يسبق له أن دخل في دورات عسكرية، من المهم أن يسعى أبناء شعبنا العزيز، ولو أنه كما قلنا كثيرا شعب جهادي ومقاتل بالفطرة، يمتلك السلاح ويمتلك المهارة القتالية، لكن التدريب هو جزء من الإعداد الذي أمر الله به في القرآن الكريم، عندما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نتأمل في واقع أعدائنا، كيف هو اهتمامهم بكل عناصر القوة التي يمكن أن تفيدهم وهم في موقع الظالم المجرم المعتدي المستهدف لأمتنا، وفي حالة التوجه العدواني. يتبين لنا الفارق الكبير في الاهتمامات، مثلا فيما يتعلق بواقع العدو الإسرائيلي، كيف هو اهتمامهم الكبير بالتدريب والتأهيل، كم يمتلكون من قوة احتياط في واقعهم ممن ليسوا حتى نظاميين على المستوى العسكري، ولكنهم يحرصون على أن يمتلكوا المهارة القتالية لوقت الحاجة. الاهتمام بكل عناصر القوة فيما يتعلق بالتسليح، وكذلك امتلاك كل أنواع السلاح. من هو الأكثر حرصا في كل شعوب أمتنا مما عليه العدو الإسرائيلي من اهتمامه؟

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء من إذاعة صنعاء برعاية المجاهد مع الله.

يطلب النجدة. في رجع الصدى، رسائل المستمعين التي البعض من الرسائل لا ترسلوش، البركة في الحاصل لأن الرسائل كثيرة، ومن الصعوبة بما كان أن أقرأ كل الرسائل التي تصلني. البعض بيتصل وقلنا إحنا لا بنستقبل رسائل لمن يريد أن يساهم في الإنفاق مما وصلنا في رجع الصدى. رسائل المستمعين، هذه رسالة من أبو نمر النمري من الحيمة الداخلية قرية القف. قال: أنت تاري أني مثل المجنون بين دور الإذاعة يا عم عبدالله بالجباء، وبيضحكوا علي. الله ينتقم من يشوش علينا إذاعة صنعاء. أبو نمر النمري، الحيمة الداخلية.

الآن بتوصلني رسائل، رسائل كثيرة، أريد أن أنفق. هذه رسالة قال معاك أبو العز، المواطن محمد قاسم ذويبي.

لن تولى إذاعتكم المدمرة، وأقسم بالله أن احنا ما عاد نشتي نسمعكم بسبب انقطاع بث إذاعة صنعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقريت الرسالة بما فيها أبو بركان. يا عم عبد الله، البث مغشوش عندنا في صعدة جدا جدا جدا، يا من عاه نشتي نسمع. أبو حسين، الجيوش المهيبة في مواد صعبة، الصفن والبوارد في تخبط خيبة. يا أخ عبد الله، لو تدي لنا الأخبار قبل ما ينقطع بث إذاعة صنعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله.

حيا بعهد الأحرار باقي وإذاعة صنعاء، حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه، ودام لنا بث إذاعة صنعاء خفاقا في الآفات.

0: أريد أن أنفق، أريد أن أساهم. أحمد محمد علي أبو عبدالله البريشي دمار قرية يفاع، أريد أن أساهم. أم يوسف أريد أن أساهم. أبو عبدالله أشتي أنفك، عبركم يا عهد الأحرار باقي. أبو جفري أيضا أو جفري أريد أن أساهم. أبو تيمور الشريف أريد أن أساهم. فيصل علي أريد أن أساهم. السلام عليكم، تحياتي لكل المجاهدين. أحمد محمد صالح إسماعيل أريد أن أساهم. أبو محمد الهاملي أريد أن أساهم في الإنفاق. أريد أن أساهم وارسل لي طريقة إيصال الإنفاق. أيضا أبو عادل، كتب الله أجركم يا عهد الأحرار باقي. ليث النصرة أريد أن أساهم. صباحك يا عم عبد الله أريد أن أساهم. أبو صماد اليوسفي من أب السياني أريد أن أساهم. إن شاء الله يصل الإنفاق غدا أو بعد غد يا عم عبد الله، أهلا وسهلا. صقر صقر أريد أن أساهم. بدران محمود من أبناء أصاب العالي أريد أن أنفق. من المجاهد الثقافي أبو بشار، سأساهم ب2500 ريال. أبو بشير الهزمي وأبو ناصر الحكمي، نساهم بإذن الله. معكم يا عهد الأحرار باقي. أبو علي اللاعي من محافظة حجة أريد أن أشارك وأساهم. هذه رسالة قال البث سابر في محافظة صعدة في سحار، فضل من الله. وديع ملاطف الرباع، أعلن جهوزيتي للسيد القائد. خالد جزيلان أخي عبد الله، إذاعة صنعاء البث ينقطع ويعود. رسائل البعض مع رسائل من رسائل المستمعين في رجع الصدى. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي.
1: إذا كان في حسابات النظام السعودي أننا بانشغالنا بالمعركة المباشرة بيننا وبين الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي لن نستطيع أن نعمل شيئا تجاهه عندما يقدم على مثل هذه الخطوات الجنونية الغبية التي يريد أن يبيد فيها شعبنا بالجوع والمرض والأوبئة والحصار الشديد.

0: فهو مخطئ. لأننا سنعتبر ما سنقوم به في التصدي لعدوانه ذلك وفي إطار معركتنا لمواجهة الأمريكي هو فيما يفعل، يفعل خدمة لإسرائيل، يفعله خدمة لإسرائيل، طاعة لأمريكا، جزء من المعركة مع أمريكا. لن نقف لنتفرج على شعبنا يتضور جوعا، ينهار وضعه الاقتصادي بأكثر مما هو قائم، وضع القائم لا يطاق. شعبنا يصبر على ما لا يصبر عليه أي شعب في الدنيا، هو يصبر لاعتبارات مهمة، لأنه يثق أن هناك معركة مهمة، موقف كبير، قضايا أهم، أولويات مهمة. شعبنا يصبر لأنه آثر الشعب الفلسطيني على نفسه وعلى قضاياه، لأنه امتداد لأجداده الأوائل الذين قال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شعبنا يؤثر على نفسه، يوجه كل اهتمامه، كل طاقاته، كل جهوده لمناصرة الشعب الفلسطيني، ويجعل ذلك أقدم من قضاياه، وفعل لنصرة الشعب الفلسطيني بأكثر مما فعل وهو يخوض معركته المباشرة لنفسه.
1: الشعب يحتشد في وجه العدوان السعودي الأمريكي، والنفير العام يعم المحافظات. في مشهد غير مسبوق من التلاحم والجهوزية، أعلن شعبنا اليمني بكافة مكوناته وأطيافه استجابة شاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، التي أطلقها مع مطلع العام الهجري الجديد 1448 هجرية، والتي دعا فيها إلى تضافر الجهود رسميا وشعبيا للتصدي للعدوان والاحتلال والحصار الذي تقوده السعودية بدعم أمريكي منذ أكثر من 11 عاما. الدعوة التي جاءت في لحظة فارقة وجدت صداها فوريا في الشارع اليمني، الذي أكد أنها خارطة طريق للتحرر الشامل واستعادة السيادة والثروات المنهوبة، متجاوزة بذلك حالة الترقب إلى مرحلة النفير العام والاستعداد القتالي الكامل. وتحولت الاستجابة إلى حالة مجتمعية شاملة تجسدت في احتشاد قبلي غير مسبوق، وتدفق الآلاف إلى معسكرات التدريب، وإعلان الحكومة والمؤسسات الدستورية تفويضا مطلقا للسيد القائد لاتخاذ الخيارات الحاسمة، وتنسيق عسكري كامل بين قوات التعبئة الشعبية والقوات المسلحة. إنها ساعة الحقيقة، إنها ساعة الحقيقة، إنها ساعة الحقيقة التي يرفع فيها اليمنيون شعار المواجهة العسكرية هي الحل، بعد أن أغلقت السعودية كل أبواب السلام. المواجهة العسكرية هي الحل، بعد أن أغلقت السعودية كل أبواب السلام بالمماطلة والاستجابة للإملاءات الأمريكية، ودفعت الشعب إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

في بيانه بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وحلول العام الهجري الجديد، حدد السيد القائد يحفظه الله، حدد النقطة الخامسة بوضوح استراتيجي لافت، داعيا إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء، ومحددا أوجه هذا الاستهداف: احتلال مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، السيطرة على الثروة الوطنية من نفط وغاز، انتهاك السيادة والاستقلال، الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة، وتجيش التكفيريين والمرتزقة لاستهداف حياة المجتمع اليمني. البيان كان شرارة انطلاق لمرحلة جديدة عنوانها إنهاء العدوان والاحتلال والحصار.

0: اللافت في هذه الدعوة أنها جاءت بعد سنوات من الصبر الاستثنائي الذي أشار إليه حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله بقوله: لقد صبر شعبنا اليمني صبرا استثنائيا لم يكن بمقدور كثير من الشعوب أن تتحمله. وتحمل من المعاناة ما يفوق طاقة البشر، ومع ذلك بقي صامدا متمسكا بهويته وكرامته. هذا الصبر الأسطوري تحول اليوم إلى حالة غضب عارم وطاقة قتالية هائلة، بعد أن تأكد اليمنيون أن لا خيار أمامهم سوى المواجهة لانتزاع حقوقهم المغتصبة. على المستوى الرسمي كان التحرك سريعا وحازما، حيث أعلنت حكومة التغيير والبناء في بيان رسمي تأييدها المطلق واستجابتها الكاملة لدعوة السيد القائد يحفظه الله، مؤكدة أن هذا التأييد يأتي انطلاقا من إيماننا بالله وجهادا في سبيله وابتغاء لمرضاته، وهو ما يعكس حالة التوحد السياسي والعسكري ويزيل أي عوائق أمام قرارات الحسم. ولم يتوقف الموقف الرسمي عند هذا الحد، بل أعلنت الحكومة جاهزيتها الكاملة لتنفيذ التوجيهات وتذليل كل الصعوبات وتوفير متطلبات المرحلة في خدمة القوات المسلحة وقوات التعبئة العامة، في رسالة واضحة أن الدولة بكل مؤسساتها في حالة تعبئة قصوى. ودعت الحكومة كل أبناء الشعب اليمني إلى وحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام والالتحاق بدورات التعبئة العامة والإعداد في مواجهة قوى العدوان، وهو ما حول الدعوة إلى برنامج تنفيذي على الأرض. مجلسا النواب والشورى حاضنة تشريعية للمعركة. مجلس النواب بدوره بارك دعوة السيد القائد واعتبرها مرتكزا أساسيا لمشروع سياسي وتنموي وسيادي للجمهورية اليمنية، ورؤية استراتيجية متكاملة لترتيب البيت من الداخل. ولفت المجلس إلى أن الدعوة رسمت خارطة طريق تفصيلية ترسم مستقبل اليمن بناء على ثنائية التكامل الرسمي والشعبي. شدد مجلس النواب على أن تلك المؤامرات ستتحطم بفضل الله وحكمة القيادة وصخرة الصمود اليمني. أما مجلس الشورى فاعتبر أن موجهات السيد القائد تمثل نقطة تحول جوهرية للانتقال بالبلاد من مربع الصمود الدفاعي إلى مسار المبادرة الشاملة، مؤكدا أن التوقيت الحساس يفرض على الجميع استشعار المسؤولية، وأن تلاحم القيادة والجيش والشعب كفيل بانتزاع الحقوق وتحقيق الاستقلال التام.
1: استنفار رسمي واسع تأييدا لدعوة قائد الثورة وإعلانا للاستنفار والجهوزية لإنهاء الحصار والاحتلال، حيث خرج كل من موظفي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والبحث العلمي والإدارة والتنمية المحلية والريفية والنقل والأشغال العامة، خرجوا في وقفات أعلنوا خلالها تأييدهم لدعوات قائد الثورة ونفيرهم العام لإنهاء الحصار والاحتلال. إلى ذلك خرج موظفو كل من وزارات الإعلام والنفط والمعادن والصحة والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء والطاقة والمياه، أكدوا خلالها التعبئة العامة وجاهزيتهم العالية معلنين تفويضهم لقائد الثورة في كل الخيارات. في ذات السياق،
0: إذا كانت البيانات السياسية تعبر عن الإرادة والموقف، فإنما أعلنته قوات التعبئة العامة يكشف الحجم الحقيقي للاستعداد العسكري. في بيانها أعلنت التعبئة الجهوزية الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان، كاشفة أن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قواتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية، وهذه الأرقام تمثل قدرة ردع هائلة تجعل أي مغامرة صعودية جديدة في اليمن انتحارا مضمونا. وأكدت التعبئة أن التدريب والتشكيل لا يزال ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية، مع تنسيق وربط كامل مع القوات المسلحة اليمنية على كل المستويات. ودعت أبناء الشعب إلى النفير العام والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، معتبرة ذلك واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية.

0: إلى لقاء قبلي واسع لإعلان النفير العام والجهوزية العالية، مؤيدين ما جاء في بيان السيد القائد، مؤكدين الثبات الراسخ على الموقف الجهادي من أعداء الإسلام والتصدي لطغيانهم.
1: يا سيدي يا أبا جبريل، ابشر واشتد، القبيلة والجيش صفة توحد، نتحرى الغازي بحكمة وإيمان، وأقول السعودي يا سعودي بنصحك لا تزود، حجمكم معروف يا قرن شيطان، ما بايفيدك حجمك.

استنفار قبلي واسع. ننتظر إشارة البدء. في المحافظات والمناطق اليمنية الحرة تحولت الدعوة إلى حراك شعبي غير مسبوق، حيث خرجت الحشود في مظاهرات ووقفات قبلية غاضبة تعلن النفير العام والجهوزية القصوى، وتنتظر بفارغ الصبر ساعة الصفر وتوجيه الإشارة الحاسمة من القيادة. المشاركون في هذه الفعاليات أكدوا أن دعوة السيد القائد خارطة طريق للتحرر الشامل وسحق العدو السعودي، وأعلنوا التصدي للمخططات التي تدار بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي، ومجددين الالتزام بمعادلة وحدة الساحات وإسناد الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة. في أمانة العاصمة وحدها، أعلن مسؤول التعبئة خالد المداني تدشين مرحلة جديدة من الإعداد، كاشفا أنه تم إعداد أكثر من 120,000 مقاتل في المراحل الماضية، وأن المرحلة الحالية ستشهد مضاعفة الأعداد والتركيز على الدورات التخصصية والنوعية، وأكد أن العمل مستمر في بناء قدرة التعبئة لتكون رديفا ومساندا للجانب العسكري والأمني، وأن الجميع على العهد لقائد الثورة ماضون في معركة تحرير البلد وانتزاع الحقوق.

0: في خضم هذا الحراك رسائل إلى الداخل والخارج، آن الأوان.
1: أنا في هذا المقام أوجه تحذير الجاد إلي وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله أستاذ حزام الأسد وجه همسة في أذن النظام السعودي قائلا: هزم من جعلتموه حامي عروشكم وموضع رهاناتكم، فهل آن أوان التوبة والإنصاف للشعب اليمني؟ وطلب الصفح من شعوب الأمة، أم أن المكابرة ستقودكم إلى مصير لا مفر منه؟ وهي رسالة تضع الرياض أمام خيارين: إما الإنصاف والسلام العادل أو مواجهة العواقب. وقد وجهت العديد من القيادات رسائل متعددة الاتجاهات. الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله أكد أن شعبنا اليوم بات على قناعة تامة وإيمان راسخ بأهمية وضرورة وعدالة المواجهة مع المحتل السعودي أكثر من أي وقت مضى، بل وأكثر حتى مما كان عليه الحال في بداية العدوان في مارس 2015. وأشار إلى أن فترة خفض التصعيد زادت من قناعة الشعب بضرورة الخيارات العسكرية، لأن السعودية بمماطلتها خيرتنا بين أن نموت جوعا أو أن نقاتل دفاعا عن حقوقنا. الفرح شدد أيضا على أن صنعاء تمتلك اليوم أوراق قوة استراتيجية وعسكرية واقتصادية مهمة، وباتت قادرة على التأثير في ملفات حساسة ذات أهمية بالغة، وأن الرياض لم يعد أمامها سوى خيارين: إما البقاء في وضع يهدد طموحاتها ومصالحها الاقتصادية وأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية، أو الاتجاه نحو معالجة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية. إنه إنذار واضح أن زمن الصبر اليمني قد انتهى، وأن المعادلات تغيرت جذرياً. وفي توقيت متزامن كشفت وزارة الخارجية عن لقاء جمع نائب الوزير بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي، حيث تم التأكيد على أن حالة لا سلم ولا حرب لن تستمر إلى ما لا نهاية. نائب وزير الخارجية شدد على أن على السعودية الجلوس إلى طاولة التفاوض لتنفيذ خارطة الطريق وإنهاء التصعيد في الملف الإنساني، محذرا من أن القراءة الخاطئة للتطورات في المنطقة هي التي دفعت إلى توقيف عجلة السلام وقد تقود إلى تفجير الوضع من جديد.

وحدة الساحات، اليمن قلب المحور. اليمن قلب المحور. في كل البيانات والمواقف كان البعد الإقليمي حاضرا بقوة. باركت القيادات اليمنية الانتصار العظيم للثورة الإسلامية في إيران ولكل محور الجهاد والمقاومة، وأكدت أن هذا الانتصار رسخ معادلة وحدة الساحات بالدماء والموقف، وجددت التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة، وعلى كيان العدو أن يعي أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. هذا التأكيد على وحدة الساحات هو إعلان أن اليمن جزء لا يتجزأ من محور المواجهة مع المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وأن أي تحرك يمني لتحرير أرضه واستعادة ثرواته هو في الوقت نفسه إسناد للمقاومة في فلسطين ولبنان، وضرب للمخططات الأمريكية الهادفة إلى إخضاع المنطقة.

0: ساحاتنا. ومع هذا الاحتشاد الشعبي غير المسبوق والجهوزية العسكرية الكاملة والتفويض السياسي المطلق والإجماع الوطني الذي لم يعد فيه مكان للمترددين، يقف اليمن على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد رسم خريطة الصراع في المنطقة. فالسعودية التي رهنت على إنهاك الشعب اليمني بالحصار والحرب الاقتصادية تجد نفسها اليوم أمام شعب موحد أكثر من أي وقت مضى، يمتلك الإرادة والإمكانات لفرض معادلاته بقوة السلاح. المرحلة القادمة يا سادة يا كرام، يا شعبنا اليمني العظيم، يا شعبنا المجاهد، يا شعبنا الصابر، أيها الشعب المستشعر لمسؤوليته،
1: نحن معنيون في هذه المرحلة وما بعد اليوم في المستقبل إلى أن نواصل جهودنا في التعبئة في الحفاظ على الإرادة الشعبية، والإرادة بشكل عام أن تبقى إرادة قوية، وأن نواصل الاهتمام وأن لا نغفل، وأن يستمر التوجه نفسه في التصدي للأعداء، السعي لتحرير كل بلدنا، في التصدي لكل التحديات التي نواجهها كشعب يمني، في العناية بالجبهات، في الاهتمام بالقدرات العسكرية، في التصدي لمحاولات الأعداء المستمرة بكل الوسائل لكسر إرادة شعبنا ومعنوياته وصرف الاهتمام عن أولوياته الكبرى. هذه مسألة في غاية الأهمية.
0: المرحلة القادمة بحسب كل المؤشرات لن تكون مرحلة ترقب وانتظار، فقد انتهى زمن خفض التصعيد الذي استخدمته الرياض جارة السوء لكسب الوقت، وبدأ زمن الحسم الذي يقوده اليمنيون بأنفسهم. رسالة الشعب اليمني بكل مكوناته وصلت: لن نقبل باستمرار الحصار، ولن نسكت عن نهب ثرواتنا، ولن نسمح ببقاء شبر واحد من أرضنا تحت الاحتلال.

إنها ساعة الحقيقة التي طال انتظارها، والتي سيكتب فيها اليمنيون بقوة الله وعونه وتأييده بدمائهم وتضحياتهم الفصل الأخير من ملحمة الصمود، ليعيش الوطن حرا عزيزا مستقلا مستفيدا من ثرواته، محققا نهضته الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. هنا إذاعة صنعاء، هنا صوت اليمن.

0: stand with Israel.
1: فيما يتعلق بالأنشطة الشعبية فهي بحمد الله مستمرة بشكل واسع، ما يتعلق منها بقوات التعبئة في التدريب والتأهيل في المسير العسكري في المناورات، كلها أنشطة مستمرة. ومسار التعبئة هو مسار في غاية الأهمية، لذلك أتوجه بالحث لكل من يتهيأ له أن يلتحق بدورات التعبئة ولم يلتحق بعد وتتهيأ له الظروف بالالتحاق بها، فمن المهم لمن لم يسبق له أن دخل بدورات عسكرية، من المهم أن يسعى أبناء شعبنا العزيز، ولو أنه كما قلنا كثيرا شعب جهادي ومقاتل بالفطرة، يمتلك السلاح ويمتلك المهارة القتالية، لكن التدريب هو جزء من الإعداد الذي أمر الله به في القرآن الكريم، عندما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
2: ما خاب ظنك يا خير الورى فينا، كنا سيوفا وأصبحنا براكينا، وسيرت طائرات من عزائمنا ودمرت بارجات في شواطينا، وهكذا كل عام سوف تشهدنا على خطى وأعدوا مستعدين. لم ننظر الحرب إلا فرصة وأتت، إن الصراعات للأرقى تنمينا. لو كانت الحرب شهرا ما أتيح لنا أن نحصد الصبر تصنيعا وتحصينا، لو كانت الحرب شهرا واحدا ومضت ما طار من رد بركان ليشفينا. فيا لواء الصواريخ استلم قبلا على جبينك نهديها وتهدينا، أنتم يد الله يهدي الظالمين بكم، على يديكم يدق المستبدين، ويصلح الله بال المؤمنين به حينا ويطلق بالستيهم حينا. نحن الجبال الرواسية عواصفهم، لو عشت مليون عام لن تهزينا، إرادة الله شاءت وهي نافذة أن ينتهي حكم أمريكا بأيدينا، فنحن أشجع من في نهجهم طلقوا، ونحن أصدق من لبى فلسطينا، يخشون بعض الصواريخ التي معنا ويجهلون الصواريخ التي فينا. ما بعد الرياض الآن وجهتنا، فيا إمارات أمريكا تهانينا. أردت إرضاء إسرائيل من دمنا، وقد تورطت يا أغباء عادينا، فتحت للحرب بابا كان منغلقا، من ذلك الباب قد جئنا فذوقينا، والله لن تهدأ الثارات في دمنا إلا وقد عدت صحراء بلا مينا. تخوفي يا قوى العدوان وارتجفي، من الطبيعي جدا أن تخافينا، لأننا جند من محياك في يده، من يومه ألف عام إن تعدينا، بيومنا فيه ما حاولت في سنة نجيء نحن بما لا تستطيعينا. يا مجلس الأمن، ما دامت قبائلنا شديدة البأس فاصمت لست تعنينا، سيعرف الكل منكم حجم ورطته، سيحفظ الدهر مخبرا أسامينا، لا تملك الأرض إلا أن تصالحنا، لا يملك الكون إلا أن يحيينا، كل الذي قد أضافته الحروب لكم كنتم ملوكا وصرتم مستذلين. وجيشكم كان جيشا قبل يعرفنا، حتى التقينا به أمس جثامينا. تأملي وتأسي يا شعوب بنا، لا ينصر الله من يخشى السلاطين. إن لم تكن أمة منكم مجاهدة لا تفرحوا أنكم كنتم مصلين. إن الجهاد أساس الدين، غايته من ضيعوه وخافوا ضيعوا الدين. تهربت من سبيل الله أمتنا وعاشت الذل تبريرا وتطمينا. لكننا السابقون الأولون إلى هداية الله، ما خابت مساعينا. أمدنا الله نصرا فوق ما جمعوا، لأننا قد صدقنا في تولينا. بالتضحيات استطعنا القول عن ثقة ما خاب ظنك يا خير الورى فينا.
0: والتعبئة مستمرة. اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للمشاركة في المسيرات الجماهيرية عصر الخميس، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة صنعاء والمحافظات. في صنعاء اللجنة المنظمة للفعاليات حددت شارع المطار مكانا للإحياء الجماهيري لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عصرا، وتماسكوا جنبا لجنب وارتموا، وحددت ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية. كما دعت اللجنة المنظمة للفعاليات كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات العاصمة صنعاء وبقية الساحات المعتمدة في المحافظات، تجسيدا لقيم الصمود والوفاء لسيد الشهداء في مواجهة طواغيت الاستكبار المعاصر.

لماذا نحيي ذكرى عاشوراء؟ أولا عزاء ومواساة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولابنته البتول الزهراء وللمرتضى أمير المؤمنين علي عليه السلام ولحفيدهم السيد القائد العلم أبي جبريل يحفظه الله. ثانيا لأننا نريد أن نتخلص ونحط من على أكتافنا تلك الأسباب التي أدت إلى سقوط الحسين عليه السلام واستشهاد ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الأسباب التي أدت إلى استشهاد في كربلاء والانحراف الخطير في مسار الإسلام الذي قدم كل تلك الجرائم باسم الإسلام وباسم خليفة المسلمين وبسيوف تدعي أنها مسلمة إسلامية. ثالثا لأننا بحاجة ماسة إلى التخلص من آثار تلك الجرائم البشعة وانعكاساتها على واقعنا اليوم ونتائجها المأساوية التي أوصلت الأمة إلى كل هذا الخزي والهوان، لأن دوافعنا للخروج هي نفس دوافع الحسين الصبت والتي تجلت في صوته المدوي من أعماق التأريخ. أين أعينكم حتى عميت؟ فالباطل بسط نفوذه في كل مكان. أما عدتم ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ نحن نحيي في أرواحنا ونفوسنا تلك الروحية التي جعلت الحسين عليه السلام يقف ذلكم الموقف. والله إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً.

0: تلك السيوف التي ارتكبت جريمة كربلاء هي ما تزال مرفوعة، مرفوعة اليوم في وجه أبناء الحسين ومنهج الحسين، ولمنع تكرار المأساة بتطهير نفوسنا من نفسيات أهل الكوفة التي هيأت لحدوث تلك المأساة، والمتجسدة في قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أرضيتم بالدنيا من الآخرة عوضا، وبالذل من العز خلفا؟ تكادون ولا تكيدون، وتنتقص أعراضكم فلا تمتعضون، ولا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون. غلب والله المتخاذلون.
1: إن العدوان على اليمن هو امتحان كبير، كامتحان كربلاء، كامتحان الخندق، من يبارز عمرو، كامتحان أحد إذ ذهبوا إلى الغنائم. امتحان اليمن امتحان كبير يجري على الأمة الإسلامية بكاملها. في زماننا هذا الامتحان صعب ومحرج، محرج لأن فيه مظلوم معتدى عليه، محاصر، ممنوع من الغذاء، الدواء، الطعام، وفيه ظالم معتد، محاصر، متوحش، لا يمتلك رحمة ولا إنسانية. ما هو التكليف؟ هل التكليف فقط أن نقول لعن الله أمة قتلت الحسين؟ هل التكليف فقط نلقلق باللسان لعن الله أمة ظلمت الحسين؟ هل التكليف فقط نذهب إلى الحرم الحسيني ونقول لعن الله أمة سكتت عن نصرة الحسين؟ التكليف اليوم في زمن حسين آخر وساحة كربلاء أخرى ويوم عاشوراء آخر، أن التاريخ سوف يدون اليوم، سوف يدون ويسجل من في هذا العالم سكت، من في هذا العالم داهن. سيسجل التاريخ كل صوت أخرس، وكل قلم كسر، وكل قلب عمي، وكل عمامة سقطت، وكل سياسي فضح. وسيسجل التاريخ أيضا كل صوت نطق، وكل قلم كتب، وكل قلب وعى، وكل عمامة نصرت، وكل سياسي نجح. امتحان اليمن يقارب امتحان كربلاء، ولهذا من كربلاء إلى اليمن، من كربلاء إلى صعدة، تشابه في التكليف، في العاطفة، في الموقف، في الدعاء، في الصوت، في الحضور، في التعاطف. جماعة مظلومة، محاصرة، مضطهدة، منع عنها الماء والغذاء، في وسط أمة من ساهم في قتل هذه الجماعة الصالحة يلعن اليوم، من يساهم في ظلمها يلعن، بل من يسكت يلعن. لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. النجاح بالامتحان ليس فقط صلاة نؤديها، أو شهر نصومه، أو كعبة نقصدها. النجاح هو موقف وعقيدة وصوت وصرخة وقلم وسلاح ودم ومال وولد من أجل دين الله، من أجل المسلمين والمستضعفين. إن مظلومية شعب اليمن ليست ضعفا ولا استكانة، شعب اليمن جمع بين المظلومية وبين الاقتدار، جمع بين المظلومية وبين الثبات، جمع بين المظلومية وكظم الغيظ والتحمل وعدم الشكوى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. العدوان على اليمن أسقط كثير من الأقنعة، ونقف هنا اليوم، إننا نقف هنا اليوم لنطلق صرخة وقصيدة وكلمة وشعار، لكي لا نكون من الساكتين، ولا مع القاعدين، ولا مع المثبطين. وكما قال الحبيب الأمين العام السيد حسن نصر الله البارحة بالأمس: إنني أخجل. تصور السيد نصر الله صاحب السجل الأسطوري الجهادي، يا يقول أنا أخجل أني بعيد عن اليمن، أريد أن أذهب إلى اليمن، بودي أن أحضر إلى اليمن، أقاتل تحت راية القائد العزيز الشجاع. هكذا يقول الكبار، هكذا يتعاطف. لم تمنع لبنانية نصر الله من التعاطف مع مظلومية وشجاعة السيد عبد الملك الحوثي. وهكذا نحن اليوم من كربلاء العالمية، من كربلاء الأمة، من كربلاء الحسين، نوصل هذا الصوت ونقول نحن نخجل أننا نقف فقط هنا. وإذا دعانا التكليف الشرعي أو الظروف أو الفرصة أن نحضر إلى اليمن، سوف نحضر، وسوف تحضر المقاومة الإسلامية كما حضرت في سامراء وبيجي وجرف النصر وسوريا ولبنان وجنوب لبنان وإيران ونيجيريا، سنحضر في اليمن.
2: لا والله لا نعطيهم بأيدينا إعطاء الدليل، ولا نقر إقرار العديد، وعلى خطى الحسين عليه السلام

أعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة.

رسالة لا بد منها إلى سفير العدو السعودي ومن خلفه، إلى محمد آل جابر أينما كان، سواء كنت في عدن المحتلة أو كنت في جحر الحمار الداخلي، إلى سفير العدو السعودي محمد آل جابر ومن خلفه، باختصار شديد، استخدامكم كلاب وأبواق اللجنة الخاصة للضغط على صنعاء بالحملات وإثارة الفتن لن يؤدي إلا إلى تسريع خطواتها لضربكم وانتزاع حقوق شعبنا منكم. حينها سترون بأم أعينكم. أرمكو يا محمد آل جابر تقدح نار وشرر، وقبائلنا الأبية العزيزة تسري على ظهر الطقوم الغبر. لاستعادة أراضينا المحتلة بل وصحراء الربع الخالي بأكملها، حدودنا الركن اليماني يا محمد آل جابر. ويا مفرق الجوف سلم لي مش على مارب، على جيزان ونجران وعسير. انتزاع حقوق الشعب اليمني مطلب كل الأحرار.

إذا كانت تكتيكات تحالف العدوان هي الاستمرار في حالة الحصار، والحالة التي هي بين حالة الحرب والسلم، فهذا غير مقبول. الحصار بالنسبة لنا هو جزء أساسي من الحرب على بلدنا ومن العدوان على شعبنا. الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية التي هي حق له وملك له واستحقاق له، وهو يعاني أشد المعاناة في واقعه المعيشي، جزء من العدوان على شعبنا. السعي لإثارة الفتن الداخلية والاستهداف لأمن البلد جزء من العدوان على بلدنا. فإذا كانت مساعي الأعداء هي أن يتحركوا بهذه الطريقة كخيارات التفافية، فعليهم أن يدركوا بأن ذلك لا يمكن أن نقبل به أبدا. هي حالة حرب، وسنواجهها كحالة حرب على شعبنا العزيز.

الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي مع رسائل الأحرار. معنا رسالة من الأسير المحرر المجاهد محمود العارضة من فلسطين المحتلة، بطل نفق الحرية. ميزنا بها شبل المحور ابن تونس الخضراء المستشعر لمصر.

0: هي بإرادة صلبة وعزيمة ثابتة بتنفيذ هذه العملية في سجن جلبوع الأكثر تحصينا مقارنة ببقية السجون الصهيونية الأخرى، لتندلع عملية طوفان الأقصى لاحقا في 7 أكتوبر عام 2021 كأبرز محطة من محطات تاريخ النضال الفلسطيني المسلح، سيما أنها وضعت مسألة الدفاع عن الأسرى والمسرى في سلم الأولوية. كما أحدثت هاتين العمليتين اهتزازات كبرى في المنظومة الأمنية والعسكرية لكيان العدو، وكشفت عن إخفاقاته الكبرى في المواجهة. في هذه الحلقة نستضيف أحد مهندسي عملية نفق الحرية، الأسير القائد الشيخ محمود العارضة، ليتناول في حديثه عن فاعلية وحدة الساحات في هذه المرحلة من المواجهة مع قوى الاستكبار العالمي، وخصوصا عن فرض إيران وحزب الله لمعادلة القوة، إضافة إلى ملف الأسرى الذي يشهد تحديات كبرى جراء تفاقم الانتهاكات الإسرائيلية.
1: تحية لابن تونس الخضراء شبل المحور محمد سلطاني بهذه المقدمة. نبقى الآن مع مهندس عملية نفق الحرية، الأسير المحرر المجاهد محمود العارضة.

0: الأحرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد تحية كبيرة لك أخي محمد سلطاني ولكل السادة الكرام. كما أني وفي هذه الأيام المباركة، أيام النصر والكرامة التي شهدنا فيها رحمات الله تتنزل علينا وبركاته بنصره المبين، أهنئكم أهنئكم إن شاء الله بنهاية الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة، خصوصا في لبنان واليمن والعراق وغزة أيضا إن شاء الله، رغم أن ظاهر الأمور لا تشير إلى ذلك، لكن هناك مؤشرات كبيرة على أن هذه البشريات سيكون لها أثر كبير على نهاية الحرب في غزة. فالكيان الصهيوني تلقى ضربة في الصميم بعد الإعلان عن أن التفاهمات الأمريكية حول وقف إطلاق النار ونهاية الحرب تشمل لبنان، والأمريكي في هذا السياق يقدر المأزق السياسي والانكسار المعنوي الذي يمر فيه الكيان الصهيوني حسب تقديراته. لذلك لم يحبذ الأمريكي الإعلان عن أن نهاية الحرب بينه وبين إيران ستشمل غزة، لكن النص واضح على أن الحرب ستتوقف في كل الجبهات، والأيام والأسابيع المقبلة ستكشف هذه الحقيقة. وقد أشارت القيادة القطرية في تصريحاتها الأخيرة إلى هذه الحقيقة، وقالوا نأمل أن تفضي هذه المفاوضات في نهاية المطاف لإقامة دولة فلسطينية. هنا يظهر سؤال جليا حقيقة في سياق الكلمة التي ألقاها أحد المسؤولين القطريين، وأعتقد أنه وزير الخارجية، لماذا يعني تحدث عن القضية الفلسطينية؟ لأن أحد بنود التفاهمات تتضمن نهاية الحرب على غزة، بغض النظر عن موقف الموقف من المفاوضات الفلسطينية الصهيونية. إن الحقائق على الأرض كما قيل كتبت نصوص الاتفاق، وأظهرت قدرة وقوة الأطراف خصوصا محور المقاومة. فالاتفاق والتفاهم بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا شكل صفعة وصدمة لكل المشككين بفعالية وجدية محور المقاومة، وهذه حقيقة. المحور الذي تقوده الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا، ومن جهة أخرى هذا الصمود الأسطوري أمام قوى الشر في العالم، والتي تقوده أقوى وأكبر قوى الطاغوت في التاريخ، سيكون